اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم

نستبق إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب

فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا

يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة،

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون.

لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

عبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا

السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون.

واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه

يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا

قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله

نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك

0: الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة. نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
5: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
6: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
7: الشيخ النفاتي موسى.
6: علم الشريعة
8: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر. هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان. بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
4: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر، هذا من الحديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: الجاهلية.
1: الأخ عبد المطلب من الخمس تكلم عليه، تكلم عن ظاهرتين. الظاهرة الأولى هي الشباب، أسأل الله لي ولهم الهداية، شبابنا يعني يلبسوا في شرطات فوق الركبة هلبة. يعني احنا نعرفوا أن العورة يعني من العورة بين السرة والركبة، يعني من السرة إلى الركبة هذا عورة يجب ستره ويحرم كشفه، حرام راه ينكشف ويشوفوه الناس، هذا الواجب. وعندنا حاجة أخرى فوق الواجب اللي هي الأدب، الأدب والعرف. يعني زمان مثلا كانت عندهم الثياب قليلة، لذلك أحد الصحابة قالوا لهم يعني أو كلنا يملك ثوبين، شن تحسبون كلنا عندنا ثوبين؟ غالبية الصحابة عندهم ثوب واحد، فشن يدير؟ يلبس إزار يغطي به من سرته إلى ركبته ويصلي، هذا ما عنده. والعرف كان عندهم عادي، كان اللي عنده الإزار اللوطة والرداء يلبسه فوق هذا حاجة كبيرة، هذا معناه مقتدر. فمش كلهم عندهم ثوبين، في اللي عنده ثوب واحد فيمشي به عادي. الآن احنا في عرفنا هذا مستهجن ومستقبح، ما تقول ليش لا والله ما الكتاف هذا مش عورة والصدر مش عورة للرجل. صحيح هو مش عورة، لكن يعني لا يفعله أهل المروءة. تو هل شخص عاقل ومتزن ومعروف بالعلم أو بالفضل أو بالوجاهة بين الناس يطلع هيك يعني وهو لابس ثوب من السرة إلى الركبة ومن فوق ما في شيء؟ هذا ما يليقش. لذلك شبابنا احنا نقول لهم أول حاجة عندكم أمر شرعي وهو وجوب ستر العورة اللي هي بين السرة والركبة، هذا أولا. ثانيا عندكم يعني شيء تعارف عليه الناس ومروءة وأدب وحشمة وذوق لا يجوز مخالفته، وهو أن الإنسان يعني يستر حتى يعني ما على من جسمه مما هو ليس من العورة. فما بالكم يا إخوة، الله يهدي شبابنا، تلقاه يعني الشورت قصير يعني فوق الركبة بمراحل، حتى لما يجلس قد يعني يبدو شيء من العورة المغلظة مرات، ولا فيه اللي يجيبه للمسجد، ولما يسجد حتى هو ينكشف، يعني تنكشف العورة لأن الشورت ينجبد والتيشيرت يركب فوق وكذا، فبالتالي ظهره وما تحت الظهر يبدأ مكشوف. هذا ما يليقش يا شباب، المساجد لها حرمة، والله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني تستروا العورة أثناء الصلاة. ويجي الإنسان بلباس محترم، لو بتمشي بتقابل في بعض الجهات في الدولة وهو حق ومفروض كل الجهات تديره، في بعض الجهات تمشي لها بشورت ما تخشش، ممنوع تراجع بشورت. بعض الشباب يمشي بشورت وبشبشب ويخش يقولها لا امشي ألبس لباس كويس وتعالى، وهذا إجراء حازم وصحيح ومفروض كل الجهات تديره. كيف يسمح لشخص يعني كاشف العورة يجي مستهتر لواحد من جهات العمل؟ إذا كانت بتمشي تقابل مسؤول أو وزير ولا رئيس ولا كذا حتلبس قيافة كويسة وتمشي، كذلك أنت جاي للمسجد تتجمل وتلبس يعني ثياب كويسة ساترة العورة ما فيهاش خدش بالحياة، وبحسب العرف تلبس هذه الملابس تمشي بها المسجد. أما يجي للجامع بشورت ولا يمشي في الشارع ولا يقعمز في دروج عمارة وتلقاه يعني ناس خاشة وناس طالعة وهو ما يتحشمش على وجهها مقعمز ولابس الشورت هذا القصير، هذا ما يليق شراه. هذا خلل في التربية للأسف، ويجب على يعني أولياء الأمور أن ينصحوا الشباب، يعني يكتفوا النصائح. كذلك أئمة المساجد ينبهوا على هذه الأمور، لأن الحقيقة ظاهرة بالفعل انتشرت حتى في المسابح وكذا، ويقولك لا احنا شباب مع بعضنا، حتى شباب مع بعض ما يلبس شورت قصير فوق الركبة يستر عورته، أقل شيء في المسبح ما يقولاش يلبس حاجة طويلة وكذا، لكن يلبس ما يس الشورت الطويل اللي يستر بين السرة والركبة ويسبح به، هذا معليش.
0: عندنا الأخ سعد يعني طلب نصيحة لمن يعني نصيحة للأبناء في يعني احترام الآباء واحترام كبار السن عند الكبار وعند يعني المرض وعندما يصل إلى سن يعني هم بحاجة إليها. فالوالدين طبعا عند الكبار والضعف ما يحتاجوش من الإنسان المال فقط، يحتاجوا من الرحمة والرفق وحسن الصحبة والسهر على الـ والسهر على راحتهم وإنسان يعني عليه أن ينفق يعني عمره في تربية يعني في الاهتمام بوالده ووالدته، ولا يعني ما لا يتضجر ولا يمل يعني من كثرة الطلبات ومن تكرار الطلبات، لا يرفع الصوت بل يلين القول ويشعرهم بالمحبة ويشعرهم بالاهتمام. بر الوالدين من أعظم القربات، من أحسن إلى والديه أحسن الله إليه، من أحسن إلى والديه بارك الله له في عمره وأهله وذريته. فهذا الإنسان يغتنم وجود والديه بينه في يراه في أناس يعني كثيرون ونسمع فيهم وكل يوم نتحدث معهم يتمنون يعني كلمة ولا نظرة من والده ولا من والدته الذين يعني فقدوهم. فالمستمع عليه أن يستغل هذه الفرصة ويجعل أيام الوالدين أيام مطمئنة، ويكون لهم سند ويكون لهم عون، أو الجزاء من جنس العمل. فإذا يعني كبر الوالدين فلا ننظر إلى ضعفهم، بل نتذكر أيام القوة عندما ربونا، وعند المرض لا نتأفف من الخدمة، بل نعتبر هذا باب من أبواب الجنة فتح لي، وهذا سبب من أسباب رضا الله جل وعلا، فعلينا أن نستغل هذا الأمر.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: هذه الحلقة إعادة.
4: ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر مع دار الإفتاء، المخصص للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فعلى الإخوة الراغبين في الاشتراك في البرنامج والاستفسار عن أسئلة شرعية معينة الاتصال بنا عبر الأرقام 021-366-11-01 021-366-11-02 021-366-11-03 يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر على الموقع الرسمي لقناة التناصح، ويمكنكم متابعة البرنامج أيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، ويمكنكم متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على قمر النايلسات. إذا كان هناك اتصالات نبدأ بالأسئلة. أخت أمينة مفتاح قالت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فترة أسبوع تم العثور على مبلغ كبير من المال، نزلت العديد من المناشير لكن لم تتم الإجابة، ماذا أفعل؟ هذا في حكم اللقطة، واللقطة يعرف الإنسان مواصفاتها. إذا كانت نقودا مثلا في وسط حافظة، يعني تزدان قولوا للحافظ، هذه يعرف صفات الحافظة ويحفظها، ويعرف الفلوس عشرات ولا خمسات ولا عشرينات قدم ولا جدد، ويعرف قداش الرقم 1000 ولا 1500 ولا 2000 ولا اللي هو قداش، ويخليهم على جانب ويعرف بهم لمدة سنة. ما دام المبلغ كبيرا يعرف لمدة سنة، في الأول كل يوم كل يومين، بعدين كل أسبوع، بعدين كل شهر. إذا جاء صاحبها لا تعطى له مباشرة، لابد أن يصف العفاص والوكاء كما ورد في الحديث. الآن معاش فيه العفاص والوكاء هذا اللي يشدوا به والسرة وكذا، لكن زي ما قلنا إذا كان في حافظة شلون الحافظة جلد ولا مش جلد، جديدة ولا قديمة، بقى وصف الحافظة بالضبط بقى المبلغ اللي فيها قداش. مثلا يقول 1550 ولا 2000 ولا 1600 ولا اللي هو، لقينا الرقم صح باي الخمسات ولا عشرات، هذه مرات نتجاوزوها إذا كان جاب الرقم وجاب الحافظ اللي فيه، مرات نتجاوزه خمسات ولا عشرات، لأن صعب يجتمع هذان الأمران بالتخمين. يجي يقول تزدان جلد هو نايلو، ولا يقول أحمر هو أبيض ولا أخضر ولا لون تاني، ويوصف الرقم وصفا صحيحا. فإذا تأكدنا أن الشخص هذا صاحب المال أو صاحب المال، نعطيه المبلغ. وحتى لو جاء واحد تاني بعد ذلك وصف، هم يمشوا للقاضي هم الاثنين ويدبروا اللي ملزم به شرعا إنه يعطيني أوصاف المبلغ أو أوصاف الشيء الملتقط. فإذا توفرت الأوصاف التي من أجلها أدفع المبلغ، وطلع بعد ذلك لواحد تاني مش لي هو، غير هو حاكي للأول هذا قال له ضاعت مني محفظة ولا تزدان في كذا وكذا، وجاء هذاك سبق، بعدين هذوك يمشوا للقاضي مع الشوريني مع شلي علاقة، لأنني أديت ما علي. ونندري به هذا مقايلة ولا مش مقايلة ولا سامع ولا مش سامع. أني هيك الحديث قال لي اعرف عفاصها ووكاءها، فإذا جاء أعطيه. إذا لم يأتي أحد، هو الأفضل الآن أن تحدد حتى المنطقة، قول في تاجورة، في غوط الشعال، في المدينة، في القرابول اللي في جزء معين منها، مرات حتى الواحد تحدد باش اللي راح منا يبدأ لبينة، لأن مرات يبدأ هو جاي من بعيد وراح منا مبلغ ويلقى اللي ناشر في تاجورة، ما يخطرش عليه أنه هو طايحات منا مرات في تاجورة. فنحددوا المبالغ ونحددوا الأماكن، بدون مش تقول في الشارع الفلاني ولا في، لا لا، هيك أعطي وصفا عاما. فإذا جاء صاحبها فأعطه، وإذا لم يأتي، الآن هذا هو السؤال المهم، إذا لم يأتي كيف ندير؟ قالوا توحني الآن نتكلم عن المبلغ الكبير، لأن المبلغ البسيط 10 جنيه و5 جنيه وحتى صرفتها طول وما عرفتش بها كذا عليه، لأن مبلغ زهيد يعني، حتى صاحبها لو بعيد ويقولوا له من اللي طاحت منا فلوس، يقول هذا وكذا ما يقصدوش العشرة جنيه، يعني مشيت المكان هذاك تبي مني 15 جنيه وتبي بنزينة، والبنزينة بالطوابير الحمد لله ينفكت شوية، لكن المهم يقول هي ما فيش داعي وإن شاء الله حلال على نلقاها وخلاص. المبلغ اللي متوسط نقوله من 150 لل 400 أو لل 500، هذا لا يعرف به سنة كاملة، حتى شهر شهرين في الغالب صاحبه لما ميلقاش شهر شهرين خلاص بعش تجي الرغبة في أنه يدور عليه. المبالغ الكبيرة أو الأشياء الثمينة هي التي يعرف بها سنة كاملة. الآن ما جاء صاحبها، رجعت السنة وما جاء صاحبها، عند ثلاث حلول: إما نخليها أمانة ونكتب عليها هذه لقطة، وكان جاي صاحبها أعطوه، وكان معطوش ما جاي حد وخذي ربي أمانته، تصرفوا أنتم ديروها أمانة، أو اختاروا أمانة حتى لكم أنتم، أو اختاروا الخيارين الآخرين. الخياران الآخران: إما أن أنفقها أنا، وهذا ما أنصح به غالبا، يعني لقيت 3000 جنيه وعرفت في الفيسبوك والأماكن، ولا كان فيه مثلا بعض الإذاعات المسموعة، نظن كانت في سبها ما نعرفش الآن تعممت ولا لا، عندهم وقت معين يقولوا على الأشياء الضائعة، من اللي ضايع منا مبلغ، من اللي ضايع منا ذهب، من اللي ضايع كذا، اللي ضايع منا حاجة زي هذه يتصل بالرقم الفلاني، فتكون عامة. فالحل الثاني أن ينفقها. ناخذ الاتصال بعدين نكمل. سيد علي من تجورة، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
4: لبس عليك سيد علي.
5: ألو.
4: أيوة تفضل يا سيد علي، نقص صوت التلفاز بس.
5: نعم
4: نقص صوت التلفزيون باش نسمعك باهي.
5: باش
4: نقص صوت التلفزيون باش نسمعك وتسمعني باهي.
5: أنا شلي عندي سماعة صديقي.
4: تفضل.
5: عندي في توه بعد الأيام تداخل البعض هذي هو المرفض
4: يا سيد علي. سيد علي تسمع فيا؟ تسمع فيا؟ صوتك شوية كان تختار مكان فيه تغطية وكذا بس. كان تختار مكان فيه تغطية وتنقص التلفزيون باش نسمع بس. أيوة يا سيد علي. سيد علي، السيد علي يا ريت إذا كان يسمع فيه أخذ مكان فيه تغطية، وإذا كان يتكلم من السيارة والنافذة مفتوحة يا ريت يسكرها لأن ما فهمت منه شيء. فقلت الحل الأول إنه يخليها أمانة، الحل الثاني إنه ينفقها هو، فإذا جاء صاحبها بعد سنة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة، طبعا هني لابد أن يحفظ. الآن عندنا إمكانية التصوير وحفظها على نقال ولا على كمبيوتر ولا اللي هو، ويحفظ المال ويحفظ الصفة وكذا. وكان جاء صاحبها بعد ما أنفقتني حتى بعد 10 سنين يجب علي الرد. إذا لم يأتي حلال علي، يعني يوم القيامة لا أحاسب. ما يقولوا ليش الفلوس هذا حرام عليك، ممكن أحاسب على عدم التعريف، أحاسب على شيء آخر، لكن لا أحاسب على الإنفاق. وهذا أنا عندي مقدم، لأن في العادة إذا كان الإنسان تصدق بها على صاحبها، وهو الحل الثالث، نتصدق بها على صاحبها، ثم إذا جاء صاحبها حتى بعد 10 سنين يجب أن أعطيها له. يعني زي ما قلنا مثلا المبلغ 2500 وعرفت سنة زي ما قلنا في الأول كل يومين ثلاثة وبعدين كل أسبوع وبعدين كل شهر، وما جاء صاحبها لين تم السنة، أخذت المبلغ وتبرعت به أو تصدقت به على صاحبه. هذه صدقة على صاحب المال، وتصدقت بال 2500. بعد ما تصدقت بيومين هو جاني، كيف يصير؟ عندنا السيد خالد من غريان.
6: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: كيف حالك يا شيخ عبد المحسن؟
4: الله يبارك فيك،
6: ربي يحفظك ويزيدك علم ونور.
4: أجمعين يا رب العالمين، أجمعين يا رب العالمين.
6: الشيخ ناني عندي سؤال.
4: تفضل.
6: طبعا اليوم في صلاة الظهر،
4: ايه،
6: طبعا الركعة الأولى نسيت قراءة سورة الفاتحة،
4: ده
6: فاستمريت في الصلاة. وقت وصلت في التشهد الأول اتذكرت أني ما قرأت سورة الفاتحة، فقطعت التشهد الأول وقمت جبت ركعة وسورة وتابعت الصلاة، بعتالي سجود سهو قبل السلام. هل هذا الفعل صحيح ولا خاطئ؟
4: أنت الكلام هذا في الركعة الأولى؟
6: في الركعة الأولى نعم.
4: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
6: جزاك الله خير وحسن شيخنا.
4: ماشي يا سيد سيد خالد، يا ريت كان تسمع فيها تعاود الاتصال على رحمة والديك. فقلت الحل الثاني أو الحل الثالث والأخير أن أتصدق بها على صاحبها، فإذا جاء صاحبها بعد التصدق بيوم ولا يومين ولا حتى 10 سنين ووصف المال أو وصف الشيء الملتقط وصفا دقيقا. الآن الأخ علي من تجورة.
5: أيوة
4: أيوة تفضل سيد علي.
5: نعم
4: تفضل.
5: ودلي
4: ايه،
5: عندي توفي بعد الياس قرآنية الكير واضحة متباعد على بعضها، فمن النشب عشق لها نصور ودلوتها والهنطور من الثاني في مكثلات يا راشد، في من نعم مصالح لبعضها من سبع سليمات محروف على بعضها. كيف بتلمدها الشيء وكيف بتدورها؟
4: والله يا سيد علي ما نسمعش فيك الحق، سمعت كيف بتسويها وكيف بتدير لها تقريبا، والباقي انا والله ما سمعت حاجه، ما نسمع اللي بنحاول نركز. نعم ما
5: ملك السفن
4: الثاني،
5: اسمعني ايه
4: بعض الآيات غرج غرب شوية سيد علي. بعض الآيات بعض الآيات القرآنية خير ها؟ الكلمات متبعدات ما تقدرش تقراها؟
5: ما تقدرش تقراها يعني
4: كان السيد عبد اللطيف من غدامس. إذا كان المخرج فهم فحوى السؤال يا ريت يلخص لي، ما فهمتش حتى المخرج ما فهمش، وقال بعض الآيات القرآنية كلمات متباعدة وما عادش فهمت منه. السيد عبد اللطيف
7: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: أهلا بك.
4: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
7: عندي سؤالين
4: تفضل.
7: السؤال الأول، هل يجب صلاة جماعة في الاضطراب وقت الاضطراب؟ هل يجوز
4: الصلاة جماعة وقت شني؟
7: الاضطراب
4: الوقت الوقت الضروري. باي تمام باي.
7: وهل يجوز أيضا القضاء يعني يجوز تسوه
4: يعني باختصار، هل يصلوا جماعة في الوقت الضروري وهل يصلوا جماعة قضاء؟ هو هذا سؤالك ولا؟
7: أيوة نعم هذا سؤال.
4: تمام إن شاء الله تسمع لي.
7: سؤال ثاني. كل راتب أنت قبل الظهر.
4: الراتبة قبل الظهر.
7: قبل الظهر هل تصلى بعد الأذان ولا حتى قبل الأذان شوية؟
4: لا تسمع الإجابة. عندك سؤال ثاني؟ ماشي يا سيد عبد اللطيف. فقلت شخص وجد نقطة وعرف بها سنة أو ما يطلب به التعريف سنة ولا أقل من سنة لحسب مقدار المبلغ أو ثمانية الشيء الملتقط، ثم تصدق بها على أو تصدق بهذا المبلغ أو باللقطة على صاحبها، ثم جاء صاحبها الآن أخبره بأني تصدقت بها عليه، قل له راني عرفت واو حتى المنشورات متاعي قاعدات على الفيس وكذا، ولما ما جات شرات صدقت بها عليك، كان قال لك باهي تمام خلاص أديت ما عليك، وكان قال لك لا من اللي قال لك تصدق بها ننبيها، فيجب عليك في هذه الحالة أن تردها، والصدقة الأولى تصير باسمك وليس باسمه. أني لقيت 2500 عرفت بهم، ما جاء حد هذه صدقة على صاحب المال، جاء صاحب المال قلت له والله تصدقت بهم عليك، قال لي من اللي قال لك أنا ننبيهم، الآن أنا ملزم شرعا أن نرد لـ 2500 والصدقة التي كانت باسمه تصير باسمي شرعا، لأنني خلاص أعطيتها البديل والصدقة لولا ولت لي أني. هذه هي أحكام اللقطة باختصار. عندنا السيد منذر من طرابلس. السلام عليكم.
8: وعليكم السلام.
4: تفضل سيد منذر.
8: يا شيخ بنسبة على حكم الصدق طمع
4: حكم
8: حكم مال الضمان.
4: مال الضمان يعني لمن لمن يعطى؟ لمن يعطى؟
8: لا لا يا احني عندنا اخت
4: عندكم اخت خير؟ ها
8: عندي اخت اخت معاش الضمان
4: با
8: وحنينا نصف فيه جفاوش هذا الفلوس خلال الضمان.
4: هي تعقل ولا لا تعقل؟
8: هي تعقل منا شوي لكن باقي جفاوش.
4: يعني هي تقول عادي هذه فلوسي خذوهم ولا انتم تاخذوا بدون ما تقولوا لها؟
8: ايه بدون ما تقولوا لها.
4: انتم تاخذوا بدون ما تقولوا لها؟
8: ايه.
4: تسمع الاجابه؟
8: ايه
4: ماشي. السيد خالد من غريان قال نسيت الفاتحه واستمرت في الصلاه. واني في التشهد تذكرت اني ما قرأتش الركعة الأولى في الفاتحة فجبت ركعة وسجدت قبل السلام. هو كان المفروض في هذه الحالة حتى عند من يرى أن ما هي أقوال في المذهب هل الصلاة الفاتحة واجبة في كل ركعة أو في جل الصلاة؟ هذا مذهبنا في كل ركعة ولا في جل الصلاة. من يقول في كل ركعة الركعة التي لم تأتي فيها بالفاتحة تلغيها. فأني الآن صليت الركعة الأولى بدون فاتحة الركعة الثانية بفاتحة فتذكرت في التشهد. الآن ألغي الركعة الأولى وأقوم للركعة الثانية ونحسب اللي هي عندي فعليا ثالثة، الركعة اللي ما قرأت فيها الفاتحة والركعة الثانية اللي قرأت فيها الفاتحة والتشهد. الآن لما نبي نوض للركعة الثالثة فعليا بنحسبها نية ثانية. علاش؟ لأن الركعة اللي فيها الفاتحة لغيتها لأن تركت منها ركنا لا يمكن تداركه لأن خلاص فتت الركعة اللي بعدها. فني الركعة دي كان الغيها والركعة الثالثة نجيبها فاتحة وصورة، نجيبها فاتحة وصورة ونتشهد بعدها ثم آتي بالركعة الثالثة والرابعة بفاتحة فقط ثم بعد ذلك أسجد بعد السلام للزيادة. الركعة الأولى كلها الآن جت زيادة وما عنديش نقص هني لأني ما لغيتش الثانية والثالثة، هذه فيها أشكالية شوية، لكن هذا هو التصرف الصحيح. تلغي الركعة التي وقع فيها الأمر اللي هو الركعة الأولى لغناها كأنني صليت ركعة وجلس التشهد غلط، نسيب التشهد ونود الركعة الثانية نجيب فاتحة وصورة لأن تانية بالنسبة لي أني الأولى بكل لغيتها والتانية سليمة حسبتها أولى والتالتة سليمة نحسبها تانية ثم يلزمني التشهد الأوسط ثم الفاتحة ثم ركعة بفاتحة ثم ركعة بفاتحة ثم أسلم وأسجد بعد السلام. هذا هو التصرف الصحيح الذي كان ينبغي أن يكون. الآن أنت قضيت الركعة الثانية ماشي الحال نقوله تمام وسجدت قبل السلام وكان فرض السجود أن يكون بعديا، لا حرج عند المالكية بمعنى لا تبطل الصلاة لمن جعل البعدية قبليا أو جعل القبلية بعديا، لا تبطل الصلاة غير عندنا واحدة مكروه وعندنا حرام، لكن في النهاية الصلاة صحيحة بإذن الله تعالى. أن الأخت سمية، الأخت سمية من طرابلس.
9: أيوة السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك.
9: الله يسلمك. عندي سؤال يا شيخ.
4: تفضل تفضلي.
9: الله يجزاك فضلك. عندي سؤال أول، عندي أختي بطل ورد على سؤال الثبات وحولنا معه.
4: بالله معلش معلش عاودي لي شنو عندك؟
9: عندنا حوش في بنغازي.
4: حوش في بنغازي ايوه.
9: ورافضين الاولاد رافضين يبيعوا.
4: الاولاد رافضين يبيعوا ايه؟
9: قالوا ريح من ريحه بونا ونستايقنا يعني. ونحن البنوات مش حقين يعني.
4: يعني عندكم حوش في بنغازي وتبوا تبيعوه تبوا تقسموه تركة الأولاد قالوا هذا من ريحة بونا وما نبوش نبيعوه هيك ولا؟ تسمع فيه يا أخت سمية؟
9: أيوة. والسؤال
4: السؤال الثاني؟
9: السؤال الثاني عندنا حتى حوش في الزاوية والثم المتاع أمي أخذاه قال أمي تارد فيه تناس
4: خذا اخوك شنقال عنده فيه الحوش اللي في الزاوية التبن متاع امك خذا اخوك شنقال تنزلت لي بالبيع والشراء
9: تبيع وشراء هي متوفية سوا بدون علمنا وبدون علم الورد
4: يعني هو جاب عقد انه شاري التبن متاع امك ولا شن صار بالضبط
9: هو
4: قال أمي بعت لي التمن.
9: أيوه في أسرة عاد. وبدون علمنا نحن يسعدون علم الورق.
4: باهي ال عنده ورقة لأن باع بعت له ولا ما عنداش؟
9: عنده ورقة.
4: تأكدتوا إن الورقة سليمة ولا ما تأكدتوش؟
9: والله قال الورقة مضبوطة بيع وشراء لكن التأكيد إنها أمي ما عمرها ما تفكر فيه شيء هذا يعني عمرها حتى يعني كانت بتفكر حتى تفكر إن أختنا ردت ريح قالت كان فرصة لأختي حاجة تعطيه لأخت ما هذه تبني ردت ريح لكن هذا بس ما توقعناها يعني حتى بدون علمنا ولا سألتنا ولا حتى حاجة
4: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى هاي
9: بارك الله فيك
4: ماشي أخ سالم من الزاوية
10: السلام عليكم
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
10: السلام عليكم شيخ
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
10: نهارك طيب إن شاء الله بصحة وخير يا
4: أجمعين يا رب العالمين
10: أنا بنتكلمك على الأخ اللي قال لك الآيات القرآنية هو هكي حسب فهمي لها أنه في يعني فيه كلمات ما يعرفش يقرأها يقرأ كلمة وكلمة ما يعرفش يقرأها قالك وفيها آيات متباعدة يعني قالك أنا ما أعرفش نقرأ هك اللي يعني هك المفهوم يعني
4: هو زي اللي سمعت منه كلمة ختمة هكي والله ما
10: إيه مرات يبدأ يعني حتى الخط يبدأ مش واضح له وقالك أنا ما أعرفش نقرأ يعني شنو يكون حكمها يعني
4: باي طول نجاوبه بإذن الله تعالى
10: يعني هك والله أعلم
4: إن شاء الله خير باي نجاوبه إحنا على المعنى هذا وإن شاء الله كان مش هو هذا السؤال الله يبارك
10: إحنا دائما نتبع فيك يا شيخ وأنت من المشايخ اللي
4: بارك الله فيك
10: اللي
4: بارك الله فيك
10: إن شاء الله تنزل حسناتك يا شيخ
4: يا رب الله. آمين أجمعين الله يا رب العالمين الله. آمين يا رب العالمين السيد عبد اللطيف قال هل تجوز الصلاة جماعة في الوقت الضروري وهل تجوز الصلاة جماعة في وقت القضاء نعم تجوز في الوقت الضروري ما داموا جميعا لا يقضون تجوز لكن لا يجوز أن يكون مثلا الإمام يصلي الوقت الضروري والمأموم يقضي في صلاة أخرى ما تمشيش هذه عندنا إحنا ولا أن يكون الإمام يقضي ويأتم به من يصلي الصلاة حاضرة في الوقت الضروري لأن إحنا عندنا وقت اختياري هذا وقت أفضلية ولا إثم في أداء الصلاة فيه لا من قريب ولا من بعيد لعذر ولا لغير عذر ولكن أفضل الوقت أوله ثم عندنا الوقت الضروري أو الاختياري أداء والوقت الضروري أداء أيضا قاعدين ما خشناش في القضاء لكن الفرق بينه وبين الاختياري أن هذا يحرم تأخير الصلاة إليه بدون عذر مثلا في المغرب ناخذ بالقول اللي يقول ان هي ممتده الى العشاء فني مثلا تو نصلي بعد شويه الى ان اذن العشاء اللي هو مغيب الشفق الان ما دام ما عنديش عذر حرام علي لكن المغرب لازالت اداء بين المغرب وبين العشاء هذا وقت اختياري عند هذا القول لان في اللي يقول ما يمتدش اصلا
11: فهذا وقت اختياري، نبي نصليها بعد المغرب طول هذا أفضل، نبي نصليها بعد نص ساعة، المهم قبل أذان العشاء. فالاثنين أذى بعد أذان الفجر تولي المغرب قضاء والعشاء تولي قضاء. في خمسة انفار ماشيين مزردين ما صلوش وما عندهم شيء، كانوا يلعبوا في كارتة ولا كورة ولا، المهم ما صلوش إلى أن أدنا العشاء. يقولوا له حرام عليكم تأخير الصلاة إلى هذا الوقت لأن ما عندكمش عذر، ولكن يجوز لكم أن تصلوا جماعة لأن كلنا نؤدي الآن، كنا نصلوا في الصلاة أداء. ما ينفعش يجي واحد يقول هيا ما دام انتم اخرتوا وكذا خلي نخش نصلي معاكم المغرب متاع امس ولا ولامس ولا متاع سنه ولا سنتين، لان احنا عندنا اداء وهو عنده قضاء، سواء كان هو ماموم ولا امام. غير الفرق ان كان هو ماموم صلاته هو باطله واحنا صلاتنا صحيحه، وكان هو امام صلاته هو صحيحه وصلاتنا احنا باطله. فلابد من الاتفاق، لابد من الاتفاق في الصلاة، إما حاضرة وإما الاتفاق هني، إما حاضرة وإما قضاء، وتبطل

0: اللي هو أنا نصلي في مغرب أمس واللي وراي يصلي في مغرب أول أمس. أنا نصلي في مغرب الأمس واللي وراي يصلي في مغرب متاع سنة ولا سنتين فايته. لا يجوز أن يكون لي إماما ولا أن أكون له إماما. لكن إحنا ماشيين مجموعة لأي ظرف في سفر ولا كذا، ضاعت علينا صلاة العشاء مثلا وما صليناهاش إلى أن أدل الفجر، جينا كلنا بنقضوا نفس العشاء التي فاتتنا، هذا جائز. اتذكرنا الكلام هذا أن إحنا ما صليناش العشاء بعد أسبوعين. يا جماعة مش هذاك اليوم قعدنا في الباص ولا في الطيارة لين أدن علينا الفجر، نظن رانا ما قضيناش الصلاة. إيه حق والله ما قضينا، كلنا الخمسة فار ولا العشرة ولا اثنين ولا اللي هو بنقضوا نفس الصلاة اللي ليها أسبوعين فايتتنا، نفس الصلاة عشاء يوم الخميس 1/6 مثلا يجوز. أما هو يقضي في متاع 1/6 متاع 2025 واني نقضي في 1/6 ولا 10/12 متاع 23 وهذاك متاع 21، هذه ما تمشيش. لابد في القضاء عندنا أن تكون الصلاة الفائتة واحدة على الجميع، واحدة يعني ظهر ولا مغرب ولا كذا، وفي يوم محدد، مش ظهر زي ما قلنا نيم تاع السبت هو ظهر الاثنين وهذاك ظهر الثلاث، ما يمشيش هيك عندنا. عندنا آخر سؤال الأخت سهام من طرابلس.
1: ألو.
0: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضلي أختي.
1: شيخ أنا صار النقاش بيني وبين زوجي على سواقة السيارة.
0: باه.
1: باه وهو في حالة غضب قال لي لو سبت السيارة على ذمة روحك.
0: باه.
1: أنا طبعاً ما سبتهاش قاعدة لي توا السيارة، لكن هو مشى للشيخ واختالها وخذ منه مبلغ وقدره 280، قال له دفع يمين ولا حاجة زي توا، وقال له توا تسوقها عادي. هذا هو السؤال.
0: هو علاش قالك ماش تسوقيها؟
1: هو صار نقاش بيني وبينه منذ تقريبا نطلع بالسياره، هو قال لي كان سبت السياره تو على ذمه روحك، يعني كان سبتها تو وطلعت من بعد
0: تو.
1: ايه يعني لو سبتها تو راك على ذمه روحك ما تطلعيش بها.
0: يعني الكلام على يوم ولا على ساعه ولا
1: هو هيك لما قال على هذاك اليوم يعني،
0: وفات هذاك اليوم،
1: فاتوا
0: يومات سوى
1: عليها مش يوم.
0: طب علاش
1: تدفع؟ هي شهر تقريبا، هي شهر تو ما سبتهاش.
0: باي تمام، هي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. أخذ الأخ سالم.
2: أيوه
0: إن شاء الله. تفضل يا أخ سالم.
2: شيخ.
0: إيه.
2: سؤالين معلش يا سريعة.
0: إن شاء الله خير.
2: إيه. يا شيخ. أنا في وضع حصل من الدواخل يعني زيارة لأقارب ماشي. واحد من القرب أعطاني فلوس قال لي برا وانت بروح لطرابلس بعد تروح بعد يومين وثلاثة وتولي هنا لجبل يبقى معك قطع غيار للجرار بتاعه، وانا بروح في الطريق صليت في جامعة في ضواحي طرابلس لقيت ملقط فلوس لغزة، لقيت الفلوس اللي عطيهولي هو برعت بيه ومشيت ثاني يوم خذيت قطع غيار بالبطاقة. وشنو الحكم في هذا؟ ماشي ما عنديش فلوس الا فلوس هو كانت عندي البطاقة فيها فلوس مشيت شريت قطع غيار بالبطاقة.
0: يعني مثلا نقول اعطاك 400 جنيه قال لك جيب لي شنو اسمه المهم اي طرف جيب لي طرف، فانت اعطيت له 400 جنيه تبرعت بهم ورديت له بالبطاقة اخذت له
2: لا مشيت شريت له قطع غيار بالبطاقة ثاني يوم.
0: تمام باي تسمع باي تمام هذه سهلة.
2: سؤال ثاني معلش يا شيخ. ايه يا شيخ خليني بحذائي نفسي بس هذه لكن نقرأ نصلي وراء الشيخ هو يقول على في غزة المقاومة في الباطل، وحتى الشيخ عم مختار رحمه الله يقول عليه ضيع الليبيين والسبب في إراقة دماء الليبيين، وبعد مثلا سؤال يعطيك رقم واحد شيخ في السعودية يقول لك اتصل به هو خذ من الفتوى في السعودية. أنا مضطر مرات بنحكش على جامعة ثاني وقريب مني جامعة هذا نصلي فيه ونكره راه الصلاة وراه معناها كأني يقولش والله اللي حصل.
0: ايوه تسمع
2: سؤال اخير معلش هو ضروري
0: ان شاء الله.
2: هي عندي اسئله قال لي اسئله ضروري الشيخ. عنده مرات كويسه ومحترمه وتخدم فيه وطيبه ومتحجبه بشيء، لكن
0: من هو هذا؟ من هو؟

0: تترك في الصلاة، قال لك شنو يسامها؟ قال طلقها ولا شنو؟
1: زوجته تارك الصلاة.
0: ايه، وهي ما قايمت له بالواجب كله الا الصلاة.
1: يعني طلقها ولا لا؟
0: ايه،
1: ما تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: ربينا في صغارها وكل شيء، قايمة بالواجب ومتحشمة وكل شيء.
1: ما تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
0: ما.
1: الأخ عبد اللطيف قال الراتبة التي قبل الظهر هل تصلى بعد الأذان أو قبله؟ من أرادها راتبة فلا بد أن تكون بعد الأذان، بعد الأذان وقبل صلاة الظهر. لا تصلى الراتبة لأن اسمها راتبة الظهر، والظهر لم يدخل وقتها بعد، فلا تصلى إلا بعد أذان الظهر إذا أردتها راتبة للظهر. أما لأن هي لا تحتاج إلى نية الراتبة، فلو أنت صليت ركعتين قبل أذان الظهر حتى لو أنت نيتك الظهر لا تمشي لك مطلق نفل وخلاص، ولو صليتها بعد الظهر بدون نية تنصرف مباشرة إلى راتبة الظهر، لأن الرواتب هذه لا تحتاج إلى نية إلا نافلة واحدة، لا تحتاج إلى نية معينة. السيد مدر من طرابلس، اللي هي راتبة الوتر، السيد مدر من طرابلس قال مال الضمان، عندي أختي عندها مال ضمان وناخذ ونصرف منها للحوش بدون أن نستأذنها. لا، هذا حرام، وأكل أموال الناس بالباطل، وأكل أموال الناس عن غير طيب نفس منهم، وهذا كله محرم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما أخبر الباري عز وجل في القرآن، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذه آية، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، هذا حديث. فأنتم الآن ملزمون بأحد أمرين، إما تقولوا لا أراه سامحينا كنا ناخذ وما قلنا لكش وسامحينا في الفلوس اللي صرفناه مع الحوش، لو قالت الله يسامحكم بدون ضغط منكم خلاص قد برئت ذمتكم وتلزمكم التوبة وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم التوبة. إذا قالت لا من اللي قال لكم بتقدروا المبلغ إذا جبتوه بالجرام خير وبركة، وإذا تعرفوا روحكم كل شهر تاخذوا 100 جنيه والمسألة ليه 10 شهور إذا تبي 1000، كل شهر تاخذوا 150 جنيه وليها سنة إذا عندنا هذو 1500 1800 وهكذا. ما عرفتوش ابنوا على الأكثر، زعم خدينا 1500 ولا 2000 أعطوها 2000، زعم خدينا 2000 ولا 3000 أعطوها 3000. وفي الجديد قولوا لا تبي تنفخي انتي على الحوش ولا لا، كان قالت باهي وعندكم ندم في كل شيء، عندكم ندم في كل شيء، فالقديم بروحه والجديد بروحه. قالت لا أعطوني نيفيدي ولما تبوا قولوا لي، خير وبركة هكي، أعطوها فيدها الفلوس ولا أعطوها البطاقة فيدها، ولما تبوا حاجة قولوا لها نبوا 100 ولا 10 ولا 1000 ولا 1000000 ولا اللي هو، كان أعطتكم باهي وكان ما أعطتكمش الله غالب. هذا حكم مفات، فإما أن تسامحكم وإما أن تردوا لها بزيادة أو بع المسامحة. كان مثلا زي ما قلنا 2000 ولا 3000، المفروض تردوا 3000، كان هي أصرت، لكن لو قالت والله أعطوني 2000 والله يسامحكم، بعد ذلك حتى صار فين 10000 خلاص الـ2000 أديتم به ما عليكم. الأخت سمية من طرابلس قالت عندنا حوش بنغازي أخوتي رافضين يبيعوه بحجة إنه من ريحة بونا. ما من ريحة بوكم اشري حصتي، لكن مش ما تبيعاش وتحرمني من حصتي. فيقدر البيت أن 3 حلول، إما أن يسامح صاحب الحق يقول لهم الله يسامحكم وقعدوا بدون ضغط وبدون حشم، وإما أن يشتري من يريد إبقاء المنزل له، ما تمام ريحة بوك خلاص خليه عندك، أني حصتي 40000 وهذا حصته 80000، أعطينا 40 و80 والله يسامحك. هذان الحلان أفضل. الحل الثالث قال لا أنا ما عنديش باش نشري، وهذاك قال لأني نبي فلوسي، ما باي ريحة بوي، لكن الشرع ما قالش والله اللي يبي ورث بوه من ريحة بوه ما توزعوش، الشرع قال وزع للذكر مثل حظ الأنثيين، لا ريحة بو لا ريحة عمه. يوزعوا يبيعوا ويعطوا لكل واحد حصته، أو يبقوا فيه ويعطوا إيجار. لكن مثلا لا يبوا يعطوا إيجار ولا يبوا يبيعوه، وراوا حتى الإيجار بموافقة التانين، كان التانين قالوا نبي نبيعوا، حتى قصة الإيجار ما تمشيش. ما بوش يبيعوا، ما بوش يشروا، ما بوش يأجروا، ما بوش يديروا شيء يرضيكم، ليس لكم حل إلا القضاء، فاتجهوا إلى القضاء. قال عندنا حوش الزاوية والتمن متاع أمي من بوي، قال خوي أنا شريتها وجاب لنا ورقة. الآن أنتم مجالكم القضاء، راهو يثبت صحة الورقة، يثبت صحة الورقة، ثم بعد ذلك إذا أثبت صحة الورقة وإنكم أنتم ما سمعتوش به البيع هذا، ينظر هل يقسم أو لا يقسم. فإن كان يقسم وخذت تمن رغم عندكم قدا شيء، وإذا كان لا تمن على الشيوع، بعد ذلك قد يعطيكم القاضي حق الشفعة إنكم أنتم تأخذوا الجزء غير حصته هو بالثمن الذي أعطاه. هذه مسألة الآن معقدة شوية، لكن مبدئيا أول حاجة بتديروها تثبتوا أن الورقة هذه صحيحة أو مزورة قضائيا. كانت تبتت أنها حقيقية، ربما تكون في بعض الأحكام هذه الأخذ بالشفعة وغيرها، وإذا تبتت أنها كذب ومزورة، بعد ذلك كل شيء باق على أصله، وأنتم تقسموا الحوش كما هي الحصص وخلاص. الأخ سالم من الزاوية قال عنده الآيات ما يعرفش يقراها لأن متوسعة. لا يجوز لك أن تقرأ ما لا تعلم قراءته. عندنا الآن الآيباد زي هذا ولا الهاتف، وعندنا الحمد لله مجموعة كبيرة من التطبيقات تمشي للآية اللي ما عرفتهاش، تضغط عليها تسمعها مرتين ولا ثلاثة وبعدين تقرأ. أما تقرأ هيك بس وتكسر القرآن، هذا لا يجوز. إما أن تسمع ثم تقرأ، وإما أن تقرأ ما شيخته فقط. يعني ني مثلا ما شيخت جزء عما نسمع فيه وقاريه وكذا ونقرأ فيه كويس، وأول ما خش للمرسلات نبدأ نلخبط معاش نعرف نقرأ. أرى وقرأ جزء عما في الشهر 30 مرة أنت هيك حصلت حق ختمة. صحيح أنني نختم القرآن كله أفضل، لكن إذا كنت نعرف نقرأه، مش أن آية الرحمة نديرها آية عذاب، وآية العذاب نديرها آية رحمة، واللي منسوب إلى الله عز وجل نسبة لي، واللي منسوب للبشر من الآيات نسبة للباري عز وجل، صراط الذين أنعمت عليه أنعمت، يعني تقول صراط الذين أنعمت مش أنعمت على الباري عز وجل، هذه تغير المعاني وهذا في إثم. وبالتالي يا إما تقرأ باهي والآن متاح، مش لازم تقول والله أني ما نعرفش الآيباد وما نعرفش التقنية، خلاص اللي توصل فيها وفيها مشكلة برا لأول شيخ في الجامعة، قول له بالله شدي الآيات هذه أقرام مرة، أقرام هو يقرام مرة اثنين ثلاثة، وبعدين أنت تقرام مرة اثنين لين تشيخها. مش لازم تشيخها كلها ما دام أنت عندك مشاكل في كلمات معينة، شيخ تلك الآيات ثم بعد ذلك اختم من القرآن ما شئت. لأن حقيقة نسمع في الجماعة اللي يديروا في ختمات في رمضان كوارث والله. وذكرت أكثر مرة قصة الشيخ عمران العربي رحمة الله عليه، لما واحد يقرأ في سورة يوسف بجنبه فيكسر، كسر في القراءة المرفوع ويجيبها مجرور، والمجرور يديره منصوب، والمنصوب مش عشان يدير له. المهم بعد ما تم فيبين روح أنه متأثر بالقصة قدام الشيخ عمران العربي، فقال له والله يا شيخ خوته داروا فيه هلبة، والله هذا سيدنا يوسف خوته داروا فيه هلبة. فقال الشيخ والله اللي درته فيه اليوم أنت ما داروا خوته فيه من التقصير اللي تكسر فيه يعني. فمثل هذا رو يحرم تحرم عليه التلاوة. تحرم عليه التلاوة بمعنى تحرم. إن شاء الله ولا تقعد تعاود في قل هو الله أحد والفلق والناس باهي، ولا تبدأ تخش في تبت يد أبي لهب تتكسر. رأوا في في في اللي مبالغين من القراء حتى الأحكام يقول لك حرام منك ما تقرهاش، اللي أربعة ديرة اثنين هذا حرام عليك، واللي أربعة ديرة ستة يعني مدود حرام عليك، هذا ممكن يكون فيه نوع من المبالغة على الأقل عند الفقهاء. فمش أنت تجي تقصر الآيات وورث سليمان داود، تقول وورث سليمان داود، تخلي البو ابن والابن أب، هذه كمشكلة تانية غيرت المعنى كله. وبالتالي يجب للي بيدير ختمة إما يشيخها وإما يعيد قراءة ما شيخه وما يحسن قراءته. أخت سهام قالت زوجي غاضب مني وقالها كانت سوق السيارة توا أنت على ذمة روحك، وما سقتش السيارة توا ومشى لشيخ قال له أعطي 280. مبدئيا المسألة كلها مربوطة بكلمة توا، كان هي توا زي ما قلتي حق ويقصد بها اليوم، وفات اليوم وما سقتيش، لا تبي 280 لا تبي كفارة لا تبي حتى حاجة، انتهي الحلف وسوقي زي ما تبي، وهذا بناء على قولك راهو الآن. إذا كان ما فيش كلمة توا حتى 280 ما ينفعوش، لأن احنا عندنا يمين الطلاق، هذا إما أن يقع معه الطلاق وإما لا يقع، لكن لا يكفر لا ب 280 لا ب 3000 لا ب 10 جنيه، لا يكفر. الكفارة متاعه إذا حنت يقع الطلاق وإذا لم يحنت لا يقع الطلاق. تبقى الآن إذا ما قالش كلمة توا أن زوجك هو اللي يسأل، ربما كانت عنده نية اللي هي يقولوا لها البساط، يعني يقصد إن ما تسوقيهاش اليوم هذاك، أو ما تسوقيهاش تسافري بها، أو ما تسوقيهاش والمية والمطر صابة. إذا كان فيه بساط معين واللغية التغى البساط بعد ذلك نقول لك سوقيها، البساط موجود نقول لك يقع الطلاق، يجري البساط في جميع الحلف وهو المثير لليمين فعلف، يعني قال عليه اليمين ماك سيقتيها، سقتها في يوم في مطر والسيارة قعدت تمروح بها يمين ويسار، قال عليه الطلاق ماك سيقتيها، وهو يقصد في يوم المطر، هذا اللي خلاه يحلف على السواق أنه في مطر، لو ساقت في يوم ما فيش مطر لا يقع الطلاق. لكن هذا منين بنعرفوه؟ بنعرفوه من نية الزوج مش من كلام الزوجة، وبالتالي المسألة مربوطة بكلمة توا وبنية الزوج. إذا الزوج قال لك إيه قلت لك توا وقاصد بها ذاك اليوم، راه ما تسحقوش هذا اللي سألتوه غلط، وما تبوش لا 280 ولا غيره. وإذا كان ما عنداش نية وما تسوقيهاش بكل، لا فمطر لا بعيد لا قريب لا حتى حاجة، ما تسوقيهاش بكل وبدون كلمة توا، راه حتى ال 280 ما ينفعوكش، ما تسوقيهاش، لأنك لو سقتيها يبي يقع الطلاق. هذا فتوى الغالبية الساحقة من أهل العلم، أنت ذاك بتحملوا بتسألوا واحد تاني ذاك مشكلتكم. قال السيد سالم قال واحد أعطاني سيارة، أعطاني طروف نجيب له، نجيب أعطاني فلوس نجيب له بهم طروف للجرارة متاعه، لقيت ناس يلموا في فلوس أعطيتهم الفلوس، وبعدين جبت للطرف بنفس المبلغ أو بالمبلغ نفسه بالبطاقة جائز لا حرج فيه. الآن أنت صرفك للنقود سلف، واستلفت الأفضل ورديت الأقل، ما عندناش إشكالية، لأن ذاك يبي طرف بأربعمية والطرف متاع أربعمية جاه، إذن هذه لا فيها ربا ولا فيها شيء، وأجر الصدقة متاعك بإذن الله تعالى حاصل. قال بحداي مسجد نكره أن نصلي فيه، مش عارف قال يتكلم على غزة، وقال عمر المختار ضيع الليبيين، مش عارف علي خير قصتهم على الجهاد، والله هادو اللي طالعين يقولوا لا والله كذب، والجزائر ما ماتوش فيها مليون شهيد، شنو هم ماتوا على ظهرك ولا يعني شنو واجعك انت من الموضوع ما فهمتش. المهم على كل حال أني عندي أعد الأهل الأرض، لكن أني هيك مدال لي شيء، بالعكس مرات يحسن إلي، لكن هيك الباري عز وجل منزل الكرة لي من تلاه ما نعرفش علاش، فاني هذا شخص إمام، ننصحك بعدم الصلاة وراءه بغض النظر شنو هو، باهي شين ما ينفعش، عدل مش عدل، لكن هيك الباري عز وجل منزل بغض من تلاي ولا كره من تلاي لي هو. فهذا ننصحك بعدم الصلاة وراءه، لأن الخشوع هذا كله بتنساه، تبدأ غير تراجع في الصلاة أم تتم وشن هالمشكلة اللي حصلنا فيها، ويا ريت مشيت لجامع تاني، ويا ريت يبون. المهم بك الخشوع هذا والصلاة معاش تفكر فيها. فأنت لو صليت وراء غيره أفضل، لكن إذا كان نقول أني والله بنحافظ على صلاة الجماعة ومعاش نبي نلحق في جامع تاني ونبي نصلي وراء، الصلاة وراء جائزة ما هيش باطلة، ما دامك أنت تعرف شن تقول وشن تدير وكذا، وصليت وراه وجبت الأمور تامة، فالصلاة صحيحة. بعد ذلك هو ذاك يتقدم ولا ما يتقدمش، هذيك مسألة أخرى. الآن السؤال مش عليها. آخر سؤال، قال زوجته لا تصلي، هل يطلقها أم لا؟ عند المذاهب الثلاثة غير الحنابلة أن تارك الصلاة عمدا ليس كافرا، تركها تكاسلا وليس جحودا بها، ليس كافرا بل هو عاصي. والزوج العاصي ولا الزوجة العاصية يعطي ذلك الحق في الطرف الآخر إذا كان رجلا أن يطلق ولا إثم عليه، وإذا كانت امرأة أن تطلب الطلاق بالضرر. ومن لا يقوم بحق الله تعالى في الصلاة غالبا لا يقوم بحق الطرف الآخر في الحياة. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة
1: 90.9 FM.
2: هذا سؤال آخر عبر البريد يقول: كنت قد ذهبت إلى الحج عن طريق واسطة، ولما ذهبت هناك رأيت يعني التلاعب والغش وغير ذلك، فداخلني الشك، هل حجي كان صحيحا أم غير صحيح؟
3: يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذا هو الذي يريد أن يرجع كما ولدته أمه من الحج.
2: نعم.
3: مسألة الواسطة خلي نكون الناس فيها على بينة. إنسان اللي ما حجش، لم يحج وبذل الجهد، احنا نقوله في القرعة سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وما لم يتحصل، وكما نعلم هو المشهور المذهب أن الحج على التراخي، فرض على التراخي، هذا مشهور المذهب والله أعلم، خاصة المدرسة المغربية يعني على عكس المدرسة المشرقية كما أذكر، أن الحج فرض على التراخي ما لم يكن يعني إنسان منوط بكبر في العمر أو مرض مخوف أو كذا إلى آخره. وهذا حتى الفرض هذا والله أعلم الشيخ محمد أعتقد أنه ليس سائغا الآن في ظل صعوبة الذهاب إلى الحج. لما علماءنا قديما السادة المالكية لما يقولوا على التراخي معناها أمتى ما تخطر لك تطلع وتمشي وتحج ما دام عندك إمكانية.
2: نعم.
3: ما دام الاستطاعة موجودة، أمن الطريق والمال ومعونة الأهل وكذا، في أي لحظة تقدر تطلع تمشي تحج، ما في حد يمنعك. لكن هذا الآن يا شيخ الأمر غير مستساغ على الإطلاق. بالعكس هنا ناس نسمع في ناس يخشوا في القرعة في العشرين عام يخشوا في القرعة وقاعد ما حصلش، فلما تأتيك الفرصة يعني من الصعب أنك تفلتها يعني. وبالتالي حتى الفتوى يعني تنزل فيها للأب أو للأم يعني تغيرت، إن ما يضمن لك أنك تحصل في المستقبل. أنت أنا قلت لك الآن بالتجربة يعني عقود من الزمن الآن، يعني على الأقل إحنا عايشين الآن مش أقل من 30 عام في القرعة.
2: نعم.
3: عن طريق القرعة يعني ما حصلش في القرعة، ما تحصلش في الظل، نتكلم عن الناس العادية في العادة يعني. وبالتالي حتى القول على التراخي ليس كما والله أعلم ليس يعني قلة لا يتناسب الآن القول على التراخي، لأنك لا تستطيع في كل عام أن تحج. يعني قبل لما نشوف مثلا الآباء في الثمانينات والسبعينات اللي بيحج ما على شكلية على الإطلاق، في أي سنة يطلع يقدر يحج يعني، ناس ليس هذاك الاهتمام في سعمية توزيع القرعة على البلدان الإسلامية يعني، لكن الآن الأمر يختلف. هذا اللي يجر على كلام على الواسطة. الآن أنا بحصل الواسطة، إذا ما حجتش حجة الفرض يا شيخ من حقي أن أسعى في من يضمن لي السفر إلى بقاع المقدسة أرض الحجاز، ولكن بما لا يترتب عليه محرم. شنو المحرم؟ رشوة على سبيل المثال.
2: نعم.
3: على سبيل المثال أخذ حق آخر، حق إنسان آخر، يعني بيحوله شخص حطوك أنت مكان هذا، ليش وسرعه
2: يعني ذهب على حساب كراسي القرعة مثلا.
3: نعم. إيه بيحوله شخص حطوك مكانه،
2: هذا لا يجوز.
3: هذا لا يجوز، أخذ حق غيرك يعني.
2: نعم.
3: وحرمت حرمت غيرك يعني، زي ما أنت ما أنت لست بأفضل منه يعني، هو أخذها بحقه وأنت أخذتها بحرمان شخص آخر. وزي ما قلنا الرشوة، والرشوة هذه ليست شرطا تكون أموالا يعني مال فلوس يعني.
2: نعم.
3: بوعود معينة، بمنصب، بمكان، بخدمة معينة، بكذا إلى آخره يعني،
2: بأي مصلحة يعني،
3: بأي مصلحة إيه يعني.
2: هذا كله من باب الرشوة،
3: هذا كله يدخل في باب الرشوة. هني نعرف واحد مسؤول، واني ما حجيتش في الاصل، ما حجيتش، ما حصلتش، مشيت مره وحولت مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وكذا ما حصلتش، فانا من حق الواسطه ندور واسطه. في امر اخر شيخ قد يطرح هذا الموضوع، وهو الحج على الحساب الشخصي.
2: نعم.
3: يعني الان لما تشوف المجتمع، بعض افراد المجتمع يعني فيه اللي باع ارضه بشيء الحج، هذا اشترى اخرته بدنيا يعني، دفع يعني اموالا
2: طائلة
3: من حر ماله كذا، وتجد بالمقابل من عنده مال لكن يباها بالقرعة يا شيخ، يباها بالبلاش.
2: اي نعم
3: هذا موجود،
2: لا يستويان،
3: لا يستويان على الاطلاق.
2: نعم
3: ويستغلي يتغلاها، لكن لو بيدير مناسبة اجتماعية مستعد يصرف حتى مليون، بيدير مناسبة اجتماعية مستعد يصرف حتى مليون. لما تقول الحج بسبعين ألف وثمانين ألف نتكلم عليه، الفئة معينة من الناس ممن أغناهم الله بالمال، أتكلم لا أتكلم لعامة الناس، هذا ليس عليه حرص، لا يملك، لكن نتكلم على فئة من الناس يعني أغناهم الله من فضله، ومع ذلك يتجاه يخش ويدعك في جماعة القرعة زي ما يقول اللي ما عندهمش، لأنها ببلاش. أنت محاط، أنت مستطيع، أنت تعتبر قادر ومستطيع، بمكانك تحج، ولكنك لم تحج. حج قبل الله تحج، يعني إنسان خاصة إنسان لما يتقدم في العمر، يعني مالك الذي قدمته لله سبحانه وتعالى هو الذي ستجده أمامكم. فبالتالي عملية الحكم الحج بالواسطة زي ما قلت لك، لا نستطيع أن نقول أنه لا يجوز على إطلاقه، ولا أنه يجوز ولا العكس، لابد يكون منوط بهذه المهمة. عندك شخص تعرفه، عندك قدرة أنه بحاجك، ما فيش باس، عندك واسطة في أحد من السفارات بيدير لك حاجة ما فيهاش تزوير، فيهاش مخالفات يعني قانونية ترتب عليها مخالفة شرعية.
2: نعم
3: يعني مخالفة يعني تخطب على مخالفة شرعية، ففي هذه الحالة والله أعلم ما فيش بأس، والله أعلم. فإذا ما لم يترتب عليه محظور شرعي، فبالتالي من حق الإنسان أن يسعى إلى ما هو حق له شرعا. وإذا حاجتين عندنا في العادة هي تصير أنك تأخذ حق كرسي غيرك زي ما يقولوا، نصيب غيرك طلع في القرعة يعني، أو مثلا المكان الفلاني بياخذوا منهم مفروض 20، منطقة فلانية بياخذوا 19 والعشرين لك أنت، هذا شرعا ليه؟ حتى لو كنت بنفس المنطقة بأي حق تقدم أنت القرعة هذه، لو نوع من أنواع القسمة العادلة عندنا إحنا.
2: نعم
3: القرعة نوع من أنواع القسمة العادلة. فالمسألة والله أعلم على هذا الأساس، أو قلنا زي ما قلنا ما ترتبش عليها أن دفع رشوة أي مصلحة لمن هو سيقدم لك هذه الخدمة، والله أعلم.
2: نعم بارك الله فيكم شيخ، أحسن الله إليكم.
4: الأخت ردينا من بنغازي قالت نبي نسأل على اللحوم المستوردة، قالت هل الفتوى دار الإفتاء بتحريم اللحوم المستوردة من جميع البلدان ولا من بعض البلدان دون بعض؟ اللحوم المستوردة فتوى دار الإفتاء كل لحم يعني تم استيراده من بلد غير مسلم. علاش نقوله بلد غير مسلم؟ لأن الأصل في المسلم السلامة وحسن الظن، المسلم ما تفتش وراه إلا إذا تبين العكس. أنا نقول الحم جايني من مصر، جايني من تونس، جايني من تركيا، جايني من السعودية، جايني من يعني السودان، جايني من هذه كلها دول مسلمة. لما يجيني منها الحم ولا أنا نكون غادي وناكل من الحم المذبوح غادي، الأصل أن المسلم ذبحه على وجه صحيح إلا إذا تبين العكس. كان جد قرائن قوية تقول لي لا راهو ما يذبحوش وراهو كذا وراهو ذاك، بعدين تتوقف. لكن في البلد الكافر بالعكس، الأصل فيه أنه غير مذبوح على الشريعة الإسلامية وفق الشريعة إلا إذا تبين العكس. كان قالوا لي راهو فيه شخص ثقة من أهل العلم والديانة، راهو واقف على المسلخ ويشبح فيهم من أول ذبيحة إلى آخر ذبيحة، وكيف قطعوها وكيف كيسوها وكيف بعتوها للحاويات في الشحن وكيف سكروا عليها، وجدت هنا هيك نقولوا هذه يجوز ما دام فيه شخص من أهل الدين والثقة راقبها وشافها لين جتنا هنا 100%. لكن تقول لي الآن أطنان كبيرة تمشي للبلدان الإسلامية، وشن حجتنا احنا ولا اعتمادنا في أن حلال مجرد ختم يعني شهادة الحلال عليها من جهة من الجهات؟ هذا ما يكفيكش أمام الله سبحانه وتعالى، والقرائن القاطعة والمتكررة تدل على أن يعني الذبح مجرد يعني أكذوبة فقط، وإنما اللي يصير أن عندهم فريق لما بيجي الإعلام يصوروا به ويوروه لك، وبعدين ينقروا على الراس ويقتلوا فيه ويذبحوا يصعقوا، ما يدوروش، لأن هم عندهم المهم المبيعات، مش المهم يعني إنه يكون وفق الشريعة أو لا يكون. إذا كان فيه رقابة شرعية صارمة نقوله معليش، أما إذا كان رقابة هذه الزائفة مجرد ورقة داروها على لحم خنزير وداروها على يعني على ميتة وتشوفوا فيه الدجاج جاي برقبته قاعد وحلال، هذا كله راه لا يساوي شيئا، هذا كله يجب على الإنسان أن يتوقف وأن لا يأكله حتى يتيقن حله. لأن الأصل في اللحوم التحريم، هذه قاعدة عند العلماء، الأصل في اللحوم التحريم. قالت مرات ما فيش بيان الجهة، هذا أولى، أن المستورد أصلاً إحنا غالب المستورد شوفوا يا سبحان الله يجي من البرازيل ويجي من أستراليا ويجي من الصين ويجي من أمريكا، يعني دول الكفر كلها تورد لنا في اللحم ولا رقابة ولا شيء، وحتى الرقابة فيه رشوة وفيه يدفعوا للجمارك ويدفعوا لكذا ويخش لنا اللحم حتى الفاسد، يعني اللي لا يصلح أصلاً لأكل الآدمي حتى بغض النظر عن كونه مخالفاً للشريعة. السؤال الثاني قالت باهي المرق المطبوخ فيه يعني كسكسي رز طبيخة كذا كل حرام، إذا وضع فيه اللحم المستورد يحرم حتى هو معه. السؤال الثالث قالت مرات نمشوا لمناسبة لأقرباء ومش عارفين هل هو مستورد أو وطني، إذا كان غلب على ظنكم أن الناس هذا الأقارب ما يأكلوش في المستورد أصلا ولا يجيبوا فيه فما فيش بأس عادي، يعني لكن إذا كان غلب على ظنكم العكس ما تأكلوش، إذا كان ما عرفتوش أسألوا قولوا لهم اللحم هذا مستورد ولا وطني، كان يجيبوا من المطاعم، غالبية المطاعم تخدم بالمستورد، اللي تخدم بالوطني معروفة ومحددة، الناس الحريصة على الحلال تلقاه عرفهم يقول لك المطعم فلاني وفلاني وفلاني، رأوا المطعم الفلاني يبدأ يدخل في المستورد ما عادش يدخل الواحد. مرات احنا نمشوا لمطاعم ما عادش تعرف وين المستورد، تقول لهم خذوا بيتزا وخلاص ما تاخذوش يعني لحم، الإنسان ما يطعمش عيلته وأهله الحرام، يعني شن كان مكلوش الحم بيصير في الدنيا، ما يقولش والله عادي يا شن يا نا. والدولة في بعض الناس يعني تتكلم بمنطق غريب، الدولة جباتها هي في رقبتها عند الله، هذا كلام مش صحيح، را شن الدولة في رقبتها، الدولة آثمة وحرام عليها، وكل من أسهم في إدخال هذا اللحم يعني له نصيب من العذاب والله عز وجل سيسأله، لكن في نفس الوقت أنا ما فيش حد أجبرني على أكل هذا اللحم، لو كليته حتى أنا أسهمت وبالتالي سيقع علي اللوم والعقاب من الله، فأنا نبعد عليه في النهاية فيه بدائل هلبة، كان ما حصلتش مطعم يدير بالوطني مش لازم تأكل لحم اليوم هذا ولا الطلعة هذه.
5: يقول السائل فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجب إخراج الزكاة على الذهب المستعمل للزينة أو لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجيب عن السؤال بأن هذا السائل يسأل عن أو السائلة تسأل عن حكم زكاة الحلي اللي هو الذهب أو الحلي الذي تستعمله المرأة للزينة، هل تجب عليها زكاته كل عام بحيث أن تزكيه؟ العلماء وجمهور الفقهاء على أنه لا زكاة على المرأة في الحلي التي تلبسه، وذلك لأن الحلي هذا لم يعد للنماء وإنما تستعمله المرأة فقط استعمال شخصي، فهو إذن المقصود منه الزينة، فأشبه القنية، كأنك أنت اقتنيت حاجة واللي يقتني حاجة وياخذ على جهة القنية والاقتناء هذا لا تجب عليه زكاته، ما تجبش عليه أن يزكيه لأنه ليس معد للنماء. الأموال التي تجب الزكاة فيها من خصائصها أن تكون معدة للنماء، ولذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا الحلي المستعمل ليس مقصودا به النماء والتجارة فأشبه ما اتخذ للقنية، ولذلك الأحاديث التي وردت في وجوب زكاة الحلي يقول عنها الإمام الترمذي وغيره لم يصح في الباب منها شيء، لم يصح في إيجاب الزكاة في الحلي من هذه الأحاديث شيء، لأن طريقها الذي وصل إلينا ضعيف، يعني الأسانيد التي وردت بإيجاب الزكاة في الحلي المستعمل أحاديث ضعيفة، فلذلك قالوا لا تجب الزكاة في الحلي المستعمل. وكذلك السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها وكان لهن الحلي ولم تكن تخرج عن هذا الحلي الزكاة، السيدة عائشة يعني أم المؤمنين لم تكن تخرج الزكاة عن الماء الحلي المستعمل، ولذلك قالوا متى تجب الزكاة في الحلي؟ قالوا إذا تهشم، إذا انكسر، يعني زي ما نقول إحنا خناق والله حديدة والله خاتم والانكسر ولم تنوي المرأة بإصلاحه، خلاص قلت لك لا خليه مدام انكسر خلاص يقعد معاش في اللابسة تاني، لا هنا نقول تجب فيه الزكاة لأنه لم يقصد به الاستعمال الآن هنا التزين، لأن مكسور ما عادش ينتفع به إلا بإصلاحه، وهي لم تنوي إصلاحه. في الحالة هذه نقول تجب عليها زكاته، لأنه لم يعد يعني للاستعمال، أصبح معاش معد للاستعمال. كذلك قالوا إذا أعد للعاقبة الحلي، يعني بعض الناس يشتري ذهبا أو فضة أو كذا ويدخرها للعاقبة، الله أعلم يبني حوش للأولاد، يدير كذا، يفعل به أمور مترقبة أو متوقعة في المستقبل يفعلها بهذا الحلي، فنقول هذا تجب زكاته لأنه غير مستعمل، هذا مخزن. نعم الذهب هذا والفضة مستودع للقيمة، يعني يدخر بها الأثمان. وكثير من الناس اليوم شنو يدير لما يجتمع عنده مال كثير، يمشي يشري به ذهب ويخزن ذهب، يقول لك الذهب والله أقل شيء قيمته فيه، ما عادش تخاف منه، يعني الهبوط فيه والصعود يعني ليس كثيرا. فلذلك الناس يتخذ مثل هذا الأسلوب حفاظا على القيمة المالية في الذهب والفضة. هذا أو كذلك إذا كان الإنسان أعد هذا الحلي لمن سيوجد، قال لك والله خليه لي إن شاء الله للصغار بعدين نخليه نخزن، هذا يجب زكاته لأن هذا غير مستعمل. إحنا نتكلم عن الحلي الذي تستعمله المرأة، مرات تجيب يعني لو في مناسبة تلبسه، مرات ما تجيش حتى مناسبة خلال العام ما فيش باس، لكن هي ناوية به الاستعمال، أن هي لو في مناسبة أراه بتلبسه، يبقى هنا خلاص لا تجب عليها زكاته. واحد بيزكي عليه والله ما ناش مقالي لا لا، من باب التطوع النافلة، من باب شدة الحاجة الناس اليوم، قلة الزكاة، الناس معاش يطلعوا في الزكوات، قال لك لا خليني بنطلع، ما فيش بس احنا مش حنمنعه، لكن نقول الحكم الشرعي أن الحلي الذهب والفضة الذي يستعمله المرأة أو الفضة الجائز بالنسبة للرجل هذا لا زكاة فيه، والله تعالى أعلى وأعلم، لأنه ما لم يعد للنماء ولم يقصد به التجارة، لكن لو نوى به التجارة يبقى تجب زكاته، والله تعالى أعلى وأعلم.
6: فالإجهاض قلنا إذا كان بسبب خوف حقيقي على حياة الأم، يقولها الدكتور راهو لو استبر الحمل عندي 80-90% أنك ستموتين، هي الأعمار كلها بيد الله، لكن على الورق والطب ماذا يقول؟ في هذه الحالة يجوز الإجهاض، أما إذا كان ظنا فلا يجوز الإجهاض، ولا يجوز أيضا لتحديد النسل. واللي فعلاته بدون سبب حقيقي هذه عليها الغرة وتلزمها الدية إلا إذا عفى أولياء المقتول، وهذه مسألة ما ينتبه لهاش كثير من الناس، تجهد ويفوت وهكي وخلاص، هذه ينبغي الاهتمام بها. الآن هي أجهضت بسبب شرعي على حسب السؤال، قالت الدكتور قال لابد تجهضي وإلا يحصل الموت، هكي ظهر من السؤال. فالفتوى المذهب المالكي قالوا ننظر إلى، هو يسأل عن النفاس الآن،
7: لا.
6: ننظر إلى المجهض، هذا الجنين المجهض إذا كان قالوا علقة لا تتحلل بالماء الحار، وهذه فتوى الدار الإفتاء أيضا، يعني لما نصب عليها مية تغلي تقعد ما تتفترشش، هذا علقة يقولوا له، يعلق بالجانب، هذا سمي علقة لأنه يعلق بجانب الرحم وبيبدأ في التكون، إذا كان علقة فأكثر، فالدم الخارج دم نفاس، وإذا كان يتحلل بالماء الحار فهو ليس دم نفاس. الإشكالية وخاصة اللي يحصل هذا في المستشفيات لما نسألوه نقولوا له يتحلل بالماء الحار، يقول والله ما ريت حاجني خذوه لوحوه وخلاص، لا نعرف يتحلل لما يتحللش، لا ريت لني للمرأة، هذه إشكالية كبيرة لأن بترتب عليها تترك الصلاة ولا ما تتركش الصلاة. فغالبا إذا اللي يقول هيك نلجأ إلى العمراني، لأن لو بنطبق المذهب المالكي مش حنعرف هيك، قولي ولا ما ريتها بكل أو داروا العملية واخدوه لوحوه ولا المهم، فقال لي لا ريتها لي ولا المرأة، نلجأ للعمر. كان قالت 120 يوم وأزيد وهكي 100 وأزيد، هذا نقوله لها نفاس. وكان قالت أقل نرجع أقل ما ريتني 80 يوم، إذا كان عمر الجنين 80 يوم فأكثر فهو دم نفاس، وإذا أقل من 80 يوم فهو ليس دم نفاس. لكن هذا لا ألجأ له إلا بعد مسألة نسل على العلقة والكذا، إذا قال نعرف وهو متشكل ولا هو بادي فيه الكذا نقول له طول نفاس. هذا قال لا والله ما هناكش بكل ومن اللي شديناه تمزط، نقول له هذا ليس دم نفاس. قال لي لا والله ما نعرفش، بعد ذلك بنضطر نسأله عليه العمر، لأن هو العمر يحدد، لأن كان في السادس ولا الخامس ولا الرابع ولا يعني فات 120 يوم، هذا على كل المذاهب هذا نفاس. أما إذا كان أقل هو الذي إما أن نلجأ إلى قاعدة المالكية أو إلى العمر على رأي الحنابلة إن 80 يوم فما أكثر نفاس وأقل ليس نفاسا.
7: بارك الله فيك شيخنا.
6: قال نصلي في أغلب الصلوات بالتيمم، هل أجدد التيمم بعد صلاة العشاء للشفع والوتر أو قيام الليل؟ لا، إذا صليت به فرضا فصلي به ما شئت من النوافل دون إعادة، أما إذا بدأت بالنافلة وتريد أن تصلي الفرض فلا بد من الإعادة. يعني إني صليت نافلة الظهر بتيمم، نتيمم للظهر ثم بعد ذلك أتنفل ما شئت بعد الظهر، إذا أردت أن تقضي تتيمم مرة تانية، القضاء فرض لابد له من تيمم جديد. فالقاعدة إذا سبقت النافلة على الفرض لابد من الإعادة للفرض، إذا سبقت الفرض على النافلة فصلي بذلك التيمم ما شئت من النوافل حتى 100 ركعة إن استطعت. بعد ذلك لما يبدو عندك الأولاد والبنويت موجودات هذا لا تنتقل إلى التيمم إلا كان عصوك وقالوا لك لا ما نبوش نساعدوك في الوضوء. أما إذا كان قالوا لك باهي رأوا لا تنتقل من التيمم، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أنت مطالب بالوضوء فإن لم تستطع تنتقل إلى التيمم، تستطيع الوضوء بمساعدة الأبناء فيجب عليك الوضوء بمساعدة الأبناء، لا يجوز لك بعد ذلك أن تنتقل للتيمم.
4: هذا أيضا سائل أو سائلة يقول أنا شريت ذهب بذهب، أي صرفت قطعة ذهب وشريت قطعة أخرى ثم نقص ثمنها فكملت، فما الحكم؟ هذا أيضا لا يجوز. والله هو مفروض نديره حلقة على بيع الذهب بالذهب وبيع الذهب بالفضة وبيع العملات بصفة عامة. عموما هي تسأل الآن شو نقول نحن القاعدة، قلنا إذا كان الجنس واحدا يعني ذهب وذهب قلنا لابد من شرطين، التناجز اللي هو يد بيد والتماثل يعني الوزن يكون واحد أو العدد زي ما كان عندهم دنانير الذهب يعني المعدودة هذه بالعدد يكون واحد، 5 دينار بخمسة دينار ذهب، كذا كيلو بكذا كيلو، كذا جرام بكذا جرام، هذا بالنسبة للذهب. الآن هي شن دارت عندها قطعة ذهب مكسرة ولا بتغيرها يعني بتغيرها بحاجة تانية، أعطت القطعة هذه واخترت قطعة جديدة وقالها والله الفرق 1000 جنيه مثلا، أعطاتها 1000 جنيه وخلاص، هذا حرام ما يجوزش. فاستبدال الذهب بالذهب لابد أن يكون مثلا بمثل. كيف المخرج؟ كيف المخرج من هذا؟ نقول لها تبيع القطعة الذهب هذه، تقول لها بقداش تشريها مني الكسر هذا، يقولها مثلا ب2000 جنيه، تقول لها خلاص تفضل، ياخذ القطعة ويعطيني ال2000 دينار. بعدين أنا عجبتني قطعة نقول لها ترى أوزن لي هذه القطعة هذه، يقول لي هذه والله حقها 2500 ولا 3000 دينار، ندير عقد جديد معاه أنا على شراء هذه القطعة ونقول له هاك 3000 وناخد. هنا نكون شني عقدت عقدين منفصلين، العقد الأول عقد بيع بعت فيه الذهب اللي عندي وقبضت الثمن يد بيد، وبعدين العقد الثاني مش يعني مرتبط أو مش مترتب على العقد الأول، نقدر نحط فلوسي في جيبي ونطلع لبرا لمحل آخر. لكن أنا قلت لا بنشري ودرت عقد جديد شراء ذهب وسلمت فيه حتى هو المال بالذهب يدا بيد. ما تقوليش لا والله كيف وهذه شن الفرق عمليا بين هذا وهذا؟ الفرق ان انا اتبعت القواعد الشرعيه. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما جابوا له تمر وكليت تمر يعني عشبة تمر، قالهم أكل تمر خيبر هكذا؟ كل تمر متاع خيبر هذا اللي حصلناه هيك؟ قالوا لا يا رسول الله، ولكننا شني نبيع، ولكننا يعني نبيع الصاع من هذا بصاعين، يعني الجمع اللي هو هذا التمر الرديء ناخذ منه صاعين، ونمشوا للتمر الباهي اللي هو الجنيب هذا، نمشوا للتمر الباهي ناخذ منه صاع. يعني احنا نقولوا نبدلوا زوز كيلو بكيلو، مثلا انا عندي زوز كيلو صعيدي نبدلهم بكيلو دقله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اوه عين الربا، هذه ربا. قالوا لا باهي، كيف نديروا يا رسول الله؟ قال: بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. قالهم انتم لما واحد عند الجمع اللي هو التمر الرديء هذا، عندي الصعيدي بس مثلا، وما كليت منه وما عجبنيش، ونبي حاجة يعني أرقى منه زي الدقلة ولا حاجة تانية غالية، فكيف نبي ندير؟ قالهم النبي صلى الله عليه وسلم: بيعوا الجمع هذا بالدراهم، يعني يقول له هو الكيلو بخمسة جنيه تفضل، بيع زوز كيلو بعشرة، وبعدين برا بالعشرة دينار قول له أعطيني كيلو دقلة بالعشرة دينار. فأنت هنا درت بيعتين منفصلتين، كل بيعة بروحها، مش تبدل تمر بتمر مع الزيادة. كذلك الذهب، نقول لك دير بيعتين، ما تديرش بيعة واحدة تبدل فيها ذهب بذهب وتزيد يعني فلوس من غادي، وهو الذهب مش متماثل. لكن نقول لك أنا بيع الذهب الأول بالمال بالدراهم بالدنانير الليبية، وبعدين اشتري بالدنانير الليبية القطعة الثانية، فيكون هنا أنت عقدت عقدين. فالإنسان في الأوامر هذه الشرعية اللي هي متفق عليها والأحاديث صريحة فيها، ما يتفلسفش فيها، ما يقولش علاش وش الفرق وكذا. لذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه الفاروق، لما جاه واحد يعني صايغ ذهب وقال له أنا لم بنبدل يعني الذهب المصنوع بالذهب الخام، قال له كيف؟ قال له مثلا بمثل، زي ما هو كيلو بكيلو، كذا جرام بكذا جرام. شو قال؟ وأين أجرة صناعتي؟ قال له باي كيف أنا مش صنعت الذهب، خذيت الخام هذا وصنعته ودرته واحد باي، وين أجرة الصناعة متاعي كيف؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. هيك سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبيع الذهب بالذهب متفاضلا، وإحنا ننقل هذا العهد إليكم ونقول لكم الأمر الشرعي هذا الحكم، وهو أنكم ما تبيعوش الذهب إلا مثلا بمثل. أما تقولي وين أجرة صناعتي باش تبي يعني تثبت أن لازم تبيع ذهب بذهب مع الزيادة، لا، هذه مش حتسمعها، لأن عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلينا هو هذا. فحنين إبراء للدم نوضحوا لكم، هيك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهكذا دأب العلماء من بعده، يوضحوا في الأحكام الشرعية للناس. اللي عجب الحكم الشرعي ويعني هو ملتزم بأوامر الله والله كويس، من كان عبدا لهواه ولشيطانه ولملذاته وما يبيش أحكام الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يعني لم يبعث رقيبا على الناس، ومش هو بحسبهم، وإنما يحاسبهم الله. لكن شني؟ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الإنسان يبين الحكم الشرعي، لأن الله سيسأل أهل العلم، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا ميثاق الله عز وجل يوم القيامة، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فيقول العلماء يا رب بينا ونقلنا هذه الرسالة للناس. إذن معذرة إلى الله باش ما يعذبهمش، ولعلهم يتقون، ربما بعض الناس ممن يتعبد يعني إلى الله سبحانه وتعالى ويأتمر بأمره وينتهي بنهيه، مرات يتقي الله عز وجل ويبعد عن هذا المنكر.
7: أن السؤال اللي قبل يعني سأل قبل قليل مسألة سوء التربية في الطفولة، قال هل يأثر يعني على شخصية ودين الإنسان؟ قال كان الجواب نعم، كيف ربي حاسبه وعلى شيء خارج عن إرادته، وكان جواب لا معناه علم الاجتماع اللي يقول علم النفس والاجتماع كله كذب. هو احنا توا نقدر نسأل السؤال ونجاوبه ونجاوبه عن إشكال هذا اللي طرح. هل المسألة التربية في الطفولة تأثر على شخصية الإنسان ودينه؟ نعم تؤثر. الطفل يتأثر بما يراه ويسمعه ويعيشه في بيئته الأسرية، في عدة أمور، في مسألة الخوف ولا الثقة ولا الهدوء ولا سرعة الغضب ولا في بعض الطباع، وكما جاء في الحديث يعني كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ففي تأثير، وفي شكل تأثير الأهل. لذلك جاءت كثير نصوص كثيرة في تمكن يعني مسألة التربية النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني التربية لها أثر حقيقي، وهذا ما فيش تعارض راه مع علم النفس والعلم الاجتماع. المسألة كيف يحاسب الله الإنسان وهو يعني بسبب تأثير أهله فيه وغيره، الإسلام راه ما يقولش إن الإنسان هو يعني صفحة بيضاء لا يتأثر بشيء، وما يقولش راه هو إن يعني إن الإنسان هو أسير الماضي وما يملكش التغيير ما دام أثر فيه أهله، معناه هو خلاص ما يملك في نفسه شيء. لا، الإنسان قد يتأثر بظروفه، لكن يعني يبقى لديه يعني قدرة الاختيار والمسؤولية. يعني لا يحاسب الله الإنسان على مثلا الأسرة التي ولد فيها، ما يحاسبكش على الأخطاء اللي فعلها به الغير ولا الظروف اللي فرضت عليه. الإنسان الله جل وعلا يحاسبه على ما يستطيع، على اختيار الأفعال اللي اختارها بعد بلوغه وقدرته. الله جل وعلا يحاسب الإنسان على اختياراته، الأفعال اللي قام بها بعد البلوغ وبعد القدرة. نقول اثنين يعني مثال، واحد نشأ في بيت صالح والثاني نشأ في بيت مليء بالمشكلات، قد يكون الثاني أكثر صعوبة في الاستقامة من الأول. لهذا عدل الله يقتضي، الله جل يعلم كل شيء، يعلم يعني ما مر به من ظروف وما كان في وسعه وما لم يكن في وسعه. فالله تبارك وتعالى لا يعامل الناس بمعيار واحد يعني مجردا عن أحوالهم، ولكن يعني هل يمكن للإنسان أن يتجاوز هذه الآثار؟ نعم، يعني التربية يعني لو الإنسان عنده أبناء صالحين في يعني احنا شفنا أبناء صالحين خرجوا من بيئة سيئة، شفنا أبناء فاسدين خرجوا من بيوت صالحة. التربية مؤثرة، لكن رأيه ما هوش قيد هو يحرم الإنسان من الاختيار، لا. فالخلاصة أن علم النفس وعلم الاجتماع فيه يعني جانب من الصواب في هذا الأمر، أن فيه الطفولة قد يكون لها أثر على الشخصية ولا يتعارض هذا مع الشرع، لكن الله جل وعلا لا يحاسب الإنسان على ما فرض عليه في طفولته، وإنما يحاسبه على ما يختاره وما يستطيع فعله بعد أن يصبح الإنسان مكلفا. والله جل وعلا لا يظلم أحدا، كل إنسان ربي عارف ظروفه، والله أعلم بأحواله، والله عدل سيحاسب كل إنسان على ظروف اللي مر بها. والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذه الآية واضحة تجمع بين أمرين، مثلا أن فيه تكليف وفيه مسؤولية، ومع ذلك الله جل وعلا فيه مراعاة للقدرة والوسع والظروف اللي مر بها الإنسان. فالله جل وعلا عادل، وديما خلوا يقين ولا يظلم ربك أحدا.
8: سؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قاعد يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
3: هذه إشكالية، هي فاشكاليتين أو شيء، الحوادة والفتوى فهم دالفتان لا تجوز. يعني ينبغي إذا كان في حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي بندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويأتي مقابلة بالدولار أو اليورو أو كذا،
8: يتحقق
3: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة، والآن فيها اسمه وبينهما شيء، افترقا وبينهما شيء، نفس الكلام كذا. عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدراهم، وأبيع بالدراهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير. قال لا نفس الكلام، لا شيء عليكم، افترقتما وليس بينكما شيء. هنا افترقوا بينهما شيء، الدين يعني حق هنا. المسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
8: صحيح، بارك الله فيكم شيخنا.
9: هذا الأخ محمد نوري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أريد أن أسأل عن العمل في المصارف التجارية، هل هو حرام أو حلال؟ أقول العمل في المصارف التجارية يتوقف على نوع العمل، فإذا كانت المصارف التجارية تتعامل بالربا لا يجوز العمل في المصرف، لا موظفا ولا حارسا ولا حتى عامل نظافة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولكن نحن في بلادنا والحمد لله إلى الآن لا يوجد عندنا تشريع يبيح الربا علنا والعياذ بالله في المصارف، ما زال العمل قائما بالقانون رقم 1 لسنة 2013 بتحريم الربا، وبالتالي فالعمل الآن في المصارف أنا لا أستطيع أن أقول هو حرام، لأن المصارف عندنا لا تتعامل بالربا، لا يوجد تشريع يتعامل بسببه الموظفون بالربا. فإن قلت لي توجد معاملات ومخالفات وأخطاء وكذا في المصارف، أقول هذا يوجد في كل مؤسسة، كل مؤسسة توجد فيها، وبالتالي فنحن نريد أن يدخل أهل الخير ونريد أن يدخل الصالحون والمصلحون إلى المصارف حتى تتقوم المعاملات وحتى تكون على الوجه الصحيح. لكن الإنسان إذا أراد التورع وقال إن العمل في المصارف ربما يؤدي به إلى كذا، خلاص الورع مطلوب من الإنسان، لكنني لا يمكنني أن أقول إن العمل في المصارف التجارية في ليبيا اليوم حرام، لا يمكن أن أقول هذا القول. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا تشريع يبيح الربا ويبيح القروض الربوية في المصرف، وما وقع من بعض الأخطاء هذه توجد في كل مكان كما أسلفت. لكن لو لا قدر الله أبيحت القروض الربوية أو بعض المصارف تتعامل بالربا علنا وتتعامل بالفوائد المصرفية، فلا يجوز حينئذ العمل في هذه المصارف مهما كانت الوظيفة الموكلة إلى العامل حينئذ.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم

0: وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة 46 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن وبالإخوة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، شرعنا في الحلقة الماضية في الكلام على أحكام المسبوق في الصلاة، وشرعت شيخنا في الكلام على مسألة قضاء الأقوال وبناء الأفعال بالنسبة لما يفعله المسبوق. فيريد شيخنا لو تزيد المسألة بيانا وشرحا مع التوضيح بالأمثلة للحالات التي قد تقع للمسبوق. تفضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا الشيخ عبد الرحمن والإخوة المستمعين، في الحلقة الماضية تعرض المصنف لشروط الاقتداء الثلاث قبل أن نتكلم يعني على ما يتعلق بالمسبوق والقضاء في الأقوال والبناء في الأفعال وكذا. أذكر بشروط الاقتداء الثلاثة التي ذكرها لنا المصنف رحمه الله، وأولها وهو النية الاقتداء، وهذا عندنا بالنسبة للمأموم يعني واجب، لابد، لا تصح، لا يصح الاقتداء إلا بنية الاقتداء. ولهذا ذكره ابن عاشر في واجبات الصلاة، قال نيته اقتدا، نيته اقتدا، أي المأموم لابد أن ينوي الاقتداء. وهذه النية تكون في البداية في الأول، يعني من دخل على أنه فذ في صلاته، بعد ذلك رأى من يصلي مثل صلاته لا يستطيع أن ينتقل، يلزمه ما دخل به من نية الاقتداء أو نية كونه فذا أو يصلي لوحده. وهذه النية يعني التي هي نية الاقتداء أو نية كونه فذ، هذه خاصة بمن بالمأموم تجب عليه. أما الإمام فلا يجب عليه أن ينوي الإمامة إلا في أربعة مسائل فقط كما أشار إليه المصنف رحمه الله، وهي في الجمعة وفي الاستخلاف وفي الجمع والمستخلف في حالة الاستخلاف، لأنه كان قال في هذه الحالات الأربع يجب على الإمام أن ينوي الإمامة، لأن الجمعة لا تصح من غير جماعة، لابد للإمام أن ينوي الإمامة. والاستخلاف إذا يعني هو كان مأموما وبعد ذلك بينتقل بعد أن كان مأموما يصير إماما، هذا ينبغي عليه أن ينوي الإمامة. وكذلك الجمع بين الصلاتين لأجل المطر مثلا كذا، بين المغرب والعشاء. كذلك في صلاة الخوف إذا صليت بالهيئة التي هي الإمام يصلي ببعضهم ببعض القوم بعض الصلاة ثم ينصرفون ويأتي الطائفة الأخرى، الصفة التي ذكرها أو أشار إليها ربنا عز وجل في قوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتأتي طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. ففي صلاة الخوف ينبغي على الإمام أن ينوي الإمام. في غير ذلك، في غير هذه الحالات الأربع، لا يجب على الإمام أن ينوي الإمامة. طيب، وعندنا الشرط الثاني للاقتداء اللي هو المساواة، لا بد من المساواة في ثلاثة أمور: في ذات الصلاة، يعني أنا عندما أقتدي بك يا شيخ عبد الرحمن ينبغي أن تكون نفسها الصلاة، ما تجيش عصر خلف ظهر أو بالعكس أو مغرب وراء عشاء، لابد من التساوي بين المأموم والإمام في ذات الصلاة، مغرب وراء مغرب، صبح وراء صبح، وهكذا في ذات الصلاة. وعندنا الصفة يا شيخ، لأن الصفة يعني من أداء وقضاء، طبعا ما أدي داخل الوقت أداء وخارج الوقت فقضاء، فينبغي من اتحاد أو مساواة الصفة في بين المقتدي والإمام الذي يقتدى به. يا إما نكون ما فيش بأس أن

0: يعني قضاء وراء قضاء أو أداء وراء أداء، ما تكونش بالعكس، قضاء وراء أداء. هذا إذن في ذات الصلاة أو عينها وفي صفاتها وفي زمنها. الزمن يعني حتى ولو كانت قضاء يا شيخ، مثلا أنت عليك قضاء صلاة الظهر مثلا ليوم الثلاثاء، وأنا عندي قضاء صلاة الظهر عن يوم الأربعاء، لا يجوز أن أأتم بك ولا أن تأتم بي، لأننا وإن استوينا في ماذا؟ في ذات الصلاة، هي الظهر الظهر نفس الشيء، واستوينا كذلك في صفاتها، فكلانا قضاء، لكن زمنها اختلف بيننا. فلهذا ينبغي الاستواء عندنا من شروط الاقتداء بين الإمام والمأموم في ذات الصلاة وفي صفاتها وفي زمنها. ولهذا يعني ومما استدل به لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. وقالوا ما فيش عندنا يعني أشد من اختلاف النية بين الإمام والمأموم، يعني الصلاة أو في صفاتها وكذا. والشرط الثالث من شروط الاقتداء يا شيخ اللي هو المتابعة، والمتابعة في تكبيرة الإحرام والسلام هذا واجب، ولهذا ذكرها ابن عاشر رحمة الله عليه في الواجبات واجبات الصلاة، فقال: تابع مأموم بإحرام سلم. لا بد من أن المأموم لا يساوي ولا يسبق إمامه في تكبيرة الإحرام ولا في السلام، فإن فعل وساواه في إحداهما أو فيهما أو سبقه فهنا تبطل الصلاة. فإذا لا بد من متابعة في تكبيرة الإحرام وفي السلام. أما المتابعة في الانتقال داخل الصلاة في الركوع والسجود والرفع منهما وكذا، هذا قالوا عندنا إن ساواه مكروه وإن سبقه فهو محرم، ويجب عليه وأمر أن يرجع إن ظن أنه سيدرك الإمام قبل، مثلا أن سبقت الإمام وركعت قبله، مأمور أني نرجع. طبعا حرام عليه لو درت هذا عمدا، ولو خطأ وكذا عمدا أو خطأ أنا مأمور بالرجوع، طالما أني يعني سأدركه قبل أن تركع نرجع وحتى أركع بعدك. وهذا الأمر يعني في المذهب قيل وجوبا وقيل استنانا عندنا في المذهب الرجوع، لكن لا تبطل صلاتي، لا تبطل صلاتي إن أنا سبقتك في تكبيرات الانتقال وكذا داخل الصلاة، وإن ساويتك فللكراهة فقط. أما المساواة أو السبق في تكبيرة الإحرام وفي السلام فهما مبطلان للصلاة. وبعد ذلك المصنف رحمه الله شرع في ما يتعلق بأحكام المسبوق، وقال إن المسبوق ينبغي عليه أن يكبر، قال يعني ما يقعد يدخل في الصلاة، والتكبيرة الإحرام لابد من قيام، لأن عندنا تكبيرة الإحرام والقيام لها كلاهما واجبان، وقلنا الظرف يأخذ حكم المظروف، فالقيام لتكبيرة الإحرام واجب فينبغي أن ننتبه إليه. وقال إن المسبوق إذا كبر، دخلت أنا مسبوق في الصلاة وإمامي إما أن يكون راكع وإما أن يكون ساجد وإما أن يكون جالس وإما أن يكون قائم واقف، فإن أدركته راكعا أو ساجدا فهنا يجب علي ونقول لا يجب علي لكن يسن، السنة خفيفة تكبيرة الانتقال، بعد أن أكبر تكبيرة الإحرام أكبر تكبيرة الانتقال، ولو لم أفعلها يرفعها عني الإمام، ولكن مطلوب يعني تسن في حقي. إذن وأشار إلى هذا ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله: وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل مكبرا إن ساجدا أو راكعا ألفاه. إذن يا شيخ أنا مطالب كمسبوق أني ما نقعدش ننتظر تو نشوف بعض المسلمين وكذا، يأتي مسبوق يستنى الإمام لين يدير السجدة الأولى ويجلس بين السجدتين ويدير السجدة الثانية وهو واقف يستنى فيه في الأعلى، ولا في التشهد يستناه. لا ما تستناش، ينبغي أن تدخل معاه في الصلاة على الهيئة التي كان عليها، وأنت لا تطالب إلا وجوبا تكبيرة الإحرام، وبعد ذلك ننظر، إن وجدته جالسا لا تكبر تكبيرة أخرى تكفيك تكبيرة الإحرام، وإن وجدته ساجدا أو راكعا تكبر تكبيرة الإحرام من قيام ثم تكبر التكبيرة الأخرى. ومما بينه أيضا حتى نربط يعني بدرس اليوم ما يتعلق بالقيام بعد أن يتم إمامي صلاته وأنا مسبوق، هل أقوم مكبرا؟ طبعا أنا سأنتظره يا شيخ لنيت يسلم، لنقول السلام عليكم وبعد ذلك أنا سأقوم. هل أكبر عند القيام أو أقوم من غير تكبير؟ قالوا هنا بحسب، إن أدركت مع الإمام ركعتين أو لم تدرك ولا ركعة، يعني هذا شفعة، الركعتين شفعة والصفر يعني شفعة، إن أدركت شفعا أو لم تدرك مع الإمام شيئا فهذا تقوم مكبرا، وإن أدركت مع إمامك وترا يعني أدركت معه ركعة أو ثلاث ركعات هنا تقوم من غير تكبير. وهذا ما أشار إليه ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله كبر إن حصل شفعا يعني ركعتين أو أقل من ركعة وسهو ذاك احتمل. قال يعني والسر في ذلك ماذا، علاش بتكبر؟ قالوا لأنك أنت كأنك حصلت شفع، يعني التشهد هذا في محله، التشهد في محله، وأنت تقوم من التشهد يعني القيام من اثنتين تقوم بتكبير، لكن إن أدركت معه واحدة أو أدركت ثلاثة أنت التشهد ليس في محله هنا، ولا فقط أنت تنتظر الإمام حتى يفرغ من الصلاة ويسلم حتى تقوم وتأتي بما عليك وتدير لها ركعة وتبني يعني هنا بناء، وهنا بعد الركعة التي ستضيفها سيكون موضع التشهد، وأنت قد كبرت من السجود إلى الجلوس، فما فيش داعي للتكبير الأخرى لأن التشهد منك ليس في محله، فقط أنت تنتظر الإمام ليفرغ من صلاته. طيب جينا للنقطة المهمة وهذه التي هي فيها اختلاف ويعني يخطئ فيها البعض وتلتبس على البعض، اللي هي كيف سآتي بما فاتني من صلاة؟ هل أبني في صلاتي كلها أقوالها وأفعالها، أو أبني في الأفعال وأقضي في الأقوال؟ ولأهل العلم في ذلك مذاهب، وسبب الاختلاف في ذلك الروايات في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا يقضي الإتمام البناء، يعني لو حصلت أنت ركعة بتزيد عليها ركعة أخرى يعني وبدير تشاهد حتى تصبح ركعتين. فإذن وعندنا قول آخر اللي هو صلي ما أدركت واقضي ما فاتك، قالوا هنا القضاء. وإمامنا رحمه الله أعمل الروايتين، فلهذا عندنا في المذهب يبني في الأفعال، والأفعال عندنا في هذا الموضع كل ما عدا القراءة، حتى القنوت في صلاة الصبح يعدونه من الأفعال، والتسميع والتحميد كلها يعدونه من الأفعال، والتشهد كل ذلك أفعال يعتبر، وكله فيه البناء، فقط عندنا القضاء في ماذا؟ في الأقوال، يعني أنت بتبني في صلاتك وما أدركته يعتبر هو أولها، وبتبني عليه في الأفعال، وفي الأقوال تجيبها بالصفة التي فاتتك من جهر أو سر وسورة وفاتحة وغيره. وعلى فكرة يا شيخ، ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، وكذلك ذكره ابن قدامة في المغني رحم الله الجميع، أن هذا الذي هو فيما يتعلق بالقراءة تأتي بها بالصفة التي فاتتك ليس فقط هو مذهب مالك وأنه خالف في ذلك الجمهور، بل بالعكس تماما مذهب جمهور أهل العلم من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين والأئمة المجتهدين، أنك فيما يتعلق بما فاتك قالوا رو تأتي به على الصفة التي فاتتك في القراءة، نتكلم على القراءة البناء، نحن قلنا بالبناء أصلا في مذهبنا، ولم يحكوا في ذلك خلافا إلا عن داود وإسحاق وكذا، طائفة يسيرة من أهل العلم، يعني وكأن الذي يروج له الآن والذي هو مشتهر بين الناس على أساس أن يعني الأولى البناء والأفضل، نعم هم أهل العلم، المسألة التي اختلفوا فيها اختلافا كثيرا هي الذي أدركه هل هو أول صلاته أو آخر صلاته، نعم هذه مسألة اختلفوا فيها هل هو أول صلاته أو آخر صلاته، لكن بعض أهل العلم قال هذه مسألة أصلا الاختلاف فيها لفظي، بعض أهل العلم قال لفظي، لأن أغلب حتى اللي بيقول إنها أول صلاته باه قالوا أراه مع ذلك يأتي فيما يتعلق بالقراءة بالصفة التي فاتتك، فهذا أمر ينبغي الانتباه إليه. نجو للتطبيق الفعلي يا شيخ، مثلا أنا أدركت مسبوق يا شيخ، أنت إمام وأنا أدركت معك في صلاتي العشاء الركعة الأخيرة، سلمت تو بنكبر ولا ما نكبرش؟ لما بنقوم ما نكبرش. لماذا لا أكبر؟ لأني أدركت معك وحدة يا شيخ. أمتى أكبر؟ عند القيام، عندما أدرك معك شفعا أو لا أدرك معك ولا ركعة. هنا أدركت معك ركعة، إذن عندما تسلم أقوم من غير تكبير، وآتي بركعة بفاتحة وسورة جهرة. وننتبه إحنا لو الأمر في المسجد وفيه مصلين آخرين غير مسبوقين وكذا، ينبغي ألا أرفع صوتي حتى أشوش عليهم. تقدر تقرأ بأدنى الجهر يعني وكذا، أو بأعلى السر حتى يعني تسمع نفسك حتى لا تشوش على المصلي. ركعة فاتحة وسورة يا شيخ، وجلست للتشهد. شوف إذن قضيت في الأقوال، أتيت بها مثل ما فاتتني، مثل الركعة الأولى اللي فاتتني يعني، وجلست بعد ذلك باعتبارها هي الثانية لي في الفعل، بنبني بناء يعني حصلت معك ركعة وزدت ركعة هذه ثانية، بنبني عليها تو بندير تشهد، وبعد ذلك سأقوم للركعة اللي هي ثالثة لي أنا، لكن في القول هي ثانية، بنجيبها على الصفة الثانية، على الركعة الثانية اللي فاتتني، فبنجيبها فاتحة وسورة جهر، وبعد ذلك ننزل ومنجيبش تشهد لأنها ثالثة لي، ونجيب الركعة الرابعة فاتحة فقط، ثم بعد ذلك يعني نجلس للتشهد وأسلم. أظن هذه الصورة واضحة يا شيخ.
1: واضحة.
0: به. طيب، وهنا ننتبه لشيء أو يعني يسميها بعض علمائنا اللي هي الصلاة خالية الأركان عامرة الوسطين. يعني الركعة الأولى لي اللي هي دركتها معاك أنت يا شيخ فاتحة فقط، ثم أتيت بركعتين فاتحة وسورة، ثم الركعة الأخيرة جبتها فاتحة فقط. فهذه لما نشوفه للأركان أو الأطراف خالية من السورة فاتحة فقط، والوسطين الركعة الثانية والثالثة فاتحة وسورة، وأحيانا تكون معكوسة يا شيخ، عامرة الأركان خالية الوسطين. إذا أدركت معك ركعة، عفوا فاتتني معك يعني فاتتني ركعة، أدركتك في الركعة الثانية في صلاة العشاء، طبعا لحقت معك فاتحة وسورة هذه أنت الركعة الثانية، وبعد ذلك جلست للتشهد أنت، بعد ذلك أتيت بالركعتين فاتحة فاتحة، فإذا الركعة الأولى لي كانت فاتحة وسورة والركعتين الأخريين فاتحة فاتحة. عندما تسلم سأقوم من غير تكبير لأني أدركت معك ثلاث ركعات، أقوم من غير تكبير، وآتي بركعة فاتحة وسورة على الصفة التي فاتتني، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من المالكية وغيرهم، وينبغي الانتباه لهذا، وليراجع من أحب أن يراجع فليراجع في ذلك التمهيد لابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، وكذلك المغني لابن قدام، موسوعتان من موسوعات الإسلام، فليراجعهما ولينظر أقوال أهل العلم من السلف رضوان الله عليهم في هذه المسألة من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، فالأكثر على ما ذكرنا وعلى مذهب مالك رحمه الله في ذلك. فإذن هنا في هذه الصورة يا شيخ أنا ركعتي الأولى
1: عكس الماضية
0: كانت فاتحة وسورة، والركعة الأخيرة فاتحة وسورة، والوسطيين اللي هي الثانية والثالثة كانت فاتحة فقط، فهذه عامرة الأركان أو الأطراف خالية الوسطين. وعندنا أحيانا الصلاة تكون مقلوبة يا شيخ، اللي هي لو أدركت معك الأخيرتين أو الأخريين في العشاء ركعة الثالثة والرابعة، عندما سلمت يا شيخ أنا سأقوم مكبرا هنا لأني أدركت معك ركعتين، كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة، قلنا لما نحصل معك شفع يعني ركعتين ولا أقل من ركعة سأقوم مكبرا لآتي بما فاتني من صلاتي، وإن أدركت معك ركعة أو ثلاث ركعات أقوم من غير تكبير، فهنا سأقوم مكبرا لأني أدركت معك ركعتين، وآتي بهما على الصفة التي فاتتني فاتحة وسورة فاتحة وسورة. وقلنا يا شيخ قالوا البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال يقصد بالأفعال هنا في المذهب عندنا كل ما سوى القراءة، التسميع والتحميد، يعني أجمع بين التسميع والتحميد، أنا لما نقوم نأتي بما فاتني مع أني كنت مأموم، أنا المأموم طبعا يقول ربنا ولك الحمد بس عندنا، وقول ربنا لك الحمد وعدا من أما، فهنا إذن قالوا لا يجمع بين التسميع والتحميد، لأنك أنت بديت في البناء عدنك وكأنك فذ بروحك، لأن هذا يعتبر آخر صلاتك، ما تجيبهاش مثل ما فاتك انت، يعني فاتاتك هي بصفه الماموم، ينبغي انك ما تجيبش التسميع. وكذلك قالوا عندنا في القنوت، فاذا التسميع يعتبرونه من الافعال، والقنوت يعتبرونه من الافعال، وهو مع انه قول يعني، لكن تعريفه عندهم هنا قالوا لا، اراه القول المقصود به القراءه، فتاتي بالقراءه على الصفه التي فاتتك. اما فيما يتعلق بغير القراءه فكله يعد من الافعال، ولو كان قنوتا او تسميعا او تحميدا او غير ذلك. فمثلا انا ادركت معك يا شيخ الركعه الثانيه في صلاه الصبح وانت قنت، هذه الركعه الثانيه لك، والقنوت في صلاه الصبح عندنا مندوب، وانت قنت وانا مسبوق، ادركت معك هذه الركعه، ثم بعد ذلك ساقوم واتي بالركعه التي فاتتني على الصفه التي فاتتني، فاتحه وصوره طبعا جهر، هذه بالنسبة هنا لم يختلف فيها العلم، لأن هي ركعتان متماثلتان بالنسبة للصبح، فاتحة وسورة وجهر. قلنا الجهر اللهم إلا إن كنت ستشوش على مسبوقين آخرين فعليك بأدنى السر، بأعلى السر أو أدنى الجهر، يعني بحيث أنك لا تشوش على غيرك من المصلين. وهنا في هذه الركعة مطالب بالقضاء في الأقوال اللي هو القراءة، والبناء في الأفعال، وقلنا الأفعال عرفها أو يعني بينها لنا علماؤنا أو قصدوا بها ما سوى القراءة، حتى القنوت عدوه من الأفعال، فلهذا قالوا يعني في الركعة الثانية ينبغي علي يندب في حقي أن أقنت. علاش؟ مش لقول هذا والقول أنت، هي مش لقولت أنت باعتبارها الركعة الأولى في الأقوال، نعم قالوا هذا في القراءة، لكن فيما يتعلق بالقنوت لم يعدوه من الأقوال فأبني فيه ولا أقضي فيه. نعم، وهذا يعني ممكن أشار إليه المصنف لو تقرأه لنا يا شيخ. وقضى القول،
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقضى القول وبنى الفعل وهو ما عدا القراءة.
0: نعم،
1: فمدرك ثانية الصبح يقنت في ركعة القضاء.
0: نعم، هذا ما أشرنا إليه يا شيخ.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
0: ممكن نجيب مثال آخر لو في المغرب يا شيخ.
1: نعم،
0: أدركتك يعني أنت الإمام، أدركتك في الركعة الأخيرة، ماذا سأفعل هنا؟ عندما تسلم سأقوم من غير تكبير، لأنها أدركت معك ركعة فقط، وقلنا إحنا إنما أكبر عندما أدرك شفعا أو أقل من ركعة، وهنا أدركت ركعة، إذن أقوم من غير تكبير وآتي بركعة فاتحة وسورة باعتبارها الأولى في القراءة لي، يعني أقضي قضاء، وبعد أن أكمل هذه الركعة أجلس للتشهد، أبني في الفعل لأنني حصلت معك ركعة ودرت لها ركعة ثانية وبنبنيها عليها هذه في الأفعال، وبعد ذلك أقوم لآتي بالثالثة على صفة الثانية لأن فايتتني الثانية، يعني في القراءة بنقضي قضاء، وبعدها أجلس. في الأفعال بنعملها أنها ثالثة، يعني البناء هنا مع أنها هي ثانية، وأجلس للتشهد الأخير وأسلم بعد ذلك. وعندنا فيما يتعلق بالسجود المسبوق يا شيخ، إن كان على إمامي سجود، إما أن يكون عليه سجود قبلي وإما أن يكون عليه سجود بعدي، فإن كان قد ترتب على إمامي سجود قبلي فينبغي علي أن أسجده معه، ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعديا قضى بعد السلام، أدرك ذاك السهو أو لا قيد من لم يحصل ركعة لا يسجد. يعني ما تقولش يا شيخ عبد الرحمن أنا لم أدرك السهو هذا، أنا أتيت في الركعة الرابعة وهو السهو صار له في الركعة الأولى أنا لم أدركه، لا، ينبغي، أنت مطالب بالسجود، إذا أدركت مع الإمام ركعة بسجدتيها فتطالب بالسجود، إن كان قبليا تسجده معه، وإن كان السجود للإمام لأنه عليه زيادة ترتب عليه السجود بعدي، نقول لك ما تسجداش مع الإمام، عندما يسلم تأتي وتقضي ما فاتك من أقوال وتبني ما فاتك من أفعال، بعد أن تكمل صلاتك تسلم وتأتي بسجدتين بعد السلام. ولا بد من الانتباه لشيء يا شيخ عبد الرحمن، اللي هو يعني فيما يتعلق بالسجود القبلي وكذلك البعدي، لكن البعدي الأمر فيه خفيف شوية وما يبطلش الصلاة، وهذا أشرنا إليه وذكره المصنف عند حديثه عن مبطلات الصلاة، أن السجود القبلي إن أنا لم أدرك معك يا شيخ عبد الرحمن أنت الإمام ولم أدرك معك ركعة بسجدتيها وأنت عليك سجود قبلي، لا أسجد معك، لا أسجد معك السجود القبلي، وإن سجدت معك السجود القبلي تبطل صلاتي، لأنها زيادة في الصلاة هذه، لأن لا أطالب بهذا السجود. من لهذا ابن عاشر رحمة الله عليه قال ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعديا قضى بعد السلام أدرك ذاك السهو أو لا قيد، من لم يحصل ركعة لا يسجد، لا السجود القبلي ولا السجود البعدي. ولكن إن أنا لم أدرك ركعة بسجدتيها وسجدت السجود البعدي بعد السلام هذا لا تبطل صلاتي، وإن أنا لم أدرك ركعة بسجدتيها وسجدت مع إمام السجود القبلي فهذا تبطل صلاتي.
1: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. ولازلنا في الكلام على أحكام المسبوق، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: وأحرم من خشي فوات ركعة دون الصف إن ظن إدراكه قبل الرفع، وإلا تمادى إليه إلا أن تكون الأخيرة. تفضل شيخ.
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا المصنف رحمه الله أشار إلى مسألة، وهي أن المسبوق إن خشي فوات الركعة، وهو يعني بتفوت الركعة وهو قاعد ما وصلش للصف، قال يكبر قبل أن يصل إلى الفرجة أو إلى الصف هذا الذي سيقف فيه، إن ظن إدراكه قبل أن يرفع الإمام، يعني ما زال صفين يعني كبرت، ويبغي أن أنتبه حتى تحسب لي الركعة أن أكبر من قيم. فإذا أنا كبرت حال الانحطاط، انحطيت وكبرت وإن نويت بها تكبيرة الإحرام، لأن يعني واجب من واجبات الصلاة أن تكون تكبيرة الإحرام من قيام. فلو كبرت قائما وأكملتها حال الانحطاط، بدأت فيها وأنا واقف وأنهيتها حال الانحطاط، قالوا هنا الصلاة صحيحة، يعني تحسب لي تكبيرة الإحرام وإني أدخلت في الصلاة، لكن لا تحسب لي الركعة. وسيأتي ذكرناها فيما مضى، وسيأتي يفصل فيها أكثر المصنف ونتناولها بالشرح. إذن ينبغي أن أكبر وأنا قائم، وبعد ذلك أكبر تكبيرة أخرى للركوع. لو لم تكبرها ما فيش بأس، يرفعها عنك الإمام لأنها سنة خفيفة التكبيرة الثانية. قالوا إن أنا خشيت كمسبوق أن تفوتني الركعة، فلا بأس أن أكبر دون الصف، قبل أن أصل إلى الصف أكبر وأركع، وبعد ذلك أدب، يعني نتحرك نمشي نوصل للصف في يعني في أثناء الركوع أو عند الرفع من الثانية كما سيأتي للمصنف. نعم. عند الرفع للثانية، فالدب هنا إذن يكون في الركوع، سواء في هذا الموقف، وكذلك عندنا من المواقف التي يجوز فيها الحركة للمأموم، وقالوا نحو يعني الصفين كالصفين، وقالوا الكاف هنا أدخلت الصف الثالث، ولا يحسب يا شيخ الصف الذي خرجت منه ولا الذي دخلت إليه، يعني في حقيقة الأمر تستطيع أن تتحرك 5 صفوف لسد فرجة أو 5 صفوف لإدراك الصف فيما يتعلق، 5 صفوف ليس أكثر يا شيخ، 5 صفوف بالذي خرجت منه والذي دخلت إليه، لو حولناهم وما حسبناهمش يعني 3 صفوف. متى هذا تقدر تتحرك؟ لو أنت رأيت وأنت في الصلاة في فرجة في الصف اللي قدامك ولا اللي قبله، تستطيع أن تتحرك وتسد هذه الفرج في الصلاة. وكذلك في التكبير، إن خشيت أن يفوتك الإمام بركوع، خشيت أن الركعة تفوتك، قالوا لك كبر عادي، هذا ما في مسافة 5 صفوف أقل، كبر لا بأس أنك تكبر وتركع حتى تدرك الركعة، وبعد ذلك تدب وانت راكع، ما فيش بالك بأس حتى لو سعيت تدب وأنت ركع، يعني تقدم حتى توصل للصف هذا وتقف فيه. ما الذي حمل على هذا؟ قالوا الذي حمل على هذا خشية فوت الركعة، وقال لكن شوف الشرط يا شيخ، الشرط إن ظن إدراكه قبل الرفع، إن هو بيحصله وبيقدم قبل الرفع، وكذلك إن ظن إدراكه لما هو كبر وهو بعيد إنه بيحصل الركعة. أما إن لم يظن إدراكه فهذا قالوا لا، يستمر في المشي حتى يقف في الصف، اللهم إلا إن كانت الركعة الأخيرة. طبعا هذا أشار إليه المصنف بقوله إن ظن إدراكه قبل الرفع، يعني يفعل هذا الأمر ويركع دون الصف، إن ظن أن يدركه قبل أن يرفع، يعني يدب للصف قبل أن يرفع إمامه. فإن لم يظن هذا الأمر قالوا ينبغي عليه أن يتمادى، ما يركعش دون الصف، يستمر حتى يصل إلى الصف، قالوا إلا أن تكون الركعة الأخيرة، كان هي الركعة الأخيرة يركع حتى بعيد ما دام هو في المسجد يركع، لأن حتى لا تفوته يعني لئلا تفوته صلاة الجماعة في هذه الحالة. إذن يا شيخ
0: يركع لو كانت الركعة الأخيرة يركع قبل الصف حتى وإن ظن أنه لن يدرك الإمام في
1: قبل أن يركع. نعم. نعم. في غير هذا لا ينبغي له أن يركع دون الصف قبل الصف إلا إذا ظن أنه في أثناء ركوعه سيدب إلى الصف ويدرك الإمام قبل أن يرفع من الركوع. واضح يا شيخ؟
0: واضح. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ودبك الصفين لآخر فرجة راكعا أو قائما في ثانيته لا جالسا أو ساجدا.
1: نعم يا شيخ، تو سيأتي يعني حتى هو بضدها تتميز الأشياء والأحكام، يعني الفروق لما تذكر الفروق الفقهية أو كذا. هنا بالنسبة لسد الفرجة أو من ركع دون الصف، قالوا لا ينبغي له أن يدب وهو جالس، يعني بيتحرك حتى يدرك الصف ولا يسد الفرجة وهو ماذا؟ وهو جالس ولا هو ساجد؟ قالوا لأن يعني هذا أمر قبيح، واحد هو ساجد يقعد يتحرك، توه يدب وهو راكع ماشي، وهو قائم يتحرك ماشي، لكن ما يدبش وهو جالس بين السجدتين، لأن الأمر فيه صعوبة. ولا يدب كذلك ويتحرك ويقرب من الصف وهو في موضع السجود، بخلاف كما سيأتينا في المصنف سيتكلم على أحكام الاستخلاف بعد ذلك. بيقول بالنسبة لمن استخلف، ها يعني هو شنو هو الاستخلاف؟ الاستخلاف هو أن يستنيب الإمام غيره من المأمومين ليكمل بهم الصلاة، يعني كان مأموم بيصير إمام المستخلف هذا. إذا استخلف من المندوبات الاستخلاف أنه يتقدم عليهم، أنه يتقدم حتى يعني ينظر إليه الناس ويأتمون به. طيب، قالوا له أن يدب وأن يتقدم المستخلف ولو كان في أثناء الجلوس أو السجود أو الركوع أو القيام من باب أولى. لكن فيما يتعلق بمن ركع دون الصف أو من رأى فرجة، فإنه لا يدب للصف ولا يدب لسد الفرجة إلا في موضعين، وهما أثناء القيام للقراءة أو أثناء الركوع. لكن أثناء الجلوس أو أثناء السجود أو أثناء الرفع من الركوع، قالوا لأنه قصير هذا الوقت هذا، قالوا لا يدب فيه. إذن وين يدب يا شيخ؟ وين يتحرك بالنسبة لمن يريد سد الفرجة أو إدراك الصف إذا ركع دون الصف؟ قالوا ينبغي عليه أن يدب في موضعين، في الركوع أو عند القيام. لكن هنا يا شيخ، هو قبل قليل المصنف قال إن ظن أنه يدرك الإمام قبل أن يرفع من الركوع، يعني صحيح. قال لا يركع دون الصف المسبوق إلا إن ظن أنه سيدرك الإمام قبل ماذا؟ إن ظن أنه سيدرك الإمام قبل الرفع من الركوع. قالوا أحيانا هو ظن، أنا كمسبوق ظننت هذا الأمر فركعت دون الصف وخاب ظني فرفع قبل أن أصل إلى الصف، فقالوا إذن لا أدب وأنا قائم يعني بعد الرفع من القيام، ولا أدب وأنا جالس، ولا وأنا ساجد، وإنما أدب بعد أن أرفع للثانية. نقدر ندب. واضح الكلام يا شيخ؟
0: واضح. نعم. نعم. يعني لما يرفع من الركوع ما يدبش.
1: ما يدبش. نعم. عندنا قالوا لي قصر
0: الوقت قصير.
1: الوقت. نعم. أو قال ودبك الصفين لآخر فرجة راكعا أو قائما في ثانيته، يعني مش
0: قائما بعد رفع من الركوع. نعم. نعم. لا جالسا أو ساجدا. نعم.
1: هو حقيقة حتى قائما، يعني وإن ذكر علماؤنا هذا الأمر، يعني الأمر فيه قريب، من دب وهو قائم بدأت كان المسافة قريبة، يعني عندما يرفع الإمام من الركوع الأمر قريب وعارف روحه يدرك الفرجة أو الصف وكذا، الأمر فيها قريب. لكن ليس هذا مثل من يدب في السجود أو يدب وهو جالس، الأمر فيه بعيد. نعم.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم قال رحمه الله: وإن شك في الإدراك ألغاها وقضاها بعد سلامه.
1: نعم. هو يا شيخ سبق وأن ذكر لنا المصنف رحمه الله ما تدرك به الركعة، يعني متى أنا أقول أني أدركت الركعة وأحتسبها. قالوا إذا أنا أدركته وهو راكع، يعني هو قال الله أكبر وهو في الركوع، وأنا كبرت وأنا قائم كبرت يعني للركوع، أو حتى لو لم أكبر المهم أدركته وهو راكع، هذه تحسب لي الركعة. عندنا في المذهب هذه قول واحد، ما فيهاش خلاف هذه. وكذلك تحسب لي الركعة إن أنا أدركت الإمام قبل أن يعتدل من الركوع، يعني هو أنا قلت الله أكبر، هو بدأ في الرفع وأنا بدأت في النزول، فهنا أكبر تكبيرة الإحرام وأهوي راكعا وتحسب لي الركعة. إذن يا شيخ تحسب لي الركعة إذا أنا دخلت في الصلاة قبل أن يعتدل الإمام قائما، أما إن اعتدل الإمام قائما، يعني شيخ أنا أنت إمامي يا شيخ وأنا رأيتك أنت رفعت من الركوع واعتدلت، وأنا نقول الله أكبر ونركع، تبطل صلاتي يا شيخ. أنا أنت عمدت هذا، أنت عمدت هذا الأمر، تبطل صلاتي. لكن قالوا إن كان سهوا أو غلطا حصل هذا الأمر، يعني أنت رفعت من الركوع، الإمام رفع وأنا المسبوق، قلت الله أكبر دخلت في الصلاة وبنجيب الركعة، ما دامك أنت اعتدلت قائما حتى ولو كان المأمومون لا يزالون يعني راكعين، معاش نركع. فإن فعلت أنا وكبرت بعد أن رأيتك معتدلا قائما رافعا من الركوع وركعت، قالوا صلاتي تبطل إلا إن فعلت هذا سهوا أو غلطا، غلطت غلط أو سهوا. في هذه الحالة قالوا لا أرفع من الركوع يا شيخ، لا تبطل صلاتي ولا أرفع من الركوع، وإنما أنتظرك حتى تهوي ساجدا وأسجد معك، لأن الركوع ينعقد بالرفع منه يا شيخ. فليتنبه إلى هذا الأمر. إذن إذا رفع إمامي من الركوع، إذا رفع إمامي من الركوع واعتدل قائما، خلاص معاش نجيب أني الركعة المسبوق، معاش نجيب الركعة، نكبر ونستمر مع إمامي ولا تحسب لي الركعة فاتتني. لو أنا دخلت في الصلاة قبل أن يعتدل قائما وإن بدأ في الرفعة، يعني أنا قلت الله أكبر، هو بدأ يقول سامع الله كيف رفع وأنا نزلت، خطينا هو رفع وأنا نازل، تحسب لي الركعة فيش باس، وإن اطمأننت في الركوع بعد أن اعتدله قائما، طالما أنا بديت في يعني في النزول أو في الهوي للركوع الانحناء للركوع قبل أن يعتدل الإمام قائما، إذن تحسب لي الركعة. واضح يا شيخ؟
0: واضح. أنا
1: إن شككت أني ما عرفتش هل أدركت الركعة ولا، قال ما تحسبهاش، ابني على اليقين، خلاص هذه احسبها انها فاتاتك، لما يدخل يعني يدخل لك الشك، يدخل لك في هل انا ادركت لم ادرك، قال لا تحتسبها هذه الركعة، واحتسب انها قد فاتتك وابني على باقي صلاتك. واضح الكلام؟ هذا معناه المصنف بقوله وان شك في الادراك، يعني الركعة انا ادركتها مع الامام ولا ادركتش، الغاها وقضاها بعد سلامه. وينبغي التنبيه على شيء هنا يا شيخ، او ينبغي التنبيه على شيء، ألا وهو يعني المسبوق ينبغي أن يكون قلبه حاضرا. يعني من المشكلة أن يعني ندخل أنا يا شيخ غير منتبه وما نعرفش في أي ركعة أدركته، لأنه ركع بعتالي أنت بتنوض، إن سلم الإمام قام قاضي أقواله في الفعال بانية. إذن لابد بنحرص أنا ما دامني مسبوق نثبت هذه أي ركعة اللي أدركت فيها الإمام، حتى أعرف ما أدركته، حتى أعرف ما فاتني، وأعرف كيف أرقع صلاتي، وأعرف كيف أقوم لقضاء ما فاتني أو البناء أو كذا. فهذا أمر مهم، المسبوق انتبه، لما تكون مسبوق ركز في صلاتك. وربنا عز وجل قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهنا من باب أولى يتطلب هذا التركيز وهذا الأمر لتعرف كيف تكمل ما فاتك من صلاتك. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. يعني شيخنا المسبوق إذا شرع في التكبير للركوع قبل أن يعتدل الإمام قائما تحسب له الركعة.
1: نعم.
0: سواء يعني شيخنا الإمام كبر سمع
1: بدأ
0: يعني
1: في التسميع،
0: بدأ في التسميع أو لا سوا يعني
1: ما فيش بس،
0: حتى لو كان أكمل التسميع كاملا،
1: العبرة يا شيخ
0: بالاعتدال مش باللفظ.
1: نعم. لو أنا رأيت إمامي معتدلا قائما خلاص معاش نجيبها الركعة، ولو أنا يعني قاعد ريتها في النص. انا كيف بديت نقول الله اكبر، هو كيف بدا يرفع ولا في النصف، المهم نعم. قاعد ما اعتدلش
0: نعم.
1: قاعد مرفوع لم تنتصب قامته، هذا الاعتدال يا شيخ.
0: يباح لي التكبير
1: نعم، نجيب تكبير الاحرام ونجيب الركوع
0: حتى لو كان الامام قال سمع الله لمن حمده كاملة قبل ما نكبرني.
1: هو في الغالب يا شيخ لما يقولها كاملة ما تتمش الا وقد اعتدل، ان فرض انه اللهم لك انا قالها وهو منحرف
0: استعجل
1: يعني غالب نعم. التسميع ينتهي من الامام عندما يعتدل، يقول سمع الله، لان عندنا تكبير والتسميع وكذا اثناء الشروع، تكبيره لدى الشروع، هذا من المندوبات مره معنا نعم. فهو تلقاه مش بيقول لك سمع الله لمن حمده وهو منحرف وبيكملها فوق، لكن في جميع الاحوال احنا لا عبره بالتسميع، حتى ما قالش التسميع نهائيا، احنا العبره باعتداله وانتصابه، ان انتصبت قائم يعني قامته واعتدل قائما خلاص انا معاش نجيب الركوع، واتصل الى بطلان صلاتي لو انا جبته الركوع بعد ان رايت الامام قد اعتدل قائما، وان باقي في الانحراف انا شفتك كيف بادي هو في الرفع وانا كبرت قلت الله اكبر ونزلت للركوع ما فيش باس، حتى ولو كان هو قد اعتدل قائما قبل ان اطمئن انا في ركوعي، جبت الاطمئنان بعد ان اعتدل هو قائما ما فيش باس، لكن لا ابدا في يعني او لا اشرع في الابتداء او في الاتيان بالركوع اذا هو قد اعتدل، اما اذا هو لم يعتدل الا بعد انا ما انا شرعت، وان اعتدل قبل ان اطمئن او ان اطمئن في ركوعي فلا باس يا شيخ.
0: ثم قال رحمه الله تعالى: كأن أدركه في الركوع وكبر للإحرام في انحطاطه.
1: نعم يا شيخ، قال كأن أدركه في الركوع وكبر للإحرام في انحطاطه. طبعا هني المسألة مرت معنا عدة مرات يا شيخ، وقبل قليل كنا أو قبل الفاصل كنا قد تحدثنا عنها نوعا ما. هنا هذا عطفا على ماذا يا شيخ؟ كيف والتشبيه هذا؟ التشبيه على ماذا؟ في عدم اعتبار الركعة،
0: عدم الاعتداد بالركعة وإلغائها.
1: نعم. نعم، يعني إن شككت أن هل أدركت أو لم أدرك هذه الركعة، قال ما لا تعتد بها وألغيها نعم. وابني على أنها قد فاتتك نعم. ولم تدركها مع إمامك. كذلك إن أنت أدركته في الركوع وكبرت للإحرام في الانحطاط، يعني إمام أنت شيخ ركع إمام وأنا أتيت وكبرت
0: تكبيرة الإحرام
1: في الانحطاط، أراه شوف يا شيخ إن كان يعني التكبير بديت فيه في الانحطاط هذه قولا واحدا لن تحسب، ما فيهاش خلاف، بل هل تحسب لك الصلاة، لأنه ينبغي بل لا تحسب لك حتى، يعني لأن عندنا من واجبات الصلاة تكبيرة الإحرام واجب والقيام لها واجب، وقلنا الظرف له حكم المظروف، الظرف الذي هو قيام هذا ظرف للتكبير والتكبير واجب، فإذا ظرفه وهو القيام له واجب، فعلى هذا ينبغي أن آتي بالواجبين، ما هما؟ تكبيرة الإحرام والقيام لتكبيرة الإحرام. وعندما عدد ابن عاشر الفرائض قال: فرائض الصلاة 16 شروطها 4 مقتفر، تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترم. إذن عندنا القيام، عندنا تكبيرة الإحرام وعندنا القيام لها. يغتفر لموضوع القيام للمسبوق خاصة أنه إذا بدأ نوى بالتكبير، تكبيرة الإحرام مش تكبيرة الركوع، أو غفل ما منوى شيء، يا إما نوى بها هذه التكبير تكبيرة الإحرام أو منوى شيء، ومش ما نقول منوى شيء يعني ما عمدش هل هي تكبيرة إحرام أو تكبيرة ركوع. قالوا إذا ابتدأها قائما فإنه يعني قد أتى بالفرض، أتى بالفرض اللي هو ماذا؟ اللي هو القيام لتكبيرة الإحرام، يعني هذا وكأن وجوب القيام لتكبيرة الإحرام بالنسبة للمسبوق خففوا فيه شوية على غير المسبوق. غير المسبوق ما يقدرش يجيبها من انحناء أو هو متكئ أو جالس أو كذا، طالما هو قادر على القيام.
0: لو بدأها هو قائم وحتى لو أكملها هو منحط تكون الصلاة صحيحة، يعني
1: الصلاة صحيحة، لكن ليس الركعة قد أدركت. الركعة عندنا فيها تأويلان هل هي تدرك أم لا، لكن الذي اعتبره المصنفها هنا وفيما مضى هي كما قلنا عندنا فيها قولان في المذهب، هل تعتبر تعتد بها الركعة التي أدركتها على هذه الحالة أو لا يعتد بها. الذي المعتمد في المذهب أنها لا يعتد بها طالما بدأت في تكبيرة الإحرام من قيام، وأكملتها حال الانحطاط، فإن هنا الركعة لا تعتد بها، الركعة خيرها ما تعتدش بها. وهذا يعني أشار إليه المصنف عطفا أو تشبيها على الحالة التي قبلها. طبعا هو قال وإن شك في الإدراك ألغاها وقضاها بعد السلام، يعني شككت هل أنت أدركتها الركعة مع الإمام أم لم تدركها، باهي كويس. وكذلك تلغي، كأن أدركها يعني، وكذلك تلغي الركعة إذا أنت كبرت لتكبيرة الإحرام حال الانحطاط، بدأت فيها وانت قائم وكملتها حال الانحطاط، بل ولو انتهت حال ركوعك، قالوا في هذه الحالة يلا نحسبها لك أن تكبيرة الإحرام والواجب جبت به وخفف لك في ذلك، لكن الركعة لا تحسب لك. نعم.
0: أما شيخنا اللي أصلا يعني انحنى قبل أن يبدأ بتكبيرة الإحرام، وإنما انحنى مباشرة ثم شرع في تكبيرة الإحرام وهو منحني، هذه صلاته باطلة أصلا.
1: نعم. إيه اللهم إلا بعتالي،
0: هذا قد يحدث
1: بعض الركعة عند القيام لو نوى وهو قائم تكبيرة الإحرام وكذا، ذاك أمر آخر. أو نوى عند القيام يعني هذه الركعة لا يعتد بها هو، لم يدرك من الركعة، لا يعتد بها، عند قيامه للثانية نوى بتلك التكبيرة تكبيرة الإحرام، لأنه يعتبر كأنه ما دخلش في الصلاة الأولى.
0: نعم.
1: لأنه لم يأتي بالواجب. وإلا فمن أتى بتكبيرة الإحرام حال انحطاطه لا تحسب له، لأن عندنا تكبيرة الإحرام يا شيخ من الواجبات، والقيام لتكبيرة الإحرام من الواجبات، فلينتبه المسبوق ولا يضيع هذا الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما، فمن استطاع الإتيان بهذه الفرائض من قيام ولم يأتي بها من قيام تبطل صلاته. وفي حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فمستلقيا أو على جنب. فإذا ينبغي الانتباه، يعني المسبوق ينتبه، هو استعجاله كده حتى يدرك الركعة يكبرها وهو منحط،
0: ممكن يضيع عليه صلاته بالكامل،
1: ضيع صلاتك أنت. لا، كبر قائما، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا يا شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يعني حتى فيه ملاحظة اللي هي السرعة الزائدة يا شيخ، ما تقول جلبة، يعني جلبة خيل أو في حلبة سباق وكذا والإمام راكع. وقد مر معنا أن الإمام يكره أن يطيل الركوع،
0: ما يراجيش
1: ركوعك العادي، تقعدش أنت تزيد فيه زيادة، لأن من يأتم خلفك أولى بالمراعاة من الذين لم يدخلوا في الصلاة بعد، قالوا إلا لضرورة. مر معنا في المكروهات أنه يكره على الإمام أن يطيل الركوع ليدركه المسبوق، إطالة زائدة يعني طويلة، لأن المسبوق اللي يأتم بك أولى بالمراعاة من المأموم الذي يأتم بك اللي معاك في الصلاة هادم، أولى أنك تراعيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وكذلك عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه كان يدخل الصلاة يريد إطالتها، فيتجوز فيها بأبي هو وأمي إذا سمع بكاء الصبي، يعني خفف فيها خشية وجد أمه عليه، فهنا المراعاة للذي في الصلاة ليس للخارج عن الصلاة.
0: ونسب شيخنا للمسبوق، المسبوق اللي بيلحق على الصلاة مع الإمام وبيلحق على الركعة، قد يقع يعني في بعض المحذورات، منها أنه زي ما ذكرت شيخنا ممكن يخش بيحدث يعني جلبة ويدير صوت، منها في لبعض اللي يضع يعني أحاديثه في أمام الباب المسجد أو في طريق الناس الأحذية، ممكن يعني الخارج يتعثر كبير السن ولا المريض يتعثر بها، وفي من اللي يضع يخلي مثلا سيارته في الطريق ويسكر بها طريق.
1: بالفعل يعني شوف
0: هذا وقع يعني
1: لا ضرر ولا ضرر، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وبالنسبة لي خصوصا يا شيخ مسألة ركن السيارة، وخصوصا في يعني الطرق العامة والمزدحمة، يعني في بعض الطرق الداخلية أو الترابية وكذا الأمر فيها قريب يا شيخ، ما تسكرهاش بكل، طالما فيه السيارات يفوت الأمر فيها قريب، لكن تجي في الطريق السريع، الطريق الشط غير الطريق العامة يعني عندنا الكبيرة هذه، وانت تركن فيها السيارات من اجل الصلاه، هو فضل عظيم الصلاه هذه وامرها مطلوب جدا، لكن من غير ان تؤذي غيرك، لا يؤذي ولا يؤذى.
0: في اللي يدرس قدام الباب حوش جار المسجد او قدام الكنشيلو قدام الجراج يمنع من الخروج لو كان بيخرج بسيارته، او
1: يعني كلها نعم. امور يعني من اداب، لان
0: يكون مسبوق
1: هي يعني قياده السياره وكذا فن وذوق واخلاق يا شيخ، ليس نعم. فقط مجرد فن او تعلم للقياده او مهارات معينه تقوم بها، وانما هي ذوق، لابد من الذوق ولابد من الاخلاق فيها.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، بهذا نصل الى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف برنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السائل هنا يسأل يقول: كلما تبت رجعت للذنب مرة أخرى، بالرغم من أن صلاتي في وقتها وأقرأ القرآن وحتى بدأت يعني أقدم على النوافل أيضا، ومع ذلك ما زلت أقوم بنفس الذنب، ويقول إنه يعني نفسه تعبت من هذا ولم يعد يعرف هل سيغفر الله له أم لا، فيريد يعني نصيحتكم بهذا الشأن. يعني
4: هو الإنسان دائما يكون حريص على الاستقامة لله سبحانه وتعالى بقدر المستطاع، ولكن مهما الإنسان استقام هو لن يتحول إلى ملك ولن يتحول إلى نبي معصوم. فلو الإنسان يوطن لابد المعلومة هذه في قلبه، بحيث ما لأن الشيطان لعنه الله راه توظيف أهل المعاني هذه من جميع الوجوه. فالإنسان هو لابد أن يعلم بأنه ماذا ما في الدنيا، وهو يجاهد يجاهد النفس ويجاهد الشيطان، ولهذا الذي لا تقع منه المعصية إما ملك مخلوق مطبوع على الطاعة الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، وإما أن يكون من رسل الله الذين عصموا. أما بقية الناس من الإنس والجن فهؤلاء عرضة للخطأ، عرضة للخطأ، ولكن اللي عليه الإنسان كلما وقع في شيء عجل بالتوبة لله سبحانه وتعالى. صحيح بعض المعاصي كبائر الذنوب والله حتى غير الكبائر، الإصرار هذا أمره خطير. فهو الإنسان يعود أحيانا من باب الإصرار مش من باب هفوة وقع فيها، من باب الإصرار، أو حتى يعني الكبائر الذنوب مثل الخمر مثل الزنا والعياذ بالله مثل السرقة سرقة الأموال، فهذا الحقيقة كبائر الذنوب هذه جميعا لابد الإنسان يعني يكون جاد في معالجة ما يتعلق بهذا الجانب. يعني المعالجة لها عدة وجوه، أحيانا يغير الإنسان حتى من نمط الحياة اللي هو فيها، تو مثلا السؤال أحيانا يأتي من الرجال ولا من النساء، فنقولها أنت الآن من السبل اللي سبل النجاة في وقتنا هذا النقال والرقم به وقعت في مسألة أخلاقية، ينبغي من طرق المعالجة ومن طرق سد الباب على الشيطان يعني نقول إحنا إلغاء الرقم إلغاء الرقم والشفرة وتحرقها ولا تدير لها وسيلة اللي هي تلغيها وتشري واحدة أخرى برقم جديد، بحيث تقطع العلاقة بينها وبين بقية العلاقات القديمة كلها تقطعها وتدير يعني رقم جديد وتتعامل به مع أقرب الناس ليها اللي هم أهل العفة من الأقارب والرحام وأهل العفة اللي هم مضمونين، وتقطع الطريق على الأشرار، وهذا أمر يتعلق بالرجل ولا بالمرأة، حتى رجل صح. إذا كان هو رجل يعني أدمن الخمر ولا المخدر ولا السرقة، ومرة عنده يعني أصدقاء صهريات ويرفعوا فيه، ومرة يديروا هني ومرة معصية ومرة ضص خمر ومرة قنبة ومرة غيره، نقول له من السبل أن تقطع العلاقات بهؤلاء الناس. قطع العلاقات، وهذا تشهد له أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كصاحب المسك ونفخ الكير. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بصاحب المسك، يعني إنسان دخل لمكان تباع فيه العطور، اللي دخل لمكان تباع فيه العطور والمسك رابح على كل حال ولا لا؟
3: صحيح.
4: إما أن يجد ريحا طيبة، وإما أن يتحصل على
3: يشتري من المسك.
4: نعم، وإما أن يهدى له.
3: صحيح.
4: نعم، هو رابح على كل حال. ولكن لو دخل إلى صاحب الكير، وهذه ليس الدم في الصنعة، في صنعة الكير، ولكن هذا تشبيه من وجه الأذى. زي ما نقول حينتو الحداد خش الإنسان لورشة متاع حداد، طقاش ونار ودخان، نقول له أنت شنو ولابس كسوة جديدة مثلا بيضاء سورية وغيرها، يتأدى ولا يتأدى؟
3: أكيد لا شك.
4: كان سلمه بيحصل الآن في وقت هذا رائحة الكربون، وكان ما جاتش نقول حين طقاشة شرارة نار لقاها حرقت الحواجة، أو جلس على حاجة كان يلحموا فيها سخونة وكان أداته أدته. إذن هذا هو جليس السوء. هذا جليس السوء، حتى هو لا يسلم الإنسان من الوقوع في هفواته. والجليس السوء إما أن يأتي بشيء مباشر، يخرج شيشة الخمر، يرفع يقول له هي في حاجة مش يسرقوها بأي علاقة فاسدة، وإما أنه أقل شيء يعطي الأفكار حديثة ما فيش خير. ما يذكره من حديث لا خير فيه، ولو كانت قصص قديمة زمان درنا زمان كذا، أحيانا هو يشوشه ويأهلها للمعصية، هي النفس المعصية. فإحنا نقول له هذا الحديث، وحديث الرجل الذي قتل 99 نفس،
3: صحيح.
4: ولما سأل أهل العلم قالوا له عليه أن يخرج من قريته، عليه أن يخرج إلى القرية الصالحة. فإحنا توا من أقرب سبل التواصل اللي هو قبل الجوار وقبل القرية اللي هو الهاتف في وقتنا هذا،
3: صح.
4: يقرب ويبعد، فاللي بيتوب الله سبحانه وتعالى إذا كان التوبة تتعلق بالمحيط الاجتماعي، مرأة عندها سلوك شاذ، رجل يقع في المخدرات، يقع في الخمر، يقع في كذا، نقول له أنت عندك أصدقاء، عندك أصدقاء وأرقامهم موجودة عندك، الغيها الشفرة وامشي بدلها برقم جديد
3: حتى تبتعد عن هذه الرفقة السيئة.
4: أيوة، حتى بيتصلوا بهم عشان يلقوه، عشان يعرفوه. وهو إحنا ما نقول ليش تعاديهم، لما تلاقي أنت يوم في الشارع ما تظهرش العداء، لأن حتى عداءهم الأحيان لا يقدر عليه
3: فعلا،
4: ولكن يظهر لهم أنه مشغول، وأنه خلاص يعني مشغول بأمور الدنيا، بأهم الدنيا وكذا، كان تغافل عليهم، كان حياهم من بعيد، وينصرف عنهم. ينصرف عنهم إذا كان هو يخشاهم، وإذا كان لا يخشاهم يقول لهم أني توبت لله عز وجل وبروح لحالكم مثلا يعني، وإذا كان هو يخشاهم يعني يعتذر منهم من بعيد ولا يحييهم ولا يجلسهم، والرقم رقم جديد ويمشي لحاله. فهذه الحقيقة من الأشياء التي يستعين بها على نفسه، يقطع سبل يعني الوسائل، بل أحيانا حتى الآثار الموجودة في البيت تلقاه اللي عنده علاقات معينة، الصور اللي كان محتفظ بصور، محتفظ بأي شيء، يعني خفف على روحه، هي الآثار هذه اللي سقطت في المعصية يلغيها، ثم بعد ذلك يعزم على طاعة الله، يعينه الله إن شاء الله. وإذا وقع في شيء يعني يعجل بالتوبة. ولا شك أن مما يستعان به على التزام الطاعة والبعد عن كبائر الذنوب، أن الإنسان يشارك في الطاعات الكبيرة.

0: آوى ضعيف، أنفق على يتيم، اعتمر كذا، هذه كلها لها أثر إن شاء الله في أنها تخفف وطأة وقوة المعصية على القلب.
1: نعم. نعم. الله يبارك فيك يا شيخ.
2: هذا سائل يسأل عن حكم سب الدين وسب الذات الإلهية وسب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إن هناك حملات توعوية الآن في هذا الاتجاه. الأمر هذا تكلمنا عنه مرارا، وذكرنا أن سب الله عز وجل وسب نبيه صلى الله عليه وسلم وسب دين الإسلام كفر مخرج من الملة والعياذ بالله. هذا يذكره الفقهاء في كتب، في كتاب الردة، في كتب الفقه يذكرونه في كتاب الردة. ما معنى الردة؟ معناها أن يرتد الشخص كافرا بعد أن كان مسلما والعياذ بالله. يعني إحنا نقول سب الدين وكذا، أرى هذا خط أحمر، هذا أمر مش معصية بسيطة فقط، هذا أمر يخرجك من ملة الإسلام والعياذ بالله. فشبابنا و يعني رجالنا الذين ينطقون هذه الكلمات عليهم أن يراجعوا أنفسهم وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى. كيف يسب الإنسان ربه الذي خلقه وأطعمه وسقاه ورباه وأنعم عليه بهذه النعم، ثم يصب جام غضبه عليه ويسبه والعياذ بالله؟ هذا لا يليق بإنسان سوي الفطرة وصحيح العقل، فضلا عن إنسان متمسك بدينه يخاف الله سبحانه وتعالى. وسب الدين ليس كما يفهم البعض، زي ما يقولوا احنا دين وكذا، لا لا، كل من انتقص يعني الذات الإلهية بأي شيء، كأن يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى أو في عدله أو في رحمته، كل من انتقص النبي صلى الله عليه وسلم ورماه بشيء من يعني سيء الأخلاق، كل من أساء إلى دين الإسلام أو إلى أحد شعائره، فإنه يصدق عليه أنه سب الدين وانتقصه، وبذلك يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة والعياذ بالله. يجب عليه أن يغتسل وأن ينطق بالشهادتين وأن يدخل في الإسلام من جديد، بل قال بعض العلماء ببطلان حجه وبطلان أعماله. يعني هذا الإنسان، هذا أمر لا يليق بالإنسان أن يفعله. إذا مات والعياذ بالله قبل توبته لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ينبغي على المسلمين أن ينتبهوا إلى هذا الأمر وأن يحكموا ألسنتهم وأن يلجموها عن الوقوع في هذا الكلام. بعض الناس يقول أنا واخذ عليه، يعني هذا يخرج دون قصد. إذا لم تكن معتادا على هذه الألفاظ فلن يعني تنطقها في حال الغضب، مش حتنطق هذه الألفاظ في حال الغضب إذا لم تكن معتادا على هذه الألفاظ. فلذلك ينبغي للشخص أن يطهر لسانه من هذا الأمر الخطير، وأن يعرف الله حق قدره ومعرفته، وأن يعني يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعترف له بالفضل، بأنه من أخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور ومن عليهم بالدخول في هذا الإسلام. وكذلك عليه أن يعرف أن الله هذه النعمة التي اختاره الله لها، وهو أنه اختاره من بين مليارات ليكون مسلما. الشاعر يقول: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذه نعمة عظيمة أن يكون الإنسان عبدا لله، خاضعا ذليلا معترفا مقرا ملتزما أمره ونهيه. يكون الإنسان يعني المسلم يتشرف بانتسابه للنبي صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام، لا أن يسب الله وأن يسب النبي صلى الله عليه وسلم. وأن ماذا فعل الله عز وجل له؟ هل رأى من الله إلا الإنعام والتفضل؟ وهل رأى من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه دعاه إلى ما يسعده في الدنيا وينجيه في الآخرة؟ وهل رأى من دين الإسلام إلا الخير والرفعة والسمو والعلو؟ لماذا يسب الله سبحانه وتعالى ويسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من وسوسة الشيطان، ينبغي للناس أن ينتبهوا إلى هذا الأمر.
3: هذا أيضا سائل يقول: أريد طرح مسألة بخصوص الذهب. يقول: عند زواجي أنا وأخي أخذ ذهب بقيمة 11,000 دينار من صديق على أن ينتظرني 3 سنوات حتى أسدد المبلغ بالكامل، فما الحكم وماذا يكون علي؟ للعلم لم يخبرني أحد بأي شيء وكنت أجهل هذه المسألة، وكان هذا عام 2008. أفتونا جزاكم الله خيرا لإبراء ذمتنا.

0: يا أخي الكريم، المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. خليكم من الناس اللي تستهزئ على الدين وتستهزئ على الأسئلة وعلى الشرع. أنا شفت في بعض التعليقات أشخاص يعني يشوفوا في أسئلة فقهية وأجوبتها يقولوا اخترعتونا قنبلة ذرية، وصلتونا للقمر. يا سيدي، احنا اللي قعدنا في الفقه برا انت اخترعنا القنبلة الذرية، وبرا انت اصعد على سطح القمر. هم لا حصلوا الالتزام بأوامر الله، العلمانيين اللي عندنا الفسقة لا وقفوا عند أوامر الله وشرعه، ولا هم وصلوا زي الغرب الكافر إلى سطح القمر، قعدوا لا من الدين ولا من الدنيا. نحن نعتز بشريعة الله سبحانه وتعالى، ونقف عند أحكامه، ونفخر بأننا نعلم الناس شريعة الله ونرجو.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: سأل عن مسألة سلم قبل الإمام، هذا إمام، أنا بطلت صلاته إذا ابتدأ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة 46 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
3: أهلا وسهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن وبالإخوة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، شرعنا في الحلقة الماضية في الكلام على أحكام المسبوق في الصلاة، وشرعت شيخنا في الكلام على مسألة قضاء الأقوال وبناء الأفعال بالنسبة لما يفعله المسبوق. فيريد شيخنا لو تزيد المسألة بيانا وشرحا، مع التوضيح بالأمثلة للحالات التي قد تقع للمسبوق. تفضل شيخ.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا الشيخ عبد الرحمن والإخوة المستمعين، في الحلقة الماضية تعرض المصنف لشروط الاقتداء الثلاث قبل أن نتكلم يعني على ما يتعلق بالمسبوق والقضاء في الأقوال والبناء في الأفعال وكذا. أذكر بشروط الاقتداء الثلاثة التي ذكرها لنا المصنف رحمه الله، وأولها وهو النية الاقتداء، وهذا عندنا بالنسبة للمأموم يعني واجب، لابد، لا تصح، لا يصح الاقتداء إلا بنية الاقتداء. ولهذا ذكره ابن عاشر في واجبات الصلاة، قال نيته اقتدا، نيته اقتدا، أي المأموم لابد أن ينوي الاقتداء. وهذه النية تكون في البداية في الأول، يعني من دخل على أنه فذ في صلاته، بعد ذلك رأى من يصلي مثل صلاته لا يستطيع أن ينتقل، يلزمه ما دخل به من نية الاقتداء أو نية كونه فذا أو يصلي لوحده. وهذه النية يعني التي هي نية الاقتداء أو نية كونه فذ، هذه خاصة بمن بالمأموم تجب عليه. أما الإمام فلا يجب عليه أن ينوي الإمامة إلا في أربعة مسائل فقط كما أشار إليها المصنف رحمه الله، وهي في الجمعة وفي الاستخلاف وفي الجمع والمستخلف، في حالة الاستخلاف، لأنه كان قال في هذه الحالات الأربع يجب على الإمام أن ينوي الإمامة، لأن الجمعة لا تصح من غير جماعة، لابد للإمام أن ينوي الإمامة. والاستخلاف إذا يعني هو كان مأموما وبعد ذلك بينتقل بعد أن كان مأموما يصير إماما، فهذا ينبغي عليه أن ينوي الإمامة. وكذلك الجمع، بين الصلاتين لأجل المطر مثلا كذا بين المغرب والعشاء. كذلك في صلاة الخوف إذا صليت بالهيئة التي هي الإمام يصلي ببعضهم ببعض القوم بعض الصلاة ثم ينصرفون ويأتي الطائفة الأخرى، الصفة التي ذكرها أو أشار إليها ربنا عز وجل في قوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتأتي طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. ففي صلاة الخوف ينبغي على الإمام أن ينوي الإمام، في غير ذلك في غير هذه الحالات الأربع لا يجب على الإمام أن ينوي الإمامة. طيب، وعندنا الشرط الثاني للاقتداء اللي هو المساواة، لا بد من المساواة في ثلاثة أمور: في ذات الصلاة، يعني أنا عندما أقتدي بك يا شيخ عبد الرحمن ينبغي أن تكون نفسها الصلاة، ما تجيش عصر خلف ظهر أو بالعكس أو مغرب وراء عشاء، لابد من التساوي بين المأموم والإمام في ذات الصلاة، مغرب وراء مغرب، صبح وراء صبح، وهكذا في ذات الصلاة. وعندنا الصفة يا شيخ، لأن الصفة يعني من أداء وقضاء، طبعا ما أدي داخل الوقت أداء وخارج الوقت فقضاء، فينبغي من اتحاد أو مساواة الصفة في بين المقتدي والإمام الذي يقتدى به. يا إما نكون ما فيش بأس إن يعني قضاء وراء قضاء أو أداء وراء أداء، ما تكونش بالعكس قضاء وراء أداء، هذا إذن في ذات الصلاة أو عينها وفي صفاتها وفي زمنها. الزمن يعني حتى ولو كانت قضاء يا شيخ، مثلا أنت عليك قضاء صلاة الظهر مثلا ليوم الثلاثاء، وأنا عندي قضاء صلاة الظهر عن يوم الأربعاء، لا يجوز أن أأتم بك ولا أن تأتم بي، لأننا وإن استوينا في ماذا؟ في ذات الصلاة هي الظهر نفس الشيء، واستوينا كذلك في صفاتها فكلانا قضاء، لكن زمنها اختلف بيننا. فلهذا ينبغي الاستواء عندنا من شروط الاقتداء بين الإمام والمأموم في ذات الصلاة وفي صفاتها وفي زمنها. ولهذا يعني ومما استدل به لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، وقالوا ما فيش عندنا يعني أشد من اختلاف النية بين الإمام والمأموم يعني الصلاة أو في صفاتها وكذا. والشرط الثالث من شروط الاقتداء يا شيخ اللي هو المتابعة، والمتابعة في تكبيرة الإحرام والسلام هذا واجب، ولهذا ذكرها ابن عاشر رحمة الله عليه في الواجبات واجبات الصلاة فقال تابع مأموم بإحرام سلم. لابد من أن المأموم لا يساوي ولا يسبق إمامه في تكبيرة الإحرام ولا في السلام، فإن فعل وساواه في إحداهما أو فيهما أو سبقه فهنا تبطل الصلاة. فإذا لابد من متابعة في تكبيرة الإحرام وفي السلام. أما المتابعة في الانتقال داخل الصلاة في الركوع والسجود ورفع منهما وكذا، هذا قالوا عندنا إن ساواه مكروه وإن سبقه فهو محرم، ويجب عليه وأمر أن يرجع إن ظن أنه سيدرك الإمام قبل، مثلا أن سبقت الإمام وركعت قبله، مأمور أني نرجع، طبعا حرام علي لو درت هذا عمدا، ولو خطأ وكذا عمدا أو خطأ أنا مأمور بالرجوع طالما أني يعني سأدركه قبل أن تركع، نرجع حتى أركع بعدك. وهذا الأمر يعني في المذهب قيل وجوبا وقيل استنانا عندنا في المذهب الرجوع، لكن لا تبطل صلاتي، لا تبطل صلاتي إن أنا سبقتك في تكبيرات الانتقال وكذا داخل الصلاة، وإن ساويتك فللكراهة فقط. أما المساواة أو السبق في تكبيرة الإحرام وفي السلام فهما مبطلان للصلاة. وبعد ذلك المصنف رحمه الله شرع في ما يتعلق بأحكام المسبوق، وقال إن المسبوق ينبغي عليه أن يكبر، قال يعني ما يقعد يدخل في الصلاة، والتكبيرة الإحرام لابد من قيام لأن عندنا تكبيرة الإحرام والقيام لها كلاهما واجبان، وقلنا الظرف يأخذ حكم المظروف، فالقيام لتكبيرة الإحرام واجب فينبغي أن ننتبه إليه. وقال إن المسبوق إذا كبر، دخلت أنا مسبوق في الصلاة وإمامي إما أن يكون راكع وإما أن يكون ساجد وإما أن يكون جالس وإما أن يكون قائم واقف، فإن أدركته راكعا أو ساجدا فهنا يجب علي ونقول لا يجب علي لكن يسن السنة خفيفة تكبيرة الانتقال بعد أن أكبر تكبيرة الإحرام أكبر تكبيرة الانتقال ولو لم أفعلها يرفعها عني الإمام ولكن مطلوب يعني تسن في حقي. إذن وأشار إلى هذا ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل مكبرا إن ساجدا أو راكعا ألفاه. إذن يا شيخ أنا مطالب كمسبوق إني ما نقعدش ننتظر تو نشوف بعض المسلمين وكذا يأتي مسبوق يستنى الإمام لين يدير السجدة الأولى ويجلس بين السجدتين ويدير السجدة الثانية وهو واقف يستنى فيه في الأعلى ولا في التشهد يستناه. لا ما تستناش, ينبغي أن تدخل معاه في الصلاة على الهيئة التي كان عليها وأنت لا تطالب إلا وجوبا تكبيرة الإحرام وبعد ذلك ننظر. إن وجدته جالسا لا تكبر تكبيرة أخرى تكفيك تكبيرة الإحرام, وإن وجدته ساجدا أو راكعا تكبر تكبيرة الإحرام من قيام ثم تكبر التكبيرة الأخرى. ومما بينه أيضا حتى نربط يعني بدرس اليوم ما يتعلق بالقيام بعد أن يتم إمامي صلاته وأنا مسبوق, هل أقوم مكبرا؟ طبعا أنا سأنتظره يا شيخ لنيت يسلم لنقول السلام عليكم وبعد ذلك أنا سأقوم. هل أكبر عند القيام أو أقوم من غير تكبير؟ قالوا هنا بحسب, إن أدركت مع الإمام ركعتين أو لم تدرك ولا ركعة يعني هذا شفعة, الركعتين شفعة والصفر يعني شفعة, إن أدركت شفعا أو لم تدرك مع الإمام شيئا فهذا تقوم مكبرا, وإن أدركت مع إمامك وترا يعني أدركت معه ركعة أو ثلاث ركعات هنا تقوم من غير تكبير. وهذا ما أشار إليه ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله كبر إن حصل شفعا يعني ركعتين أو أقل من ركعة وسهو ذاك احتمل. قال يعني والسر في ذلك ماذا, علاش بتكبر؟ قالوا لأنك أنت كأنك حصلت شفع يعني التشهد هذا في محله, التشهد في محله وأنت تقوم من التشهد يعني القيام من اثنتين تقوم بتكبير, لكن إن أدركت معه واحدة أو أدركت ثلاثة أنت التشهد ليس في محله هنا ولا فقط أنت تنتظر الإمام حتى يفرغ من الصلاة ويسلم حتى تقوم وتأتي بما عليك وتدير لها ركعة وتبني يعني هنا بناء وهنا بعد الركعة التي ستضيفها سيكون موضع التشهد وأنت قد كبرت من السجود إلى الجلوس فما فيش داعي للتكبير الأخرى لأن التشهد منك ليس في محله فقط أنت تنتظر الإمام ليفرغ من صلاته. طيب جينا للنقطة المهمة وهذه التي هي فيها اختلاف ويعني يخطئ فيها البعض وتلتبس على البعض اللي هي كيف سآتي بما فاتني من صلاة, هل أبني في صلاة كلها أقوالها وأفعالها أو أبني في الأفعال وأقضي في الأقوال؟ ولأهل العلم في ذلك مذاهب, وسبب الاختلاف في ذلك الروايات في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا, هذا يقضي الإتمام البناء يعني لو حصلت أنت ركعة بتزيد عليها ركعة أخرى يعني وبدير تشاهد حتى تصبح ركعتين. فإذن وعندنا قول آخر اللي هو صلي ما أدركت واقضي ما فاتك, قالوا هنا القضاء. وإمامنا رحمه الله أعمل الروايتين, فلهذا عندنا في المذهب يبني في الأفعال, والأفعال عندنا في هذا الموضع كل ما عدا القراءة, حتى القنوت في صلاة الصبح يعدونه من الأفعال, والتسميع والتحميد كلها يعدونه من الأفعال, والتشهد كل ذلك أفعال يعتبر وكله فيه البناء, فقط عندنا القضاء في ماذا؟ في الأقوال. يعني أنت بتبني في صلاتك وما أدركته يعتبر هو أولها وبتبني عليه في الأفعال, وفي الأقوال تجيبها بالصفة التي فاتتك من جهر أو سر وسورة وفاتحة وغيره. وعلى فكرة يا شيخ ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد وكذلك ذكره ابن قدامة في المغني رحم الله الجميع أن هذا الذي هو فيما يتعلق بالقراءة تأتي بها بالصفة التي فاتتك، ليس فقط هو مذهب مالك وأنه خالف في ذلك الجمهور، بل بالعكس تماما مذهب جمهور أهل العلم من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين والأئمة المجتهدين أنك فيما يتعلق بما فاتك، قالوا راو تأتي به على الصفة التي فاتتك في القراءة. نتكلم على القراءة، البناء، نحن قلنا بالبناء أصلا في مذهبنا، ولم يحكوا في ذلك خلافا إلا عن داود وإسحاق وكذا، طائفة يسيرة من أهل العلم. يعني وكأن الذي يروج له الآن والذي هو مشتهر بين الناس على أساس أن يعني الأولى البناء والأفضل، نعم هم أهل العلم، المسألة التي اختلفوا فيها اختلافا كثيرا هي الذي أدركه هل هو أول صلاته أو آخر صلاته. نعم هذه مسألة اختلفوا فيها هل هو أول صلاته أو آخر صلاته، لكن بعض أهل العلم قال هذه مسألة أصلا الاختلاف فيها لفظي، بعض أهل العلم قال لفظي، لأن أغلب حتى اللي بيقول إنها أول صلاته به قالوا أراه مع ذلك يأتي فيما يتعلق بالقراءة بالصفة التي فاتتك، فهذا أمر ينبغي الانتباه إليه. نجول للتطبيق الفعلي يا شيخ، مثلا أنا أدركت مسبوق يا شيخ، أنت إمام وأنا أدركت معك في صلاة العشاء الركعة الأخيرة، سلمت تو بنكبر ولا ما نكبرش؟ لما بنقوم ما نكبرش. لماذا لا أكبر؟ لأني أدركت معك وحدة يا شيخ، أمتى أكبر عند القيام؟ عندما أدرك معك شفعا أو لا أدرك معك ولا ركعة، هنا أدركت معك ركعة، إذن عندما تسلم أقوم من غير تكبير وآتي بركعة بفاتحة وسورة جهرة. وننتبه إحنا لو الأمر في المسجد وفيه مصلين آخرين غير مسبوقين وكذا، ينبغي ألا أرفع صوتي حتى أشوش عليهم، تقدر تقرأ بأدنى الجهر يعني وكذا، أو بأعلى السر حتى يعني تسمع نفسك حتى لا تشوش على المصلي. ركعة فاتحة وسورة يا شيخ، وجلست للتشهد، شوف إذن قضيت في الأقوال، أتيت بها مثل ما فاتتني، مثل الركعة الأولى اللي فاتتني يعني، وجلست بعد ذلك باعتبارها هي الثانية لي في الفعل بنبني بناء، لأني حصلت معك ركعة وزدت ركعة هذه ثانية بنبني عليها تو بندير تشهد، وبعد ذلك سأقوم للركعة اللي هي ثالثة لي أنا، لكن في القول هي ثانية، بنجيبها على الصفة الثانية، على الركعة الثانية اللي فاتتني، فبنجيبها فاتحة وسورة جهر، وبعد ذلك ننزل وما نجيبش تشهد لأنها ثالثة لي، ونجيب الركعة الرابعة فاتحة فقط، ثم بعد ذلك يعني نجلس للتشهد وأسلم. أظن هذه الصورة واضحة يا شيخ؟
2: واضحة.
3: طيب وهنا ننتبه لشيء أو يعني يسميها بعض علمائنا اللي هي الصلاة خالية الأركان عامرة الوسطين، يعني الركعة الأولى لي اللي هي دركتها معاك أنت يا شيخ فاتحة فقط، ثم أتيت بركعتين فاتحة وسورة، ثم الركعة الأخيرة جبتها فاتحة فقط. فهذه لما نشوفه للأركان أو الأطراف خالية من السورة فاتحة فقط، والوسطين الركعة الثانية والثالثة فاتحة وسورة، وأحيانا تكون معكوسة يا شيخ، عامرة الأركان خالية الوسطين، إذا أدركت معك ركعة، عفوا فاتتني معك يعني فاتتني ركعة، أدركتك في الركعة الثانية في صلاة العشاء، طبعا لحقت معك فاتحة وسورة هذه أنت الركعة الثانية، وبعد ذلك جلست للتشهد أنت، بعد ذلك أتيت بالركعتين فاتحة فاتحة، فإذا الركعة الأولى لي كانت فاتحة وسورة والركعتين الأخريين فاتحة فاتحة، عندما تسلم سأقوم من غير تكبير لأني أدركت معك ثلاث ركعات، أقوم من غير تكبير وآتي بركعة فاتحة وسورة على الصفة التي فاتتني، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من المالكية وغيرهم، وينبغي الانتباه لهذا، وليراجع من أحب أن يراجع فليراجع في ذلك التمهيد لابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، وكذلك المغني لابن قدام، موسوعتان من موسوعات الإسلام، فليراجعهما ولينظر أقوال أهل العلم من السلف رضوان الله عليهم في هذه المسألة من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، فالأكثر على ما ذكرنا وعلى مذهب مالك رحمه الله في ذلك. فإذن هنا في هذه الصورة يا شيخ أنا ركعتي الأولى
2: عكس الماضية
3: كانت فاتحة وسورة، والركعة الأخيرة فاتحة وسورة، والوسطيين اللي هي الثانية والثالثة كانت فاتحة فقط، فهذه عامرة الأركان أو الأطراف خالية الوسطين. وعندنا أحيانا الصلاة تكون مقلوبة يا شيخ، اللي هي لو أدركت معك الأخيرتين أو الأخريين في العشاء ركعة الثالثة والرابعة، عندما سلمت يا شيخ أنا سأقوم مكبرا هنا لأني أدركت معك ركعتين، كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة، قلنا لما نحصل معك شفع يعني ركعتين ولا أقل من ركعة سأقوم مكبرا لآتي بما فاتني من صلاتي، وإن أدركت معك ركعة أو ثلاث ركعات أقوم من غير تكبير، فهنا سأقوم مكبرا لأني أدركت معك ركعتين وآتي بهما على الصفة التي فاتتني، فاتحة وسورة فاتحة وسورة. وقلنا يا شيخ قالوا البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال يقصد بالأفعال هنا في المذهب عندنا كل ما سوى القراءة، التسميع والتحميد، يعني أجمع بين التسميع والتحميد، أنا لما نقوم نأتي بما فاتني مع أني كنت مأموم، أنا المأموم طبعا يقول ربنا ولك الحمد بس عندنا، وقول ربنا لك الحمد وعدا من أما، فهنا إذن قالوا لا يجمع بين التسميع والتحميد، لأنك أنت بدأت في البناء عدنك وكأنك فذ بروحك، لأن هذا يعتبر آخر صلاتك، ما جيباش مثل ما فاتك أنت، يعني فاتاتك هي بصفة المأموم ينبغي أنك ما تجيبش التسميع. وكذلك قالوا عندنا في القنوت، فإذا التسميع يعتبرونه من الأفعال والقنوت يعتبرونه من الأفعال، هو مع أنه قول يعني، لكن تعريفه عندهم هنا قالوا لا أراه القول المقصود به القراءة، فتأتي بالقراءة على الصفة التي فاتتك، أما فيما يتعلق بغير القراءة فكله يعد من الأفعال ولو كان قنوتا أو تسميعا أو تحميدا أو غير ذلك. فمثلا أنا أدركت معك يا شيخ الركعة الثانية في صلاة الصبح وأنت قنت، هذه الركعة الثانية لك، والقنوت في صلاة الصبح عندنا مندوب وأنت قنت وأنا مسبوق، أدركت معك هذه الركعة، ثم بعد ذلك سأقوم وآتي بالركعة التي فاتتني على الصفة التي فاتتني، فاتحة وصورة طبعا جهر، هذه بالنسبة هنا لم يختلف فيها العلم لأن هي ركعتان متماثلتان بالنسبة للصبح، فاتحة وصورة وجهر، قلنا الجهر اللهم إلا إن كنت ستشوش على مسبوقين آخرين فعليك بأدنى السر بأعلى السر أو أدنى الجهر، يعني بحيث أنك لا تشوش على غيرك من المصلين. وهنا في هذه الركعة مطالب بالقضاء في الأقوال اللي هو القراءة والبناء في الأفعال، وقلنا الأفعال عرفها أو يعني بينها لنا علماؤنا أو قصدوا بها ما سوى القراءة، حتى القنوت عدوه من الأفعال، فلهذا قالوا يعني في الركعة الثانية ينبغي علي يندب في حقي أن أقنت. علاش؟ مش لقول هذا والقول أنت، هي مش لقولت أنت باعتبارها الركعة الأولى في الأقوال، نعم قالوا هذا في القراءة لكن فيما يتعلق بالقنوت لم يعدوه من الأقوال فأبني فيه ولا أقضي فيه. نعم، وهذا يعني ممكن أشار إليه المصنف لو تقرأه لنا يا شيخ وقضى القول.
2: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقضى القول وبنى الفعل وهو ما عدا القراءة.
3: نعم.
2: فمدرك ثانية الصبح يقنت في ركعة القضاء.
3: نعم، هذا ما أشرنا إليه يا شيخ.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: ممكن نجيب مثال آخر لو في المغرب يا شيخ.
2: نعم.
3: أدركتك يعني أنت الإمام، أدركتك في الركعة الأخيرة، ماذا سأفعل هنا؟ عندما تسلم سأقوم من غير تكبير لأنها أدركت معك ركعة فقط، وقلنا إحنا إنما أكبر عندما أدرك شفعا أو أقل من ركعة، وهنا أدركت ركعة إذن أقوم من غير تكبير وآتي بركعة فاتحة وسورة باعتبارها الأولى في القراءة لي، يعني أقضي قضاء، وبعد أن أكمل هذه الركعة أجلس للتشهد، أبني في الفعل لأنني حصلت معك ركعة ودرت لها ركعة ثانية وبنبنيها عليها هذه في الأفعال، وبعد ذلك أقوم لآتي بالثالثة على صفة الثانية لأن فايتتني الثانية يعني في القراءة بنقضي قضاء، وبعدها أجلس في الأفعال بنعملها أنها ثالثة يعني البناء هنا مع أنها هي ثانية، وأجلس للتشهد الأخير وأسلم بعد ذلك. وعندنا فيما يتعلق بالسجود المسبوق يا شيخ، إن كان على إمامي سجود إما أن يكون عليه سجود قبلي وإما أن يكون عليه سجود بعدي، فإن كان قد ترتب على إمامي سجود قبلي فينبغي علي أن أسجده معه، ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه، وبعديا قضى بعد السلام. أدرك ذاك السهو أو لا قيد من لم يحصل ركعة لا يسجد. يعني ما تقولش يا شيخ عبد الرحمن أنا لم أدرك السهو هذا، أنا أتيت في الركعة الرابعة وهو السهو صار له في الركعة الأولى أنا لم أدركه. لا، ينبغي، أنت مطالب بالسجود. إذا أدركت مع الإمام ركعة بسجدتيها فتطالب بالسجود، إن كان قبليا تسجده معه، وإن كان السجود للإمام لأنه عليه زيادة ترتب عليه السجود بعدي، نقول لك ما تسجداش مع الإمام، عندما يسلم تأتي وتقضي ما فاتك من أقوال وتبني ما فاتك من أفعال، بعد أن تكمل صلاتك تسلم وتأتي بسجدتين بعد سجدة الإمام، ولم أدرك معك ركعة بسجدتيها، وأنت عليك سجود قبلي لا أسجد معك، لا أسجد معك السجود القبلي، وإن سجدت معك السجود القبلي تبطل صلاتي لأنها زيادة في الصلاة هذه، لأن لا أطالب بهذا السجود. من لهذا ابن عاشر رحمة الله عليه قال ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعديا قضى بعد السلام، أدرك ذاك السهو أو لا قيد من لم يحصل ركعة لي، وسجدت مع إمام السجود القبلي فهذا تبطل صلاتي.
2: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي إن شاء الله تعالى.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. ولازلنا في الكلام على أحكام المسبوق، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: وأحرم من خشي فوات ركعة دون الصف إن ظن إدراكه قبل الرفع، وإلا تمادى إليه إلا أن تكون

0: الأخيرة. تفضل شيخ.
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا المصنف رحمه الله أشار إلى مسألة، وهي أن المسبوق إن خشي فوات الركعة، وهو يعني بتفوت الركعة وهو قاعد ما وصلش للصف، قال يكبر قبل أن يصل إلى الفرجة أو إلى الصف هذا الذي سيقف فيه، إن ظن إدراكه قبل أن يرفع الإمام، يعني مازال صفين يعني كبرت ويبغي أن أنتبه حتى تحسب لي الركعة أن أكبر من قيم، فإذا أنا كبرت حال الانحطاط انحطيت وكبرت وإن نويت بها تكبيرة الإحرام، لأن يعني واجب من واجبات الصلاة أن تكون تكبيرة الإحرام من قيام، فلو كبرت قائما وأكملتها حال الانحطاط، بدأت فيها وأنا واقف وأنهيتها حال الانحطاط، قالوا هنا الصلاة صحيحة يعني تحسب لي تكبيرة الإحرام وإني أدخلت في الصلاة، لكن لا تحسب لي الركعة، وسيأتي ذكرناها فيما مضى وسيأتي يفصل فيها أكثر المصنف ونتناولها بالشرح. إذن ينبغي أن أكبر وأنا قائم، وبعد ذلك أكبر تكبيرة أخرى للركوع، لو لم تكبرها ما فيش بأس يرفعها عنك الإمام لأنها سنة خفيفة التكبيرة الثانية. قالوا إن أنا خشيت كمسبوق أن تفوتني الركعة فلا بأس أن أكبر دون الصف، قبل أن أصل إلى الصف أكبر وأركع، وبعد ذلك أدب يعني نتحرك نمشي نوصل للصف في يعني في أثناء الركوع أو عند الرفع من الثانية كما سيأتي للمصنف. نعم. عند الرفع للثانية، فالدب هنا إذن يكون في الركوع سواء في هذا الموقف، وكذلك عندنا من المواقف التي يجوز فيها الحركة للمأموم، وقالوا نحو يعني الصفين كالصفين، وقالوا الكاف هنا أدخلت الصف الثالث، ولا يحسب يا شيخ الصف الذي خرجت منه ولا الذي دخلت إليه، يعني في حقيقة الأمر تستطيع أن تتحرك خمسة صفوف لسد فرجة أو خمسة صفوف لإدراك الصف فيما يتعلق، خمسة صفوف ليس أكثر يا شيخ، خمسة صفوف بالذي خرجت منه والذي دخلت إليه، لو حولناهم وما حسبناهمش يعني ثلاثة صفوف. متى هذا تقدر تتحرك؟ لو أنت رأيت وأنت في الصلاة في فرجة في الصف اللي قدامك ولا اللي قبله تستطيع أن تتحرك وتسد هذه الفرجة في الصلاة. وكذلك في التكبير إن خشيت أن يفوتك الإمام بركوع، خشيت أن الركعة تفوتك، قالوا لك كبر عادي هذا ما في مسافة خمسة صفوف أقل، كبر لا بأس أنك تكبر وتركع حتى تدرك الركعة، وبعد ذلك تدب وانت راكع ما فيش بالك بأس، حتى لو سعيت تدب وانت راكع يعني تقدم حتى توصل للصف هذا وتقف فيه. ما الذي حمل على هذا؟ قالوا الذي حمل على هذا خشية فوت الركعة، وقال لكن شوف الشرط يا شيخ، الشرط إن ظن إدراكه قبل الرفع، إنه هو بحصله وبيقدم قبل الرفع، وكذلك إن ظن إدراكه لما هو كبر وهو بعيد إنه بيحصل الركعة، أما إن لم يظن إدراكه فهذا قالوا لا يستمر في المشي حتى يقف في الصف، اللهم إلا إن كانت الركعة الأخيرة. طبعا هذا أشار إليه المصنف بقوله إن ظن إدراكه قبل الرفع، يعني يفعل هذا الأمر ويركع دون الصف، إن ظن أن يدركه قبل أن يرفع، يعني يدب للصف قبل أن يرفع إمامه، فإن لم يظن هذا الأمر قالوا ينبغي عليه أن يتمادى ما يركعش دون الصف، يستمر حتى يصل إلى الصف، قالوا إلا أن تكون الركعة الأخيرة، كان هي الركعة الأخيرة يركع حتى بعيد مدام هو في المسجد يركع، لأن حتى لا تفوته يعني لئلا تفوته صلاة الجماعة في هذه الحالة. إذن يا شيخ
0: يركع لو كانت الركعة الأخيرة يركع قبل الصف حتى وإن ظن أنه لن يدرك الإمام في
1: قبل أن يركع. نعم. نعم. في غير هذا لا ينبغي له أن يركع دون الصف قبل الصف إلا إذا ظن أنه في أثناء ركوعه سيدب إلى الصف ويدرك الإمام قبل أن يرفع من الركوع. واضح يا شيخ؟
0: واضح. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى ودبك الصفين لآخر فرجة راكعا أو قائما في ثانيته لا جالسا أو ساجدا.
1: نعم يا شيخ، تو سيأتي يعني حتى هو بضدها تتميز الأشياء والأحكام، يعني الفروق لما تذكر الفروق الفقهية أو كذا. هنا بالنسبة لسد الفرجة أو من ركع دون الصف، قالوا لا ينبغي له أن يدب وهو جالس، يعني بيتحرك حتى يدرك الصف ولا يسد الفرجة وهو ماذا؟ وهو جالس ولا هو ساجد؟ قالوا لأن يعني هذا أمر قبيح، واحد هو ساجد يقعد يتحرك، تو يدب وهو راكع ماشي، وهو قائم يتحرك ماشي، لكن ما يدبش وهو جالس بين السجدتين، لأن الأمر فيه صعوبة. ولا يدب كذلك ويتحرك ويقرب من الصف وهو في موضع السجود، بخلاف كما سيأتينا في المصنف سيتكلم على أحكام الاستخلاف بعد ذلك. بيقول بالنسبة لمن استخلف، ها يعني هو شنو هو الاستخلاف؟ الاستخلاف هو أن يستنيب الإمام غيره من المأمومين ليكمل بهم الصلاة، يعني كان مأموم بيصير إمام المستخلف هذا. إذا استخلف من مندوبات الاستخلاف أنه يتقدم عليهم، أنه يتقدم حتى يعني ينظر إليه الناس ويأتمون به. طيب قالوا له أن يدب وأن يتقدم المستخلف ولو كان في أثناء الجلوس أو السجود أو الركوع أو القيام من باب أولى، لكن فيما يتعلق بسد الفرجة إلا في موضعين، وهما أثناء القيام للقراءة أو أثناء الركوع. لكن أثناء الجلوس أو أثناء السجود أو أثناء الرفع من الركوع قالوا لأنه قصير هذا الوقت هذا، قالوا لا يدب فيه. إذن وين يدب يا شيخ؟ وين يتحرك بالنسبة لمن يريد سد الفرجة أو إدراك الصف إذا ركع دون الصف؟ قالوا ينبغي عليه أن يدب في موضعين، في الركوع أو عند القيام. لكن هنا يا شيخ، هو قبل قليل المصنف قال إن ظن أنه يدرك الإمام قبل أن يرفع من الركوع، يعني صحيح. قال ما لا يرفع وخاب ظني فرفع قبل أن أصل إلى الصف، فقالوا إذن لا أدب وأنا قائم يعني بعد الرفع من القيام، ولا أدب وأنا جالس، ولا وأنا ساجد، وإنما أدب بعد أن أرفع للثانية. نقدر ندب. واضح الكلام يا شيخ؟
0: واضح. نعم. يعني لما يرفع من الركوع ما يدبش،
1: ما يدبش. نعم عندنا قالوا لي قصر
0: الوقت قصير
1: الوقت. نعم أو قال ودبك الصفين لآخر فرجة راكعا أو قائما في ثانيته، يعني مش
0: قائما بعد رفع من الركوع. نعم. لا جالسا أو ساجدا. نعم.
1: هو حقيقة حتى قائما، يعني وإن ذكر علماؤنا هذا الأمر، يعني الأمر فيه قريب من دب وهو قائم، بدأت كان المسافة قريبة، يعني عندما يرفع الإمام من الركوع الأمر قريب وعارف روحه يدرك الفرجة أو الصف وكذا، الأمر فيها قريب. لكن ليس هذا مثل من يدب في السجود أو يدب وهو جالس، الأمر فيه بعيد. نعم.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم قال رحمه الله وإن شك في الإدراك ألغاها وقضاها بعد سلامه.
1: نعم هو يا شيخ سبق وأن ذكر لنا المصنف رحمه الله ما تدرك به الركعة، يعني متى أنا أقول أني أدركت الركعة وأحتسبها؟ قالوا إذا أنا أدركته وهو راكع، يعني هو قال الله أكبر وهو في الركوع وأنا كبرت وأنا قائم وكبرت يعني للركوع، أو حتى لو لم أكبر المهم أدركته وهو راكع، هذه تحسب لي الركعة. عندنا في المذهب هذه قول واحد ما فيهاش خلاف هذه. وكذلك تحسب لي الركعة إن أنا أدركت الإمام قبل أن يعتدل من الركوع، يعني هو أنا قلت الله أكبر هو بدأ في الرفع وأنا بدأت في النزول، فهنا أكبر تكبيرة الإحرام وأهوي راكعا وتحسب لي الركعة. إذن يا شيخ تحسب لي الركعة إذا أنا دخلت في الصلاة قبل أن يعتدل الإمام قائما، أما إن اعتدل الإمام قائما، يعني شيخ أنت إمام يا شيخ وأنا رأيتك أنت رفعت من الركوع واعتدلت وأنا نقول الله أكبر ونركع، تبطل صلاتي يا شيخ. أنت عمدت هذا، أنت عمدت

فعلت هذا الأمر تبطل صلاتي. لكن قالوا إن كان سهوا أو غلطا حصل هذا الأمر، يعني أنت رفعت من الركوع، الإمام رفع وأنا المسبوق، قلت الله أكبر دخلت في الصلاة وبنجيب الركعة، ما دامك أنت اعتدلت قائما حتى ولو كان المأمومون لا يزالون يعني راكعين، ما عادش نركع. فإن فعلت أنا وكبرت بعد أن رأيتك معتدلا

الله أكبر دخلت في الصلاة وبنجيب الركعة. ما دامك أنت اعتدلت قائما حتى ولو كان المأمومون لا يزالون يعني راكعين ما عشت نركع. فإن فعلت أنا وكبرت بعد أن رأيتك معتدلا

0: وتنحجز القيمة تنخصم منك وتمشي له. المهم أنت تمشي ما عادش هو يطلب منك شيء ولا أنت تطلب منه شيء، لكن أنا نمشي ناخذ ذهب بالدين برهن ولا بلا رهن، أراه هذا من الصرف المؤخر وهو من الربا ما يجوزش.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخ سامي سأل سؤال ثاني عن تسليف مبلغ البطاقة، قد حصلت حد قريب وبيسلف لي مبلغ البطاقة وبرده كيف ما هو من غير ربح، وشريتنا احنا في البطاقة نفسها الآن، احنا دار الإفتاء الليبية متوقفة في مسألة البطاقات بعد دخول شركات الصرافة، وحصلت مراسلات بينها وبين المصرف المركزي، إلى حد الآن لم تفتي دار الإفتاء بجواز هذه المعاملة، وما زالت نقول بعدم جواز الإقدام على هذه البطاقة، لا يجوز الإقدام عليها حتى تتبين وتقوم المصرف ببعض التعديلات التي طلبتها منها دار الإفتاء.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: يقول: ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش ولاصق ولا يمكن نزعه؟ قد نصحتني الدكتورة بعدم تعريض العين للماء مطلقا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. الوضوء بالنسبة للسائدة الكريمة التي أجرت عملية على عينها وأمرتها الطبيبة بعدم الاقتراب الماء من هذا العضو، فالأولى ينظر هل في إمكانية لعملية المسح على هذا المكان، فإن كان إمكانية المسح فإن تتوضأ وتمسحه على الشاش من خارج كما يقال مسحا خفيفا، ويستقيم به الحال إن شاء الله تعالى. أما إذا كان الجزء الذي يعني لا يمكن الطبيبة قالت لا تقرب الماء الوجه على الإطلاق، فتتجه للتيمم والله أعلم. هذه المسألة
3: واضح شيخنا، بارك الله فيك.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: قالت: هل اللبس العادي زي السراويل والقمصان للنساء محرم مع العلم أنه فضفاض وواسع وساتر؟ وأتت بأمثلة اللي هي يقولوا لها بلوزة من فوق يعني ممكن تصل إلى ما تحت السرة أو إلى بداية العانة، وسروال نقولوا الفراد متاعه واسعات. لا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس أمام الناس، لأن وصف جسد المرأة بروحها فيه زينة، وبالتالي الجلباب والخمار أو الدرع السابغ، الدرع والخمار السابغ هذا الذي يسمى حجاب شرعا. أما مسألة تلبس سروال وقد تكون مثلا كبيرة العجيزة مثلا أو كبيرة الصدر مع هذه الأشياء، لا يعني حتى ولو لم تكن بهذه الطريقة، مجرد وصف الجسم بروحه يعتبر زينة للمرأة، وبالتالي حسب النموذج اللي عندي ما ينفعش، ولا حتى مثلا لتحت الركبة أو فوق الركبة بشوية تكون البلوزة والباقي سروال، لا ما ينفعش هذا، والمرأة تلتزم بحجابها وهو الذي ينجيها أمام الله عز وجل ويحصنها ويمنعها من ملاحقة الفاسدين في الدنيا.
6: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: المالكية. المالكية مذهبنا لا يقولون بدعاء الاستفتاح، بل مذهب المالكية أن تقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالمالكية يكرهون الاستعاذة ويكرهون البسملة في صلاة الفريضة إلا إذا أتى بها المصلي خروجا من الخلاف، ولا يقولون بدعاء الاستفتاح. هل قالوا هذا عن هوى؟ معاذ الله، بل قالوه لما ثبت من حديث أنس كما في الصحيح أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فاستنبط المالكية كراهة الاستعاذة في الصلاة وكراهة البسملة في صلاة الفريضة، وأيضا يكرهون دعاء الاستفتاح. لكن تقول لي هل كل العلماء لا يقولون بدعاء الاستفتاح؟ أقول لا، ثبت عن بعض أهل العلم القول بدعاء الاستفتاح وأنه وردت فيه بعض الأحاديث، وهكذا خلاف العلماء ليس خلاف هوى وتشهن ومزاج، إنما هو إعمال للأدلة. هذا يترجح عنده حديث أنس فيقول بكراهة دعاء الاستفتاح، وهذا يترجح عنده الدليل الذي يقول بدعاء الاستفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أو الدعاء الآخر في صلاة في دعاء الاستفتاح. نعم، يعني وبالتالي فيعني هذه أمور لا ينكر فيها أحد على أحد. أما المالكية فلا يقولون بدعاء الاستفتاح كما أسلفت، ويقولون بكراهة التعوذ، لا يعني لا يتعوذون في الصلاة، حتى البسملة عندنا مكروهة إلا إذا فعل الإنسان خروجا من الخلاف، لأن الشافعية عندهم البسملة جزء من الفاتحة، وبالتالي فإذا فعل خروجا من الخلاف فتكون مندوبة في حقه. فأنت يا أخ منصور يا أخ أنس، نعم دعاء الاستفتاح عند القائلين به يكون بعد التكبير فورا، بعد التكبير فورا بعد تكبيرة الإحرام، وكما أسلفت مذهب المالكية لا يقول بدعاء الاستفتاح.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: سؤال الأخ علي من طرابلس يسأل عن الأشياء التي تصل إلى الميت. الأشياء التي من الأشياء التي تصل يصل ثوابها إلى الميت وفضلها إلى الميت عندنا الدعاء والصدقة، وهذا مما يذكرهم العلماء، مما اتفق العلماء على وصول ثوابهما وفضلهما للميت. فإذا دعوت له يعني هو ينتفع إن شاء الله تعالى بهذا الدعاء. أيضا إذا تصدقت وأخرجت صدقة عن فلان من كثير من قليل أو كثير يصله ثوابها إن شاء الله تعالى، وهذا اتفاقا للعلماء. بعض الأمور الأخرى اختلف فيها العلماء، أظن منها مسألة القراءة والذكر، إذا قرأت شيئا من القرآن وأهديت ثوابه إليه هل يصل أو لا؟ هنا محل خلاف للعلماء. وكذلك التسبيح إذا أو الذكر إذا ذكرت الأذكار ويعني وهب ثوابها للميت اختلف فيه العلماء هل يصل ثوابه أو لا. والذي يحضر من ذلك مذهب المالكية في مسألة ثواب القراءة أنه لا يصل، وبعضهم يعني حقق أنه يصل إن شاء الله تعالى. مسألة الحج عن الميت هل يصل ثوابه أو لا؟ وأظن هو يعني قال به علماء بالأخص إذا أوصى به ونحو ذلك فأنا يلزمون بالإتيان به، ولكن يعني وأن الحج بالذات فيه يعني عبادة مشتملة على الأعمال البدنية وأعمال مالية ومن فيها من الإنفاق وكذا، فهنا وفيها أيضا الدعاء، فهنا يعني الحاج عن الشخص الميت لعله يصله الشخص الميت يصله ثواب هذه الحجة، إما الحج عموما أو بعض كما قال بعض العلماء على الأقل له منها ثواب الصدقة وثواب الدعاء ونحو ذلك، والله أعلم.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: الأخ عبد الهادي سأل عن حكم يعني إطالة الحزن، يعني يتكلم عن امرأة تحزن لوفاة أقاربها بالفترات الطويلة، تبقى حزنة يعني بالستة شهور وبالسنة، فما تحضرش مناسبات، ما تستقبلش ناس كذا، وربما يعني بطقوس معينة أو بروتوكول معين، فهي تبقى حزنة بفترات طويلة جدا، فيسأل عن حكم الحزن بهذا الشكل. وسأل أيضا عن زوجها، هل يصلى خلفه أو لا؟
2: هو أولا راه طول الحزن هذا في ظني والله أعلم من خلال المجتمع راه سببها أمرين، الأمر الأول الجهل، وثانيا يعني النفاق. أما ما يتعلق بالجهل، أحيانا إنسان يجهل حقيقة الحياة ويحسب روحها غير هو اللي مات لأمه ولا أبوه ولا اللي هو، ما يحسبش أن هي الحياة هذا هو الواقع وهذا هو المصير، فعليها أنه هو ينتظر دوره، وبالتالي ما تضيعش وقتك أنت في الحزن العميق، أنت من عندك دور جايك ما تندري عليه، مازال أيام ولا مازال شهور، واللي مات انت باش

هذا هو الواقع وهذا هو المصير. فعليه أنه ينتظر دوره، وبالتالي ما تضيعش وقتك أنت في الحزن العميق. أنت من عندك دور جايك ما تندري عليه، ما زال أيام ولا ما زال شهور، واللي مات أنت

0: زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترقا وليس بينهما شيء. يعني أنت تأخذ الذهب وتحط الفلوس أو تعطيه البطاقة يمررها وتنحجز القيمة تنخصم منك وتمشي له، المهم أنت تمشي معادش هو يطلب منك شيء ولا أنت تطلب منه شيء، لكن أنا نمشي نأخذ ذهب بالدين برهن ولا بلا رهن، أراه هذا من الصرف المؤخر وهو من الربا ما يجوزش.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخ سامي سأل سؤال ثاني عن تسليف مبلغ البطاقة، قد حصلت حد قريب وبيسلفني مبلغ البطاقة وبرده كيف ما هو من غير ربح، وشريت نحن في البطاقة نفسها الآن، نحن دار الإفتاء الليبية متوقفة في مسألة البطاقات بعد دخول شركات الصرافة، وحصلت مراسلات بينها وبين المصرف المركزي، إلى حد الآن لم تفتي دار الإفتاء بجواز هذه المعاملة، وما زالت نقول بعدم جواز الإقدام على هذه البطاقة، لا يجوز الإقدام عليها حتى تتبين ويقوم المصرف ببعض التعديلات التي طلبتها منها دار الإفتاء.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: يقول: ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش ولاصق ولا يمكن نزعه؟ قد نصحتني الدكتورة بعدم تعريض العين للماء مطلقا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. الوضوء بالنسبة للسائدة الكريمة التي أجرت عملية على عينها وأمرتها الطبيبة بعدم الاقتراب الماء من هذا العضو، فالأولى ينظر هل في إمكانية لعملية المسح على هذا المكان، فإن كان إمكانية المسح فإن تتوضأ وتمسحه على الشاش من خارج كما يقال مسحا خفيفا، ويستقيم به الحال إن شاء الله تعالى. أما إذا كان الجزء الذي يعني لا يمكن الطبيبة قالت لا تقرب الماء الوجه على الإطلاق، فتلتجه للتيمم والله أعلم. هذه المسألة
3: واضح شيخنا، بارك الله فيك.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: قالت: هل اللبس العادي زي السراويل والقمصان للنساء محرم مع العلم أنه فضفاض وواسع وساتر؟ وأتت بأمثلة اللي هي يقولوا لها بلوزة من فوق يعني ممكن تصل إلى ما تحت السرة أو إلى بداية العانة، وسروال نقولوا الفراد متاعه واسعات. لا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس أمام الناس، لأن وصف جسد المرأة بروحها فيه زينة، وبالتالي الجلباب والخمار أو الدرع السابغ، الدرع والخمار السابغ هذا الذي يسمى حجاب شرعا. أما مسألة تلبس سروال وقد تكون مثلا كبيرة العجيزة مثلا أو كبيرة الصدر مع هذه الأشياء، لا يعني حتى ولو لم تكن بهذه الطريقة، مجرد وصف الجسم بروحه يعتبر زينة للمرأة، وبالتالي حسب النموذج اللي عندي ما ينفعش. ولا حتى مثلا لتحت الركبة أو فوق الركبة بشوية تكون البلوزة والباقي سروال، لا أنا ما ينفعش هذا. والمرأة تلتزم بحجابها وهو الذي ينجيها أمام الله عز وجل ويحصنها ويمنعها من ملاحقة الفاسدين في الدنيا.
6: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: السؤال الثالث للأخت أم أنس، وهو نفسه هذا السؤال الثاني للأخ منصور من زليطن، يسأل عن دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح هو أن يقول المصلي بعد قوله الله أكبر يقول دعاء الاستفتاح. هذا لم يقل به المالكية. المالكية مذهبنا لا يقولون بدعاء الاستفتاح، بل مذهب المالكية أن تقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالمالكية يكرهون الاستعاذة ويكرهون

0: البسملة في صلاة الفريضة إلا إذا أتى بها المصلي خروجا من الخلاف، ولا يقولون بدعاء الاستفتاح. هل قالوا هذا عن هوى؟ معاذ الله، بل قالوه لما ثبت من حديث أنس كما في الصحيح أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فاستنبط المالكية كراهة الاستعاذة في الصلاة وكراهة البسملة في صلاة الفريضة، وأيضا يكرهون دعاء الاستفتاح. لكن تقول لي هل كل العلماء لا يقولون بدعاء الاستفتاح؟ أقول لا، ثبت عن بعض أهل العلم القول بدعاء الاستفتاح، وأنه وردت فيه بعض الأحاديث، وهكذا خلاف العلماء ليس خلاف هوى وتشهن ومزاج، إنما هو إعمال للأدلة. هذا يترجح عنده حديث أنس فيقول بكراهة دعاء الاستفتاح، وهذا يترجح عنده الدليل الذي يقول بدعاء الاستفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أو الدعاء الآخر في صلاة في دعاء الاستفتاح. نعم، يعني وبالتالي فيعني هذه أمور لا ينكر فيها أحد على أحد. أما المالكية فلا يقولون بدعاء الاستفتاح كما أسلفت، ويقولون بكراهة التعوذ، لا يعني لا يتعوذون في الصلاة. حتى البسملة عندنا مكروهة إلا إذا فعل الإنسان خروجا من الخلاف، لأن الشافعية عندهم البسملة جزء من الفاتحة، وبالتالي فإذا فعل خروجا من الخلاف فتكون مندوبة في حقه. فأنت يا أخ منصور يا أخ أم أنس، نعم دعاء الاستفتاح عند القائلين به يكون بعد التكبير فورا، بعد التكبير فورا بعد تكبيرة الإحرام، وكما أسلفت مذهب المالكية لا يقول بدعاء الاستفتاح.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: سؤال الأخ علي من طرابلس يسأل عن الأشياء التي تصل إلى الميت. الأشياء التي من الأشياء التي تصل يصل ثوابها إلى الميت وفضلها إلى الميت عندنا الدعاء والصدقة، وهذا مما يذكرهم العلماء، مما اتفق العلماء على وصول ثوابهما وفضلهما للميت. فإذا دعوت له يعني هو ينتفع إن شاء الله تعالى بهذا الدعاء. أيضا إذا تصدقت وأخرجت صدقة عن فلان من قليل أو كثير يصله ثوابها إن شاء الله تعالى، وهذا اتفاقا للعلماء. بعض الأمور الأخرى اختلف فيها العلماء، أظن منها مسألة القراءة والذكر، إذا قرأت شيئا من القرآن وأهديت ثوابه إليه هل يصل أو لا؟ هنا محل خلاف للعلماء. وكذلك التسبيح إذا أو الذكر إذا ذكرت الأذكار ويعني وهب ثوابها للميت اختلف فيه العلماء هل يصل ثوابه أو لا. والذي يحضر من ذلك مذهب المالكية في مسألة ثواب القراءة أنه لا يصل، وبعضهم يعني حقق أنه يصل إن شاء الله تعالى. مسألة الحج عن الميت هل يصل ثوابه أو لا؟ وأظن هو يعني قال به علماء بالأخص إذا أوصى به ونحو ذلك فأنا يلزمون بالإتيان به، ولكن يعني وأن الحج بالذات فيه يعني عبادة مشتملة على الأعمال البدنية وأعمال مالية ومن فيها من الإنفاق وكذا، فهنا وفيها أيضا الدعاء، فهنا يعني الحاج عن الشخص الميت لعله يصله الشخص الميت يصله ثواب هذه الحجة، إما الحج عموما أو بعض كما قال بعض العلماء على الأقل له منها ثواب الصدقة وثواب الدعاء ونحو ذلك، والله أعلم.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: توضيحات في علم التركات، برنامج يعرف لنا علم الميراث بكل جزئياته وكيفية احتسابه وتطبيقه وصولا لكمال العدالة الشرعية التي ارتضاها الله لعباده الصالحين.
1: بما فرقوا شيخ بمسألة قلنا نحن من تجب عليه نفقته في حياته، بما فرقوا بينها وبين غيرها من من تجب النفقة عليهم؟ يعني
2: ما هذه تختلف شوي الصورة شيخ، حتى في مسألة العلاج في أمور تختلف، يعني الأقارب والزوجة في خلاف شوية، لكن نحن نتكلم على خلاف العلم في تجهيز الزوجة، لكن نحن كما نقول في العلاج نقول في ذلك من حسن العشرة. لو حتى في العلاج اختلفوا أهل العلم، إذا مرضت الزوجة هل يجب نفقته مصاريف العلاج على زوجها أم على نفسها أم على أهلها؟
0: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9:00.

0: والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ حسن فرج أبو زقية. مرحبا بكم شيخ.
1: أهلا بكم شيخ إبراهيم وبالإخوة المستمعين.
0: شيخنا، لازلنا في الكلام عن أحكام المفقود، ختمنا الحلقة الماضية عن الكلام عن أصنافه. كيف تقسم التركة الخاصة بالمفقود؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يقربنا إليك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم، تكلمنا الشيخ إبراهيم في الحلقات الأخيرة عن ميراث المفقود، وربما حتى يعني توسعنا فيه قليلا لأهمية أحكامه، وربما حتى لكثرة مثل هذه المسائل في زماننا الحاضر، وإن كانت حتى في الماضي كانت موجودة، لكن ربما في هذا الزمان يعني كثرت جدا، بالذات في أزمنة الحروب وهذه الهجرات والسفريات، مع توسع يعني مع توسع وسائل الاتصال وغير ذلك، إلا أن أحكام المفقود لا زالت موجودة حتى زماننا الحاضر، سواء في زمن السلم وفي الغالب حقيقة وفي الغالب تكون في الحروب. أزمنة الحروب أو أزمنة الأوبئة.
0: نعم،
1: كما حصل في السنوات الأخيرة. نعم، بالنسبة لأصناف المفقود، هذه الفقرة التي توقفنا عندها قلنا المفقود لا يخلو من حالتين أو صنفين، إما أن يكون وارثا وإما أن يكون موروثا. طبعا تكلمنا الكلام الماضي كله كان على إذا كان موروثا، يعني هو صاحب التركة، كيف نتعامل معه وكيف نقسم تركته. وقلنا هذه تكلمنا عليها الأحوال التي يفقد فيها، أحوال حرب أحوال سلم، تكلمنا عنها بالتفصيل. كلامنا اليوم إذا كان المفقود وارثا، يعني هو أحد الورثة، ليس هو صاحب المال إنما هو أحد الورثة، يعني مات شخص وأحد ورثته مفقودا، سواء كان هذا المفقود مثلا زوجا أو أخا أو أبا أو ابنا أو غير ذلك، المهم أن يكون وارثا. فنقول أن هذا المفقود إن كان له تأثير على بقية الورثة فهذا اللي بنتكلم عليه، أما إذا لم يكن تأثير فيعني الحكم فيه سهل جدا. يعني إن كان المفقود يؤثر على الورثة الموجودين معه من حيث النصيب، يعني يؤثر فيهم إن كان موجودا يأخذون نصيبا معينا، وإن كان غير موجود يأخذون نصيبا آخر، فهنا نعاملهم بالأضر للاحتياط. هنا جي مسألة الاحتياط، يعني لابد أن نحتاط في توزيع التركات، لا نعطي التركة لأن قد يظهر المفقود حيا، فكيف نبي نجمع له حصة بعد، كيف نبي نسترده؟ ما نقدرش نسترده، حيصعب ذلك وربما حتى يتصرف فيها. لكن نعامل الورثة الذين معه بالأضر، يعني نقول لأن تخوض الأضر، وكيف بتقول بالعامية عندك رصيد عندنا، جاء صاحبا اللي هو أولى به سيأخذه، وإن لم يأتي فسنكمل نعيد القسمة على أن هذا المفقود كان غير موجود، ونعيد القسمة ومن يلحق شيئا يضاف أو يزاد على حصته. فنقول مثلا، نعطي مثال نحن بيش نوضح به المسألة شيخ، نقول مثلا لو هلك هالك، لو هلك هالك،
0: نعم،
1: نقول هلك هالك، أو نقول هلكت امرأة مثلا،
0: نعم،
1: وتركت زوجا وأما، هذه مسألة حتكون فيها دقة شوية، يعني فيها حتى خذنا احنا ممكن تكفينا أو يعني تعين تغنينا عن مسائل أخرى. نقول ناخذ واحدة أسهل منها، معلش أفضل، نقول هلكت امرأة عن زوج وأم وأب وشقيقة. زوج وأم وأب وشقيقة. طبعا المفقود هنا من؟ المفقود هنا هو الأب. المفقود هنا هو الأب، يعني هلكت امرأة عن زوج وأم وشقيقة، حتى تكون المثال أوضح، وأب مفقود. شيخ إبراهيم، وأب مفقود. طبعا هنا حتى أبين أو أوضح ميراث الورثة و حكم هذا المفقود وهل سيؤثر في من معه أو لا، فلو نظرنا باعتبار المفقود

0: وباعتباره ميتا سنجد الفارق. لو اعتبرنا أن هذا المفقود اللي هو الأب طبعا هذه امرأة توفيت أباها مفقود وعندها بنت، لو اعتبرنا أن هذا الأب المفقود حيا، كيف سيكون، كيف ستقسم التركة؟ ستكون للزوج النصف والباقي لمن؟ للأبي والأم.
1: نعم.
0: ولا شيء للشقيقة. لماذا؟ لأن الشقيقة محجوبة.
1: نعم.
0: بيش؟ بالأب.
1: بالأب.
0: وهنا المسألة شيخ إبراهيم فيها لفتة جميلة اللي هي شنو؟ هذه المسألة صارت إحدى صور الغروين أو العمريتين، لأن هنا الأخت الشقيقة الواحدة لا تؤثر في الأم، لا تؤثر في الأم، محجوبة بيش؟ بالأب. وكأن المسألة هي كالآتي، صورة من صور العمريتين: هلكت امرأة عن زوج وأم وأب. فنجو العمريتين خذنا من قبل، للزوج النصف والباقي أثلاثا بين الأبي والأم، ستأخذ الأم ثلث الباقي وسيأخذ الأب ثلثي الباقي. هذه عمرية زي ما قلنا أو أحد الغروي، هذه باعتبار الأبي حيا. بقى لو اعتبرنا الأب ميت كيف ستقسم التركة؟ سيأخذ الزوج نصفها ولا؟
1: نعم.
0: الحالتين زوج سيأخذ النصف وستأخذ الأم الثلث. لماذا تأخذ الثلث الأم؟ لعدم وجود فرع وارث ولا جمع
1: من الإخوة.
0: من الإخوة. به. والبنت شبت والأخت الشقيقة شم تأخذ في هذه الحالة؟ ستأخذ النصف أيضا لأنها منفردة، لعدم وجود مساوي لها أو معصب أو من يحجبها. ستبقى المسألة هنا عائلة شيخ إبراهيم. احنا باب العول أخذنا الشيء باب العول مازال، لكن سنتطرق إليه إن شاء الله. المسألة عائلة هنا، لأن المسألة ضاقت بفروضها. انظر، للزوج النصف وللشقيقة النصف وللأم الثلث. هذا المسألة تصح من ستة وتعول إلى ثمانية، تصح من ستة وتعول إلى ثمانية. باهي. إذن هنا شيخ إبراهيم لما في في في العمل في فريضة المفقود، إن ندير نقدر هذا المفقود حيا ثم نقدره ميتا وننظر بين الفريضتين. فالوارث الذي لا يتأثر به يعطى نصيبه كامل، ما فيش داعي رجيه يرجع حكم مفقود حي ولا ميت، ما ليش علاقة به، مهماش أمره، سواء طلع حي وطلع ميت لا يتأثر. هنا عندنا مثلا الزوج، الزوج لما اعتبرنا المفقود حي، الأب ما اعتبرناه حي، أخذ نصيبه اللي هو كم؟
1: النصف.
0: النصف
1: لا أثر.
0: بس في نقطة واحدة في الفريضة الثانية، شو بيصير لما اعتبرناها ميت؟ يأخذ نصيبه لكن بالعول.
1: أيوه.
0: مش بالكامل، لأن لو طلع الأب ميت بتخش الشقيقة معاه، بينقص حق الجميع اللي هو العول، قلنا من ثمانية وليست من ستة.
1: نعم.
0: المقصود أن لا أمنعه نهائيا، أعطيه الحظ الأضر في حقه، أتعامل معه أن المفقود ميت في هذه الحالة وأعطيه الحظ الأقل. شوف بالعكس سبحان الله، لو المفقود حي ما يحرمش الزوج هنا في هذه المسألة، يستفيد الزوج أكثر لأنه سيأخذ نصفه كاملا. شوف الأب سبحان الله في هذه المسألة لا يؤثر على الزوج كما تؤثر عليه الشقيقة. أما إذا اعتبرنا المفقود ميتا فستدخل الشقيقة بقوتها، تأخذ النصف وتؤثر في الزوج وتؤثر حتى في نفسه الكل، تضيق المسألة بفروضها، فيقل نصيب الزوج عن النصف، ويقل حتى نصيب الشقيقة عن النصف، ويقل نصيب الأم عن الثلث. فهنا أتعامل بالأضر في مثل هذه الصورة، يعني أعطي الورثة بالحظ الأضر. شنو الأضر؟ كل واحد بالأضر. بالنسبة للزوج نعطيه الأضر في حقه اللي هو نعتبر أن الشقيقة موجودة معه. بالنسبة للأم أيضا نفس الشيء، نعطيها الحظ الأقل، نعطيها الحظ الأقل. باهي. نجي للشقيقة، الشقيقة كيف ندير لها؟ الشقيقة هنا لا أعطيها شيئا. لماذا؟ لأن ما فيش وسط، يا تأخذ يا ما تأخذش. في مسألة إذا وجد الأب حيا محجوبة به،
1: تحجب بلا،
0: وإذا كان المفقود ميتا فترث
1: نصف.
0: النصف بعد العول طبعا.
1: نعم.
0: ففي هذه الحالة شو الأضر في حقها؟ ألا تعطى شيئا. فنعطي الزوج بالحظ الأقل، وأعطي الأم بالحظ الأقل، ولا أعطي الشقيقة شيئا، أوقف سهام البقية وأنتظر حتى يصدر حكم من القاضي أو تأتي بين بحكمها بشأن هذا المفقود. هذا بالنسبة للمثال الأول. نأخذ مثال ثاني شيخ بريم لتقريب الصورة أيضا، اللي هو قلنا لو هلكت امرأة، نفسها نحاول نقرب فيها عشان نخلي فيها زوج، هلكت امرأة عن زوج وأم عن زوج وأم وجد وأخت لأب وأخ لأب مفقود. هنا بنحاول كيف ننوع فيها شوي نخلو فيها جد وإخوة. هنا فيها المسألة فيها جد وإخوة. نعم فيها جد وإخوة. هلكت امرأة قلنا عن نفس الأولى عن زوج وأم لكن بدل الأب حطينا جد ومع أخت شقيق أخت لأب حاضرة وأخت لأب مفقودة. أخ لأب مفقود. المسألة في نفس الكلام شيخ إبراهيم نقدر أن هذا المفقود حيا ونقدره ميتا. فريطين عبودا ندير فريطين باش نشوف الورثة اللي يتضرر به نعامله بالأضر واللي ما يتضررش به في الحالتين أعطيه علش نعطل فيه شيخ إبراهيم أعطيه نصيبه كاملا كما قلنا في باب الحمل لما تكلمنا عن ميراث الحمل قلنا اللي يتأثر بالحمل هذا يوقف إذا كان يحجب نهائيا كيف المفقود الآن هذا لا يعطى شيئا. أما من يأخذ نصيب أعلى ونصيب أقل أعطيه النصيب الأقل يعني نقوله وأوقف السهام الباقية حتى يتبين حال الحمل في ذاك الباب وهنا حتى يتبين حال
1: الفقد
0: المفقود في هذا الباب. فعلى افتراض أن المفقود هذا لو افترضنا حي شن بيصير؟ حتبقى المسألة من زوج وأم وجد وأخ وأخت لأب اعتبرنا حي. هنا في أحوال جد والإخوة سيأخذ الزوج النصف وستأخذ الأم إيش؟ السدس. لماذا؟ لأننا عندما افترضنا الأخ المفقود حيا صار معها أخوين
1: جمع
0: أخت وأخ فهنا سأخذ السدس. يعني عندي نصف وعندي سدس كم بقي من التركة؟ بقي ثلث. الثلث هذا بين الجد والإخوة وقلنا في باب الجد والإخوة في هذا مثل هذه الحالة وهذه الصورة للجد أفضلية من ثلاث خيارات اللي هم شنو؟ إما أن يقاسم الإخوة وإما أن يأخذ ثلث الباقي وإما أن يأخذ سدس المال ويطلع. فهنا لما تشوف الـ في في في في في حياة الـ تشوف في حياة الـ المفقود لقينا أن الجد يقتسم مع الإخوة ثلث الباقي. المسألة أصلها من ستة لماذا؟ لأن فيها نصف وفيها سدس اللي هو سدس الأم. يصح للزوج منها ثلاثة وللجد منها وللأم منها واحد. كم بقي؟ بقي ثلث. الثلث هذا إذا اقتسمه الجد والإخوة شيخ إبراهيم سيأخذ إيش الجد منه؟ سيأخذ خمسي هذا الثلث. ركز معي إن هم أخ جد وأخ أخت اثنين من خمسة. إذن في هذه الحالة وإذا هذا إذا قاسم وإذا أخذ ثلث الباقي سيأخذ ثلث الثلث اللي هو كم يشارك ثلث الثلث كم يشارك من التركة؟ التسع. فهنا الجد لا يقاسم ولا يأخذ إنما يأخذ شن هنا؟ يأخذ سدس المال مباشرة ويطلع وهو أحظ له. ليش؟ السدس يطلع بنص التلترة تلت الباقي لما يقتسمه يأخذ من السدس حيبقى نصفه فهنا يأخذ السدس ويبقى الباقي بين الأخ والأخت. في الصورة الثانية أو الحالة الثانية على تقدير هذا المفقود ميتا لو قدرناه ميت شو بيصير؟ بيبقى عندي نفس الكلام الزوج حيأخذ النصف أما الأم هنا
1: نزيد
0: شو بيصير فيها؟
1: تأخذ الثلث
0: باهي. وشن فضل في التركة؟ فضل جد وأخت لأب. ألا يذكرك هذا بشيء شيخ إبراهيم وأيضا الإخوة المتتبعين لبرنامجنا ألا يذكرهم بشيء؟ تذكروا قليلا معنا كما قال الناظم رحمه الله تعالى عندما تكلم على باب أو ميراث الإيش الأكدرية قال والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها. قلنا هذه الأخت الأكدرية هي سواء كانت شقيقة أو لأب المهم تنفرد مع الجد ويكون معها فوق زوج أم.
1: شوف صورتها.
0: هذه صورتها. شوف المثال كيف جاء يعني جميل لك أعطانا تنويعات.
1: باب الجد والإخوة
0: والأكدرية. لما طلع الأخ لأب اعتبرناه ميت صارت المسألة شنو هي؟ زوج أم وجد أخت لأب. خلاص.
1: نعم.
0: الأم حتاخذ تاخذ الثلث، ما عاش في جمع لما اعتبرنا ميت صار معها أخت واحدة. وذكرنا من قبل الشيخ إبراهيم قلنا أن الجد يعد مع الإخوة كأخ شقيق معهم في العد فقط، لكنه لا يعد على الأم. ما يجيش واحد يقول لي والله الجد راه هنا أخ لأب معناه الأم مع اثنين. لا، كما قال الشيخ الناظم رحمه الله قال إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها، ما يأترش فيها، لا يعد عليها، لا يعد عليها. فهنا شوف الصورة الجميلة كيف تحولت إلى مسألة أكدرية. فهنا نعمل في عمل أكدرية، اللي هو شنو الأكدرية؟ للزوج النصف وللأم الثلث وللجد يأخذ السدس، ثم تعود الأخت لأب شنو تأخذ؟ تأخذ النصف، فيرجع عليها الجد ويقتسم مع هذا النصف، فتصح المسألة كما قلنا من ستة هي أصلها، ثم تعول إلى تسعة. وبعد في عول إن الجد خدت بعد خدت السدس، الشقيقة خدت إيش؟ النصف اللي هو ثلاثة من ستة، فصارت تسعة، وبعد التصحيح تصحه من 27 وهكذا. المهم نشوف الآن بعد نجي ندير مقارنة بين الفريضتين في حالة في في في تقديري فريضة، في تقديري حياة المفقود وفي تقديري موته أتعامل بالأضر. نشوف هذا الوارث الأول شن خداه هو حي شن خداه هو ميت، إن كان زي بعضهم أعطيه نصيبة، وإن كان فيه حظين واحد أعلى واحد أقل أعطيه الحظ الأقل. أيضا أنظر إلى من يرث ومن لا يرث، فإن كان في أحد الفريضتين يرث وفي أحد الفريضتين يرث وفي الأخرى لا يرث لا أعطيه شيء، احتمال أن يكون لا يرث. فأتعامل معه بهذه الكيفية بالنسبة لي ميراث أو عمل حساب في عملية مفقود. والباقي الفضل الباقية أسميها سهام موقوفة، هي هذه سهام المفقود إن جاء أخذها، وإلا رجعنا على التقسيم على تقدير موته، وأعطي الورثة استكمل لهم ما أوقفت منهم من سهام.
1: نعم شيخ.
0: هذا باختصار شيخ إبراهيم. نعم
1: بارك الله فيكم شيخنا. يرد شيخنا في مسألة الفقد ميراث الأسير.
0: نعم.
1: هو مفقود لكنه يعني معروف الجهة الآسرة له، ومش معروف لكن أمتى يطلع، فكيف يتعامل معه في الميراث؟
0: نعم، هو المفقود الأسير، الأسير يعتبر زي المفقود، الأسير الذي لا يعلم. طبعا نحن لما نتكلم عن المفقود أيضا عندما نتكلم عن الأسير، الأسير الذي يعلم مكانه مسجون في مكان معين ويزار من حين إلى آخر، هذا ليس مفقودا. كما قلنا في المفقود الذي يتصل بأهله، مفقود مفقود بالشخص أمامنا
1: يعني لم تنقطع أخباره،
0: لم انقطعتش أخبار، لكنه يتصل، يبعث في رسائل، يتصل بالهاتف، يبعث في سلام مع بعض الأصدقاء والأقارب وشيء من ذلك والمسافرين، هذا ليس مفقودا، هذا غائب.
1: أيوة.
0: حتى الأسير أو المسجون إن كان يعلم مكانه ويزار من حين لآخر أو يتصل به أو هو يتصل بأهله أو شيء من ذلك، فهذا ليس مفقودا. نحن المفقود حتى لما نتكلم عن الأسير نقول من هو؟ هو يعني الذي انقطعت أخباره، أسر، كيف مثلا نقوله، كيف مثلا أسر إخواننا الفلسطينيين فرج الله همهم إن شاء الله نصرهم على عدوهم، هذه ما أسرى لا يعلم حالهم، مش معروفين، خدهم العدو ولا يعلم حالهم، صح ولا لا؟
1: يعلم حي أو الميت،
0: هذه يعني يدخل في هذا الحكم.
1: أيوه.
0: لكن في بعض الأسرى أو المسجونين الذين يعلم حالهم، تصلون بأهليهم وذويهم، يبعثون أخبار، تنصر صورهم، يعني يجرى معهم لقاءات بوسائل التصالح،
1: دليل على حياتهم.
0: نعم، هذا ليس مفقودا، هذا غائب يسمى.
1: أيوة.
0: أما الذي انقطعت أخباره كما قلنا واختفت أثاره، هذا المفقود من نتكلم عنه. فالأسير نفس الشيء، حتى هو كالحاضر يعتبر كالحاضر بالنسبة، حتى لو فقدت أخباره يعطى حكم الحاضر حتى يحكم في حاله وينظر فيه للقاضي، نفس الكلام، لا يقسم ماله ولا شيء من ذلك حتى ينظر القاضي ويقيس عليه المقاييس أو المعايير التي عند القاضي. فيعني حسب نفس الشيء، فقط في بلد مسلمين، في غير بلد مسلمين، في كذا، حتى وله أحوال وتجرى عليه عمل المفقود. أيوة.
1: نعم شيخ.
0: فيه أظن ستسألني عنه، لكن تفضل اسأل عنه أنت أولا.
1: المرتد
0: والعياذ بالله. نعم.
1: إذا ارتد يعني المسلم كيف يعامل كذلك في التركة؟
0: والله شيخ المرتد هذا في بعض طبعا تكلم فيها العلم كثيرا، لكن نحن نقول ما قال عنه أئمتنا وما ذكره شيخنا حمزة أبو فارس حفظه الله ومده الله بالصحة والعافية في كتابه، قال طبعا المرتد من يكون في الأسر أو في غير الأسر، الفقهاء قالوا إذا ارتد ويوقف ماله حتى يتوب الله سبحانه وتعالى ويرجع، تاب ورجع رجع ماله.
1: هذا التشابه بينه وبين المفقود.
0: نعم. أما نعم هذا التشابه. أما إذا مات على ردته، مات على ردته فهو هذا خلاف. خلاف بين أهل العلم. في من قال إن ماله كل يذهب إلى في البيت مال المسلمين. وهناك من اجتهد وأعتقد أن هذا ما عليه العمل اللي هو وهو الرأي الوسط كما تقول يعني. قالوا يعني ينظر في ماله، في حال ماله، ما جمعه في حال إسلامه هذا يحكم بأنه ميراث، أما ما جمعه بعد ردته فهو فيء لبيت مال المسلمين. هذا هو الرأي الوسط في هذه الآراء، والله تعالى باختصار يعني تكلمنا عنه باختصار.
1: نعم. نعم شيخنا، يرد الآن سؤال نختم به الحلقة، ماذا إن عاد المفقود؟ نعم. بعد قسمة يعني ماله وكذا يعود.
0: نحن نعم هذا سؤال جدا مهم جدا، وتكلمنا عنه من قبل شيخ إبراهيم. وقلنا أن المفقود الصحيح ألا يجتهد فيه إلا من القاضي. وهذا الصحيح، هو هذا عليه العمل يعني، فيش واحد مفقود إلا المفقود الذي طال زمنه يعني. وفعلا حتى لو ما حكمش قاضي، في بعض الفقهاء قالوا لما يفوت سنة التعمير حتى الأقصى مدة التعمير هذا يعني لا يتوقع عودته، زي من وصل إلى 120 عام وهو أعلى حاجة كما قلنا مدة التعمير، اختلف فيها الفقهاء من 70 إلى 120. على فكرة لو في حتى من المالكية من قال بالمئة وعشرين حسب ما ظهر لنا، هو تقريبا لا إله إلا أنت أحد أئمة المالكية ابن عبد الحكم تقريبا
1: يقول إن أعلى مدة يعني ينتظر فيها 120 سنة،
0: لكن هو السائد عندنا والعمل عندنا على أن 70 عام،
1: 70 سنة،
0: وفي من 80 وفي من أوصلها إلى 120. لكن لو واحد تخيلنا واحد مفقود له 150 عام هل يتوقع عودته؟ لا، هذا قصدي أحيانا يقسم ماله بدون رجوع إلى القضاء. أمتى الرجوع إلى القضاء يكون لازما؟ إذا كان مازال في أمل في حياته، في أمل في حياته، مثلا له مفقود عمره الآن لو أنه موجود بيننا عمره 55 60 حتى 70، لأن في أمل أنه يوصل حتى يفوت 80 و90. فنحن نتكلم عن المفقود الذي حكم بموته. المفقود الذي حكم بموته كما قلنا هذا إذا رجع وكان القاضي قد حكم بموته حسب الأدلة والأشياء اللي عنده، فالكلام كما قال أهل العلم في ذلك، قالوا أن ماله الذي قسم بناء على هذا الحكم، حكم القاضي يعني، ما وجده في أيدي الورثة موجود على حاله لم يتصرف فيه من حقه إنه يسترجع. أما ما فات بالتصرف، وجوه التصرف الشرعية، خلاص فات يعني، شيء باعوه وهبوه تصرفوا فيه، أما اللي يلقاه موجود على حاله يسترجع. هذا يرجع إليه، يرجع إليه من حقه هو لأنه أولى بماله. أما ما تصرف فيه فلا بوجه شرعي، فلا يرجع إليه منه شيء، ولا يطالب الوارث بذلك،
1: لأن الوارث التعويض
0: لا يطالب، لأن أخذ بطريق شرعي، أخذ عن طريق شرعي، ما وجد يرجع، وما لم يوجد أو تصرف فيه فلا يطالب به الوارث ويعوضه الله خيرا.
1: بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا على هذا التفصيل. مستمعين الكرام، وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج توضيحات في علم التركات، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ عبد الهادي سأل عن حكم يعني إطالة الحزن، يعني يتكلم عن امرأة تحزن لوفاة أقاربها بالفترات الطويلة، تبقى حزنة يعني بالستة شهور وبالسنة، فما تحضرش مناسبات، ما تستقبلش ناس كذا، وربما يعني بطقوس معينة أو بروتوكول معين، فهي تبقى حزنة بفترات طويلة جدا، فيسأل عن حكم الحزن بهذا الشكل. وسأل أيضا عن زوجها، هل يصلى خلفه أو لا؟
4: هو أولا راه طول الحزن هذا في ظني والله أعلم من خلال المجتمع راه سببها أمرين، الأمر الأول الجهل، وثانيا يعني النفاق. أما ما يتعلق بالجهل، حيا إنسان يجهل حقيقة الحياة ويحسب روحها غير هو اللي مات لأمه ولا أبوه ولا اللي هو، ما يحسبش أن هي الحياة هذا هو الواقع وهذا هو المصير، فعليها أنه ينتظر دوره وبالتالي ما تضيعش وقتك انت في الحزن العميق، انت من عندك دور جايك ما تندري عليه، مازال ايام ولا مازال شهور، واللي مات انت باش لا ينتفع بالحزن وانما ينتفع بالصالحات. امشي اخدم وتصدق عليه، امشي زور حتى ارحامك لوجه الله، اذا كان ابوك ولا امك يحصل الاجر بزيارة الارحام، وصل الناس لوجه الله، يعني مشاركة الناس في افراحهم ولا في اتراحهم ولا غيرها تكون منضبطة وتكون لوجه الله، ان شاء الله يكون مأجور، فامك وابوك يحصلوا اجر في صلة الرحم، لان الرحم هذه منها رحم خاصة الارحام القرابة، وفي رحم عامة لهم كل مسلم ومسلمة، كل من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله واخوك في الاسلام. فهذا اذا احنا ما نعقل الامر هذا يعني ما يبقوا في الحزن العميق وننشغلوا عما ينفع الميت وينفع الحي. الامر الاخر النفاق، احيانا هي مجاملات امام الناس، ولكن هو لما يخلو بنفسه وامام الخاصة مرات يقول مات مات، وممكن حتى يبقى يتكلم فيه بسوء لما رآه من شيء، ولكن لما جاء من الناس يقول لا تو مش معقولة بنمشي ومش معقولة بكذا، يقولوا غيره ويقولوا غيره، هو يقدح فيه وهو يسب فيه ويشتم فيه، هذا كله في مجتمعنا موجود. فاحنا نقول لا، الحزن نهينا عنه أكثر من 3 أيام ممنوع، أيام العزل لا تتجاوز 3 أيام إلا على زوج 4 شهور و10 أيام، هو من باب الإحداد، من باب الإحداد لحق الزوج، والإحداد معروف ضوابطه، لكن من غير هذا ما ينبغي للمسلم يبقى يجددوا في الأحزان الآن، يطلعوا في الصور اللي موجودة في النقالات كيف كان يتكلم كيف كان يضحك كيف كان كذا كذا، ويبقى يجددوا في الأحزان، ويطلع الفرق في الجاهل في حقيقة هذا الدين، يقولوا أن الخنساء لأنها أسلمت رضي الله عنها لما كانت في الجاهلية قعدت سنة تنوح على أخوها صخر،
3: نعم،
4: ومدائرة فردة مهني وفردة مهني الحدام تعه، وتلود بين حياة العرب وتقرض في الشعر وهي تنوح سنة على أخوها. لكن لما أدركت الإسلام لعلهم قالوا تقريبا 6 ولا 7 قدمتهم في سبيل الله وهي راضية، شو الفرق؟ الفرق لأنها لولا كانت في جاهلية تجهل حقيقة الموت وتظن أنها هي إلى يعني نقول إحنا إلى زوال محض، ولكن الإسلام ولما كان عندها يقين وأدركت أن اللي مات إذا كانت أعمال صالحة إن شاء الله يكون من أهل الجنة، وإذا كان عندها تقصير ينبغي نشغله بما يحسن من حاله من الصدقة والدعاء وكذا وكذا، لعلها ذكر لعلها 6 أو كذا قدمتهم في سبيل الله وهي راضية، فش الفرق؟ هي من نفس المرأة ولكن كانت في جاهلية انتقلت إلى نور الإسلام. فهذا إحنا اليقين اللي نحتاجوه. يروى أنها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في مرضه صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا هو من أعظم ما أصيبت في الأمة هو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم،
3: صلى الله عليه وسلم.
4: ومع ذلك لما قالوا يعني جدي لأبوها صلى الله عليه وسلم أخبرها بخبر فظهر عليها الحزن، فلما عادت مرة أخرى يعني ظهر عليها السرور وهي في حال مرضه صلى الله عليه وسلم، فلما سئلت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بينت بأنها أخبرها صلى الله عليه وسلم بأنها أول من يدرك النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، يعني أولهم لحاقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فسرها هذا هو العلم، لأن عارفين روحهم وين ماشيين رضي الله عنهم من الصحابة رضي الله عنهم وأمهات المؤمنين أجمعين. فهذا إحنا شأن المسلم ألا ينغمس في حال معينة، كان فرح مع شعره كيف يفرح يفسد، وكان في الحزن يخش في كآبة ويخش في أمراض، لا، المسلم يكون في اعتدال ما ينفع هذا. هذا الشق الأول. شنو الشق الثاني؟
3: الشق الثاني مسألة الصلاة خلف زوج هذه المرأة.
4: الزوج شنو علاقته مسكين؟ عليه الزوج أن ينصحها ويوجهها، وإن شاء الله ما تكونش أثرت عليه في حياته، هو الزوج إن شاء الله ما تكونش أثرت عليه حياته الاجتماعية، لأن في من زوجات الحقيقة، وهذا من باب التنبيه لحق الزوج،
3: نعم،
4: فيه من زوجات من جهلهم هاجرت زوجها لفترة طويلة جدا حزنا على أبيها، هاجرته، فهذا ظلم وعدوان، ظلم وعدوان. شنو علاقة أبوها بزوجها وهي عندها 3 أيام حزن وبعدها تعود لحياتها الطبيعية لتؤدي حق الأبناء وتؤدي حق الزوج وتؤدي حق المجتمع والإخوة، حتى الأم في البيت ما عندك أبناء غيرها وعندك زوج ما تنكدي على العائلة، لكن الزوج لا ما عليه أنه بينصحها، ما يبي يضربها بالعصا والله، بينصحها كونها هي ما استجبتش، علاش ما تصليش وراه؟ شنو علاقة الصلاة؟ اللي ما تصليش وراه هو الذي لا يحسن الصلاة، عند معصية تتعلق بأداء الصلاة، يصلي من غير طهور، في الوضوء ما يعرفش يتوضى، يوصل في رجل رجل، لا لا يحسن القراءة. لكن رأوا حتى سائر المعاصي الأخرى لا تمنع من الإمامة. الصحابة رضي الله عنهم يروى عنهم أنهم قالوا نصلي خلف البر والفاجر، قال نصلي خلف البر والفاجر، كان يصلوا حتى خلف الحجاج بن يوسف، والحجاج معروف مشهور بسفك الدماء وكذا. فالإنسان إذا الآن إذا أنت عندك إمام في قريتك ما تبدأش تشغب عليه، عند زوجته عند كذا، مالك وماله، وضوء صحيح، غسل صحيح، قراءة طيبة، خلاص.
3: نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا.
5: هذا أيضا سائل يقول: طلقت زوجتي في الحيض أكثر من 3 مرات وهي حائض، وتزوجت الآن ولكن سأطلق وأريد الرجوع لزوجتي الأولى، هل يقع الطلاق في الحيض؟ وهل أستطيع الأخذ بقول ابن تيمية رحمه الله لمراجعة زوجتي؟ يا أخي الكريم، أولا الطلاق في الحيض بدعة وحرام، لا يجوز لك أن تطلق في الحيض، تأثمره لهذا. لكن هل يقع أو لا يقع؟ جمهور العلماء أنه يقع، بل نقل بعضهم الإجماع على أنه يقع الطلاق في الحيض، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. الحديث في صحيح مسلم، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: طلقت امرأتي وهي حائض. ففي بعض الروايات في صحيح مسلم قال: حسبت علي واحدة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. كيف يأمره بالرجعة وهي لم يحصل يعني طلاقها بعد؟ إذا كان ما يقعش الطلاق كيف يقول أبرا رجعها؟ وكذلك في لفظ في صحيح مسلم: وحسبت علي واحدة، يعني هذا نص صريح بذلك. ولذلك القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض قول شاذ لا يلتفت إليه، وإن كان صدر من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن هذا في مقابل جمهور الأمة، مقابل جمهور الأمة أنه يقع الطلاق في الحيض، ولذلك لا يجوز تقليد هذا المذهب الشاذ حتى المفتي، فما بالك أن الإنسان العامي يريد أن يتخير من الأقوال ما يعني يشتهيه. ما يجوز شرع العامي، لا يجوز له أن يتخير من الأقوال ولا من المفتين ما يشتهي وما يوافق هواه، بحيث أن تطرأ لي مسألة نمشي نسأل الشيخ فلان شن يقول لي، وبعدين نمشي نسأل شيخ ثاني ونسأل شيخ ثالث، وبعدين نختار يعني ما يوافق هواي الأسهل لي. ولك هذا ما يجوز شرعه، ما يصحش، الإنسان لا ينبغي له أن يفعل ذلك، هذا من ضعف الدين، هذا من ضعف الدين وتتبع الرخص، وما يليقش بالمسلم أن يفعل ذلك. شن واجب العامي؟ مش واجب العامي أن يعرف هذا مذهب مني ونقلد هذا ولا لا، هذا ليس شأن العامي. العامي أوجب الله عز وجل عليه أن يسأل أهل العلم، قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قالوا علماءنا: العامي يسأل من يثق بدينه وعلمه. أنت عندك شخص واثق من ديانته وواثق من علمه، إن شخص على علم، مش مدرس قرآن ولا إمام وخطيب ولا راوي، لا علاقة له بالفتوى، لا، درس العلم الشرعي على أهله وشهد له شيوخه وأذن له في الفتوى، وهو عارف صاحب دين، ما يعني لا يبيع دينه بعرض من الدنيا، هذا تمشي تسأله. ما يخبرك به هو حكم الله في حقك، معاش مسؤول أنت ولا مكلف بأكثر من ذلك. اللي يقوله لك الشخص هذا اللي أنت واثق من دينه واثق من علمه، تسأل اللي يقولك عليه تمشي به، أما تقعد تفتش في الجوجل ولا في الذكاء الاصطناعي شات GPT وتقول شن حكم كذا، وتجي تقول لي يعني هذا يجوز وهذا ما يجوز. والله رأيت بعض النقولات يعني في الفيسبوك، طبعا الناس يحسبوا، يعني بعض الناس اللي خاشين جدد على التقنية يحسبوا الشات GPT هذا معناه اللي كل ما يقوله صحيح، فيمشي يخش للذكاء الاصطناعي هذا ويقول له والله شن أقوال المالكية في كذا، ويبدأ يحط له في الكذب الشات GPT هذا، وينسخ ويلصق يحط فيهم. لقيته يجيب قال الكاساني في بدائع الصنائع الإمام الكاساني المالكي، وهذا حطوا له شات GPT، هو لا علاقة له بالمالكية، هذا إمام من أئمة الحنفية، ولا يجيب له في أسماء ومراجع مهناش بكل، والإنسان يبدأ عبي عليهم ويحط فيهم. لا، العامي لا علاقة له بهذه الأمور، يسأل من يثق بدينه وعلمه فقط. أما المفتي لا يجوز له أن يقلد هذا المذهب الشاذ، لأن الجمهور العلماء على خلافه، والأدلة مستفيضة ومتضافرة على رأي الجمهور، بل نقل بعض العلماء الإجماع على وقوعه. إذن يا أخ الكريم، هذه الزوجة يعني حرمت عليك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، لأن يتزوجها شخص آخر ثم الشخص الآخر هذا يطلقها من عنده أو يموت عنها، يجوز لك أن ترجعها بعد ذلك، مش بناء على اتفاق تقول تزوجها وطلق، هذا يعني تيس محلل لا يجوز. لكن إذا تزوجت هيك وخلاص وبعدين زوجها بدأ له أن يطلقها ولا توفي عنها، يجوز لك أن ترجعها.
6: طيب، عندنا الأخ خالد من الغريان يقول: الشك في الصلاة في عدد الركعات، الشك اللي هو تساوي الطرفين، هل أني صليت ثلاثة ولا صليت أربعة؟ ما فيش أرجحية لأحد الأمرين على الآخر، هل أني صلى ثلاثة ولا أربعة؟ لو ترجح عند شيء هذا واضح خلاص بيبني على ما ترجح عليه، لكن لو شك في الصلاة هل صليت ثلاثة أو أربعة، خلاص يعتبرها يبني على الأقل، يبني على الأقل معناها يعتبر أنه هو صلى ثلاثة ويزيد الرابعة، هل صلى وحدة ولا اثنين يعتبر روحه صلى وحدة ويزيد الثانية، وهكذا. إذن يبني على الأقل، هذا بالنسبة للإنسان العادي اللي ليس عنده وسوسة ولا يعني كل يوم يعتريه هذا الأمر، الشك كل يوم يجيه في كل مثلا ولو صلاة في كل يوم، هذا يعتبر موسوس. الموسوس يبني على الأكثر، لأن هذا عنده إشكال مرض، مرض الموسوس يأتيه الوسواس كثيرا وهو في الصلاة، يأتيه الوسواس يوسوس له، يقول له أنت رأك صليت ثلاثة صليت أربعة، يدخل في عقله الشك حتى لا يعرف كم صلى، هل صلى ركعتين أو ثلاث، ثلاثة أو أربع. فهذا يبني على الأكثر، يبني على الأكثر حتى يذهب منه تلك الوسوسة. إذا ذهبت منه الوسوسة يرجع كبقية الناس، يبدأ يبني على الأقل، وهكذا يبقى الموسوس يبني على الأكثر. ثلاثة ولا أربعة، لا اعتبر روحك صليت أربعة وسلم، صليت اثنين ولا ثلاثة، اعتبر روحك صليت ثلاثة، لأن يعني هذا يعني هو السبيل الذي يطرد به الإنسان الشيطان. ولكن الإنسان دائما يكثر من التعوذ والتحصن بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. هناك شيطان اسمه الخنزب يأتي للمصلي وهو في الصلاة، الخنزب هذا شيطان رجيم يأتي يوسوس للمصلي من بداية الصلاة، يذهب عنه الخشوع ويوقعه في الشك في الركعات، في الوضوء هل هو متوضي أو غير متوضي، المهم مثل هذه الأشياء. فالإنسان ينفث على يساره ثلاثا يعني هكذا دون أن يخرج شيء من فيه، وإنما مجرد هواء بشيء بسيط جدا، هكذا ينفث ثلاثا ويتعوذ من الشيطان الرجيم. وهذا طريق من طرق التي تعين الإنسان على الخشوع في الصلاة وعلى طرد الشيطان من من من من, من هذه الصلاة، لأن الشيطان وسواس خناس، خناس يعني إذا سمع ذكر الله سبحانه وتعالى خنس وهرب يخاف وهو ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالشيطان هذا أمام عباد الله سبحانه وتعالى لا يساوي شيئا، ربي قال: فاتخذوه عدوا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الشيطان ليس له سلطان على عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين دائما يتحصنون ويكونون على وضوء ويكونون على ذكر لله سبحانه وتعالى في كل وقت. الشيطان ليس له سبيل إلى هؤلاء المؤمنين الذين يكثرون من ذكر الله عز وجل. طيب، يبقى هذا قلنا، إذن عرفنا أن الشك في الصلاة يبني الإنسان على الأقل، لكن إذا كان عنده وسواس والوسواس علامته أنه يأتيه الشك هذا ولو في كل يوم مرة، هذا نقوله له: عندك وسواس، أنت تبني على الأكثر معاش تبني على الأقل. والله تعالى أعلى وأعلم.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
10: الشيخ النفاتي موسى.
9: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني ما يجيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا
3: حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
3: احفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
3: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
3: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
3: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد وأنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
3: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: الفقه يشرح. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: عندنا الأخ علي ذكر أنه أخذ الرشوة، وطبعا الرشوة محرمة من كبائر الذنوب، يجب على المسلم التوبة منها، وباب التوبة مفتوح ما دامت الروح في الجسد، باب التوبة مفتوح والله يقبل توبة من رجع إليه صادقا نادما. طبعا التوبة من الرشوة ما تقتصرش على الاستغفار باللسان، لابد من الإقلاع عن هذا الدم، الندم على هذا الدم، العزم على عدم العودة إليه، ورد الحقوق إلى أصحابه إن ترتب عليها ظلم أو أخذ مال بغير حق، فكان هو يعني دفعها كذا ما ذكرت، فممكن التخلص من هذا المال حسب قدرتك أنت. يعني اجعل توبتك صادقة أكثر من الاستغفار، خون عليه أكثر من الأعمال الصالحة، الإنسان يصلح ما فسده يعني قدر استطاعته. أنت قلت ذكرت أنه ما عنديش مال، لكن يعني ولا تملك القدرة على رد المال، ف افعل ما تستطيع من شروط التوبة. التوبة لها شروط، أول حاجة الندم الصادق على ما وقع منك، وأظنك يعني نادم على ما فعلت، فأثبت على هذا وأقلع عن الرشوة، اعزم على عدم العودة إليها، العزم صادق على يعني رد الحقوق إن استطعت أن تردها مستقبلا أو تتخلص من هذا المال، ومتى تيسر لك المال فتخلص منه، وإذا كنت معسرا لا تملك ما ترد به المال، فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. أتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة، احرص على كسب المال الحلال، اجعل يعني في نيتك الجازمة أنك متى قدرت يعني على التخلص من هذا المال تفعل ذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لك وأكثر من الدعاء. أخونا علي وربي إن شاء الله
2: في كل سجودي ندعي الله سبحانه وتعالى أن يخلص واحد
1: من أكثر من السجود، أكثر من السجود والندم والتوبة والاستغفار، وربي سهل لك أمورك إن شاء الله أخونا علي.
2: يا رب العالمين بارك الله فيك شيخ، الله يرزقك خير.
1: آمين.
3: بعدين يقول ملاحظة على البنات اللي يسوقوا في السيارة، يقول فيه سب وفيه ألفاظ. أول حاجة يا أخ صادق، أنا مش معاك في التعميم، يعني بعض الناس بعض النساء ألجأتها الضرورة والظروف وخلتها محتاجة لأنها تسوق، فيه اللي مطلقة وما عندهاش من يقوم بحوائجها هي اللي بتسوق، فيه اللي ما عندهاش خوت وبوها مقعد وهي تدور على العيلة وتهتم بيهم وتوصل فيهم وتخدم عليهم. فإحنا للأسف يعني بعض المجتمع الذكوري تلقاه يسب في النساء بصفة عامة، هذه وكان هذا ما تتحشمش وهذه ما عندهاش حد في الحوش. الإنسان ما يندريش على ظروف الناس، هذا أولا. ثانيا، المرأة من قال إنها ما تقدرش تسوق السيارة إلا ما هي محتاجة؟ حتى مش محتاجة، فيه كم من يعني بناتنا ونسائنا يسوقوا في السيارة وباحترام، وممكن صح ما يعرفوش يسوقوا كويس ويخافوا يسبوا في عرقلة في الطريق ولذلك يتعرضوا للسب والشتم، وهذا ما ينبغيش. الإنسان لما بيسوق يوسع باله ويعني يتحمل ويعطي فرصة، مش كل الناس تعرف تسوق، فيه اللي يخاف وفيه اللي كيف متعلم وفيه اللي كذا، فمن عمموش ونقوله كل امرأة تسوق هذه صفتها ونعتها وكذا، لا امسح. بينما في المقابل صح فيه بعض النساء زي ما بعض الرجال، فيه اللي ما عندهاش أخلاق تلقاه يسب ويشتم في الشارع ويدير وكهذا، ما ينبغيش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعاني ولا اللعاني ولا الفاحش ولا البذيء. المسلم ما يلعنش وما يطعنش وما يتفضش بعبارات مش كويسة ويتحمل ويخلي يعتبر المرأة هذه اللي ماشية أختها ولا بنتها وإنها محتاجة لكذا، والمرأة حتى هي تحترم نفسها وما تتلفظش، حتى لو أسائلها واحد ما يليقش بالمرأة ومقامها وحيائها أن ترد على الألفاظ وتقعد تسب وتشتم ولا تغبر على الناس، ولا لا تمشي باحترامها. كل امرأة محترمة يحترموها الناس، يعني يتحشموا من أن يرفع عيونهم فيها. لما هي تخلي روحها سلعة وتقعد ترد على الرجالة كلمة بكلمة ولا تنزل زي ما نشوفه في مقاطع فيديو تنزل حتى بتضرب، هذه راه هي تنزل من مرتبتها ومن مرتبة تربيتها وتخلي روحها عرضة لأن يطاولوا عليها الناس. لكن في المقابل يا أخ صادق ما تعممش، فيه كثير من النساء يسوقوا محترمات وفي اللي ألجأتها الظروف زي ما ذكرنا، فحتى احنا نوسعوا بالنا معاهم ما نعاملهمش المعاملة الفضة هذه.
4: هذا يقول أنه يملك محل ويريد أن يؤجره لشخص قد يبيع فيه الدخان، يعني هل يشترط عليه أنه ما يبيع الشرب هذا؟
5: طبعا الأشياء التي ينبغي الاتفاق عليها وتكون من ضمن يعني النشاطات التي تكون بين المؤجر وصاحب الموقع أن يكون فيما هو مباح شرعا. يعني لا يجوز أن يبيع فيه ما لا يصح تملكه أو حتى فإن الثمن والمتمون عادة أن يكون منتفعا به طاهرا مقطوعا سليما، كلام المعروف في شروط البيع. شروط البيع قد تكون نفسها شروط الإجارة، يعني حيث الثمن والمتمون والمنفعة، يعني تملك الذات تملك منفعة. فالأشياء التي هذه ينبغي لنا فيها أول شيء يعني المكسب الحرام، محل الدخان يعني مكسبه حرام، لأنه وإن كانت الفتوى قديما، أتكلم قديما يعني منذ 30 سنة و 40 سنة وأكثر، يعني حتى أكثر 40 سنة كانت هناك من يقول بالكراهة، بكراهة الدخان. يدخل الحكم يتبع الحكم الشيء المبيع يعني من حيث الجواز وعدمها والحرمة وكراهة. لكن الآن أجمعت أظن المجامع الطبية والفقهية على أن هذا الدخان حرام، أو عفوا الدخان ضار بالصحة وضرره واضح، وبالتالي الفتوى كان يكون إجماع على تحريمه، ومدام محرما فلا يجوز بيعه ولا تملكه ولا استعماله. وهذا ينطبق ماذا على المؤجر نفسه، يعني لا يحل لك أن تؤجر يعني محلا لك ليمارس فيه شيء غير مشروع، وهذا من باب إشاعة المنكر أو إشاعة اسمها الضرر بالناس بتعبير أدق. يعني أنت تبيع، أنت أجرت دكانك ومحل أجرت لمن يريد أن يبيع شيئا لا يجوز بيعه ويؤدي إلى المفسد والتهلكة يعني في صحة الناس، فلا يكون كسبه حلالا. وزي ما قلنا في حلقة سابقة يعني نصيحة لأهل الذين يبيعون التبغ والدخان، يعني قلتها فيما سبق أن الإنسان الشيخ معاذ مأجر محل وتعب فيه زي ما يقولوا وعنده رأس مال، وبدل ما يبيع حاجة حلال متفق على حليتها ويكون كسب طيب، يكون تعبك طيب، ويكون يعني كل لحظة تقضيها في هذا المحل مأجور عليها في كسب الرزق وطلب الرزق عليك وعلى عائلتك وحتى عليك كنت عزابي وبتكون نفسك، يعني تمشي وتسيب الحلال وتمشي الحرام، يعني لا يثمر
4: ممحوق البركة.
5: ممحوق البركة يعني هذا المسألة يعني هذه والله هذه نصيحة لأخوتنا اللي عندهم أصحاب محلات بتاع الطبغ الدخان. يعني قلت لك أنت وكررها، أنت تعب يعني تبقى عم تفتح من الصبح لليل وأجر محل ودافع فلوس وحاط فيه ديكورات وحاط فيه كذا، لماذا لا تستغله في الحلال؟ يعني وحتى وإن كان يعني أقولها ونوجه توجيه آخر، يعني سيدي يقول والله إن عندي هذا رأس مال حاط فيه 7000 ولا 8000 ولا 10000، يعني برا اتلفه اتلفه، يعني ما عندكش حل آخر فيه، ولو أنك تدين أو أنك تمشي حتى لصندوق الزكاة ويعينوك على فتح مشروع من جديد. هذه العادة نوجهها بتوجيه حتى للأخوة في صندوق الزكاة أن يكون في نوع من الدعوة لهؤلاء الناس، لأن المغلب يعني عفوا أغلب اللي محلات بتاع الدخان يعني أغلبها شباب، يعني هو مفاتح محل للعاتل يبي يتكسب ويبي يكون نفسه ويبي يعني إحنا هذا باب الأمر معروف، باب النهي عن المنكر وباب الإعانة على التوبة. إحنا قلنا الزكاة يعني حتى من استدان مالا في معصية إذا تاب يعني تاب وأبدأ توبته يعانوا ويسدد دينه من مال الزكاة. فهذه الآن لن نستغلها فرصة شيخ معاذ، الإخوة في صندوق الزكاة يتوجهون بالدعوة والنصيحة إلى أصحاب هذه المحلات، يديرهم زيارات يتحاوروا معهم قداش دكانك أنت اللي فيه قداش 7000 8000 10000 دخان، والعادة أعتقد نتجاوز هذا المبلغ في العادة يعني قداش بهذا هات نتلفوه هذا واجب تلافى شرعا.
4: نعم.
5: ونفتح لك مشروع إذا كان أنت متسلف سدوا لك دينك، إذا لكن شرط بشرط أنه فعلا يبدي التوبة النصوح، مش يقول مباهي وكذا ويأخذ فلوس ولدي يفتح له محل دكان في محل في جهة أخرى، لمن يعني تتضح توبته عند نية في التوبة ويتبين هذا الحال فيسمع يعان يسدد دينه ويفتح له حتى محل إقداش إذا متسلف سبعة وفتحت له محل بعشر بخمساش ألف يعني، يعني مش هذا كل الأمر يعني ذبال، وتخرجه من الكسب الخبيث والكسب الذي لا يجوز إلى كسب الحلال، وتسد له ثغرة يعني في المجتمع يعني مصرف مصارف الزكاة اللي يعني فيه الفقر وفيه الغرب الاثنين غارم يعني. فلعل تكون هذه الأشياء ينبغي أن يكون التفكير دائما شيخ في مثل هذه المسائل، أن نحن كيف نطور المصارف الزكاة ونطور كل ما يتعلق بالأحكام الشرعية أن ننزله على ما في العصر الذي نحن فيه ونستغله في هذا الجانب. فهذه لعل مدخل هو من جاب الكلام الموضوع لهذا الموضوع، أنك أنت وتمشي كل النشاطات الغير شرعية، نشاطات في نشاطات غير شرعية فهل له وفهل بيع ما لا يجوز كذا، يعني يستغل يوجه مثلا إذا كان فيه رصيد في صندوق الزكاة يوجه مثل هذه النشاطات، وزي ما قلت لك هذا يدخل باب المعروف والنهي عن المنكر وباب الإعانة على الكسب الحلال ومصرف الزكاة أيضا من مصارفه. والله أعلم هذا الحكم شيخ.
4: واضح شيخنا، بارك الله فيكم.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
7: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبلات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبلات. قالوا السبلات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
6: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
8: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: التقليبية في حلقة جديدة من برنامج فقه الطهارة والصلاة. ضيفنا الدائم في هذا البرنامج الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. مرحبا بكم شيخنا الكريم وحياكم الله.
1: مرحبا بك شيخ خالد، حياكم الله، حيا الله المستمعين الكرام.
0: الشيخنا الكريم، توقفنا في سنن الوضوء عند السنة العاشرة، توقفنا عند التي قبلها وهو البدء بالميامن، وذكرتم شيخنا الكريم أن هذه السنة أو البدء بالميامن قد يكون يعني مشتركا في جميع ما هو مطلوب شرعا من الأمور المحترمة شرعا، أن الإنسان يعني رغب الشارع الحكيم في أن يكون الأمور المحترمة أن يبدأ فيها بالأيمن. فالسنة العاشرة شيخنا الكريم هو الغسلة الثانية والثالثة.
1: نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، تقبل منا يا أرحم الراحمين. الغسلة الثانية والثالثة في أعضاء الوضوء، ولماذا لم تكن هاتان الغسلتان من الفرائض، وقد يعني واظب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث على ذلك؟ فمذهب علمائنا أن الغسلة الأولى في أعضاء الفرض في الوضوء الفرائض هي فرض، وتكون الغسلة الثانية والثالثة من السنن وليستا من الفرائض. والدليل على ذلك أنه ثبت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وهذا في البخاري، يعني جت صفة من صفات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، ما فيش اثنين وثلاثة، فدل هذا على أن الغسلة الثانية والثالثة ليستا من الفرائض، وإلا لما تركهما النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المرات في وضوئه، أو أحيانا عندما يتوضأ وضوء المرة. قالوا وإنما تكون الغسلة الثانية والثالثة من السنن إذا عمم المتوضئ العضو بالماء في الغسلة الأولى. شو معنى الكلام هذا؟ أنه إذا لم يعمم في الأولى فتكون المكملة فرض مثل الأولى. قالوا وعلى المتوضئ ألا ينوي بالغسلة الثانية والثالثة سنة ولا فرضا.

0: وعليه أن يعتقد أن ما زاد من الغسلات على الفرض فهو سنة. ما زاد من الغسلات على الفرض فهو سنة، لأن مرات تراه المرة الأولى ما يتمش بها الفرض، مرات الغسلة الأولى ما يتمش بها الفرض، يتم بالغسلة الثانية. ففي فرق لما أنت تقول الغسلة الأولى فرض والثانية والثالثة سنة تنويعك، وفي فرق لما تقول ما زاد على الفرض، فربما الفرض في حق المتوضئ إذا لم يعمم الأولى أن تكون الثانية أيضا فرضا،
1: يعني يفوض كأن شيخنا.
0: نعم
1: الله عز وجل.
0: نعم. وأيضا ذهب علماؤنا إلى كراهية الاقتصار على الغسلة الواحدة، قالوا إلا لمن كان عالما متمكنا. ليش كره ذلك؟ لأنه يخاف ألا يحصل التعميم بالغسلة الواحدة، خافوا منه. فإن لم يحصل التعميم فيما هو فرض فهذا سيسبب في بطلان الوضوء. وأيضا نبه علماؤنا إلى مسألة تحصل كثيرا للناس، وهي مما يورث الوساوس. قالوا إذا شك المتوضئ هل غسل اثنتين أو ثلاثة فإنه لا يأتي بأخرى، فالزيادة على الثلاث منهي عنه، فالزيادة على الثلاث منهي عنه ويكتفي بالثلاث، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. السنتين اللذين تليان هذه السنة متعلقة بمسألة مسح الرأس، فالأولى أن يبدأ بمقدم الرأس ولا يبدأ بمنتهاه، والثانية رد مسح الرأس. شيخنا لو تفصل لنا فيهما.
0: نعم، قد ذكرنا في فرائض الوضوء أن مسح الرأس فرض واجب، فمن ترك مسح الرأس من بدايته إلى آخره، من مقدمة الرأس إلى آخره، فهذا وضوءه باطل لأنه ترك واجب، بخلاف رد مسح الرأس فهو سنة. والبدء بمقدم الرأس في المسح من السنن. جاء في الصحيح في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح البخاري، قال ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه. والبدء بمقدم الأعضاء هو مطلوب في الأعضاء كلها، وليس هو مما اختص به مسح الرأس. وهنا يبدأ المتوضئ بصب الماء على أعلى الجبهة في غسل الوجه، في فرض غسل الوجه، وبصب الماء على وسط الأصابع في غسل اليدين والرجلين، وهذا أيضا في مسح الرأس، يبدأ بمقدم رأسه وحتى يصل إلى قفاه. قالوا ومن خالف هذا، يعني من العوام، فإنه ينبه ويوعظ، ينبه على أن يبدأ بمقدم الأعضاء. وقالوا هو قبيح في حق العالم أن يفعله، هو قبيح في حق العالم أن يفعله بمخالفة هذه السنن. فالثابت والطريقة العملية الصحيحة في السنة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بمقدم الأعضاء. أما من كان جاهلا فإنه يعلم ويتعلم ولا عيب في التعلم، وهذا اللي نسمه فيه إحنا الحشم، هذا ما ينفعش في العبادات سواء كان من الناصح أو من المنتصح. مرات الناصح ما بيش كلمة يقولك توا أنا بنكلمة بنقول لا، يطلع أفقه مني ويطلع لي يفكني منه ما أنيش مكلمة. ولا كذلك المنتصح ما يرضاش إنه واحد يقول لا هذه راهي مش هكي والله غلط، وإلا فعلى الناس أن يكون صدره رحبا وقبول النصيحة وقبول التعلم وما يتكبرش على العلم. ولهذا زمان قالوا لا ينال العلم مستحي ولا متكبر.
1: حتى سئل ابن عباس رضي الله عنهما بما أدركت العلم، فقال بلسان سأول وقلب عقول.
0: نعم بارك الله فيك، صحيح الله. ثم نأتي إلى السنة التي بعدها وهي رد مسح الرأس من القفا إلى مقدمة الرأس من البداية يعني. وهذا نفس الحديث اللي ذكرناه، حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما في وصف وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما. هذه السنة اللي احنا نتكلم فيها اللي هي رد مسح الرأس، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. باهي قالوا الحال هنا إما أن يبقى في يديه بلل وإما لا يبقى في يديه بلل. قالوا إن بقي في يديه بلل من الماء من أثر المسحة الأولى تكون هذه أو الرد سنة، فإن لم يبقى بلل بعد المسحة الأولى فقالوا تسقط سنة الرد ولا يجدد المسح الماء من جديد. وفي الغالب أن الإنسان يكتفي بهذا الماء الذي يجده في يديه عندما يمسح رأسه، يمسح يضع يديه ثم يمسح ثم يرجع ويجد حتى الماء بعد ذلك. العادة أن هذه ممكن تكون القصة عند الجماعة هادو اللي يقتصدوا في الماء كثيرا يعني، هادو ما اللي يتوصدوا بطاسة واثنين وانا مش عارف كيف يتوضوا بها، هذا ممكن يصير الكلام معه.
1: أو ربما شيخنا يكون الشعر كثيف يعني قد يأخذ الماء.
0: ممكن نعم
1: تصور.
0: على كل نحن ذكرنا إن لم يبقى فيسقط الرد.
1: نعم يعني شيخنا لا يجدد الماء ليرد،
0: لا يجدد، ليس الماء. نعم نأتي إلى السنة التي تليهما وهي مسح الأذنين. جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قوله ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه. وأيضا في حديث الربيع بن معوذ بن عفراء قالت أو الربيع هكذا، نعم، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل إصبعيه في جحري أذنيه، ونقول أذنيه ونقول أذنيه كما في قراءة يعني. وبما أن المسح مبني على التخفيف فإنه يكره تتبع ما فيهما من الطيات. وطبعا عندما قلنا مسح الأذنين أي مسح الأذنين مع مسح الصماخ وهو ثقب الأذن، وكيف يكون بإدخال الإصبع فيه، فيكون مسح الثقب بإدخال الإصبع فيه ومسح ظاهر الأذن بالإبهام، وكذلك ما يواجه من الأذن بالسبابتين طريقة معروفة. يعني لو كان الحلقة مصورة كنا يعني عمليا أحيانا بعض هذه الأحكام يا شيخ خالد تحتاج إلى المثال والتصوير العملي،
1: الرؤية
0: حتى يفهمها، وهذا يقوم به المشايخ في الدروس يعني لما يكونوا الجماعة جالسين أو يكون الموضوع يعني منقول في نقولوا احنا حلقات مصورة. جاء في الموطأ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. هل يكتفى بمسح الأذنين بما أخذه من ماء لمسح رأسه أم يجدد الماء لهما؟ وهذه مما اختلف فيه أهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لم يثبت في السنة تجديد الماء للأذنين، وذهبوا إلى أن الظاهر من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسحهما مع رأسه الشريف بماء واحد، أي بالماء الذي أخذه لمسح الرأس. ومذهب علمائنا أن السنة تجديد الماء لهما، يستندون في ذلك إلى العمل وأيضا إلى حديث عبد الله بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه بماء غير الذي مسح به رأسه، والحديث قد أعله أهل الحديث. إذن المذهب عندنا أن مسح الأذنين سنة، وأن تجديد الماء لهما أيضا سنة، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم، شيخنا كريم، لعلنا نخرج إلى فاصل ثم نواصل ونستكمل بعده ما تبقى من سنن الوضوء. مستمعي الكرام كونوا معنا،
2: تستمعون الآن

0: في السبلات هو مما ترفع به درجات مسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبلات. قالوا السبلات جمع سبرة بسبرة بإسكان باء هي الغداء الباردة. غداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
1: هل تسألت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم مستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. شيخنا الكريم، السنة 14 وهي ترتيب أفعال الوضوء. وقد يقول قائل شيخنا الكريم، لما لا يكون الترتيب بين أفعال الوضوء واجبا اتباعا لنص الآية التي يعني قال الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فذكر الله عز وجل هذا الترتيب، فلما لم يقل الفقهاء إن هذا الترتيب واجب وليس سنة؟
2: نعم، بارك الله فيك على هذا التنبيه. وفي الحقيقة أن ما ذكرته هو مذهب جماعة من أهل العلم، هو مذهب الشافعية والحنابلة، بل هو ما حكاه علي بن زياد رحمه الله تعالى رواية عن شيخه مالك رحمه الله في القول بوجوب الترتيب. وهذا القول منسوب إلى ابن عباس وإلى عثمان رضي الله تعالى عنهما. وحجة من ذهب إلى الوجوب أن الآية أتت لبيان الفرائض وقطعت النظير عن نظيره، فأدخلت مسح الرأس بين مغسولين. والقاعدة أن النظير لا يقطع في كلام العرب إلا لأمر واجب الترتيب. والمشهور في مذهب علمائنا المالكية، وهو ما ذهب إليه الأحناف كما هو رواية عند الحنابلة عن أحمد رحمه الله، أن الترتيب ليس واجبا وإنما هو سنة. قالوا: لعدم وجود دليل يدل على الوجوب، فالترتيب في الآية محتمل الدلالة على الوجوب وعلى السنية، كما استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثم يديه ثم رجليه ثم مسح رأسه. إذن المشهور عندنا أن يغسل المتوضئ وجهه قبل يديه ويديه قبل مسح رأسه ورأسه قبل مسح أذنيه وهكذا اتباعا للترتيب، سواء كان على وجه الوجوب أو على وجه السنية، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقله مرتبا إلا ما جاء في رواية ابن عباس الضعيفة المذكورة. يعني الآن أنت لما تجي قدام واحد وتشرع في الوضوء وتجي تسأل اللي يشبح له تقول له هذا شيء يدير، يقول لك هذا يتوضأ. لكن لو جيت بديت برجليك وبدرت راسك ودرت يديك ويقول لك هذا يتبرد، لأن هذا العادة في كل من يريد الوضوء أن يشرع في الوضوء مرتبا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا تجد من يخالف يعني هذه الطريقة. قال علماؤنا والذي صرف الترتيب عن الوجوب أن الآية عطفت أفعال الوضوء بحرف الواو حيث لا يفيد بمقتضى اللغة إلا مطلق الجمع ولا يفيد وجوب الترتيب. قالوا ولو أريد وجوب الترتيب بين أفعال الوضوء لجاء العطف بما يوجب الترتيب اللي هو العطف بالفاء أو العطف بثم. وروي عن أبي الحسن علي رضي الله عنه قوله ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت. وكذلك ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا بأس بالبدء بالرجلين قبل اليدين. ومعلوم أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا من أقرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له. فيقول فقهاؤنا ولهذا فقولهما بعدم الوجوب دليل على ما ذكراه. طيب نأتي إلى مسألة الآن. لو خالف المتوضئ عمدا أو جهلا وقدم ما حقه التأخير مثلا غسل يديه قبل وجهه فهنا نقول إنه أساء لمخالفته السنة بل ويندب له أن يعيد وضوءه مراعاة لمن يقول بالوجوب ولا شيء عليه إن لم يعد. هذا في حال العمد وفي حال الجهل. طيب لو خالف الترتيب سهوا قالوا هنا إما أن يتذكر بالقرب أو بالبعد. ايش معنى القرب وايش معنى البعد؟ قالوا القرب يعني به قبل جفاف أعضائه والبعد بعد جفاف أعضائه. فإن تذكر خطأه بالقرب أي قبل جفاف أعضائه فإنه يطلب منه أن يعيد غسل ما قدمه عن محله مرة واحدة من غير تتليث ويعيد ما بعده كذلك. وبهذا يكون قد تحصل على سنة الترتيب. أما إن تذكر سهوا كما قلنا بعد أن جفت أعضاءه يعني بالبعد فإنه يعيد فقط غسل ما قدمه من أعضائه مرة واحدة ولا يعيد ما بعده والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم على هذا التفصيل الشافي الوافي بإذن الله تعالى. السنة الآتية وهي الاقتصاد في صب الماء.
2: نعم، من سنن الوضوء أن يقتصد المتوضئ في استعمال الماء في وضوئه، في وضوئه يستخدم الوضوء، الوضوء بالفتح اللي هو الماء. فمندوب له أن يقتصد في ذلك، حتى قال علماؤنا ولو كان على نهر جار. شوف العبارة، يعني مش تقول أنا عندنا مية هلبة ولا عندنا تو، راهو جماعة هلبة الله يسامحهم، حتى في المواضي متاع الجوامع راهو في صرف هلبة كثير، تبذير في الماء، تلقاه فالت المية الشيش مع لحدها، تفلت المية تفلت
1: والله يقويها هو يقدر يستعمل أقل يعني.
2: مش معقول أنت بتتوضى تستخدم 30 40 لتر باش تتوضى أنت، هذا فيه إسراف
1: شخص الواحد بس
2: فيه يعني. هدر إيه؟ أيوه. هو قال لك حتى عليه نهر جاري، وهذه منين جابوها عبارة ولو على نهر جاري؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيما يعني ذكر أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع.
2: نعم
1: الله عليه وسلم.
2: فكره علماؤنا أن يسرف المتوضئ في الماء، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد فقال ما هذا السرف، بمعنى في الماء، يعني واضح من الاستفهام متاع استفهام إن كان ينكر عليه سرف في الماء. والدليل على ذلك ما نقل وصح من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بمد، وهو مقدار رطل وثلث، يعني 600 جرام على ما مقدرين، نص لتر وشوي، واغتسل بصاع وهو مقدار 5 أرطال وثلث وزنا، يعني قريب من 2.5 لتر. قالوا معللين القلة ولا يقدر على ذلك إلا العالم بالأحكام السالم من وسوسة الشيطان، فينبغي أن يقتصر كل متوضئ، كل إنسان يتوضأ على ما يكفيه من الماء حسب حاله. والمطلوب حقيقة هو إجراء الماء على العضو وتعميمه به، حتى ولو لم يتقطر الماء من العضو. أما ما يفعله أو يفعله غالب الناس اليوم وهو السواد الأعظم من هذا الهدر للماء وفتح الصنابير على قوتها وترك الماء يتدفق، فهذا ليس فيه مخالفة في الحقيقة لسنة الوضوء فقط في مسألة الاقتصاد للماء، ولكن أيضا هو فيه هدر للنعمة وعبث بها وسرف وتبذير وإفساد. هذا الماء الذي يهدر هكذا ناس لا تجده، بل تمشي الكيلومترات الكثيرة حتى تعبئ هذا الماء وتحضره لي يعني تستخدمه. وفي الصحيح سئل جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما، سئل جابر عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا له باب يا شيخ خالد، باب الوساوس. ولهذا تجد من عنده الوسواس في الوضوء والغسل أحيانا، والله سئلت الأسبوع الماضي يعني قال يا شيخ نغسل في غسل الجنابة من العشاء للفجر،
1: يعاود
2: من العشاء للفجر هو في الحمام والمية تدفك عليه وقاعد معممش وقاعد شوف لوين يوصل الوسواس بالإنسان. يعني هذا الغسل اللي ممكن خمسة دقائق بالوفاء يسدوك، خمسة دقائق بالوفاء يسدوا في الغسل. يعني معقولة يوصل الوسواس بالإنسان إنه يبقى فيه؟ اللي يقولك نقعد نص ساعة هلبة، نص ساعة وساعتين هوين. تخيل مية خزان تصب بومبة تجبد مضاطة وانت تقول انا قاعد ما تعممش، تمش انت تعمم، الحمام تعمم والحيط تعمم والدنيا كلها اللي في الحمام تعممت بالبخار اللي انت تقول انا قاعد ما تعممتش بالماء. ولهذا دائما نقول ان علاج الوساوس هو عدم الالتفات لها والانتباه لها. اقعد عضوك اللي صبيت عليه مية ومسحت بايدك معاش توليلة، جربها صدقني، جربها مرة واثنين تلقى روحك مفتك من الوسواس. وهالبناس راو يا شيخ خالد اللي تعالجوا من الوسواس يقول لك يا سبحان الله كيف كنت انا، يقول لك سبحان الله، ايه يقول لك كيف كنت انا نجرم في حق نفسي وفي حق غيري بهذه يعني هذا الوسواس اللي والاوهام اللي نتبع فيها. نعم
1: سبحان الله. طيب شيخنا الكريم، ذكرتم مسألة فيما سبق ولعل التذكير بها يعني في هذا المقام يعني مما يفيد السامع بإذن الله تعالى، وهو أن المطلوب من المتوضئ أن يتوسط، لا هو اللي يفرط ويكثر استعمال الماء فيفضي به الإسراف، ولا هو الذي يقتصد زي ما ذكرتم شيخنا في اللي قال دير مقطع ولكن قال توضيت بنص شيشة
2: بلاست المية.
1: فأحيانا يعني ما حقه الغسل يكون قد مسح عليه مسحا.
2: نعم.
1: فشيخنا لو تنبه يعني حتى لو في كلمات
2: هذا
1: يعني
2: أيضا ينتبه إليه بعض الناس يريد أن يؤكد مسألة وقلنا هذا ما يقدرش إلا العالم. صحيح. يجي للعوام يقول ما هو نبي نتوضى بطاسة، فهمتوا؟ وفي راه يدور فيها حتى في الحرم يا شيخ خالد، في المداير بخاخة المية.
1: ايه.
2: بخاخة المية هي ويتوضى هو مقعمز في فوق البساطات، يصب شوية شوية مية بس وهذا يصبح مسح معاش
1: ما غسل،
2: فهمت؟ ايه. فلهذا قلنا هذا أمر يعني ما يضيعش إنسان باش أنت تحصل سنة تضيع فرض. هذا لا، الإنسان يكون وسط. الغسل معروف والناس كلها تعرفه، تعالى على أقل شيء يسمى غسل. أيوة. أما قصة هذه تتوضى بطاسة البلاستيك هذه الصغيرة
1: غير
2: هذه ما ممكن. يعني ممكن بوق في الأخير أنت قدرتها، لكن عوام الناس ما يقدروهاش يعني.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. كذلك شيخنا من السنن الذكر في آخر الوضوء، يعني شيخنا لو تبين لنا هذا الذكر وما هو فضله، وهل يعني عامة الناس أو أكثر الناس في البيوت يعني مكان وضوء هو أجلكم الله وجل الله سمعين مكان قضاء الحاجة، فهل يعني يذكر هذا الذكر عندما يفرغ من الوضوء ويخرج؟
2: نعم. أولا ثبت في الصحيح أن هناك أذكار كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها كالبسملة في بداية الوضوء، وكذلك في فراغه من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيضا، وفيه آثار صحيحة. وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له 8 أبواب. وأيضا يذكرون حديث اللي يتوضى في البيت، حديث اللهم وسع لي في رزقي، اللي يتوضى في البيت اللهم افتح اللهم بارك لي في مالي ووسع في لي رزقي، الحديث يعني يراجع. أيضا من السنن صلاة ركعتين بعد الوضوء، اللي يتوضى يصلي ركعتين، جاء في حديث عثمان بن عفان في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيح أيضا حديث بلال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام أو عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال بلال رضي الله عنه ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا، يعني ما عمريش توضيت في ساعة ليل ونهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. فهذا طبعا من السنن الثابتة. نعم
1: نعم شيخنا. آخر هذه السنن الوضوء في البيت لمن أراد يعني الصلاة في الجماعة في المسجد أن يخرج من بيته على طهارة.
2: أي نعم، هذا جاء فيه حديث، هو حديث عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة، وفي رواية ثم خرج إلى مسجدي لا ينهزه أو ينهره الله أعلم بصحة اللفظة إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه. وأيضا حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة والدرجة بعشر أمثالها. فانظر هذا الخير العميم وهذا الخير العظيم، وأنت تسعى إلى بيت من بيوت الله لإقامة أعظم فريضة ولإعمار بيت الله سبحانه وتعالى، فانظر إلى هذا المقصد الطيب وهذا الأجر والثواب العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لكل من يعني يسعى إلى الصلاة، وكذلك هذا الذي يتوضأ في بيته فيحصل به هذا الأجر. وكما جاء في الحديث المشائين في الظلم، نعم هذه كلها راه فيها أجور عظيمة، ولكن يغفل الناس عن هذه الهبات وهذه العطايا التي هي يسيرة في الحقيقة، يعني شو بتاخذ من الإنسان، ولكن يغفل الإنسان عنها في اليوم والليلة من الأجور والعطايا والهبات لله سبحانه وتعالى، يعني كتب بها الأجر العظيم للإنسان. نعم
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على ما تقدمتم به. بهذا نكون قد أتممنا ما يتعلق بسنن الوضوء، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بما قال الشيخ وبما سمعنا جميع السامعين والمتابعين لهذه الإذاعة ولهذه الحلقات، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات وأن يكفر به عن خطايانا بهذه الأعمال، نسأل الله أن تكون خالصة لوجهه الكريم. مستمعي الكرام نكون قد أنهينا هذه الحلقة، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية كذا. الموضوع استفتاء بشأن صحة عقد نكاح وتأخير قيده الإداري. أفيدكم علما بأنني مقبل على الزواج من امرأة سبق لها الزواج والطلاق فعليا، ولكن لم يتم إدراج واقعة طلاقها السابق في السجلات الرسمية المنظومة الرقمية للأحوال المدنية حتى الآن، وتظهر أوراقها الحالية كابنة عزباء. ونظرا لأنني أنا وعائلتي على علم تام ورضا كامل بوضعها وبزواجها وطلاقها السابق، ولرغبتنا المشتركة في تجنب الحرج الاجتماعي أمام الناس في مجلس العقد العام، فإننا ننوي إتمام عقد القران بناء على الأوراق الرسمية الحالية دون إعلام الشيخ المأذون بحالة الطلاق السابق ودون نطقها علنا، على أن أقوم بتسوية وتحديث وضعها الإداري في السجل المدني لاحقا بعد الزواج. السؤال: هل يمكن كتمان هذا الأمر عن الشيخ المأذون وعن الحاضرين على صحة وعقد النكاح شرعا، طالما أن الرضا والعلم متوافران تماما بين الزوجين وعائلتيهما؟ هل يترتب أي إثم شرعي على عدم ذكر ذلك في مجلس العقد تجنبا للحرج والستر على الخواطر؟ وجزاكم الله خيرا. ينبغي التفريق بين أمرين في هذه المسألة. هو يبي يسأل، قال بيتزوج امرأة والمرأة هذه تزوجت وطلقت قبل، ولكن ما فيش في الأوراق بيثبت أنها طلقت، وبالتالي إحنا لما بنعقد العقد النكاح قال باش ما يصيرش الحشمة وكذا نقوله هذه بكر رشيد باش نجنب الحرج أمام الناس. وبعدين قال أني نعدل أوراقها في هو المنظومة الرقمية الأحوال المدنية على راحتي. بداية عندنا حكمين: حكم جواز الأقدام عليها وحكم صحة عقد النكاح. من حيث صحة عقد النكاح بحيث لا يفسخ لا بطلاق ولا بغير طلاق فهو صحيح ما دامت توفرت الشروط الثلاثة: الولي والمهر والشهود. صحيح العقد، صحيح لا يفسخ كذا، لكن هل هو جائز أو غير جائز؟ هذه تعتمد على قوانين الدولة. يعني لنفرض أن هذه الشروط الثلاثة توفرت في عقد ثاني ولم يسجل أصلا في البلدية وما جابوش مأذون، جابوا شيخ ما هوش مأذون وعقد عليهم وعندها وليها المجبر ولا غير المجبر وتوفرت في الولي هذه الشروط وذكروا المهر وكان هناك شهود شاهدان فأكثر، هذا عقد شرعي كامل لا يفسخ. لكن من ناحية المدنية هذا ما يمشيش، مرات يحبسوه هم الزوز، لأنني لابد نوثق العقد في البلدية باش ما يصيرش تلاعب بعد ذلك. هل توثيق العقد يؤثر على صحة العقد وعدم صحته؟ لا يؤثر. هل الدولة لها أن تحبس اللي داروا هكي ولا تغرمهم ولا كذا؟ لها. لماذا؟ لاش ندخل هالدولة ما دام العقد صحيح لاش تحشي في رأسها زي ما نقوله؟ لا، لأن توثيق العقود هذه تحمي أنكحة الناس وتحمي حقوق الناس، بحيث المرأة اللي ما تطلق ما تمشيش طول ثاني يوم تتزوج ولا تهرب من رجلها وتقول أني ما كنتش متزوجة وتتزوج واحد ثاني، ولا واحد يتزوج خمسة ولا ستة ويقول أني الزوز هذوك الأولين مش متزوجهم مثلا. هذه كلها بوجود التوثيق في البلدية اللعب هذا كله يمتنع. إذا تحقق فائدة للمسلمين وتحقق مصلحة للمجتمع، ما صيرش فيه اختلاط أنساب وكذا، فنقوله من حقها تفعل هذا الأمر. لكن هل هو هذا الأمر اللي دارت البلدية يؤثر على صحة العقد؟ لا يؤثر. بأي مخالفته ما دام لا يؤثر حلال ولا حرام؟ لا، مخالفته حرام مش حلال. صحيح نقول لك العقد صحيح، ولكن دولة تقول لك نوثقون لك بمأذون ونحبسوك، ولا تدفع 1000 ولا 10000 ولا 100000 ولا على حسب يعني إذا كان المسألة منتشرة ولا ليست منتشرة تتغير نوع العقوبة. فأنت الآن لو بتسجلها، أنت قلت متزوجة ومطلقة، بتزوجت الآن وقلت بكر وتميت، وبعدين لما تمشي تدير الورقة يقولوا لك أنت كيف تزوجت، هذه أصلا مطلقة أو عندنا إحنا متزوجة، لأن لم توثق طلاقها في المحكمة، فأنت علي أساس تزوجتها؟ لو بنسمحوا لك أنت وبنفوتوه معناه معاش نقدر نشدوا الباقيين. فمن الناحية القانونية أسأل المأذون حتى كأن الموضوع ليس لكم، قول والله في وحدة كذا وكذا، وما هما في مسائل دقيقة شوية الصيغة التنفيذية وكلام زي هذا، قول له هكي لو تزوجنا بدون تقييدة في المحكمة عادي ولا لا؟ يقولك والله يحبسوك طول، أو يقولك ما تلقاش مأذون يعقد عليه هذا العقد، معناه أعرف أن مخالفتك لي حرام. وكان قالك لا الأمر قانونا عادي جدا ويصير ما دام الطلاق مذكور، هي غير مسألة ترتيب وكذا وما فيش إشكالية، وحتى لو الدولة طلعت ما عندهمش مشكلة بعد ذلك يكون إحلال. لكن أنا يعني عندي ملاحظة، علاش أنتم تعرضوا في أنفسكم للحرج؟ راه مش لازم الفاتحة الكبيرة وتعزموا 500-600 نفر، ديروها أنتم العائلتان تجتمعوا في مربوعة ولا صالون عندكم ولا عندهم، ويحضروا الناس اللي عارفين القصة وقولوا بكر رشيد ولا قولوا طيب ولا قولوا اللي تبوه، الناس اللي حاضرين واللي بيشهدوا كلهم يعرفوا اللي صاير، فما يكونش في إحراج من هذه الناحية. يعني لو تميتوا الأوراق قبل ودرتوا فرح يعني على قد الحال الفاتحة بسيطة وجبتوا الناس يشهدوا اللي عارفين بهذه المسألة من قبل، لا يكون فيها إحراج ولا غير ذلك. لاش نعرضوا في روحنا بعدين للمساءلة والحبس والدوشة والوجع الرأس؟ من الأول خذ الطريق من الطريق القريبة السهلة المريحة اللي ما تسبب لكش أي إشكال. فهذا رأيي، العقد من حيث صحته صحيح، ولكن من حيث الحرمة ولا عدم الحرمة، لأن الصورة مش عندي مش واضحة شوية. إذا كان هي مش متسجلة في المحكمة أنها مطلقة بيكون حرام، لأن لو مشات لمأذون مش هيعقد لك. أما إذا كان متسجلة في المحكمة مثلا وما تسجلتش في السجل المدني، هذه أسأل عليها المأذون ولا أسأل عليها محامي؟ كان قال لكم لا القانون ما يمنعش والأمور طيبة وكذا، يجوز الإقدام عليها والعقد صحيح. وإذا قال لكم لا حتى هذه تخالف القانون وفيها مشاكل، فيبقى العقد صحيح والإقدام عليها حرام. فمسألة صحة العقد شيء، وصحة وجواز الإقدام عليها من عدم جواز الإقدام عليها مسألة أخرى، فينبغي التنبه لهذين الأمرين.
2: سأل عن المزارع التي أعطتها الدولة في الثمانينات من القرن الماضي، وقال إن الشروط التي أعطوا بها هذه المزارع أن يعملوا فيها ويستصلحوها فترة من الزمن ثم يتملكوها، كذلك قال يعني. فيسأل الآن هل يجوز لهم بيع هذه الأراضي؟ هل يرثونها؟ هل تعامل معاملة الملك الحقيقي يعني؟
3: والله للأمانة ننصحني اللي عنده عقد من هذه العقود يجيب هني لدار الإفتاء. نعم. لأن الواقع أن العقود راهي مختلفة، فيه اللي هي عندها تخصيص ملك في أرض فعلا هي ملك محض للدولة، وهذا الإقطاع ما يسمى بالإقطاع كما يصطلح شرعي جائز، أن الأمر يقطع شيء من الأرض لفرد من الأفراد على سبيل الملك، وفيه اللي هي ملك للدولة ولكن عطل على وجه الانتفاع، والانتفاع لا يقتضي الملكية، وإنما يقتضي الانتفاع لما يموت والله ينتهي المعاش عنده لها رغبة يتركها تعطى لغيره. وفيه من عقود هي واقعة على الظلم في بعض المناطق وهي معروفة، جمعت منهم ما يسمى عند بمصطلح الأراضي القزمية. الأراضي القزمية جت الدولة واحد يملك نقول نص هكتار واحد هكتار واحد كذا كذا، مزارع الناس عادية سواني.
2: نعم.
3: رفعت منهم الملكية وجمعت المساحات كلها في مساحات كبيرة 4 هكتارات أو 6 هكتارات وكذا، وأعطتها لناس ثانيين. يعني ممكن هذا اللي نزعوا منه أرض قزمية من هني حصل ما يقابلها 6 هكتارات والله غيرها بيحوشها، وهذا ما يسمى بالمشروع. بمسمى بأرض المشروع. طبعا هم الآن أحدثت مشكلة في المنطقة هذه، لأن فيه اللي نزعت منهم أرض بهم، نقول إحنا نص هكتار، ولكن فرد من أفراد العائلة اللي حصل 6 هكتارات والبقية ما حصلوا شيء، لحصلوا أرضهم الأصلية اللي هي القزمية، ولا حصلوا في الجديدة. والجديدة اللي حصلها هذاك هو هيش ما هيش مقابل الأمتار متاعها، فأصبحت مسألة هي مشوشة تحتاج إلى صلح بينهم، تحتاج إلى كذا. هذا أمر أمرها يرد إلى القاضي وغيره، فهذا أمر كبير. هلبة إذا أرادوا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى يقدروا يوصلوا الناس راهوا لصلح، ويوصلوا ليتصالحوا فيما بينهم وكذا، بحيث يعني اللي ما حصلش يعطوه بالفلوس ويكون راضي، واللي يعني يقدروا كان غير، لو كان غير نفوسنا الحقيقة حني نسأل الله العفو والعافية، لو كان غير نفوسنا تستقيم، راه الوصول للحق ما هوش أمر مستحيل. هذا من جانب. الجانب الآخر ينبغي ينتبهوا له، اللي فيهم الأوراق واللي فيهم الأرض يبدو يا شيخ يستخدموا فيها باستخدام مزدوج. لما يجي الوارث، لما يجي الوارث شنو يقولوا له؟ يقول لا هذه أرض انتفاع ما تقسمش على الورثة. ومن جهة تانية يبدأ يبيع فيها.
2: نعم.
3: كيف تبيع فيها وهي أرض انتفاع وأنت ما تملكش أصلا؟ فهو الزواجية في هذا الأمر، يقسمها ويبيعها، ولما يجي الوارث تجيه أخته والله تجيه أخوه يقول لا هذه أرض انتفاع، وأرض انتفاع ما هيش ملك، ما هيش ميراث يعني. فهم عليهم أن هم يجوا لدار الإفتاء اللي عندهم ملفات من القبيلة، على الأقل ينظروها من أي صنف، يمشوا لقاضي يعني، وهكذا ما يقعدوش هم يحلوا في مشاكلهم بروحهم ويتخاصموا بقوة الحديد والنار.
2: نعم بارك الله فيكم.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: يا أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم عبر أثير إذاعتكم دار الإفتاء الليبية 90.9 FM و 97.9. في هذا البرنامج، برنامج فتوى، نستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم ونجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية 092-092-15-0، 092-092-16-0، ولمن أراد إرسال رسالة على الواتساب يكون على الرقم التالي 092-092-17-0. هذا البرنامج يبث كل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. نبدأ بالإجابة على الأسئلة الواردة على التطبيق واتساب إلى حين ورود اتصالات من الإخوة المتصلين. هذا سائل يسأل، قال أنا كان عندي عرس ابن خالتي وماله أغلبه حرام، وأكلت عنده في العرس وأكلت عنده عائلتي، فهل أكون من الذين أكلوا الحرام ودعوهم غير

0: 11 قرش حلال، هؤلاء تحرم معاملتهم ولا تقبل هدياتهم ولا يؤكل من موائدهم ولا يؤخذ من مالهم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يربو لحم النبت من سحت إلا كانت النار أولى به. وطبعا لأن معاملة فيها إقرار الحرام والرضا بالحرام، وفوت الحرام حتى على أصحابه لنتنقل من مكان آخر، وتداولات الأيدي ونحو ذلك، وهذا كله فيه تعاون على الإثم. والله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن الأمر الثاني، وهذا أغلب الناس يعني تلقى عندهم شبهات وعندهم يعني أفعال مكاسب محرمة، لكن عندهم مكاسب أخرى حلال، مثل مرتبة حلال، عند طرق أخرى حلال، هذا مال مختلط. هذا يعني فيه منه حلال وفيه منه حرام. هذا إن كان الغالب عليه هو الحلال ما فيش بأس في معاملته، وإن كان حرام أو غلب عليه الحرام تجوز أيضا معاملته، فها كراهة لكن جائزة أيضا ولا تحرم. وقد تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني مع الكفار ومع بعض اليهود، ومعاملاتهم لا تخلو من من من محرمات. فبالتالي اللي مال مختلط نقدر نتعامل معه، وإذا دعاني أذهب إلى وليمته لا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا يسأل قال: هل في علاقة بين المذهب المالكي وقراءة قالون عن نافع؟ هي ما فيش علاقة شرعية واضحة، إلا أن قراءة نافع كانت هي القراءة المتوارثة عند أهل المدينة، وأخذها نافع عن شيوخ المدينة الذين تلقوا القرآن جيلا بعد جيل. فكان الإمام مالك يفضل قراءة نافع ويحث عليها لهذا السبب. لهذا الإمام مالك كان يقول: قراءة أهل المدينة سنة، لأن أهل المدينة كانوا عنده أقرب إلى النقل المتواتر في كثير من المسائل. لذلك مثلا رجح كثير من الأشياء الإمام مالك مثلا زي في السجدات ولا في غيره، وأخذ بقراءة نافع. نأتي إلى بعض الأسئلة الأخرى. هذا سائل يعني قال: عندي زوجتي طيب لأمي مرتين في الأسبوع وجبة غداء، وباقي الأيام مخدينهم خوتي، وأني سيبوا دورهم وأني نجبر فيها الطيب لهم، وهي ما تبيش إلا يوم دورها بس، لأن للأسف أمي ما تعملش فيها كويس. هل هنا عندي إثم لما نجبر فيها الطيب في يوم مش يومها من غير رضاها؟ طبعا الزوجة هي ابتداء نقول ليست ملزمة شرعا بخدمة أمك والطبخ لها، وإنما هذا ما تفعله الزوجة هو من باب الإحسان والفضل. فكان يعني زوجتك يعني قامت بيومين في الأسبوع وقامت بهذه الخدمة والتزمت بهذين اليومين، فتعامل طيب وتشكر عليه، لكن تجبرها على الطبخ في غير دورها وهي ما هيش راضية، وهذا يعني لا ينبغي. فأنت حاول الإصلاح بين أمك وبين زوجتك، وخلات يعني حتى الأم تعامل الزوجة معاملة طيبة، وأنت تشوف هذا قدامك تشوف فيه يعني. فحتى يعني كان تخلف أحد الإخوة عن دوره، فمفروض هو يتحمل دوره، الأصل أن يتحمل هو مسؤوليته، ولا تتعاونوا جميعا في إيجاد حل، مش يلقى الحمل كله يعني على زوجتك بغير رضاها. والله جل وعلا يقول: وعاشر هنا بالمعروف. من المعاشرة طبعا أنك متكلفت الزوجة ما ليس واجبا عليه، ومع ذلك يتحملت يومين وما تجبرهاش يعني على أعمال زائدة، مع أن فيها مشقة وفيها أدى لها، ومع أنها يعني لا تعامل بطريقة جيدة. فأنت حاول يعني حتى لو مثلا يوم ما فيش حد جاب أكل أو غيره، أنت حاول يعني ممكن تحاول تقنعها بلطف لما تحتاج مساعدتها، مش بجبر وكذا. فإن فعلت فجزاها الله خيرا، وكان فعلت شيء لا إثم عليها، لكن حاولوا دائما الأمور تخلاها بالمعروف مش بالجبر وغيره. الأمور ما تستمرش، الجبر هذه ما يستمرش فترة فترة فترة، يجي الإنسان خلاص يبدأ الإنسان معاش عند القدرة ويبدأ التعامل سيء ونحو ذلك يعني. معنا الأخ الطاهر، تفضل.
1: ها طيب يا شيخ،
0: نهارك مبارك. هنا الطاهر، تفضل.
1: بارك الله فيك على البرنامج.
0: الله يسلمك ويبارك فيك أخوي الطاهر.
1: سؤالي يا شيخ: تنزيل المرأة للقبر.
0: نعم.
1: يعني احنا صارت ان الخطيب قال لنا اولا ان ننزلها، الإمام هو اللي ينزلها للقبر المرأة.
0: نعم.
1: هو اولا وجبنا، قال سيدنا عثمان رضي الله عنه في احد الصحابة هم نزلوا مرأة هكي بدل يعني.
0: باهي تمام.

0: جاب وكان ذلك
1: فتح الناشئ كيف يعني؟
0: يعني هو قال الإمام يعني أولى من محارمها في ذلك يعني.
1: أولى، قال الأولى الإمام هو اللي نزل، هو
0: تمام.
1: الأول، قال الإمام هو عند الحق لي، هو
0: إمام المسجد يعني.
1: ما إمام المسجد.
0: تمام، جابوكم
1: بارك
0: فصلتوا في
1: الله
0: هذه
1: فيك يا
0: المسألة إن
1: شيخ،
0: شاء الله.
1: الله يفتح عليك.
0: وطبعا في فرق بين أمرين بالنسبة لسؤال الأخ الطاهر، بين مسألة الأفضلية وبين مسألة الجواز. مسألة الجواز أن ينزل الأجنبي وغيره، هذا وردت في يعني، وهذا اللي يتكلم عليه هو السائل في بعض الآثار الواردة يعني، أن يعني لكن لابد نوضحه أن في إجماعات من أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم، أن أولى الناس بإدخال المرأة قبرها هو المحرم، هو محرمها، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، مش حتى يدعي هذا الشخص أن لا هو أولى بها من غيره، لا هذا خطأ. لا خلاف بين أهل العلم أن أولى الناس بإدخال المرأة قبرها محرمها، والمحرم هو من كان يعني يحل له النظر إليها في حياتها ولها السفر معه. فحتى في يعني حديث عمر لما قام عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي زينب بنت جحش، فقال ألا إني أصلت إلى النسوة، ما قال من يدخلها قبرها، فأرسلنا من كان يحل له الدخول عليها في حياتها. فالخلاصة هذا يعني كان ما عندهاش محارم، أو وجدوا أن مثلا يعني فيهم مانع مثلا نحو ذلك، هذا ما فيهاش بأس. وهذا اللي هو تكلم عليه الشاهد يعني، لما قال حديث أنس شهدنا بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فقال فرأيت وعيناه تدمعان، فقال هل عندكم رجل لم يقال في الليل، فقال أبو طلحة أنا، فأنزل يعني أنزل أبو طلحة ونزل في قبرها. هذا دليل على أن يعني يعني جواز تقديم الرجال الأجانب في إذا وجد مانع للأقارب. لكن المسألة زي ما ذكرنا محارمها أولى بذلك، أولى الناس أن يضعها يعني هو محارمها، والأفضل في ذلك هم المحارم، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. في فرق بين مسألة الجواز إذا لم يوجد أو نحو ذلك، وبين مسألة لا الأجنبي هو أولى من الأجنبي إذا كان إماما نحو ذلك هو أولى من المحرم، هذا لا أعلم أحدا يقول به من أهل العلم. عندنا اتصال قبل ذلك نوضحه. لا الأخ عبد الله تفضل.
2: حياك الله يا شيخ.
0: تفضل أخونا عبد الله، الله يحييك
2: نفع
0: ويحفظك.
2: الله بكم الإسلام والمسلمين إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين، آمين.
2: الله يفتح عليك إن شاء الله يا شيخ.
0: الله يسلمك ويبارك فيك.
2: قلت لك يا شيخ أنا عندي مسألة هي كالآتي، عرفت أحد الشباب يستفسر، هو قال هل يجوز حلق الشعر الزائد في الجسم بغض النظر على العانة والحبط وال
0: إيه نعم في الرجلين الفخذين مثلا الظهر والبطن؟
2: أي حاجة كيفك. هو طبعا بغض النظر قال أنا، هو يسأل يتمرن، الجماعة يتمرنوا في الحديد أظن،
0: نعم،
2: على خلاص يحلق في رجليه باش يظهر العضلة وغيره، فهمت؟ لكن السؤال في الأساس يعني هل يجوز يعني حلق الشعر خاطي الإبط والعانة وغيره؟
0: نعم تمام، نجاوبك ذلك يا عبد الله، نجاوبك.
2: شكرا يا شيخ، جزاك الله خيرا.
0: تمام ان شاء الله. بالنسبه لحلق الشعر بالنسبه للرجل هو على ثلاث اقسام. قسم يجب ابقاؤه يعني مثلا زي الحاجبين واللحيه مثلا، هذه يجب ابقاؤها، لا يجوز حلقها، يعني ما يجوزش حلق الحاجبين للرجل ولا حلق اللحيه. فيه هذا القسم الأول، هذا يحرم حلقه هو استئصاله للنبي صلى الله عليه وسلم، أعفو اللحى. في فرق بين الحلق المطلق وبين الأخذ منها، الأخذ منها له ضوابط أخرى. القسم الثاني هو قسم يسن ومأمور شرعا بحلقه وإزالته، وشعر العانة وشعر الإبطين هذا مأمور شرعا بإزالته. قعد القسم الثالث، قعد القسم الثالث اللي هو ما لم يأتي الشرع، يعني زي ما قلنا يعني قسم مأمور يحرم أخذه زي اللحية ونحو ذلك والحاجبين. والقسم الثاني يسن ويؤمر بأخذه زي الإبط والعانة وقص الشارب أيضا. القسم الثالث هذا مسكوت عنه زي شعر الصدر مثلا والظهر والفخذ والساق، هذا معفون عنه، يعني ما فيش نص يأتي أمر بإبقائه وما فيش نص آخر يعني أمر بإزالته، فهذا راجع إلى اختيار الشخص، يقدر يزيله ويقدر يبقيه، لكن ما يبدلش يعني زي ما قال الأخ يعني للفتنة به، وهذا يعني ولا سبب محرم لغيره، هو يقدر يزيل الإنسان بنا، لكن ما يبدأش يعني يعرض في جسمه لأنه يختم في صالة وكذلك قد تسبب فتنة ويعرض هذه الصور على الصفحات وغيره، هذا قد يكون آثما لأنه يعني استعرض جسده لي ونشر هذه الصور، فيؤثم من طرف آخر من جهة أخرى وليست الجهة التي يعني ليست من جهة حلقه. الحلق يعني الأصل فيه أنه جائز، يعني لم يأتي نص بمنعه ولا بجوازه، فأصبح على الأصل اللي هو الجواز، هو على الأصل وهو الجواز. عندنا أبو محمد معنا، تفضل آخر أبو محمد.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. أخونا أبو محمد تفضل.
3: جعل ما تقول في الحسنات.
0: آمين يا رب العالمين. آمين.
3: ذكرنا بالله ليبيا يعني مدى بالمال.
0: نعم.
3: والآن وإحنا في حد في ناس سوى قصص كنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم تأخذ على مدى بالمال.
0: كيف؟
3: قلت لك واحد كان قال رسول صلى الله عليه وسلم أنا أخذ في أشياء على المدى المالي لا تتكلم عن فقط مدى الحناس أصبح معتبرين كأنه قال قلت المدى المالي الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: ايه تمام تمام، نوضح لك المسألة يا شيخ، نوضح لك
3: المسألة. نوضح المسألة يا شيخ.
0: نعم. الأخ عمران تفضل.
4: السلام عليكم
0: شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: عندي سؤالين أسئلة بالله لو سمحت.
0: تفضل تفضل.
4: السؤال الأول، أنا في صلاة رباعية كنت مصلي الشهد الأول، بعدما نقل الشهد الأول زادت الشهد الثاني.
0: كملت يعني كامل الشهد الأول والثاني كملت يعني. يعني الصلاة الإبراهيمية قلتها في التشهد الأول يعني.
4: أنا في التشهد الأول قلت حتى التشهد الثاني.
0: إيه تمام تمام.
4: السؤال الثاني التوقيع الصلاة، يعني أنا جاي في الصلاة الرباعية لحقت على الإمام في الركعة الأخيرة.
0: إيه.
4: الركعة الأخيرة كيف يتم ترتيب التوقيع للركعات الأخرى؟
0: إيه تمام تمام، سؤالك واضح.
4: الله فيك ورحمة الله وبركاته.
0: تمام سؤالك واضح إن شاء الله. عندنا الأخ أبو محمد قبل الأخ عمران سأل هل من يخالف إمام مثلا معين وكذا يتبع إمام هو يعتبر فيه مخالفة للسنة، أو يعني بعض الناس يدعي أن مذهب معين هو الأقرب للسنة، وهذا طبعا لا دليل عليه. اتباع المذاهب الفقهية الأربعة المعتبرة هذا لا يعد مخالفة للسنة، بل أصحاب هذه المذاهب هم كبار أئمة أهل السنة والجماعة الذين يعني بدلوا وسعهم لاتباع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما فيش باس في اتباع مذهب معين، ويعني هم يعني اتباع المذاهب لا إشكال فيه. ومسألة الدعوة أن هذه خالف السنة، وأنت كيف عرفت أن هذه خالف السنة؟ هم أئمة كبار، أئمة في الفقه وأئمة في الحديث، واجتهدوا في هذه المسألة. أنت بترجح من نفسك الآن، أنت خليت مذهب الشيخ اللي سمعته توا الآن، راح أنت مقلد، أنت ماك مجتهد بس حتى تنظر في الأدلة. أنت رأيت لعالم معاصر وفضلت على الإمام مالك، لأن العالم المعاصر هذا قال راه هو السنة كذا، فأنت قلت السنة كذا بناء على كلامك وليس على رأي آخر، ليس بناء على رأي آخر. أنت ما جتش راهو رجحت الأدلة واتبعت السنة مباشرة. كل العلماء وكل الأئمة يتبعون السنة، والسنة هي المصدر الثاني في التشريع بعد القرآن، ولا نجد إماما من الأئمة يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تبينت له، هذا لم يقل بذلك قائل، وأنت ألست أعلم بالسنة منه حتى تعلم هذا كذا. ربما عدم العمل بالحديث لربما لوجود معارض رجح الحديث الآخر ونحو ذلك، أنت ما تبغاش تقول لا وخديبي لا خالف السنة ونحو ذلك، لا لا، هذا التمذهب بمذهب من المذاهب الأربعة هذا سائغ، بل هذا إجماع أن لا محذور فيه، وهؤلاء الأئمة الأربعة هم أئمة بالإجماع، فاتباع مذهب من المذاهب لا إشكال فيه، وأنك ترجح القول أنت لست مجتهدا حتى ترجح بين الأقوال، فخذ مذهب من المذاهب ولا تبدأ يعني تصحح لهذا وتقول هذا السنة كذا والسنة كذا، يعني لأن الحديث ظهر لك، حديث ظهر الأئمة الكبار، ولما نقول مذهب من المذاهب رأوا فيه آلاف الأئمة، في آلاف المحدثين وآلاف الفقهاء، ورجحوا ونظروا هذه الأدلة وشافوا ما يمكن، يعني إذا تركوا حديثا شنو أسباب تركهم لهذا الحديث، إنما رجحوا غيره، يعني علم أصول الفقه علم كامل يضبط كيفية التعامل مع الأدلة، علم بأكمله، يعني بقي الناس سنوات يدرسونه حتى يضبطوا التعامل مع الأدلة، مش أنت جيت مباشرة لا جي ما تعرفش لا ناسخ ولا منسوخ ولا الخاص ولا العام ولا المطلق ولا المقيد ولا أي شيء من هذه الضوابط حتى ترجح طول قول المعين وتأخذ بظاهر الأقوال، لا ما يجيش أخذ بظاهر الأقوال إلا لي يعني للعالم بعد أن يجتهد وينظر في الأدلة. عندنا الأخ محمد.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
5: شيخنا بارك الله فيكم وزادكم علما ونفعنا بكم إن شاء الله.
0: آمين آمين
5: وإياكم كل محمد. يعني سمعت حديث يقول إن أرين هي طابع الدعاء، هذا المعنى يعني أو كما فهمتني عرفته. هل يجوز للمصلي حين
0: شنو السؤال هذا؟ شنو
5: أن يقول بعد الدعاء آمين أم لا؟
0: تقصد في الصلاة أنت التأمين في
5: نعم زي ما بعد الأمن خارج الصلاة، هل تصلي في سجودك أو في جلسة بين السجدتين وتدعي، فهل تقول آمين أم لا؟
0: تمام تمام تمام
5: بارك الله فيك يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله.
0: نبدأ بالإجابة على الأسئلة. من أخ عمران سأل قبل قليل، سأل لحكم الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، وصلى صلاة الظهر مثلا ولا صلاة العصر أو صلاة العشاء وحتى المغرب الدولتية، في التشهد الأول أكمل التشهد، يعني ما وقفش عند وجه أن محمد عبده ورسوله، كمل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هو طبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يعني الأصل في ذلك في المذهب، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في الشهد الثاني، الصلاة الإبراهيمية ما تكونش في التشهد الأول، ولا تزاد هذه الزيادة، وهذه خلاف الأولى. لكن التشهد الأول هذا لأن التشهد الأول يعني موضع محل خفيف زي ما قال، يعني موضع تخفيف، صلي مباشرة وانهض، يعني ينهض المصلي إلى الركعة التي تليها، وليس هو موضع للدعاء وليس هو موضع تطويل بخلاف التشهد الأخير. لكن من أتى بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول سواء عمدا أو سهوا هذا لا تبطل صلاته، ولا يجب عليه السجود سهو بهذه الزيادة، لا قبل السلام ولا بعده، فالصلاة صحيحة ولا شيء عليه. إذن اللي قال الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول هذا لا شيء عليه ولا يلزمه شيء، ولا يلزمه شيء أصلا. في بعض الأئمة حتى الشافعي وغير يقولوا بأنها يعني مستحبة عندهم الصلاة الإبراهيمية في غير الملكية، لكن احنا زي ما قلنا هي خلاف الأولى، لفظ ما يقولهاش، لكن لو قالها صلاة صحيحة ولا شيء عليه ولا يلزمه سجود لا قبلي ولا بعدي. عندنا اتصال، الأخت أماني تفضلي.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: يومكم طيب يا شيخ.
0: يومكم مبارك أخت أماني تفضلي.
6: عندي سؤال لكن مش عارفة كيف نسأله، يعني شو حكم الوالدين يعني على الأطفال، يعني لما قصدي الوالدين كيف يعني يربوا، شو حقهم يعني على أولادهم، شو حق الولد على أبوه؟
0: تبين شو يعني ما حق الوالدين على الأبناء، يعني زي ما في حق انت بتقول يعني شن حق ما هي الحقوق التي يجب يعني على الابناء تجاه الاولاد، والله بالعكس يعني حقوق
6: الاباء تجاه الاولاد.
0: خلاص حقوق الاباء تجاه الاولاد، خلاص نجاوبوك عن ذلك. عندنا سؤال اخ عمران عنده سؤال ايضا، قال يسال عن الصلاه في الرباعيه، قال هو صلى صلاه رباعيه ولحق بالامام في الركعه الاخيره، وماذا يعني بكيفيه القضاء؟ طبعا القاعده في المذهب المالكي هي قضاء الاقوال بناء الافعال، قضاء الاقوال بناء الافعال. مثلا على سبيل المثال مش تكون الصورة يعني أوضح، إذا جاء الإنسان مثلا في ركعة رباعية ولحق على ركعة واحدة كما قال الأخ عمران، فماذا يفعل؟ هذا يقضي هذه يعني يلحق عليه يعني على ثلاث ركعات وفتات ركعة واحدة، هذا ماذا يفعل؟ هذا ينهض ويقرأ فاتحة وسورة سرا، لأن هي الصلاة هكذا، صلاة لفتاة فاتحة ولفتاة الركعة الأولى، كيف لفتاة الركعة الأولى فاتحة وسورة وهو بين في ظهر، فالصلاة سرا. فماذا يعني كيف يقضي؟ يقضي كما هي، هذا هو معنى قضاء الأقوال. الركعة لفتاتك يعني كان مثلا في مغرب، فتاتك ركعة في مغرب فستصلي فاتحة وسورة شهرا، يعني يبني في الأفعال ويقضي في الأقوال. يعني من دخل الصلاة مسبوقا فيعتبر يعني ما أدركه مع الإمام من الأفعال هو أول صلاة، ثم يعني يتم الأفعال. أما بالنسبة للأقوال اللي فتاتها زي اللي ذكرناها قراءة السورة بعد الفاتحة، هذه يقرأها يقضيها ويقرأها في الركعة التي يأتي بها، مع أنها في الأصل هي ليست موضع قراءتها. فمثلا زي ما ذكرنا لو دخلت في المغرب يعني في صلاة المغرب وأنهى الإمام الركعة الثانية وأدركت معه الركعة الثالثة بس، فأنت من حيث الأفعال تعتبر نفسك في الركعة الأولى، فإذا سلم الإمام قمت إلى الركعة الثانية وقرأت فيها سورة الفاتحة والسورة بعدها، ثم بعد السجود الثاني في هذه الركعة يعني تتشهد التشهد الأوسط، ثم تقوم لتأتي بالركعة الثالثة وتقرأ فيها سورة الفاتحة والسورة بعدها أيضا قضاء للسورة اللي فاتتك في الركعة الأولى. ومع أنك من حيث الأفعال تعتبر في الركعة الثالثة، لذلك تشهدت التشهد الأوسط قبلها، والركعة الثالثة ليست يعني موضع قراءة سورة بعد الفاتحة، لكن على مدى ما تقرأ سورة مع الفاتحة قضاء للسورة اللي فاتتك في الركعة الأولى، هذا هي القاعدة في ذلك. نعم من اتصال العبلة فوزية تفضلي.
7: أيوة صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: بالله يا شيخة نحن عندنا مشكلة
0: هكي بسيطة
7: على
0: الأرض. تفضلي.
7: هذه عندي قريب توفى.
0: اي نعم.
7: ولده توفى قبل لي سنتين، وسوى الوالد توفى لي سنة، فالوالد لما توفى ولده غرس ولده
0: غرس ولاد ولده. ايه.
7: فتوى العيلة اللي الولاد وأمهم وجدهم وأخوانهم مطالبين إن العيلة يبيعوا الرزق كله الرزق كله بس يأخذوا نصيبهم. فهل يجوز يعني سوى العيلة العيلة في سنة اللي ربنا توفى دائرة يعني شاب علينا عليهم الصغار وكذا، هل يجوز شرعا وقف الغرس؟
0: نعم نعم، الغرس وصية ومن الوصيات، نوضحوا فيه المسألة بإذن الله، نوضحها إن شاء الله. تمام تمام.
7: بارك الله فيك.
0: الله يسلمك ويبارك فيك. عندنا الأخ فوزي. الأخ فوزي تفضل معنا.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: ما تبعد إن شاء الله بالتشاف.
0: تفضل الأول شنو؟
8: السؤال الأول، أنا نخدم العمل متاعي نظام سكر.
0: إيه.
8: مساعدة بقدرة الله بس. وفي مسجد بحدانا، أوقات الصلاة تضيع في العمل ولا في المسجد.
0: أنت العمل فيه مخاوف يعني، ولا فيه معك حد يقعد، ولا أنت اللي شاد الواحد يعني؟
8: لا المسجد مش بعيد
0: عليه،
8: ممكن 400-500
0: متر. ايه لكن انت طبيعة عملك شنو؟ طبيعة عملك انت
8: توقعت 24 ساعة تف
0: في من يقوم بدلك في هذا المكان ولا تسيب المكان وتمشي للمسجد؟
8: يقعد المكان مسكر ونمشي للمسجد نصلي الأوقات ونروح.
0: وما فيه في
8: زوزة في المسجد ولا في العمل إن شاء الله.
0: تمام تمام.
8: والسؤال الثاني صلاة الزوال بعد الظهر.
0: إيه نعم.
8: أربع ركعات، الأربع ركعات فاتحة وسورة ولا ركعتين الأولاد فاتحة
0: وسورة؟ بصلاة الزوال هي قبل الظهر ولا تقصد أنت ركعات اللي بعد الظهر بعد الأذان؟
8: ها؟
0: تبي انت ركعات اللي بعد الصلاة وإلا اللي قبل الصلاة ولا تقصد الزوال يعني؟
8: صلاة الزوال.
0: الزوال تمام تمام.
8: بعد الظهر أربع ركعات.
0: ايه بعد الأذان وقبل الصلاة.
8: فاتحة وسورة الأربع والنفاتة.
0: تمام تمام تمام.
8: مية مية يرحم والديك بارك
0: الله. الله يسلمك ويبارك فيك. نرجع إلى عند سؤال الأخ محمد، سأل علي حكم التأمين في الصلاة، يعني التأمين اللي هو قول آمين بعد الدعاء في الصلاة، هل هو يعني مستحب وإلا واجب؟ هذا طبعا الوجوب هوش واجب، لا يجب التأمين في السجود عقب الدعاء، والتأمين طبعا في الصلاة إذا كان في صلاة بالنسبة في الفاتحة هذا سنة، لكن يعني التأمين في الصلاة مستحب بعد الانتهاء من الفاتحة، لكن غير مستحب بعد القراءة في السجود، لأن لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يا رب اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آمين في صلاته، كان يقول آمين في صلاته، لو قرأها لو قالها لا حرج عليه لا شيء عليه. فيعني بعد الفاتحة هذا مستحب، لكن في سجوده والله بين السجدتين لما يقول الإمام آمين يقول يعني في التأمين في الفاتحة يقول آمين، لكن لما المأموم يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي بين السجدتين هنا يعني الأولى عدم القيام. في مسألة أخرى اللي هي إذا مر الإمام في الصلاة المفروضة مثلا عند تلاوة الإمام فسورة فيها دعاء مثل خواتيم البقرة ونحو ذلك، هل المطلوب فيها يعني الدعاء أو نحو ذلك؟ المطلوب في حق المأموم أن يستمع وينصت قراءة إمامه ولا يشتغل بدعاء أو استغفار ونحو ذلك، لأنه هو مأمور بالإنصات في الصلاة كما قال الله جل وعلا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون، هذا هو المأمور به، وهذا هو المذهب لعدم تأمين الإمام حتى في هذا في الصلاة المفروضة، وحتى الحديث الوارد في ذلك حملها علماء العلم على صلاة النافلة ونحو ذلك. فالخلاصة هل السنة هو التأمين؟ لا، السنة هو عدم التأمين لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان في دعائه كان يقول مثلا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كان دعاء يعني كان يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش يعني دليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يعتبر هذا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه دعا ولم يثبت أنه أمن في سجوده، فلا يشرع اعتياد هذا وجعل كأنه هو سنة، لأن السنة هو عدم التأمين، هو السنة هو عدم التأمين في هذا الموضع، لكن لو أمن لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصصه في، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصه في السجود. نأتي إلى بعض الأسئلة، عندنا الأخ أنس قبل، الأخ أنس تفضل.
9: السلام عليكم، مرحبا، جزاكم الله كل خير.
0: آمين يا رب العالمين، آمين.
9: نسأل على العقيقة المولود.
0: إيه تفضل.
9: بحسب إن هي في اليوم السابع.
0: إيه نعم.
9: هل اليوم مولد يوم الميلاد
0: يحسب
9: كاليوم الأول أو اليوم اللي بعده؟
0: تمام تمام، عندنا الأخت أماني سألت ما هي حقوق الأولاد، ما هي حقوق الآباء يعني تجاه الأولاد. وطبعا كل واحد له حقوق ولابد أن يقوم بها. فمن أهم الحقوق تجاه الأولاد هو التربية الحسنة، أن يربيهم تربية حسنة كثيرة. طبعا طبعا مثلا من جولي حقوق الأباء مثلا تجاه الأبناء، مثلا واجب البر والإحسان وطاعتهم، مثلا أن يبر يعامل الأبناء والديهم معاملة حسنة ويطيعهم في المعروف والاحترام والتوقير، ويدعو لهم يعني دعاء الوالدين في حياتهم وبعد وفاتهم، كما قال الله جل ربي ارحمهما كما ربيانا صغيرة، ويصل يعني الأرحام أرحام الوالدين، وحتى صلة أصدقاء الوالدين وعدم عقوقهم. هذه حقوق يعني الآباء تجاه الأبناء. عندنا حقوق الأبناء أيضا، هذه هي الأسئلات الأخت، يعني الأبناء عندهم حقوق عند والديهم، ف يعني لابد بها من هذه الحقوق كما ذكرنا، هو التربية الحسنة، أن يعلموهم الأخلاق الحسنة والتربية الحسنة. وأول هذا زي ما ذكرنا بعض الآن، يمكن أول حاجة يعني ابتداء يعني زي ما في قصة عمر المشهورة، يعني اختيار أم صالحة لهم، هذه أول حقوق، أول حق للطفل، أن من حقنا ينشأ في أسرة مستقرة وتقوم على الدين وتقوم على الأخلاق وتقوم على القيم الحسنة، فيختار أم صالحة لأولاده. ثاني حاجة يسمي اسم كويس، يختار اسم طيب وعنده معنى حسن، لأن الاسم هذا يلازم صاحبه طول حياته، فمن حق الابن على أبوه أنه يختار له اسم كويس. ثالث شيء في أمور واضحة اللي هي الرعاية والنفقة، هذا أمر واضح، واجب على أن ينفق على أولاده، يجب على الوالدين توفير كل ما يحتاجونه، ما يحتاجه الأبناء، الطعام والشراب والملبس والسكن والعلاج حسب قدرته. والمسألة الأهم اللي هي تكلمنا عليها التربية الحسنة، يعلموهم تربية، يعلموهم الأخلاق، يعلموهم الآداب، يعلموهم القيم الفاضلة، يغرسوا في أولادهم الصدق والأمانة والاحترام، هذا أمر مهم. الأمر الخامس يعلموهم القرآن، يعلموهم أمور دينهم. يعني للأسف نشوف الآن حتى في مسألة التعليم في تقصير، يمشي المدرسة ويقرأ خلاص كأنه هو هذا يتعلم خلاص، يعني في أمور اللي واجب أن يتعلم. يعني نشوف بعض الناس كبار السن الآن ما يعرفوش الصلاة لين ربي يهديه بعد هو يتعلمها بروحه ونحو ذلك. فهذا من صغر، أنت من عمره 7 سنين أنت تعلم الصلاة وتسمع عليها تشهد وتسمع عليها سور للأولاد لابد يقرام، هذه أنت تقوم بها. للأسف كيف واحد كيف يخلي حتى صوت الفاتحة يحفظه ولا التاني هذه صوت الفاتحة بالذات بيقرأها 5 صلوات في اليوم، يعني بيقرأها في اليوم 20 مرة، ومناخد أنا أجرها ونخلي التاني نحفظه فه، حتى شيخ أقوله أنا نحفظه فه، المشيخ يستمر أجره إلى يعني إلى أن يموت وينأخذ في أجره، لأن يقرأ فيها كل يوم 20 مرة. هذه مفروض مفوتوهاش، لا يعلموا أولادهم هذه المسألة، لأن كل شيء قاموا به سيؤجرون عليه. أيضا من الحقوق الواجب أن يعدل بين أبنائه، يعني لا يميز بين الأبناء في المعاملة ولا في العطايا ولا في المحبة الظاهرة اللي هي شيء قلبي شيء ثاني هذا، لكن التفضيل راه ضيع كثيرا من الأبناء، خلى واحد يعني ميزوه ولا متميز ودروه ودلعوه ممكن فسدوه حتى بدل عادة، والتاني خلوه يخش لأمور تانية بسبب يشوف التمييز وغيره، يبي يعني يخش لمخدرات وخش لأمور وحشيش وغيره بسبب شنو، لأنه مفضلوه فيشوف في نفسه يبي يهرب من الواقع هذا، فنجي رفاقسوه وحطوه في الأمور الأخرى. التشغيل يعني التفضيل هذا راه سبب حسد وسبب عداوة بين الأبناء. فمن أهم الواجبات على الآباء ألا يميزوا بين الأبناء في معاملتهم ولا في الأشياء اللي أعطاها، العطايا هذه للفلوس والمعاملة والصرف والنفقة، ما تبدأش تنفق عليه واحد دون الآخر، مثل الحاجة ديك بروح واحد مريض كذا كذا قدرت أعطيته أكثر ما فيش إشكال، لكن يجي المعاملة واضحة الظهر هكذا لا، حتى بسبب الدراسة مثل الدراسة أدقريكوي في أمور العقول فيها متفاوتة، هي في اللي خدمته في الحوش يختم أكثر ومسكين ما يحصل شيء، وهذا اللي نقله وراقد في الحوش أعطوه فيه، لا مش مية زي مثل القراية ولا غيره، حتى لا شوف أنا في تعاملهم معك في برهم في هذا ممكن يعني، لكن بسبب أن هذا نوع كويس وقري ونعطيه أشياء اللي يبيه والتاني ما ينفعش ما نعطيه شيء نحرمه من كل شيء، لا لا لا، الأبناء عليهم على الآباء أن يعدلوا في هذه الأمور. والآباء عليهم يظهر وإذن الرحمة والعطف وأن يستمعوا للأبناء ويساندوا أبنائهم. الأمور رأي اختلفت يعني في بعض الأمور أخذه على الآباء ربما ما تشيش حتى مع هذا الجيل. ما تضيعش أبنائك بسبب المعاملة الفظة والسيئة. لا أنت استمع إليهم ساندهم كل يوم خصص لهم وقتا معينا احميهم للرعاية وفرهم بيئة تساعد على تربيتهم وتربيتهم تربية صحيحة وسليمة. ودائما النصح والإرشاد من أهم الواجبات للآباء أن ينصحوا ابنهم. هذا الغلط هذا موجود لكن أرشدهم إلى ما ينفعهم دائما، ساعدهم على اتخاذ القرارات المناسبة خصوصا في صغرهم، قرارات صحيحة في حياتهم، ويدعي لهم ديما يعني الدعاء للأبناء بالصلاح والتوفيق والهداية. هذا راه من أعظم ما يقدمه الوالدان لأبنائهم. فالخلاصة أن راه حق الأبناء على الآباء ما يقتصرش على النفقة بس، لا، لابد من التربية الصالحة، علمهم، اعدل ما بينهم، الرحمة بين الـ يعني للأبناء، وجههم توجيه صحيح، وفر لهم حياة كريمة، حياة آمنة، ساعدهم عليه أنهم يعيشوا حياة آمنة ومن ناحية الدينية ومن ناحية الأخلاقية ومن ناحية الاجتماعية. هذه كلها واجبات. نعم، عندنا اتصال. الأخ عبد السلام تفضل. الأخ معتز تفضل.
10: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: حياك الله يا شيخ سنهاج.
0: وحياكم الله أخونا معتز تفضل.
10: بالله يا شيخ عندي سؤالي.
0: إيه تفضل تفضل.
10: يا شيخ قصر الأباقرة.
0: إيه نعم.
10: يقول لك يقول لجأت ما لوحة ما تفلاش حفرة وتلوحة.
0: تمام تمام نجاوبوك عن ذلك.
10: يلا يبارك فيك يا
0: شيخ. عندنا لبلة فوزية سألت لواها لابن توفي قبل والده ثم توفي بعد ذلك الوالد. طبعا الوالد غرس أولاد ابنه فهم يعني طبعا الغرس شنو الغرس يعني مش نوضح الناس. الغرس راه وصية من الوصايا، مش ربي يكلف قوام من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها دين. الغرس هذا وصية، هو وصى لأولاد ولده هل هم ورثة؟ هم ما همش ورثة، يعني من مات قبل أبيه لا يرثه. يعني من شروط تحقق من شروط الميراث تحقق حياة الوارث قبل موت المورث، فهذا ما يرتوش. بمعنى كيف نعطوهم توحني لها؟ نعطوهم لأنه هو جدهم أوصى لهم. طبعا الوصية اللي يقدر يوصي طبعا لغير الوارث، شنو الوصية؟ الوصية يقدر يقول أعطوا للجامع الفلاني مثلا 10,000، أعطوا للشخص الفلاني 10,000. الوصية هذه كيف من احنا هل هي واجب تنفيذها ولا لا؟ نقول الوصية التي أوصاها الميت ويجب أن تنفذ شرعا بشرطين. الشرط الأول أن تكون لغير وارث، يعني ما يجيش واحد يوصي لولده وذا لي بنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهؤلاء ليسوا ورثة، إذن الشرط الأول متحقق فيهم، أولاد الولد ليسوا ورثة، الورثة هم الأولاد والبنات، أولاده والبناته، فهذيما ليسوا ورثة. إذن وصية الشرط الأول متحقق فيه. الشرط الثاني شنو؟ ألا تزيد على الثلث. النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فما يجيش عليه ثلث المال. يعني لما نجمع فلوسه كلهم هل حصتهم هم بتجي أكثر من الثلث ولا أقل؟ ما دام هو عنده ثلاثة أبناء وأكثر من ثلاثة خلاص هو حصتهم ما دام في الثلث وأقل من الثلث إذن تنفذ. فإذا الوصية هذه واجب تنفيذها. باهي الآن احنا بنجون نتكلموا، هم قالوا طالبوا بيبيع كل شيء واخذ حصتهم. لا، هو عندنا طريقتين في الموضوع هذا، هم من حقهم يطالبوا بالشيء هذا. وقبل ما نجاوب انا يعني مسألة حقهم يطالبوا وغيرها، دائما ننصح نصيحه لكل زوجه يعني توفي زوجها، ما تحاولش تبتعد بالابناء كثيرا عن يعني عن جدهم وجدتهم وعن اعمامهم، وتمشي طول جهه الهواء الغادي ولا تنحى منحى بروحها، مانيش مخالطه حد ومانيش دخلكم. يحاولوا يتبعدوا عليها، والعمام شنو يبوا يعني لاولاد ولدهم الا كل خير وكل امر طيب. فما نحاولوش نجبد العيلة مطلقا، هكذا أراه كثير وهذا بالتجربة، ولاحظها حتى كثير من المشايخ اللي يعني اللي تحدثنا معهم في مسألة الصلح وغيرها، قال وجدت أن كثير من الزوجات اللي خدوا منحة خاص لأولادهم وبعدوهم على الأعمام وغيرها، أن كثير من الأبناء يعني دلعوهم دلع زايد وانحرفوا ودخلوا في أمور نحرفهم عاش قدرتهم وهذا كبر الأبناء، لكن لما يكونوا قراب من الأعمام وغيرها فبيكون فيهم جانب رعاية وغيرها. احنا في نفس الوقت ما نظلموش حد وما نعطوش حقه، لا حقهم في الوصية ويجب أن ينفذ. فعنا طريقتين، طريقة الأولى عادي تقدر تبيعوا كل شيء وتعطوهم حقهم، الشيء الطريقة الثانية كان أنتم ما تبوش مثلا المزرعة والحوادث وغيرها والتنين ما يبوش يقسموا أعطوهم محصتهم، هذه يعني يجب أن تعطى حصتهم بالشرع، تعطوا لهم الشرع باهي بياخذوا عليك المحكمة وتخشوا المحاكم وغيرها وتلزمون بتنفيذها، هذا من حقهم أن يأخذوا هذا الأمر. فأنتم حاولوا تدخلوا في الجانب الصلاح في هذا الجانب وتجتمعوا معهم وتقيموا هذه الأشياء في تقدر في الآن يعني محلات ومعروفة ومؤسسات بالتقييم تقوم الأموال، هذا في حتى من المحكمة يعني مقوم عقاري يقيم الحاجات هذه بقيمتها السوقية وقدروا لهم حصتهم كم وعطوا لهم حصتهم، اللي يبيها شراها من الأبناء اللي عنده قدرة يجي شراها هو يولي حصة لي هو يعني حصته هذه يأخذها، فهم في يعني المسألة راهي محلولة. لكن باش انتم تقول لا مش من حقهم يأخذوا هم جدبت أولادها وغيرها، لا احنا ما نصحوش بالزوجة نتباعد على أولاد وغيرها وتحاول تقرب ما بينهم بين الأعمام وتخل علاقة طيبة وهيك تجتمع الأسرة، وهذا هو المطلوب. لكن في نفس الوقت حقها من حقها تطالب به، حق الأبناء من حقها تطالب به، ولا يجوز لها أحد كان أبنائها قصر لما يجوز لهاش أن تتصرف تقعد الأموال هذه عند شخصها وتأخذ هي يعني هم حصاهم فقط. يعني عندنا الأخ عمران، تفضل
11: شيخ.
0: تفضل أخونا عمران.
11: مرحبا شيخ، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
11: عندي سؤال ثالث نسيت نقول لك عليه.
0: ايه نعم.
11: انا نسكن في منطقة جنوب طرابلس.
0: ايه.
11: جنبي مسجد مسافة 200 متر 300 متر.
0: ايه نعم.
11: وكيف فتحناه جديد.
0: لا
11: السنة هو. نتناوبوا عليه اهل المنطقة اللي يدن واللي ما فيش قيم.
0: ايه.
11: طب الاوقاف قال ضروري يديروا قيم. أهل المنطقة بالكامل اللي يعرضوا عليه يقولك لا هذه مسألة أمانة وصعبة واحد وما نقدرهاش، يعني كل واحد عنده عمل وكذا. هم أجمعوا أهل المنطقة أنني نمسك نبدأ قيم، وأنا شخص عندي عمل يوم بثلاثة وقالوا لي لا أنت أمسك وحنا نساعدوك وقت إنك أنت هذه مثلاً عمل ولا تمشي مشوار وكذا إحنا نساعدوك على المنطقة. أنا منسأل هذه في المنحة اللي بيعطاها الأوقاف هل تمانية مثلاً تغيبت مثلاً يوم أو يومين مشيت مشوار أو عمل وكذا، في حكم مش الحكم في ذلك، يعني هل نقبل الكلام اللي قالوه الأهل المنطقة ولا الأهل الجيراني ولا ما
0: نقبلش؟ تمام تمام ان شاء الله اخونا عمران باذن الله.
11: انا نشوف هذه مخافه الله اكثر من شيء، يعني المنحه اللي بناخذها ان يكون في تقسيم مرات يعني.
0: تمام تمام اخونا عمران تمام.
11: او او او او, أو, أو نقبل مثلا والمنحه نصرف على الجامع ما ناخذهاش يعني.
0: تمام تمام ان شاء الله باذن الله اخونا عمران.
11: بارك الله
0: فيك. يعني معنا ابو خالد، تفضل.
12: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
12: شيخ عبد العزيز كيفك؟
0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين. خلاص قال تفضل.
12: شيخ عبد العزيز احنا تو حكينا الدولار والصرف والوحده هذه دخلتنا قابلنا وطلعتنا. نبي نعرف حاجه، نبي شركات الصرف اللي مدخلينها هل هي عربيه اسلاميه او يهوديه او اسرائيليه او امريكيه؟ شنو هي شركه الصرف هذه اللي ندخلها لمصر في الهرجه دي في الفرنسي؟
0: حاضر حاضر نوضحه لك هنا ابو خالد ان شاء الله باذن الله.
12: والله نبي الشركات عشان هي يا شيخ العزيز بقدر الامكان.
0: الله حاضر حاضر اخونا ان شاء الله باذن الله.
12: بارك الله فيك.
0: ماشي ماشي. الآن جاء وقت الفاصل، فاصل قصير أيها الأخوة المستمعين والمشاهدون، ثم بعد ذلك نرجع للإجابة على بقية الأسئلة والاستفسارات. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
13: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
14: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
15: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
16: الشيخ النفاتي موسى.
15: علم الشريعة
17: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان.
1: قامته وصاغ من دره نيابه.
2: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى لهذا اليوم، اليوم الثلاثاء. برنامج فتوى يأتيكم كل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية 092-092-15-0، 092-092-16-0، ولمن أراد إرسال رسالة على الواتساب يكون على الرقم التالي 092-092-17-0. عند معنا الأخ محمد، تفضل. تفضل أخونا محمد.
1: مرحبا يا شيخ،
0: يومك مبارك أخونا محمد، تفضل.
1: الله يلا فيك الشيخ. بالله على الفرجة ما بين الصفوف في الصلاة كم هيك تقدر؟ ما في اللي يضغط في الرجوع على قصد الفصول كيف يضغط في الجوال في المتقبلات.
0: أنت تقصد السترة ولا مفهم؟
1: نقصد الفرجة بين الصفوف.
0: تمام تناسبك على ترك الفرجة بين المصلين يعني الأقدام يعني.
1: أيوة.
0: تمام.
1: بارك
0: الله فيك. معنا الأخ سالم، تفضل.
2: ألو.
0: إيه نسمع فيك أخوي سالم، تفضل.
2: بس كنا نسأل على 200 دولار هذينا، 200 دولار.
0: إيه نعم، إيه تمام، نسأل ونجاوبوك إن شاء الله.
2: إيه قلت الناس الفين شي صافين، معلش. إحنا طلعنا أنا وقعدنا نستنى بالرد.
0: حاضر إن شاء الله أخونا سالم.
2: ألو.
0: تمام نجاوبوك عن ذلك أخونا سالم إن شاء الله.
2: إن شاء الله، بارك الله فيك.
0: الأخ محمد، تفضل.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
3: بالله نسأل.
0: تفضل أخونا محمد.
3: أنا عندي بنتي دايرة عملية زراعة كبد.
0: أيوه. نعم.
3: وظروفهم الاجتماعية مش ولا بد. يمشوا يعاينوا غديكايا في تركيا، يمشوا على حسابهم إقامة وكذا وأكل ومش عارف شنو، هو العلاج متاحها على على على الدولة علاجها هي. مرات حتى الأدوية ما يدفعوش فيهم. فهنين بنطلع الزكاة على مالي، يجوز عليها البنت هذه نعطيها الزكاة متاعي.
0: تمام إن شاء الله. تمام خونا محمد. الأخ عبد الله، تفضل.
4: أيوة
0: تفضل خونا عبد الله.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: يا شيخ رحمه الله، أنا الصوت ضعيف شوية لكن عندي سؤال، معلش تكلم مطول شوية رحمه الله.
0: إيه تفضل.
4: ألو.
0: نعم تفضل.
4: شيخ أنا عامل ورد في الليل وورد في الصبح قبل صلاة الصبح.
0: تمام.
4: في الليل نقرأ في سورة ياسين وسورة تبارك والمهابتين والخلاص والضحى. ونسبح في الله 100 مرة ونستغفر 100 مرة ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم 100 مرة ونذكر بسملة 100 مرة إن السابية. وفي نفس ولما في لحظة المنام قبل لا نرقد ناوي فراشي نرقى نقرأ في سورة التبارك ونقرأ في الموعدتين والخلاص 3 مرات وآية الكرسي ونطلب من الله عز وجل كان نتذرع على الدعاء والنام قبل صلاة قبل لما نوض صلاة الفجر مع صلاة أعمال الأول أسف الأذان الثاني نفس الشيء نقرأ في سورة ياسين وسورة تبارك وسورة الضحى والزلزلة والكوثر ونعترك والكافرون المهم ونختم بالإخلاص ونطلب يعني ونسبح ما استطعت يعني من التسبيح وبعدين نتقبل الله قبل الدعاء ونسبح فيها. شوية مر علي أحد من الأصدقاء قال لي راي فيها شك وفي قولان وكثير ومرات توقع في تبديع وكذا. قعدت أنا في حيرة الحقيقة من أمري، هل نستمر أو لا؟
0: أنت تحفظ غير سورة ياسين، تحفظ غير أنت
4: ولا نتأخر معكم؟
0: تمام شاء الله. تمام الأخت أم عماد، تفضلي. الأخت أم عماد معنا.
5: أيوة، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: من فضلك يا شيخ نجي نستفسر على النكاح.
0: تفضلي.
5: إحنا الوالد الله يرحمه قبل ما يتوفى هو عنده قطعة أرض عليها يعتنوا معه كل الأولاد وأختي. فقبل ما يتوفى كتب اللي هي زي الوصية اللي هو كل واحد ليه المسكن اللي هو ساكن فيه، والوالد الله يرحمه هو أصلا مشارك في بناء المساكن هذه لأخوتي الأولاد، والبيت الوالد والوالد الله يرحمهم كتبة للبنات والأم. فبعد ما توفى الوالد وتوفت الأم الله يرحمهم أخوتي الأولاد أبطلوا الوصية وقالوا لا نبغوا فريضة شرعية. وعندي أخوتي أولاد ثانيين اللي هم مش معانا في نفس المبنى، يعني الأرض هذه خارج المبنى أو السكن، ف زي ما نقول هم تنازعوا على حصتهم في الفريضة الشرعية اللي هو الميراث لأخوتي الأولاد اللي هم ساكنين. فحاليا أخوتي الأولاد اللي معانا يعني هو عندهم كل واحد بيتهم، قالوا لا إحنا فريضة شرعية ولكن المبنى أنتم ما لكمش إلا اللي بوتة تبولكم لبنات متشاركوناش، يعني أنتم هذا المبنى لكم بس. فنبي نعرف هو هل حاليا احنا نطالبون بفريضة شرعية اللي هي زي تقسيم الميراث اللي قال عليه سبحانه وتعالى، او ان احنا يعني نمشوا باللي هم قالوا احنا معاش عرفنا يقولون لا احنا ساكنين وهذا وحياشنا وهذا فداء
0: وهم الارض قاعدة باسم الوالد كلها، هي
5: كلها قاعد باسم الوالد. ايه
0: تمام تمام ان شاء الله. الوالد وهب ليهم الامر هذا في حياته هو، ولا ما اعطاهم شيء بالاشياء هذه؟
5: لا هو ما هو شيبه، هو مجرد ورقه اللي كتب فيها يعني ان هذا ليها خوشه هذه ليها خوشه كذا، والبنات وامهم ليهم خوشه.
0: بشوف في ثاني من غير الحياه هذه اللي هم طالبوا بينكم ما تاخذوهمش فيهم؟
5: هي قطعه ارض، هي قطعه ارض ما زالت فيها زي ما تقول زي احنا نقول مربوعه خارجيه، والباقي الارض يعني.
0: تمام، هذه من حقكم تطالبوا بها، هذه في اسمها هذه في الميراث كلها للجميع. هذه
5: بايتو احنا هو الاشكاليه هم واقفين عليها، ان كيف تقولوا هذه الحياه نورتكم نورتوا معاكم فيهم وانتم عارفين ان احنا مثلا انا باني الدور بتاع انا باني الحوش هذا،
0: احنا ما نتكلموش على الحياش، احنا تو احنا تكلمنا على الاراضي اللي هم من غير الحياش. تو الحياش اللي ساكنين فيها لابد ان تاكدوا هل هو هبه ولا ما هو هبه. كان ما هو هبه احنا حنوضح لك يعني بالتفصيل ان شاء الله، لكن لابد نفرق بين حاجتين. اللي اعطاها لهيبه وسوحازه في حياته

0: ايه ده تمام.
1: هو كله باسم الوالد، هو كله باسم الوالد، الأرض وما عليها يعني.
0: إيه هم لعل يقصدوا يعني الحياش بروحهم وانتم الحوش نطلعوكم، لكن بقية الأشياء دي راه ميراثك أفضل لحل لكم انت، يعني اسمه يعني الحوش اللي ساكنين فيه انتم ليكم وهم اللي ساكنين فيهم ليهم، وقسموا الأرض الأخرى كلها حسب الفريضة،
1: والله
0: ولا ما
1: يعني
0: يبوش
1: فعلا
0: هم
1: كل
0: هكي؟
1: لا هم كيف يعني، هم شوف خدوه زي ما تقول حياتهم، ولكن باقي الارض مش كنت التانيين المفروض معانا في الفريضه الشرعيه،
0: ايه
1: خلاص نازلوا عليه حقهم. يخوتي الاولاد هم اللي اصلا ساكنين في الارض هذه،
0: اه باي.
1: وانتوا البنات ليكم بس اللي بعدكم، يعني مش ان الكل تنازل للجميع اللي موجودين، فهمت
0: اه
1: كيف؟
0: يعني حصتكم انت في الارض موجوده، ما طلب ما موجوده ليكم يعني.
1: موجوده ايه موجوده، بس احنا مثلا حوشنا ساكن فوق منا ناخذ، لا انتوا عندكم الحوش الارضي بس. فاحنا مثلا حد في الوصيه الشرعيه مثلا يطلع لي كذا كذا متره، ده كيف هو اللي ساكن مثلا الواحد؟
0: تمام، خلينا نوضح لك المسألة بتفاصيل عامة إن شاء الله بإذن الله.
1: ان شاء الله بارك الله فيك.
0: الأخت آمال تفضلي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نسأل يا شيخ،
0: إيه تفضلي.
2: في آية تقول ولا حديث كل راع مسؤول عن رعيته،
0: إيه حديث، نعم، إيه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، نعم.
2: فنبي نسأل إنه شو حكم الوالدين على أولادهم؟ يعني لما المو متزوج مرة تانية في مشاكل يعني بينه وبين صغاره، المرأة تبدأ تقول له دير هيك ودير هيك، وتبدأ الحياة صعبة يعني بين الأب وأولاده.
0: نعم
2: يعني شو نبي نسمع يعني فتوى عليها كلام زي ما.
0: حاضر حاضر إن شاء الله بإذن الله. حاضر.
2: يبارك فيك.
0: نرجع للإجابة على الأسئلة الواردة. عندنا الأخ فوزي سأل، قال هو يخدم نظام توكات، و يعني في مسجد قريب منا، قال 400 500 متر، هل يصلي في المسجد أم يصلي في مكان عمله؟ طبعا اللي عند العامل اللي يخدم نظام توكات ونظام مناوبات ونظام ورديات، بحيث أنه في وقت الصلاة يكون مشغول بالعمل ومرات يكون في أوقات أخرى متفرغ وغيره، طبعا الأوقات اللي فيها متفرغ وغيره هذه سيذهب إلى المسجد، وهذه سنة صلاة الجماعة للرجال، سنة من أعظم السنن ومن أعظم شعائر التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها ما استطاع. طبعا فيه إذا كان العمل طبعا ما يمنعش من الذهاب للمسجد وما يترتبش عليه أي مسؤولية أخرى إذا صلى مع الجماعة فيذهب إلى المسجد. إذا كان العامل طبعا الآن، وهذا هو الآن نظام توكا، هو غفير مثلا وما فيش غيره إلا هو، لو كان في شخص آخر يتناوبه اثنين، يمشي واحد يصلي المسجد وواحد يقعد هكذا، لكن المسؤولية الآن مرتبطة به، هو في يعني مسؤول الحراسة في هذا كذا، وإذا حصلت سرقة في أثناء صلاته، وطبعا الشخص السارق وغيره يتربصون هذه الأوقات، وقد حصل هذا فعلا، يعني كم من حوادث وقعت مثلا في أثناء صلاة الجمعة وغيرها يحصل السارق في ذلك الوقت يعني. فإذا كان العامل مرتبط بعمل ضروري ولا يمكنه ترك هذا المكان، فيصلي في مكانه، لا حرج عليه، لا حرج عليه في ذلك. صلاة الجماعة سنة مؤكدة ينبغي للمسلم أن يحرص عليها ما لم يكون يعني ما لم تكن الذمة مشغولة بعمل آخر. اللي يخدم في نظام الغفار هذا يعني لهم أن يصلوا في مكان عملهم إذا استطاع، وكان المكان آمن ومحروس وغيره، ويتحمل هو مسؤوليته ويصلي في المسجد وغيره، ما فيش عليه حرج في ذلك، لكن المسؤولية هو مسؤوليته، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان يعني المسألة فيه مخاوف من السرقة وغيره، له أن يصلي في مكانه ولا حرج عليه في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، إن الذمة مشغولة بالبقاء في العمل وهو مسؤولية وأمانة. الأخ فوزي نفسه أسأل لصلاة الزوال، قال يعني هل نصلاها فاتحة وسورة بس أم أصليها بفاتحة فقط؟ تصليها بفاتحة وسورة كما هو بقية السنة، الأفضل أن تصلى بفاتحة وسورة. صلاة الزوال طبعا من بعض الناس ما يعني لا يعرفها وغيرها، اللي هي راتبة الظهر عند جمهور أهل العلم. صلاة الزوال يقصد بها الصلاة اللي تكون بعد زوال الشمس،

0: عن وسط السماء، يعني بعد دخول وقت الظهر. هذا هو الاعتماد الفقهي الشائع لها عند الجمهور، وهي 4 ركعات قبل صلاة الظهر، يعني بعد الأذان وقبل الصلاة. صلي ركعتين سلم، ثم صلي ركعتين وسلم. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها يعني حرمه الله على النار. فصلي ركعتين ركعتين بفاتحة وسورة، لو اقتصرت على الفاتحة الصلاة صحيحة لا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. عندنا الأخ أنس سأل عن عقيقة المولود، قال هل يحسب اليوم الأول أو لا؟ أقول عند علماء المالكية لا يحسب اليوم الأول إذا كانت الولادة بعد الفجر. يعني مثلا على سبيل المثال اليوم احنا الثلاث جاءت الولادة الطفل بعد الفجر الساعة 7 الساعة 8 الساعة 9 الساعة 10 الصبح، اليوم هذا ما نحسبوش شيء. ما أنا العقيقة أمتى تكون؟ العقيقة تكون الثلاث الجاية. لاش؟ لأن الثلاث ما حسبناش، أربع خميس جمعة سبت أحد اثنين ثلاث، السابع اللي هو الثلاث اللي بعد. هذا هو عند المالكية لا يحسب اليوم الأول إذا كانت الولادة بعد الفجر. كان قبل الفجر اليوم نحسبه هذا اليوم، يعني كان الولادة جت الأربع الفجر ثلاثة يعني قبل الأذان، لأن في 5:30 كده في طرابلس، فالعقيقة بتكون يوم الاثنين. هذا بالنسبة لسؤال الأخ فوزي علي، سؤال الأخ أنس علي مسألة العقيقة. عندنا الأخ معتز سأل عن مسألة قص الأظافر وبعد قصها، وقال لي يعني هل يجب يجوز إلقائها وإلا يعني ردمها؟ كلاهما جائز. الأظافر هي ما هيش نجسة في حد ذاتها، الأظافر وأجزاء الإنسان اللي تنفصل في حياتها ما هيش نجسة، ويعني مش واجب غسل اليد ولا المكان إذا وقعت عليه أظافر مخصوصة. يستحب يعني جمع الأظافر والتخلص منها بطريقة لائقة. طريقة لائقة يجوز دفنها، استحب يعني ذكر بعض عن استحباب الدفن، ما فيش إشكال في ذلك. لو ألقيتها في أي مكان آخر يعني ما فيش إشكال في ذلك. فالخلاصة إن هي ما هيش نجاسات، ولا يجب يعني لا تنجس الثياب ولا المكان التي وقعت فيه، ولا يجب غسل ما لمسته بسبب قصها، ويجوز رميها في القمامة، ويجوز دفنها، ودفنها هو استحبه بعض أهل العلم. الأخ عمران قال يسكن في منطقة في جنوب طرابلس وبعيد المسجد 200 متر، والمسجد منطقة كلها ما فيهاش قيم، دورنا يعني قيم ما حصلناش، وأنا قال لي يقعد لك أنا نخدم نظام توكات يومين بيوم وأنا أتغيب، فما حكم يعني تغيب إمام يعني قيم المسجد وحكم المنحة اللي ناخدها؟ نقول أولا حاولوا تبعتوا عليه شخص يعني يقوم بهذه المهمة، إن استطعتم القيام بذلك فهذا هو الأولى، يعني هذا هو الأولى وهذا هو الأكمل. من جيتوش في الفترة هذه ما فيش بأس أنت يعني تتولى هذه المهمة، والأيام اللي ما تشتغلش فيهم قدر القيمة هذه وضعها في المسجد، وضعها للمسجد. طبعا الأعذار البسيطة المتعارف عليها مثلا يوم في الأسبوع هذا ما فيش إشكال، وهذا متعارف عليه، يعني مثلا الإمام يبقى وعنده يوم في الأسبوع يعني سيذهب إلى أهله يوصل أهله في الشيء. لكن أنت القيم ونحكي أيام الشهر ممكن قريب 10 أيام أنت ما فيهاش، يعني أنت تخدم يوما بيوم قريب الثلث القيمة أنت ما يعني ما مش هتكون متوفرة. والناس ممكن معك توا حاليا كويسين وكذا، لو تصير خلاف مع أي شخص ولا كذا بعدين يقولك وامتى يقعد وامتى يدير، وأبدأ في أمور أنت في غنى عنها من الأول، يعني تبدأ أنت في وهذه حصلت يعني. فأنت يعني ما فيش بأس تبقى في المسجد، والأيام اللي تشتغل فيها تأخذ أجرتك عليها، والأيام اللي تشتغلش فيها ما تأخذش الأجرة ووضعها في يعني يشتري بها بعض المواد التنظيف وكذا المسجد وغيره. ومع ذلك احرصوا على أن تبحثوا لواحد يكون ملتزم بهذا العمل وبهذه الوظيفة، هذا هو أفضل. سأل الأخ أبو خالد يعني مسألة الدولار والصرف وشركات الصرافة، وقال شركات الصرافة منين جاية هذه اللي أصلها كذا وكذا. طبعا شركات الصرافة هم شركات ليبية معظمها، ما قلناش يعني في مسألة أصلهم ولا منين، لكن هي الإشكال في طبيعة عملهم. شركات الصرافة ما عندهمش عمل، وهذا بشهادة المصارف وغيرهم عمل واضح باش يقولوا لنا مثلا اعمال يستحق لها هذه الاجره النص المية اللي ياخذوا فيها من كل شخص. يعني لم اجد مصري في واحد يحدد هذا، والله شخص يعني محاسبي يقول انه يستحق القيمه اللي ياخذوا فيها. تمام، هم يعني قصه التحقق من الاسماء، التحقق اسمها موجوده، يعني شفنا من مراسله المصرف المركزي وغيره ان وظائفهم التحقق من الحسابات ومن وظائفهم غسيل الاموال وذلك. اما مصارف يعني شركات صرافه جديده مستحدثه، الاسماء اللي عندها الاسماء هذه والتحقق منها موجود في المصرف، يتحقق من كل هذه الاشياء اللي عند الحساب وعندهم الجواز ومن قبل، واخذ اصلا بطاقات من قبل، فالامور هذه متاكدين منها المصرف. والشيء الثاني مساله غسيل الاموال وغيرهم بعيدين عليها، الامور هذه ما بعيده على كل هذه الاشياء. فالمصرف مطالب بانه يشوف هذه الاشياء، لو فيه فعلا خدمه فعليه يبينها، لكن هو خدمه فعليه ما لهاش في شركات الصرافه. ونفسه والمسألة البطاقات سألها حتى الأخ سالم، فنجاوب عليها في نفس الوقت. دار الإفتاء ما زالت على رأيها في منع البطاقات، وطبعا الهيئة المركزية للرقابة الشرعية أصدروا فتوى وفتوا بجواز ذلك، ولكن دار الإفتاء ما زالت على رأيها في هن ثلاث نقاط. لم يعني يعني مسألة شركات الصرافة أو أجرة شركات الصرافة، ومسألة الضمان بجعل المبالغ اللي تضع فيها هذه الشركات، والمسألة الأخرى اللي هي مسألة المواعدة. ذات ترى أنها في جانب إلزام، وأن المواعدة الأولى هي يعني هو أصل يعني تابعة، وأن المواعدة حتى يعني تنفيذ العقد هو تابع للمواعدة الأولى. ف العقد اللي يقام بناء على العقد السابق، ويعني ليس هو عقد مستحدث جديد عند قيام بعقد الصرف. فما زالت الفتوى على المنع الى حين يعني رجوع المصرف المركزي او تعديله لبعض المود، وهي امورها سهله وبسيطه. يعني المصرف المركزي يستطيع ان يعدل هذا، يقول خلاص القيمه الاولى مش عاملينها اثناء شركه الصرافه وما فيش موعد وانتهى الامر بنقطه بسيطه ما تاخذش منهم يعني لحظات فقط. ما زلنا عندنا مازال أسئلة كثيرة الحقيقة في اللي أخذناها قبل قليل. سأل علي مسألة الأخ محمد، سأل لي حكم ترك الفرجة يعني بين المصلين. هو السنة يعني المحاداة والسنة هي عدم ترك الفرجة، يعني بين المصلين ترك الفرج مكروه وفيه مخالفة للسنة. السنة تسوية الصفوف والتراص وسد الخلل بقدر الاستطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم ورصوا الصفوف قاربوا بينها سدوا الخلال سدوا الخلل، كل هذا يعني فيه كل هذه النصوص تبين استحباب أن يقف المصلي بجوار بعضهم من غير طبعا مبالغة في التباعد، ما يبعدوش مبالغة في التباعد، يعني ما يتركوش فرجات واسعة في الصفوف فيه خلاف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو وجود الفرجة بصفة عامة ما يبطلش الصلاة، صلاة صحيحة إن شاء الله، يفوت المصلي صح فضيلة إتمام الصف وسد الخلل ونحو ذلك. فالأفضل هو استقامة الصفوف، تقارب المصلين، طبعا من التقارب هذا من غير تكلف من غير أدى، ما يلزمش منه راه إلصاق الأقدام بالأقدام على الدوام، لا لا، المقصود عدم ترك فرجة ظاهرة في الصف، هذا هو المطلوب يعني. لكن هو ما يبطلش الصلاة، لكنه خلاف السنة لما تكون الفرجة ظاهرة ويمكن سدها من غير مشقة يعني. وفرق إنسان عنده مشقة ما يمنعش التلامس صغيرة، هذا لا إشكال عليه هنا. الأخ محمد سأل لي قال عندي بنتي عندها يعني زراعة كبد، هل يعطون من الزكاة وإلا لا؟ طبعا الزكاة للمريض بصفة عامة ما في يعني مش لكونه هو مريض، الزكاة أعطاه الله جل وعلا، أعطاه لأصناف معينة هي ثمانية أصناف وذكرها في القرآن، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذه أصناف الثمانية، يعني اللي همنا منهم أكثر صنفين اللي هم الفقير والمسكين. الفقير والمسكين طبعا المريض إذا كان محتاجا فهو في قسم يعني في قسم الفقير أو المسكين، لأنه هو مش قادر يوفر علاج لا له أو لابنه أو لابنته. فإذا كان هذا هو محتاج وفقير، رجل يعني بنتك هذا يا بنت بنتك هي اللي محتاجة، لكن هو المسؤول لها في النفقة هو يعني رجل بنتك، فتقدر تعطي الزكاة لرجل بنتك إذا كان محتاجا لا يجد ما يسد به الحاجة، والله عنده نقص في يعني في أكله في شربه هناك حتى في تركيا، ولا في لباسه في العلاج. طبعا إذا كان طبعا زي ما قلنا هو وفرت الآن الدولة العلاج لكم، لكن والظواهر طبعا هو يعطى له كان ما عنداش عقار آخر يمكن بيع من غير بيت السكنة، يعني فيه اللي عنده راه مزارع وكذا يقدر يبيعهم ولا يأخذ في الزكاة، ما يأخذ الزكاة هذا، إذا عنده أرض يقدر يبيعها والله أشياء أخرى زائدة يقدر يبيعها. فكان ما عنده شيء يقدر يبيع وهو محتاج لأكله لشربه للباسه لعلاجه لتنقلاته لسفره للعلاج، لا حرج في ذلك، وتعطاه لزوج البنت لأنه هو المسؤول في النفق. عندنا أخ عبد الله يعني هو قال أنه عنده ورد، وهذا الورد يعني ملتزم به و في صلاة، فقال لبعض الناس الورد اللي تلزم به انت مرات يكون بدعة مرات نحو ذلك. طبعا هو بعض مما ذكرته هذا سنة لا إشكال فيه، بس قراءة المعوذتين والإخلاص ثلاثة ثلاثة في الصباح وفي المساء وفي الليل هذه سنة ما فيش إشكال دوم عليها، صباحا مساء الليل قبل النوم، سورة تبارك في الليل لا إشكال فيها، ووارد سورة الملك هي المانعة من عذاب القبر. شيء ثاني، انت الورد هذا التزمت به، طبعا الالتزام بالورد المعين يستحب للمسلم أن يكون عنده ورد من الأذكار والأدعية المشروعة ولا من تلاوة القرآن، ويخلي قدر يومي لذلك وحافظ عليه، فهذا مستحب في الجملة ويدخل في المداومة على الطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العمل الدائم ويقول أحب الأعمال إلى الله دوامه وإن قل. الإشكال وين مانا شيخ عبد الله؟ الأخ عبد الله الإشكال أن الإنسان يعتقد أن عدد معين ولا وقت معين ولا الصور معينة هي اللي لها فضيلة. طبعا سورة ياسين مش وارد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كل يوم كذا، لم يثبت، لكن أنت كان تحفظ الصور هذه كلها وتقرأ فيها كل يوم، هذه اللي حافظها كلها، هذا ما فيش إشكال في ذلك. الإنسان مثلا يحفظ ياسين ويحفظ صور معينة والملك والجزء عما يقرأ فيهم كل يوم، اللي حافظهم كلهم يقرأهم في الصبح وفي العشية وفي الليل، ما فيش بس في ذلك، لأن هذا اللي يحفظه ما خصش شيء معين لفضيلة معينة، لكن هو يقدر يقرأ. الأولى أنك تقرأ مثلا القرآن كل يعني ماذا ما تقرأ تستطيع القراءة، خصص كل يوم في الصباح في المساء يعني جزء جزئين جزء يعني تختم وتبدأ اللي بعده وتختم ختم اللي بعده، هذا هو الأفضل والأكمل بدون تخصيص. فالخلاصة لأخونا عبد الله فيه مما ذكرته أشياء واردة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم زي الإخلاص والمعوذتين وقراءة الملك كل ليلة وغيرها، هذا لا إشكال فيه لأنه ثابت، الأوراد ثابتة لا إشكال في جواز المداومة عليها وجعلها ورد من الأوراد، وهذا هو السنة. تخصيص صور أخرى من غير بقية الصور كأن لها فضيلة معينة من غير دليل يثبت، هذا لا ننصح به، والأفضل أن تقرأ كل مرة صورة أخرى، كل مرة تقرأ صورة جديدة. لكن إن كنت هذه هو اللي تحفظه كله وتقرأ فيه كل يوم اللي حافظه كله ما فيش بأس، بعض كبار السن يحفظ أربع خمسة صور وعند صور القصار يقرأ فيهم كل يوم الصبح وعشية وليل ويكرر فيهم، لا إشكال عليه في ذلك، هذا لأنه لم يخصص صورة معينة لفضيلة معينة، وإنما اللي حفظه قريفة ما نقوله ما عليه إشكال في ذلك. فما فيش بأس أن المسلم يلتزم ورد معين من القرآن ولا من التسبيح ولا من الاستغفار ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على العبادة، لكن ما يجعلش ما يعتقدش أن هذا الورد الخاص هذا واجب ولا أن لي فضيلة مخصوصة ولا أن شيء معين لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا الأخت أم عماد قالت أن والدها عنده قطعة أرض وكتب وصية لكل واحد أن المسكن اللي ساكن فيه وبيت الوالدة هذا للبنات، وفي قطعة أرض أخرى أخوتهم يعني تنزلهم لها اللي هم مساكنين بعد أعطاها لأخوتهم ما أعطوهمش لأخواتهم. هذه طبعا من قسم المسألة على أقسام، أولا هل ثبتت الهبة وإلا لا؟ هذه في أمور رأوا لابد نسمع فهم الطرفين، ما نقدرش تقول مسألة هبة وإثباتها قطعا، هم بيقولوا هبة وعطاها لنا في حياته وكتب لنا وإحنا سلمناها في حياتنا، وأنتم تقولوا ما مش هبة، هذه نسمع من الطرفين نقول لكم هل هذه هبة ولا ما هي هبة. إذا كانت هبة هذه ما تدخلش في الميراث، وإذا لم تكن هبة فهي ميراث للجميع، واللي أي واحد صرفها الحوش مثلا بني الدور الثاني من فلوسه هو هذا وبرضى الوالد خلاص الحوش الوالد الحوش هذا لما بتبيعه نقيم الحوش بالدورين سعر كم وبالدور سعر كم، وياخذ هو قيمة الدور الثاني كامل لأنه هو اللي بناه برضا المالك، برضا المالك، هو ما هوش متعدي حتى ما نعطوش شيء، لا هو يعني بنى برضا المالك فله قيمة هذا الشيء قائما، فله قيمته قائما. فأنتم الآن القصة الظاهر أن القصة كلها على الأرض المتبقية، كان أنتم متفاهمين أن هذه هبة وهذه هبة وما في إشكال في ذلك، قاعدة الأرض وقسمت الأرض لحسب الفريضة الشرعية، وصاحب حصة واحد أعطاها لأخوه له ذلك، أنا حصتي أعطتها لأخوي لي ذلك وأنت حصتك خدها، ما فيش إشكال، ما نشوف شو مشكلة كبيرة إذا كان مسألة الأرض المتبقية هذه فقط. هذه الأخت أم عماد سألت الأخت أمال اللي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ويعني ميل الأب مثلا لزوجة لزوجته دون الأبناء ومفيش مسؤولية، وقد فيه يعني خلاف ما بينهم، شنو النصيحة أو شنو حقوق النصيحة وشنو الحقوق الأب المفروض يقوم به؟ طبعا هي ذكرت الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأب لما يميل لزوجته أكثر من أبنائه في العاطفة ولا في الاهتمام وغيره، هذا الأمر يعني لا ينبغي لما يكون فيه ظلم للأبناء ولا تقصير في حقوقهم، لما يصير فيه ظلم للأبناء والله هجرهم ولا الإساءة إليهم والله يفضل في بعضهم كذا كذا في الحقوق الواجبة، والله يصير فيه يعني بسبب الزوجة الأب يعني التأجيج للخلافات الأسرية، هذا الأمر لا يجوز. الله جل وعلا يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والأب هذا مسؤول عن رعاية أسرته جميعا، فالنصيحة للأب أن يتقي الله جل وعلا في أولاده وفي زوجته أيضا، يتقي الله في الجميع، يعني ما يميلش للأبناء على حساب الزوجة، لأن شفنا الطرفين، شفنا جاب الزوجة واللي يقول الأبناء يرضى به، وشفنا اللي جاب الزوجة واللي تقول الزوجة يرضى به، لا هو مأمور بالعدل بين الجميع، ويقف على مسافة واحدة بين الجميع، لا يفضل أبناءه على زوجته ولا يفضل زوجته على أبنائه، يبد أن يعدل في المعاملة وفي النفقة وفي العطايا، وما يجعلش الخلاف بين الزوجة والأبناء هذا هو السبب في القطيعة وسبب في الظلم. في بعض الناس الزواج هو كان يعني سبب مشاكل كبيرة لأبنائه وزوجته، إن هو ما كانش فرض وجوده وما كانش واضح في هذه المسألة، لا لا لا، لابد أن تكون عادلا وأن تكون كلمتك واضحة وأمورك واضحة، ما يعني تسمع للطرفين وتحكم بالعدل، تحكم بالإنصاف لا بالعاطفة. ونصيحتي للأبناء يحافظوا على برهم لوالديهم وبرهم لوالدهم، وما يسيئولاش حتى لو وجد تقصير منه، يحاول الحوار معاه بالهدوء بالاحترام، يتجنب الدخول في صراعات مباشرة مع زوجة الأب، ما يحاولوش مسألة عناد، هي يا رايها ماشي، هذه بتعدوا لها، كتبوا الأسرة تمشي، كتبوا الحياة تمشي، وبوكم معاكم وغيرها، ما تديروهاش مسألة عناد، يا هو يعني هي ما تجيشك الحياة، يحاولوا يتجنبوا أي خلاف وصراع مباشر معها، وبتعدوا على المشاكل قدر الإمكان، عندت هي في موضوع فتاها وانت وهكذا، وهي تمشيكم وتمشي الأمور. حاولوا تستعينوا، مثلا كان الموضوع زاد، شوف واحد الأقارب العقلاء من أقارب الأب وغيره للإصلاح، لم يشد النزاع، الله جل وعلا يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، في أمور الميل القلبي وغيره قد لا يؤخذ عليه الإنسان في نفسه، لكن أمتى يكون الأمر محرم؟ لما يكون الميل هذا فيه ظلم للأبناء والله هضم لحقوقهم، أو يعني الواجب عليه هو يسعى في الإصلاح، يسعى للحفاظ على صلة رحمه على أبنائه. رأوا الظلم الأب يعني لما يكون صحيح أنه من يعني نقوله من أعظم ومن أصعب الابتلاءات أنه يكون الظلم من الأب، لأنه يجمع بين عالم الظلم ومسألة فيه واجب البر، يعني واجب علي أن يبر والدي وهو اللي ظلمني، فالمطلوب شرع أنه صح يرفض الظلم لكن بدون ما يسيء إلى والده، فصعوبة للنفس. فيها صعوبة للنفس، لكن ديما حاول انك تهدأ قبل ما تواجهها، ما تناقشهاش وانت غاضب ولا انت متألم جدا، وشوف وقت مناسب باش تكون تتحدث فيه مع والدك ومع مش يستعد، يكون مستعد هو للسماع وكذا، وتكلم ديما الوالد بلغة الاحترام. مثلا دراع ناد وانت ودي تفضل فيها وانت لا، هذا ما بيعدوه. يقول الإنسان أني والدي أني والله إني أحبك وأحترمك، لكن هذا التصرف آذاني وتمنى أنك تسمعنا وكذا كذا. ركز على الفعل المؤذي، ما تركزش عليه شخصيته هو، تتهم وأنت مقصر وأنت ما تدورش فيني. لا، هذا خطأ. ركز على الفعل المؤذي وقدم له بكلام طيب وطالب بحقك بلطف، ما فيش إشكال. مش يعني الإنسان أنه يسكت اللي حقه لما يكون الظلم واضح، لكن أبين له الأمر بالأدلة بالوقائع، بعيد عن الصراخ، بعيد عن التحدي، ونستعين بشخص حكيم. لما ما فيش الحوار حسيت أنه ما ننجحش، يعني تدخل قريبي يحترم الوالد العم ولا الخال ولا نحو ذلك، ولا إمام معروف عندكم في المنطقة كذا بالحكمة. ما نقابلش الظلم ديما بالظلم، ما الوالد إياك مهما أيها الأخت الكريمة الأخت أمال، مهما يعني ظلم الوالد إياك من رفع الصوت ولا الشتم ولا القطيع. بر الوالدين هذا واجب، حتى مع تقصيره، حتى مع ظلمه، ما لم يأمر بمعصية. وديما كتر من الدعاء، يعني الله جل وعلا يصلح قلب الوالد وأن يؤلف بينكم، قل اللهم أصلح بيني وبين أبي، اللهم اهدنا لما تحب وترضى، وخلي ديما حدود يعني واضحة بينك وبين الزوجة الأب، ما تظلميش، وتذكري أن الصبر راهو مطلوب والسعيد الإصلاح مطلوب. صح، الصبر ما يعنيش قبول الظلم، لكن هو مطلوب، ومع حفظ الأدب للوالد. وأسأل الله جل وعلا أن يفرج همك ويصلح حال الوالد ويجمع بينكم على المودة وعلى العدل. الأخت عائشة معانا، تفضلي. تفضلي أخت عائشة، تسمع فينا؟
1: أيوة، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شيخ، أنا نبي نسأل عليه شيء. أنا صار خلاف بيني وبين زوجي.
0: نعم.
1: فزوجي قال لي مين طلاق ما تقعديش في البيت اليوم.
0: قال لي مين طلاق؟
1: إيه؟
0: ما قاعدة في الحوش اليوم به؟
1: فأنا هذيك اليوم قعدت وهو طلع.
0: علاش نسبب انت ما قعدت؟ انت عارف ان اطلاقه
1: انا خلاف بسيط، راه ما فيش حتى داعي انه يحلف ورا خلاف بيني وبينه، هيك صار نقاش ما عجبش كلامي. قال لي
0: هو قال لك يا بنت طلاق ما قاعده اليوم ولا بالضبط يعني اللفظ اللي قاله بالضبط؟
1: قال لي الله يمين طلاق اليوم ما تبتيش في الحوش.
0: وانت بتي في الحوش يعني؟
1: وأنا بيت في الحوش وهو طلع برا الحوش.
0: تمام،
1: لكن
0: تمام.
1: أنا بتت.
0: تمام إن شاء الله بإذن الله نوضح لك الجواب إن شاء الله. تعيش
1: إن شاء الله.
0: الأخت عايشة، الطلاق هذا المعلق، يعني علق الطلاق هو على مبيتها، يعني ما كبيتها كذا. إحنا أولا قبل ما نجاوب ديما في الراديو لابد أن نسمع ديما من الزوج. الزوج لعل اللفظ اللي قاله هو يحدد فيه الفاظ يتفهم منها التهديد، ما يفوتش منها الطلاق المعلق يعني بالوقوع مباشرة، يعني سأطلقك إن كذا، هذا لها كلام آخر. لكن هو إن كان بصيغة الجزم، يعني إن لم تفعل فأنت طالق كذا، فهذا يقع الطلاق إن خالفت المعلق الشيء المعلق عليه، والطلاق يعني له أن يراجعها في العدة إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية. يقول رجعت زوجتي إلى عصمتي. فهو الزوج يتصل بينا اليوم حتى قاعدين للساعة 3 أو بكرة من 9 إلى 3 موجودين في يتصل لي 14-13 ونجيبه عن ذلك. لم يكن اللفظ بالضبط، لم يكن ماذا قاله الزوج، فنجيبه عن ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. عندنا الأخ علي، تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا يا حبيبي.
0: يوم مبارك وعليك، كيف الحال؟
2: الله يبارك. ولا اسمعك من زحمة ولا شوية من فترة شوية قلت زويت على قصة الدولار دي والهيئة الشرعية، هي الشرعية ما تسمح.
0: نعم.
2: الهيئة الشرعية اللي جاية بجواز قصة الدولار الصرف ما تسمح.
0: هي الهيئة المركزية للرقابة الشرعية تتبع المصرف المركزي.
2: تبعيتها المن
0: الافتاء ولا المن؟ لا مش تتبع الافتاء، لا القانون الليبي، قانون المصارف المعدة
2: الاستوربية. قصدي ما تتبع الحكومة للافتاء المن؟
0: هي هيئة مركزية تتبع المصرف المركزي مباشرة، هم علماء أفاضل ورأوا هذا الأمر يعني. مش
2: طيب، لكن مش تبعيتها للافتاء هذه ولا
0: لا مش تبعيتها الافتاء، لا دار الافتاء عندها تتبعها فروع. نعم،
2: إذا كان الافتاء عنده فتوى والمصرف عنده فتوى، من
0: بياخذ؟ خلاص نوضحوا لك الأمر هذا إن شاء الله بإذن الله. هو يعني للتوضيح هذه المسائل، هي الهيئات الرقابة الشرعية في المصارف بصفة عامة ولا في شركات التأمين وإلا الهيئة المركزية ما تتبعش دار الإفتاء. دار الإفتاء عندها ديوان رئيسي هنا في طرابلس وعندها فروع في مناطق في ليبيا، هذه هي اللي تتبعها فقط، والفتوى فهي أما بالهاتف أو بالحضور مباشرة للفرع أو للدار الرئيسية أو بالتطبيق أو بالراديو أو بال يعني عندها حوالي 8 أو 10 طرق بالإرسالها على البريد الإلكتروني ولا يبي ورقيا نعطوه ورقية، هذا كله يعني مسهلة الأمور، دار كل الناس على الفتوى حسب ما تريد. طبعا الهيئات الشرعية في المصارف أو الهيئة المركزية للرقابة الشرعية هذه هيئات خاصة بذلك المصرف أو بالمصرف المركزي. لماذا أفتت دار الإفتاء هنا؟ مش حتى نكون الناس واضحة، لأن الهيئة المركزية للرقابة الشرعية لم تصدر فتوى في السابق وعطت مسألة على الناس بادية في الدولار، هذا من شهر 2 والناس تسأل فينا شهر 3 4 5 6 نصنا لشهر 8 ودار الإفتاء يعني راست المصرف عدة مرات وحصلت مراسلات ما بينهم، وهذا اللي تبين يعني لمجلس البحوث والدراسات الشرعية بعد تبين درس هذا الأمر وأفتى برأيه. يعني لو المفروض أن الهيئات الشرعية تبين هذه المسألة من اسمها أصلا، المفروض ما تصدرش المعاملة هذه إلا بعد موافقة الهيئة المركزية للرقابة الشرعية. فالإشكال الخلاف يحصل ومسألة الفتوى مش ضروري يعني احنا راهو الأئمة كبار اختلفوا، مالك والشافعي وابو حنيفة واحمد، والمسائل الخلاف يعني حتى مش في ليبيا بس، راهو يعني حتى الهيئات الأخرى موجودة، ستجد دار الإفتاء المصرية عندها رأي والهيئات الأخرى مشايخ الطين عندهم رأي، ستجد برا للسعودية حتى تلقى عندهم المشايخ في هيئة كبار العلماء كذا رأي والهيئات الأخرى عندهم رأي. هذا الخلاف لن يعني يستطيع أحد إلغائه. دار الإفتاء دارت مذكرة تفصيلية بينت فيها هذه الأمور والنقاط الثلاثة التي وضحتها وهي واضحة وبينة ولا إشكال في ذلك. فإذا الخلاف هذا يحصل و يعني كل إنسان له أن يستفتي من يعني من يثق في دينه ويأخذ بفتواه، ولا إشكال عليه في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا إلا أن أتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير على حسن الاستماع والإنصات، وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: هذه الحلقة إعادة.
4: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الشخص المسلم أمام هذه الكلمة سهام الليل يهتز اهتزاز المؤمن المراقب لله سبحانه وتعالى، ونحن في أمس حاجة إلى أن يكون حكام الأمة الإسلامية يخافون الله ويراعون سهام الليل. سهام الليل لا تخطي بإذن الله سبحانه وتعالى، فهي عظيمة. الله عندما تختلي به في الثلث الأخير الذي ينزل فيه إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأحقق له مسألته؟ هل لا أن يطلع الفجر؟ هذا السهام نحن في أمس الحاجة إليه، وأريد من كل من يسمع هذا الكلام أن يكون له نصيب في الثلث الأخير من الليل ليصلي لله ويركع ركيعات لله ويعقبها بتوجه إلى الله، رافعاً أكفه إلى السماء، ضارعاً إلى الله أن يرفع عنا البؤس الذي نحن فيه والبأس الذي يعمر جنبات الأمة الإسلامية ويفرق جمعها ويشتتها ويجعلها فريسة لكل باغ معتد. إن الله بالمصار لكل الظالمين، إذا خلصت نوايا وتوجهت إلى الله ضارعة طالبة زوال البأس الذي يهيمن الآن على الأمة الإسلامية في كثير من جنبات حياتها. إننا في أمس الحاجة في هذه الأوقات إلى مؤمنين بالله يخصصون جزءا من وقتهم في آخر الليل ويسهرون الليل من أجل رفع هذا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بقلوب مؤمنة وبأبدان لا تأكل الحرام ولا تلبس الحرام ولا تعيش في الحرام. نحن في أمس الحاجة إلى هذا، والله يستجيب دعاء من يخلص الدعاء ويوفر للدعاء شروطا.
2: هذا سائل قال يعني أنا موقف قرايتي ونحاول نوقف على رجلي باش نتزوج ونخدم ومعاش ملحق على شيء، وعندي بنت يعني بنخطبها لكن عليها شرطين لازم تعيين في الدولة، وانا بنشري شهادة ونتعين بها باش نقول للعيلة أنا متعين، بس لكن مش هناخد المرتب لأن حرام، لين نكمل قرايتي براحتي وبعدين نغير الشهادة متاع التعيين ونعدل كل شيء. أنا والله ما نبي حاجة بالحرام ولا فيها شك، لكن أريد الزواج بهذه البنت وما نبيش ندير حاجة ما ترضيش ربي. والإنسان لما يريد أن يعني يريد الحلال دائما لا يبدأ بأي أمر فيه معصية لله جل وعلا. الإنسان واضح من كلامك يعني فيه حرص على الحلال وخايف من دخول أي مال يعني أو أي شيء يعني لا يرضي الله جل وعلا، وهذا خير بإذن الله تبارك وتعالى. لكن شراء شهادة بتظهر لنفسك للعائلة أنك متعين في الدولة وأنت في الحقيقة لست مستحق لهذا التعيين، فالمشكلة يعني مش في مسألة المرتب فقط، المشكلة الأساسية في هذا، هذا فيه كذب، فيه تدليس على الجهة التي بتوظفك، فيه خداع لعائلة البنت اللي بتطلبها بإظهار وضع يعني وظيفي غير حقيقي، وفيه استعمال الشهادة يعني مزورة والله مشترى بغير حق. فلذلك هذا الطريق هذا محرم، لا ننصحك بهذا الطريق. ولما تكون الشهادة مزورة وغير نظامية هذا أشد خطورة، لأن التزوير محرم سواء أخذت الراتب أم لم تأخذ الراتب. فإن بينوا لك أخي الكريم الزواج الذي يبدأ بالصدق والوضوح هذا هو خير وبركة، وخير وبركة من الزواج اللي يبدأ بإخفاء الحقائق. فأنت يعني إذا كنت فعل يعني تعمل بالفعل وزي ما ذكرت يعني تسعى لتحسين وضعك وعندك نية صادقة في الزواج، هذه كلها أمور محترمة وأمور مشرفة وما هي شعيب. وتقدر تقول لعائلتها الحقيقة من الأول أني حاليا مش متعين في الدولة لكن أعمل وأسعى باش نحسن وضعي ونكمل دراستي. فهم كان قبلوا الحمد لله، كان اشترطوا يعني شرط لا تستطيع أن تحققه إلا بالكذب أو التزوير، يعني ننصحك أخي الكريم لا تفعل هذا ولا تجعل رغبتك في الزواج منها يعني تدفعك إلى أمر تخشى أن تلقى الله تبارك وتعالى به. ونذكرك دائما أخي الكريم راه الزواج والرزق هذه بيد الله جل وعلا، ليست بالضرورة أن يكون التعيين الحكومي هو سبب التوفيق. كم من شخص يعني تزوج وهو غير متعين ثم فتح الله عليه، وكم من شخص كانت عنده وظيفة ولم يوفق. فلا تبدأ هذه الحياة وهذا الزواج بمعصية الله جل وعلا، يعني راه البدايات التي يعني تبدأ فيها بمعصية الله جل وعلا النهاية لن ترضيك، النهاية لن ترضيك، فلا تبدأ حياتك بمعصية الله جل وعلا. ونسأل الله أن يرزقك زوجة صالحة وأن يفتح لك باب رزق حلال يغنيك عن كل شبهة من هذه الشبهات.
3: الأخ عبد الله من مصراته قال كلمة المسؤولين خاصة شركة الكهرباء، فيه ناس تتقطع ومع أنها صرفت مليارات للشركة، والرئيس يقول فضليط كان يفتتح في منارة وما تطرقش لهذه الأزمة أصلا بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينبه على هذا الأمر، يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم ارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه كل شخص تولى مهمة في الأمة، اللي تولى مهمة ورفق بالناس وخدم ودار جهده هذا يعني هذا يعني عنده بشارة ودعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، واللي شق على الناس وخنب المليارات وكذا، معقولة شركة تصرف لها المليارات في عهد حكومة السراج وتوى في الحكومة الجديدة يعني صرفت مليارات، وين مشت المليارات؟ وين التحسن اللي فات السنوات اللي فاتوا كويس؟ علاش توا شم فيه الآن الناس في إظلام، فيه اللي مريض يحتاج إلى يعني التبريد، وفيه اللي يعني يحتاج إلى أجهزة يستعملها، والأجهزة هذه تخدم بالكهرباء، فكيف يعني دولة نفطية وتصرف مليارات لقطاع الشركة هذه ومرتبات كويسة وكل شيء تمام، وبعدين نجو نلقوا القصور هذا؟ الحقيقة يعني مرات المواطن يوصل لحقيقة أن الأمر مفتعل، لا فيه أزمة ولا فيه غيرها، وإنما أجندات يعني تلعب بالبلاد، كل ما تصير يعني فقاعة لتشكيل حكومة ولا لتغير سياسي جديد ولا كذا ينزلوا علينا احنا بالكهرباء وبالمشاكل وكذا، لين تلهى الناس في هذه المعضلات والمشاكل، وبعدين تلقى الحل قدامك والناس تقول معليش يا ودي غير فكني انا، خليني تو في الضي اللي مقطوع علينا مش عارف كم يوم. فيعني لابد شوفوا من امن العقوبة اساء الادب يقولوا يعني علماءنا، وين مني قبل مسؤولين الشركة اللي حققت معاهم يعني النيابة العامة ونشرت التحقيقات للناس وأنزلت عليهم العقوبة؟ أنت كانت تبي أي قطاع يتصلح لابد من محاسبته، أما يجي واحد يملى جيوبه ويمشي وبعدين نغيروه ونحطه واحد جديد وهذاك ما ندوروش بكل، حتى الجديد بيتشجع بيقول أنا تو الآن بنقعد كم سنة نضرب ضربتي وبنمشي في حالي وخلاص، وبينسوني اللي بين بسرعة ينسوا، جي أزمة جديدة ينسوا الأزمة الأولى. لابد من المحاسبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول واللي حارها من تولى قارها، يعني الفقهاء يقولوا الغنم بالغرم، أنت الآن خذيت المنصب غنيمة لكن لا بد أن تتحمل الغرم اللي هو المحاسبة على هذه الغنيمة وهذا المنصب، شن درت فيه الآن؟ إحنا أعطيناك مليارات، شن فيه؟ وين سبب التقصير؟ وين كذا؟ لما تخدم الأجهزة الرقابية الخدمة هذه وتنزل العقوبات بالمسيئين والسراق وكذا، بعدين يمشي لك. احنا شن للأسف سواء في دوائر الدولة من عهد القذافي إلى الآن، اللي يسرق يرقوه يحولوه من منصب منصب، يخدم في مكان يحطوه في مكان تاني كأنه مكافأة لي. البعثة هذه بعثة الشر تطلع تقريرات عن يعني فساد مالي بأسمائهم، سرقة النفط وكذا، وبعدين تنصبهم عليك هذا رئيس وهذا قصدي. هذا أمر يعني الحقيقة سببه هو سلبيتنا، وإلا كان يعني الناس الصالحة والخيرة توقف موقف كويس وتوقف ضد هذا الفساد، وتطالب الحكومة والأجهزة الرقابية بمحاسبة المسؤولين بمن فيهم اللي في الحكومات، لازم يتحاسبوا. إذا كان هيك الناس بعدين الجديدة اللي بتجي تخدم تخاف وتحسب حساب اللي ما يخافش من ربي يخاف من القانون. سيدنا عثمان رضي الله عنه يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في قلوب رقيقة تخاف الله سبحانه وتعالى ويعني يؤثر فيها الوازع الديني ويؤثر فيها خطاب الله وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في قلوب يعني عليها الران، قلوب مظلمة، قلوب ميتة، هذه ما ينفعش فيها المواعظ، هذه تنفعها العقوبة، العقوبة الزاجرة اللي تخليها يعني تفكر ألف مرة في الخطأ وفي السرقة وفي الفساد. فلازم لابد أن يجتمع الأمران، الإنسان يعني يخاف من الله سبحانه وتعالى ويوجد قانون صارم يعاقب ويحاسب باش تمشي كل القطاعات على خير، وإلا يعني تشوفوا أنتم في الفساد يعني من رأس الهرم إلى أدناه إلا من رحم الله، تلقوا الفساد والسرقات والميزانيات وكذا، هذا كله يبي حساب، كل واحد وين صرف المال هذا، تعال ورينا وين صرفته، الآن أنت خديت ميزانيات وتعهدت أن تضيع عشير مش بكل وبيعوا مولداتكم مش عارف شنو، وين شن صار في الأمر هذا من جديد، لابد أن يحاسب المسؤولون عن هذا. سائل يقول ما حكم من يمنع أخواته البنات من بيع حصتهن في الأرض بحجة ما نبوش غريب يخش علينا وخليها لعند ولدك يكبر ويشراها منا واحد من أولادنا، هل فعلهم هذا جائز؟ يحرموني من بيع حصتي ولا يشروها وأنا مريضة بنعالج بثمنها أو بنستفيد بها. للأسف للأسف لا زالت عندنا بعض العادات الجاهلية في الميراث، عندهم البنت لا ترث، علاش؟ والله ما بيخش علينا غريب، باي أنت الراجل مش مخشش غريب مرتك حتى هي معاك، يعني كيف تغزي أنت لأنك تحمل اللقب تحس في روحك مش غريبة على أبوك، والبنت بتطلعها غريبة على أبوها لأنها في ذمة زوج آخر، يعني شخص ما ينتميش لوالدك. ما احنا عندنا أسباب الميراث، إما النسب وإما يعني النكاح، يعني المصاهر، هذا تزوج خلاص حتى هو سبب من أسباب النكاح، وأنت زي ما عندك حق في ميراث والدك حتى البنت عندها حق في ميراث والدها. صح أنتم شركاء في الأرض ومن حقكم الشفعة في الشرع، شو معنى الشفعة؟ معناها تقولها يا أختي أنت بتبيعي الأرض، إيه قداش حقها في السوق اللي عطينك 100,000؟ آه تفضلي 100,000 ونشرهاني من حقك فيش بأس، لكن أنت ما عندكش وتقولها لا ما تبيعيهاش واستني لين ولدك بعدين يبيعها لولدي، شو الكلام هذا؟ هذا غصب وظلم لا يجوز ما يصحش. هي مباشرة القسمة واجبة بعد وفاة الميت، بعد ما تكملوا وفاة الوالد والدفن والعزاء مباشرة اللي يخاف من الله سبحانه وتعالى ينادي الورثة جميعا، الأم ولا الخو الكبير ولا اللي هو مسؤول يبري ذمته قدام الله سبحانه وتعالى وبيدير الصح، يناديهم ويقولهم تعالوا جاي نقسموا ونديروا لجنة، اللجنة تقسم إذا كان الحقوق متساوية تدير حتى القرعة، إذا كانت رضيتوا أنا نبي هنا وأنت تبي غادي وكذا ما فيش باس، لكن تقسم الحقوق مباشرة، اللي بينتفع بيبني باهي، اللي بيحرط باهي، اللي بيزرع فيها باهي، اللي بيبيع فيها من حقكم لم بيبيع قولوا لا معليش ينشرها احنا بنفس الثمن اللي يعني لقيبيه بثمن السوق، مش هي تساوي 100,000 تقول اه خذوا 20 يا ابنوي توطلعوا، ما يصحش الكلام هذا، حرام، ظلم ظلم وغصب للحقوق وتعدي، تخلوا البنت بين نارين، اما تبي تمشي ترفع قضيه في المحكمه باش توصل لحقها وبعدين بتعادوها وبتطلعوها ما تنفعش قدام الناس كيف ترفع قضيه في خوتها وكذا، واما بتخلوها تصبر على الفقر وعلى المرض وعلى الجوع في سبيل انها ما تبيش تسيء العلاقه مع اخوتها. هذا والله من اعظم الظلم، ما يجوزش. أعطوا للبنات حقهم الشرعي، ربي بعد ما قسم الحقوق قال فريضة من الله، يعني مش منا، رأوا في بعض الرجال بارك الله فيه يعطي حق أخواته وبعدين يجي يقول أنا أعطيت، أنا يحسب روح دار يعني شيء فيه منا، لا هذا واجب عليه، رأوا أنت ما أعطيتهمش بجميلك، رأوا هذا حق شرعي فرضه الله عز وجل لهم، وأنت بارك الله فيك كنت سببا في إيصال هذا الحق، يعني تحسش روحك قدرت حاجة يعني مفروض ما تندارش وتطوعت وكذا. في ناس يعني بالعكس أعطوا لإخواتهم قالوا لهم أنتم وازوا وين ما تبوا خذوا، رأوا البركة وين ما يبارك الله سبحانه وتعالى، والطمع مش كويس، لما إنسان يطمع ويبي ياخذ الرزق كله وبيستحوذ عليه وبيحرم أخواته رأوا الله عز وجل لن يبارك له، بالعكس لما تصفي نيتك وتعطي أصحاب الحقوق حقوقهم وهذا الله عز وجل سيكرمك وسيبارك لك فيما رزقك، فما يصيرش هذا الشيء بالتشري أنت أو الورثة أشروا، كان بيبيعوا مش إجبارا، ولكن تقولها لا أنا ما عنديش وما تبيعيش واستني، هذا ما يصحش.
4: تقول إن شخص يعني صادف حادث، يعني شخص ملقى وكذا يحتاج إلى علاج وإسعاف، لكن هو ما سعفاش، والسيارة اللي قبل صدمته يعني، فبعدين سمع عن الشخص هذا توفي، هل عليه شيء؟
5: لا حقيقه الإجابة هكذا بالتحديد يعني لعل مزيد استبيان، وهذا غير يعني سؤال الشخص نفسه واطلاع الحالة. أولا هي المسألة لعلها تدخل في القاعدة الفقهية، هل الترك كالفعل؟
4: نعم.
5: وهل الابتداء يعني كالدوام؟ يعني إذا قلنا للترك الفعل فهذا وفيه إمكانية لإنقاذ حياة الشخص وتركه، وقد يدخل في هذا الأمر يعني الشيخ، وأنا قول الجمهور الترك الفعل يعتبر إنسان من يستطيع أن ينقذ شخصا ولم ينقذه فأنه كأنه ساهم فيه يعني. فبالتالي والله أعلم يعني، لا أقول كما قلت لك، هي هل ما في تلك الحالة هل في يمكن إسعافة ولا يمكن إسعافة، أنه هو المنفوض المقاتل غير المنفوض المقاتل،
4: نعم،
5: بحيث تحدد الفتوى بالضبط يعني شيخ، هذه بحالة يعني لا نستطيع أن نحكم عليها هكذا يعني. لكن إذا كان هو في إمكان لإنقاذ حياته قد يدخل في هذا الأمر يعني، تجب عليه يجب عليه الكفار يعني. فمعرفة الحالة الشخص المضروب في تلك الحالة هي التي يترتب عليها الحكم، هل هو مفروض المقاتل أم غير مفروض المقاتل. إذا كان مفروض المقاتل يعني يكاد يكون يعني حكم خير، لكن لو غير مفروض المقاتل ويمكن إنقاذه، وأنت هنا الترك هناك الفعل عند جمهور أهل العلم، فالفتوى تكون باستفصال عن حالة هذا الشخص في تلك الحالة.
4: أنا ممكن يحتاج حتى هو الشخص السائل هذا يحتاج أن يرجع لتقرير الطب وكذا
5: بالضبط يعني، الله أعلم، حتى تكون فتوى دقيقة. نعم. من ناحية. وبالنسبة للكفارة لمن مريض يعني القول بسقوطها، لأنه كفارة القتل لم يرد فيها الإطعام. هناك من يفتي بالإطعام للعاجز، هناك من فتوى بالإطعام للعاجز، وهذه مسألة الناس شيخ وعاذ يخافوا من مثل هذه المسائل، لما يقع حد مضروب طايح يخاف يتهموه به، هذا هو سبب رئيس له يعني، لبعض الناس اللي ما يبيش ينقذ يعني أحد يعني يجب مضروب قدامي ويتهموني بها يعني وشين يطلعني من الحبس، وللأسف أنه يحبس، هي بعض الأشياء اللي بعض بحاجة إلى نظر، بعد نظر حتى في القوانين والله أعلم، لا لست مختصا في القوانين، لكن هذا لو عاف روحه هو يعني لو بينقذه مش حيكلم حد، أعتقد أنه مش حي عامة العام في العموم مش حد حيتخلف، لكن اللي ماشي في الدهنة اللي بيجيبه بيشدوه الشرطة وبوقفوه، والله أعلم أن يجي حد يشهد ولا يجي كذا، يعني هذه تكون يعني داعي للخوف، ويعذر فيها الإنسان في بعض الأحيان يعني، ليس يعني إعذار شرعي، في النهاية قدر الروح واجب عليك شرعا، حتى تطلب عليه إذاية في نفسك إذاية غير يعني مهلكة، توقف الحبس يوم أو اثنين أو ثلاثة، لكن ليس كل إنسان يستطيع هذا الفعل، والحدث في تلك اللحظة يعني لو اتخاذ القرار في تلك اللحظة ليس الناس ليسوا على وتيرة واحدة في التركيز في مثل هذه المسائل يعني، فكما أقول والله أعلم، لعل يعني لا ينبغي أن نتهم في هذا الأمر، كنصيحة لكل مسلم أن تفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى ولو أدى مثل الأمر هذا إلى إيقافك وكذا فأنت مجهول عند الله سبحانه وتعالى، وأن قد روح مسلم يعني، ومن أحياء فكأن أحيا الناس جميعا ربك، وهذه يمكن يعني معالجتها بالطريقة الآتية، وهي أنك تطلب من الناس اللي واقفين يشو معك، نعم، معك اثنين ثلاثة يقولوا يشهدوا معك بديك أن هذا مش ضارب، هذا خاطمه يعني مار من الشارع وفعل خير يعني، فتجد من يمشي معك يعني، وهذه مجربة والله أعلم. فالمسألة زي ما قلت هي من ناحيتين، من ناحية أن عملية الخوف من اللي يتهم به قد تربك إنسان يأخذ القرار الصحيح، وإن كان شرعا يجب عليه أنه ينقذ يعني، حتى مهما تقول له الحالة يعني من ناحية شرعية نتكلم، الله أعلم.
4: الآن نحن نوجه أن يرجع للتقرير الطب الشرعي ويجي يستفتي للدار،
5: هذا الذي أعلمه والله.
4: الله شيخ بارك الله فيك. معنا
6: قال نصلي في أغلب الصلوات بالتيمم، هل أجدد التيمم بعد صلاة العشاء للشفع والوتر أو قيام الليل؟ لا، إذا صليت به فرضا فصلي به ما شئت من النوافل دون إعادة، أما إذا بدأت بالنافلة وتريد أن تصلي الفرض فلا بد من الإعادة. يعني إني صليت نافلة الظهر بتيمم، نتيمم للظهر ثم بعد ذلك أتنفل ما شئت بعد الظهر. إذا أردت أن تقضي تتيمم مرة تانية، القضاء فرض لابد له من تيمم، من تيمم جديد. فالقاعدة إذا سبقت النافلة على الفرض لابد من الإعادة للفرض، إذا سبقت الفرض على النافلة فصلي بذلك التيمم ما شئت من النوافل حتى 100 ركعة إن استطعت. بعد ذلك لما يبدو عندك الأولاد والبنويت موجودات، هذا لا تنتقل إلى التيمم إلا كان عصوك وقالوا لك لا ما نبوش نساعدوك في الوضوء. أما إذا كان قالوا لك باهي رأوا لا تنتقل من التيمم. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أنت مطالب بالوضوء، فإن لم تستطع تنتقل إلى التيمم. تستطيع الوضوء بمساعدة الأبناء فيجب عليك الوضوء بمساعدة الأبناء، لا يجوز لك بعد ذلك أن تنتقل للتيمم.
7: أولا ما يتعلق بالصدقة هي تختلف عن زكاة المال باعتبارها يعني أكثر مرونة، ولكن على كل حال سواء كانت زكاة المال أو كانت صدقة التطوع، فإذا كان الأخ سواء كان شقيق أو غير شقيق هو في حاجة ماسة فهو أولى من غيره، فإذا أعطاه الإنسان من هذه الصدقة أو من هذه الزكاة فهي تحسب له، سيتحصل إن شاء الله على أجر الصدقة أو أجر الزكاة، ويحصل إن شاء الله على أجر صلة الرحم. وإن كان الحق ينبغي مراعاة الأحوج في الإعطاء، لأن الصدقة يعظم أجرها بعظم الحاجة إليها وبعظم الأثر الذي يترتب عليها. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم من الأشياء التي تنجي يوم القيامة من عقبة الصراط، قال: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فالإطعام وهو التصدق بالطعام كله طيب وكله خير، ولكن هناك فرق بين من يعطي لإنسان هو في سعة مثلا وبين أن يعطي إنسان هو في أمس الحاجة. فالإعطاء لمن هو في أمس الحاجة هذا يعظم أجره حتى أنها تكون يوم القيامة معينة على تجاوز الصراط، كما قال جل وعلا: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. والمسغبة المجاعة. فالآن هو الأخ إن كان يعني أحيانا هو يبذل في جهد من حيث الشغل، ولكن عند ظروف معينة حاطت به، نسأل الله العافية، زي ظروف الأمراض وكذا، أو مؤجر بيت والحال أنه يعني تعثرت حتى حياته الاجتماعية، فهذا قد يدخل في الأولويات. وإذا كان هي أمور مستقرة غير هو يحتاج لمزيد بدل من الجهد فيعطيه قليل منها ويبحث عن من هو يعني أحوج، فكلما بحث عن أحوج يعظم الأجر، ولكن يعني يعطيه منها جزء إن كان هو من مجرد ضيق، ويعطيه كامل الصدقة إذا كان هو في ضيق كامل هذا الأخ، لما لها من أثر طيب من باب تقوية جانب الأخوة، وهو أمر مطلوب وهو مقصد من مقاصد الشرع. نعم.
3: الأخ علي الحاج علي من طرابلس جزاه الله خيرا، ديما منورنا بملاحظاته و يعني تكلم عليه. يعني البنوك عندها أموال طائلة، البنوك بدل ما تشري من الشركات وتبيع مرابحة والناس تعيط من مرابحة نسبة 20% و25%، علاش مش البنوك تدير شركات؟ وهذا أمر خاطب به مجلس البحوث مصرف ليبيا المركزي. مجلس البحوث بعث رسالة لمصرف ليبيا المركزي قال: يا مصرف ليبيا المركزي والمصارف اللي عندك، علاش ما تفتحوش شركات لإدارة هذه الأموال الطائلة اللي مكدسة عندكم وخلاص؟ يعني مليارات محطوطة وخلاص ما تتحركش، علاش ما تتحركش المليارات؟ علاش ما تديروش شركات تبع المصارف، شركات سيارات، أنت تستورد السيارات بروحك بدل من في الوكالة حقها 100,000 واصلة هنا، أنت لما تجيب 500 ولا 600 سيارة عدد كبير أنت تجيبها 80,000 بسرة، وبعدين تحمل عليها المرابحة للزبون 10,000 ولا كذا، يعني 10,000 مكسب كويس. فأنا كمواطن استفدت لأنها جتني رخيصة بدل من تجيب 100، لأن بالجملة جت ب80 وانت خديت عليها يعني على أقساط 8 سنوات خديت مني 10 ولا 15,000، ما يضرونيش عادي، لأن قاعدة ما وصلتش لسعرها الحقيقي أصلا لما شريتها بالجملة انت وحملت عليها نسبة المرابحة متاعك، ما خسرتش أنا. أيضا دير شركات الأثاث زي ما قال الحاج عليس، هذا كله خاطبنا به مصرف ليبيا المركزي. يعني علاش منش الأموال هذه تتحرك تستثمر، يعني تدير الأموال هذه المصارف تدير شركات تحتها في السيارات، في قطع الغيار، في الأثاث، في حتى احنا نجيبه في يعني البنزينة وكذا من برا. علاش ما تفتحش مصانع تكرير هنا في ليبيا بأموال هذه المصارف؟ فيه أموال طائلة يقدروا يفتحوا بها، وسوقها مضمون، يبيعوا هنا للدولة مباشرة. لكن للأسف المصارف عقلية ربوية متعفنة، يعرف يعطي قرض وياخذ فائدة عليه وخلاص، ما يعرفش يخش في تجارة يقولك هذه مخاطرة ومجازفة وكذا. هذه هي اللي تحرك المال، هذه اللي تسمي فيها مخاطرة، هذه هي اللي تحرك المال. لو درت شركات والشركات هذه تخفف على المواطن وتجيب مكاسب للمصرف. فقال كلمناهم وقلنا لهم نعاونوكم، معاش تديروا حلول تلفيقية مرابحة، جيب أنت وبيع أنت، وحيكون هنا أوفر ليك وأوفر للزبون.
2: هذا سائل يعني ذكر أنه يملك محل تجاري وقال وبيعه في أجهزة إلكترونية، وموجود قانون الأجهزة الكهربائية لا ترد ولا تستبدل بسبب سوء الاستخدام وعدم الانتباه، ولكن في متجري يعني نقبل البضاعة حتى بعد مرور 24 ساعة. في رجل بعت له جهاز وبعد 14 يوم قاعد يكلم فيه ويقول لي حسبي الله ونعم الوكيل فيك، لأني قال لي الجهاز لا يعمل. قلت له علاش ما تكلمتش من الأول؟ قال لي هذا اللي صار. قلت له هذا خطأ منك، ما عندي من دير لك، أفيدوني بارك الله فيكم. طبعا هو متى يجب على الإنسان رد البضاعة؟ في حال ثبوت البيع، والبيع هذا كان قديما خفيا، يعني البيع يعني كان قديما. كيف قديما؟ يعني

0: تطلع من المحل يعني قد يكون من يعني بيقول لك انا ما نقدرش نرد لك ولا ما نشرد لك، لان في احتمال ان الامر منك انت. فعلا قد يكون الاحتمال في حصول العيب بعد البيع لا قبله. طبعا كان تاكدت ان البيع قبل، يعني نقول لك لابد ترد له، لكن ما دام ما تاكدتش يعني لا يطالبك الشرع ب ما دام الزبون هو ما بلغكش بوجود البيع الا بعد 14 يوم، وما عندكش طريقه باش تتاكد هذا العيب هذا كان موجود من البدايه ولا حصل هو بسبب استعماله ولا سوء استخدامه ولا الضي بتاعه كان قوي ولا. ففي هذه الحاله لا يلزمك شرعا ان تتحمل الخساره بمجرد هو الدعوه، خاصه لما يتاخر التاخر الطويل هذا اللي هو عاده وما يخبركش اللي عنده. لا ف يعني ان كان يمكن فحص الجهاز ولا نعرضوه عليه فني موثوق ويبين لنا هل العيب هذا مصنعي وقديم ولا هو ناتج عن سوء الاستعمال بعد البيع، فهذا هو العدل. هذا هو العدل، يعني هذا هو العدل في هذه الصوره، ان نشوف هل حصل هذا الامر ام لا. طبعا عندنا قواعد فقهية تربطنا في هذا. الاصل سلامه المبيع عند التسليم، واللي يدعي وجود عيب قديم هذا وان العيب هذا يوجب الرد هذا هو اللي عليه الاثبات. ايضا من القواعد البينه عند المدعي واليمين على من انكر، لما استلم المشتري الجهاز ولم يعترض عند الاستلام ولين مشت المده 14 يوم ثم ادعى وجود عيب بعد ذلك، في هذه الحاله يصعب الجزم هل العيب هذا كان موجود قبل البيع ولا حدث بعد الاستعمال. والاصل في البيع ان العقد صحيح والمبيع سليم حتى يثبت خلاف ذلك. اليقين اللي عندنا حتى بنقول وقاعة اليقين اللي هو بشكل اليقين هو تمام البيع والسلام المشتري للجهاز، ودعوة ان العيب يعني كان موجودا منذ البداية بعد مرور هذه المدة هذا امر محتمل، هذا يحتاج الى اثبات. واحنا نبهنا قلنا كان العيب قديم وموجود قبل البيع اللي حق الرد، لكن لو ظهر بعد ولو حتى جاي بعد فترة يعني. لكن إذا لم يثبت ذلك وكانت المدة يعني طالت بحيث منعرفوش سبب العطل، ما هوش من العدل أن نلزم البايع بتحمل مسؤولية قد تكون بسبب سوء الاستخدام ولا كسر ولا توصيل الخاطئ ولا الكهرباء كان قوي. فتقدر تقول لأخي الكريم وضح له بأسلوب يعني، قول له راه لو ظهر العطل عند الاستلام أو خلال مدة معقودة للفحص يعني بنشوف أمرك وبرد لك، لكن راه بعد 14 يوم ما يمكنش الجزم بأن العيب هذا كان موجود وقت البيع ولا حدث بعد الاستعمال. يعني الشرع لا يلزم الإنسان بضمان شيء لم يثبت ولا يثبت أنه من مسؤوليته، لم يثبت أن هذا الأمر من مسؤوليته. فقول الإنسان حسبي الله ونعم الوكيل، لما كثير من البائع لما يرد لك البضاعة وما تردهاش يقول لك هذا، هو ما يلزمش أن تكون يعني ظالما لمجرد أن قالها، هو مش كان قالها معناه أنك ظالم، وأنك لا لا، إن كنت صادقا أنت وأنت تعرف نفسك ولم تتعمد بيع جهاز ما ينفعش وجهاز فيه عيب وأنت لم ترفض حقه ظلما، هذا ما يضركش إن شاء الله. إذا كان أنت بايع جهاز عارف عنده عيوب ولا فيه عيب ولا عارف أنه هو شخص مظلوم وأنت ما رضيت اللاجه وكذا وما بينت لاجه، هذا الكلام يعني يضرك فعلا. لكن أمتى ما يضركش؟ لما تكون صادق وبينت لك كل شيء ولم تتعمد بيع جهاز يعني فيه عيب وما رفضتش حقه، هذا الأمر ما يضركش إن شاء الله تعالى. فتقدر أنت أفضل شيء شوفوا مختصين جنبكم في محلات أخرى يحضروا جهاز الفحص ويشوفوا العيب قديم ولا موجود قبل تسليمه ولا غير، كان فعلا قديم انصف الرجل، كان ما تبتش ذلك وظهر أن العيب يعني حدث بعد الاستلام وبعد الاستعمال، أنت لا يلزمك رد الثمن، لا يلزمك رد الثمن في هذه الحالة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: كلام الناس نوعان، أما العلماء فمن حقهم أن يتكلموا ويناقشوا صاحب الفتوى في فتواه. لماذا قلت كذا؟
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: أنتم تستمعون.

0: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: كلام الناس نوعان، أما العلماء فمن حقهم أن يتكلموا ويناقشوا صاحب الفتوى في فتواه. لماذا قلت كذا؟ هو يذكر دليله وهم يذكرون دليلهم. العلماء نعم يعني يتحاجون. العامة لا يجوز لهم أن يتكلموا في الفتوى أصلا. أنا أنصح عامة الناس، وأقصد بالعامة كل من ليس مختصا في شرع الله سبحانه وتعالى، هذا قصدي بالعامة، لأن كل من ليس مختصا في علم من العلوم في فرع من فروع المعرفة يعتبر عاميا فيه. كلام العوام في أو يعني أقصد بالعوام من ليس مختصا، يعني كلامهم في الفتوى هو تجرؤ على الله سبحانه وتعالى وجرأة على الفتية. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. لأنك إذا قلت يا أيها المستمع الكريم، يا أيها الحبيب، إذا قلت أن العالم الفلاني أو دار الإفتاء أو المفتي أخطأ في فتواه مثلا، أو مجلس البحوث أخطأ في فتواه، فأنت كأنك تقول أني مطلع وأعلم نصا خالفوه من كتاب أو من سنة قاطعا لا شك فيه، أو أعلم إجماعا أجمعت عليه الأمة هؤلاء خالفوه، وأنت لا تعرف حتى أحكام صلاتك.
3: نعم،
2: فكيف تتجرأ؟
4: أيضا هنا السائل يسأل يقول إذا لمس الزوج زوجته بشهوة فهل على الزوجة وضوء إذا لم تقصد هي الشهوة ولم تجدها؟
5: هي المسألة الحقيقة منوطة بالقصد أو وجود الشهوة، سواء للامس أو للملموس. فالرجل ماذا ما هو قصد هذا المعنى وجد أو لم يجد، فبمجرد الالتقاء الأجساد ينتقد هو وضوءه.
4: كويس.
5: لكن بالنسبة للمرأة هي إذا لم تقصد ينظر في حالها، هل استشعرت الشهوة حين اللمس في حينه، هل استشعرته أم لا؟ إذا استشعرت شيء انتقض وضوءها، وإذا لم تستشعر شيء فهذا لا يضرها. نقول حين استغفلها وكذا فهذا لا يضرها. نعم، إلا أن الفقهاء ذكروا قالوا إلا القبلة على الفم. القبلة على الفم قالوا ناقضة مطلقا، لأنها لا تحمل إلا على الشهوة بخلاف غيرها،
4: لا ينظر فيها إلى هذا التفصيل. إيه يعني.
5: نعم، القبلة على الشفتين هذه مخصوصة بالقبلة على الشفتين. لكن القبلة على الوجه واللمس باليد فهذه كلها تعود إلى هذا التفصيل، إما أن يقصد وإما أن يجد.
4: نعم، الله يبارك فيك شيخ.
3: طيب، عندنا الأخ خالد من الغريان يقول الشك في الصلاة في عدد الركعات، الشك اللي هو تساوي الطرف، هل أني صليت ثلاثة ولا صليت أربعة؟ ما فيش أرجحية لأحد الأمرين على الآخر، هل أنا صلى ثلاثة ولا أربعة؟ لو ترجح عند شيء هذا واضح خلاص بيبني على ما ترجح عليه، لكن لو شك في الصلاة هل صليت ثلاثة أو أربعة خلاص يعتبرها يبني على الأقل، يبني على الأقل معناها يعتبر أنه هو صلى ثلاثة ويزيد الرابعة، هل صلى وحدة ولا اثنين يعتبر روحه صلى وحدة ويزيد الثانية، وهكذا. إذن يبني على الأقل، هذا بالنسبة للإنسان العادي اللي ليس عنده وسوسة ولا يعني كل يوم يعتريه هذا الأمر، الشك كل يوم يجيه في كل مثلا ولو صلاة في كل يوم، هذا يعتبر موسوس. الموسوس يبني على الأكثر، لأن هذا عنده إشكال مرض، مرض الموسوس يأتيه الوسواس كثيرا وهو في الصلاة، يأتيه الوسواس يوسوس له يقول له أنت رأك صليت ثلاثة صليت أربعة، يدخل في عقله الشك حتى لا يعرف كم صلى، هل صلى ركعتين أو ثلاث، ثلاثة أو أربع، فهذا يبني على الأكثر، يبني على الأكثر حتى يذهب منه تلك الوسوسة. إذا ذهبت منه الوسوسة يرجع كبقية الناس، يبدأ يبني على الأقل، وهكذا يبقى الموسوس يبني على الأكثر. ثلاثة ولا أربعة لا يعتبر روحك صليت أربعة وسلم، صليت اثنين ولا ثلاثة اعتبر روحك صليت ثلاثة، لأن يعني هذا يعني هو السبيل الذي يطرد به الإنسان الشيطان. ولكن الإنسان دائما يكثر من التعوذ والتحصن بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. هناك شيطان اسمه الخنزب يأتي للمصلي وهو في الصلاة، الخنزب هذا شيطان رجيم يأتي يوسوس للمصلي من بداية الصلاة، يذهب عنه الخشوع ويوقعه في الشك في الركعات، في الوضوء، هل هو متوضي أو غير متوضي، المهم مثل هذه الأشياء. فالإنسان ينفث على يساره ثلاثا، يعني هكذا دون أن يخرج شيء من فيه، وإنما مجرد هواء بشيء بسيط جدا، هكذا ينفث ثلاثا ويتعوذ من الشيطان الرجيم. وهذا طريق من طرق التي تعين الإنسان على الخشوع في الصلاة وعلى طرد الشيطان من هذه الصلاة، لأن الشيطان وسواس خناس، يعني إذا سمع ذكر الله سبحانه وتعالى خنس وهرب يخاف وهو ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالشيطان هذا أمام عباد الله سبحانه وتعالى لا يساوي شيئا. ربي قال فاتخذوه عدوا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الشيطان ليس له سلطان على عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين دائما يتحصنون ويكونون على وضوء ويكونون على ذكر لله سبحانه وتعالى في كل وقت. الشيطان ليس له سبيل إلى هؤلاء المؤمنين الذين يكثرون من ذكر الله عز وجل. طيب، يبقى هذا قلنا، إذن عرفنا أن الشك في الصلاة يبني الإنسان على الأقل، لكن إذا كان عنده وسواس والوسواس علامته أنه يأتيه الشك هذا ولو في كل يوم مرة، هذا نقول له عندك وسواس، أنت تبني على الأكثر معاش تبني على الأقل. والله تعالى أعلى وأعلم.
6: أن الأخ سعد سأل لمسألة الفرق بين الفجر والصبح، والأصل أن الفجر والصبح واحد، يعني نقدر نقول الفجر بمعنى الصبح والصبح بمعنى الفجر، ونخذ به كل الفريضة وذكر لك يعني نفرقوا بيناتهم باسم الرغيبة. نعم، هو لو قلنا الرغيبة هي ماشي طول لرغيبة الفجر، ولو قلنا للصبح يعني يخذ به الفريضة، وقلنا الفجر يعني أحيانا تطلق على الفريضة تطلق على الرغيبة. لكن جرى اصطلاح الفقه المالكي استعمال ركعتي الفجر يخذ بها السنة الرغيبة اللي الراتبة، وبالنسبة للصبح هي الفريضة. فهو الفجر هذا اسم للوقت، والصبح هذا اسم للصلاة المفروضة. فإذا كان الناس في العرف يعني يستعملوا الفجر ولا الصبح، هذا يعني يستعملوا فيها بمعنى واحد، ما فيش إشكال في هذا. لكن هو عندنا يعني يستعمل الفجر لمعنى بمعنى الرغيبة، والصبح للفريضة، والصبح للفريضة. وطبعا الفجر هو طروع الفجر الصادق يدخل به وقت الصلاة، وصلاة الصبح هي الصلاة المفروضة نفسها، هي الصلاة المفروضة نفسها.
7: الظواهر اللي تحتاج إلى نصيحة كثيرة في المجتمع الحقيقة، لكن قال فيه التدخين ما فيش كلام عليه وتحذير هلبة، وأصبح عادة مستشرية جدا ويسبب أذى للجالسين وكذا. فبالإضافة إلى أن فيه إسراف، حتى قال يغلى ثمنه وكذا، ما فيش مشكلة يشروه بيش ما هو. فقال نبو كلمة في هذا الخصوص. التدخين يا أيها المستمعون الكرام، التدخين اختفى في فترة من الفترات، ويعني الحرب عليه الإعلامية والتوعوية نجحت إلى حد كبير، لكن للأسف الجيل الجديد توا رجع بقوة للتدخين من جديد. والتدخين الآن في العصور هذه المتأخرة اتفق علماء الشريعة على تحريمه. علاش بعض الناس يقولوا لا والله هو مكروه وكذا، وهو فقهاء قالوا مكروه؟ رأوا الفقهاء اللي قالوا مكروه كانوا يشبحوا للإسراف والأذى الاجتماعي متاعه، لكن ما كانش عندهم العلم الكافي بما يسببه من أمراض قاتلة. الآن معامل التحليل الموثوقة ومراكز البحث الموثوقة أثبتوا أن له أضرارا قاتلة كثيرة جدا جدا جدا، وبالتالي لا يتردد عالم في هذه العصور في تحريمه. هذا حرام قطعا راهو الآن، ما عادش تقول لي قبل والله كانوا قالوا مكروه، في اللي قالوا مكروه، في اللي قالوا حرام، في اللي قالوا حتى مباح، لأن قبل ما بان لهمش الضرر هذا الموجود الآن. الضرر الناتج اللي يقولوا فيه الأطباء الآن بعض يعني خلاص هذا ما عادش بدا لا يدع مجالا للشك ولا يدع العالم يتوقف في تحريمه. بعض الناس يقول لك اهو جدي صحيح ومات عمره 80 سنه ولا 90 سنه، مانيش حلاقه، هذا هو اكل من صحته، ولو كان هو تارك للتدخين راهو عاش احسن صحه من الصحه اللي عاشها. فهذا ما الانسان عند اجل لا يتقدم عنه ولا يتأخر، ما فيش واحد بيموت قبل ساعته ولا بيتأخر بعد ساعته، لكن الإنسان مأمور من الله سبحانه وتعالى أن يحافظ على هذه الوديعة الجسد اللي أعطاه له باش يعيش صحيحا معافا، والمدة اللي كتبها الله عز وجل أن يعيشها مش يثقل نفسه بالأمراض وكذا. الله يكتب له ساعة الموت، لكن أنت تسببت في الموت بهذا السم الذي تشربه، فهذا فيه أذى صحي وفيه أذى اجتماعي. يعني انت اللي تدخن راه ما تشمش ريحه الدخان، انت عندك عادي، لكن اللي يجلس معاك يتأدى جدا، راه الناس اللي متدخنش تتأدى من الرائحه. والله في المساجد يا اخوه في ناس يعني يجوا بحداك في الصلاه يعني قريب الدوخ من رائحه الدخان، هو ما يحسبش ان فيه رائحه مؤذيه، عنده عادي، هو ممكن مطفيه في فم الجامع قبل ما يخش ويجي بحداك يبدا يتنفس في السم هذا، انت يعني تمرض منه وتتعب، هو معتاد على هذا الامر. وبالتالي يا الناس نصيحه للمدخنين، اول حاجه اترك التدخين لانه حرام. علاش انت تركت الخمر وعلاش تركت الربا وعلاش ما حرمه الله سبحانه وتعالى؟ حتى هذا حرمه الله. علاش يعني تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، تطيعوا الله عز وجل في موضع وتعصيه في موضع، تقول والله ما قدرتش، واحد نفسك تغلبك وفي رمضان تقدر تصيم من الفجر إلى غروب الشمس وتترك الدخان. أنت اعزم، بس اعزم، اعقد العزم والله سبحانه يعينك. كان أنت صادق ومخلص لله سبحانه وتعالى وعزمت على تركه، أدعو الله سبحانه وتعالى والله يعينك على تركه، لأن أنت الحكاية في العزم راهو. يعني بعض يعني الناس في السجن في أحداث الثورة يعني شهور قعدوا، فيه اللي كان معتاد على شرب الخمر، وفيه اللي على تناول الحشيش، وفيه اللي الدخان، وفيه اللي الرقيلة، وفيه اللي أدوية، كلهم استغنى عن هذا الشيء لأن لا يخش لهم دواء ولا يخش لهم دخان ولا يخش لهم كذا، واعتادوا. فأنت كيف ما تبي توطن نفسك وتعودها تعتل، تتعود عليها، ما فيش واحد يقول ما نقدرش، تقدر، اعزم وتوكع الله وتقدر. هذا زي ما قلنا أذى اجتماعي وكذا. الوالد يحدث فينا على الشيخ علي الغرياني رحمه الله، قال كان يكره التدخين جدا، ويعني يتمثل بالبيتين يقولهم وقارئ القرآن منتن الفم يعني بالدخان من غير ردة أتى بمأثم، يعني جاء إثم، مش ردة لكن فيه إثم، وقارئ القرآن بالإثم أحق لأنه أنتنه بغير حق، لأنه هو اللي خلى يعني الفم الذي يخرج منه القرآن يخرج منتنا بهذا القرآن، فمفروض ما يعني هو إثم التدخين، ولكن القارئ القرآن يتأكد في حقه ترك هذا الأمر. وكان يقول أنت يعني تحب الدخان أكثر من صغارك، لأن لو ولدك يقولك أعطيني 50 قرش ولا دينار اللي هو حق الدخان ما تعطيش، لكن تمشي تشري به الدخان. فهذا التدخين ينبغي للناس أن يحذروا منه، زي ما قلنا إذا اجتماعي، إذا حتى الصغار يتعودوا على هذا السلوك السيء راهو، يعني حتى اللي ابتلاه الله عز وجل يعزم ويصدق النية حيعين الله سبحانه على تركه، وحتى في فترة الابتلاء متاعه يستتر، ما يقعدش يجاهر الله سبحانه في المعصية ويقعد يدخن قدام الناس ويدخن قدام صغاره، يعني ما عادش يقدر حتى يقول لصغاره ترك الدخان بعدين لما يشوفوا فيه هو، لأن التربية بالسلوك أكثر من التربية بالقول.
8: الأخت أم محمد سألت سؤالين، سؤال الأول قالت ما حكم الدم الذي يخرج عند إجراء التحاليل، يعني بالعموم تحليل السكر أو غيره يخرج أحيانا شيء من الدم، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟
9: لا، هذه ولله الحمد والشكر الأشياء الناقضة الوضوء أشياء محددة، أما الدم اللي يخرج من الجرح سواء نسأل الله العافية للجميع كبير أو صغير، يعني نقول إحنا نغزة إبرة ولا حد ناشها موس ولا شيء نسكب من الدم، هذا كله لا ينقض الوضوء، إنما نواقض الوضوء كما عرفوها الفقهاء قالوا هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد. الخارج المعتاد هي السبع الأشياء الخارجة كرمكم الله، البول والريح والغائط والمذي والوذي والهذي، الأشياء هذه اللي تخرج معروفة يعدها سبعة. ومن المخرجين قال من المخرج المعتاد اللي هو كرمكم الله مخرج البول والغائط فقط، ما عداه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء إلا ما يتعلق بعدها بالأسباب الأحداث، لمس من يشتهى عادة أو لمس يعني الأشياء الثلاثة المعروفة هذه،
8: نعم. النوم الثقيل وكذا،
9: والنوم الثقيل أو لمس الذكر وغيره، والشك والردة والعياذ بالله، لكن ما عداه الجرح وغيره هذا لا ينقض الوضوء.
8: نعم، بارك الله فيكم.
10: شيخنا لعل نشير لمسألة يكثر السؤال عنها، يعني من يدخل البحر بنية الوضوء فقط، يعني هل يكفيه عن الوضوء؟
11: يكفي، نعم. هي مسألة هذه مسألة خلاف من النية هذه يدخل، يعني الله أعلم، مسألة خلاف، هناك من أجازها وهناك قال نية الدخول في البحر بالإغتسال بالكامل هكذا من يطرف الحد
10: يمرر الأعضاء أو لا؟
11: إيه يمرر الأعضاء لأن الدرك عندنا واجب.
10: واضح. سؤال الثاني شيخنا عن المصحف، عنده مصحف صغير على يقول تحصل عليه في مناسبات شيء من هذا، قال نختم به دائما ونقرأ به مع أن الكتابة فيه دقيقة جدا، قال لا ترى بالعين مجردة.
11: والله للأسف هذا ربما يعني قد أقول والله أعلم يعني قد يطبع حتى في الحرمة طبعا هذه المصحف، لأنها لم تطبع لأجل القراءة،
10: نعم،
11: وإنما طبعت لأجل النوع من الإهداء وعدم يعني يكاد يكون عدم الانتفاع به. أنت شو مناسب حد بروح من الحج ولا في فاتحة ولا في كذا يعطوك مصحف يعني حتى بالنظارة لا تستطيع قراءته، حتى بالنظارة ما تستطيع القراءة، وعرض الامتهان يا شيخ، شيء صغير يعني لا يحترز منه مثل المصحف الكبير أو المتوسط أو حتى الصغير. يعني قديمة كان هذا اللي في يعني كان بالسريته قديما شوي يعني بالسريته بتاع يقولوا محفوظ وكذا وفي مسكه اليد هكذا معقول حتى يعني صغير في السن يقراه وحتى كبير شوي. لكن الان اللي يشوف فهم من نقول من العمره ولا من حج ولا حتى في المناسبات جدتك مثلا فضانيه ولا فاتحه يعطوك مع شنيطه فيها مصحف صغير كيف بتدير له؟
10: صحيح.
11: يعني والتحفظ فيه يعني ولا تستطيع قراءه منه حتى بالنظاره، تقول في بعض الاعمال حتى بالنظاره حقيقه يصعب ولا فتحه ولا تصفحه. فهذا يعني ينبغي يعني تكون فيه تعميم في المساجد او تعميم يعني بعدم يعني طباعه مثل هذه المصاحف اذا كان في موجوده هنا او عدم استيراده، لانه راه عرضه للامتحان يا شيخ. اول شيء ورقه هو لا يتحمل بالتجربه، الورقه بتاعها تقرا ورقه بعض الورقات تلقاها ساقطه منه، وهذه عرضه للامتحان، يدخل حتى الانسان في عقيدته. يعني تعرف انت امتهان كتاب الله يعني او جزء منه ولو ايه يعني ما فيها اشكال. فبالتالي هو السائل الكريم بيقول انه يعني ليس براتب الشهر ما يقراش منه مش ملزم، هم يكون محفوظ ان يعني يحفظ المسجد، عفوا يحفظ المصحف عن الامتهان وعن الازدراء، يعني يكون في مكان محفوظ ولا شيء عليه، ليس شرط ان يقرا فيه يعني في كل مره يعني.
10: والله شيخ بارك الله فيك.
12: تفضل يا اخي الكريم. عليكم السلام
13: يا أستاذ من الكرم، بارك الله فيك مقدما في برنامجك الهادف إلى علاج المجتمع إلى حد ما من أمكن علاجه.
12: آمين.
13: بارك الله فيك.
12: آمين.
13: ودي البركة ليك إن شاء الله إلى يوم الدين.
12: آمين أجمعين، بارك الله فيك على الدعاء الطيب.
13: الحاجة السؤال بتاعي يا أستاذ.
12: إيه تفضل.
13: أنا عندي شخص ابن أخويا، ابن أخويا.
12: إيه ولد أخوك. إيه
13: ابن اخويا في خصام اخوته هاجر بوه امه وابوه يقولوا لي برال بالامس القريب، وكل ما حاولت معاه قلت ما نبيش نمشي نرد على تليفون بوي ولا امي ولا نمشي لهم، فما حكم الدين في هذا الشخص؟ هل واجب علينا محاربته وضربه باليد من حديد ولا نسيبوه لله؟
12: هو ما فيه ابن أخيك هذا أمر عظيم، وهو من قلة التوفيق والعياذ بالله، هو كبيرة من الكبائر، عقوق الوالدين، هجر الوالدين، إيذاء الوالدين، عدم طاعة الوالدين، ولو كان ظالمين راه هذا مش هو واجب طاعتهما في المعروف والصبر على أذاهما، الصبر على الأذى ومعاملتهما بالحسنى. كانك الراديو بس تنقصه إنه في يجاوب علينا. نعم وانصحوا له وذكروه بالله وابعثوا له من ينصحه من أهل الخير من أئمة، وإلا لم ينتصح فهو والعياذ بالله على أمر خطير. هو لما يبقى عليه إصراره أنه هو بقاطع أبوه وأمه، هذا والعياذ بالله يعني في أمر خطير جدا، بيرجع بالسلبية وبالسوء عليه حياته وعليه أسرته، وبيمنع التوفيق والعياذ بالله. فلهذا ننصحه بذلك. نعم.
7: الأخت ليبيا من زليطن تسأل، قالت هي عقدة قرانها منذ 6 سنوات، وأنا هذا استوقفني الحقيقة، ما ينبغيش إطالة هذا الأمر، الخطبة وكذلك العقد، ما ينبغيش أنا ننصح الأهل ما يفرطوش في بناتهم بالساهل. يعني واحد يقعد خاطب بنت 3-4-5 سنوات، دائما يجون للدار ومشاكل، وغالبا تفسخ الخطبة. علاش تفسخ الخطبة؟ لأن المدة لما تطول يقعدوا يخالفوا في أوامر الله، ويتواصلوا مع بعضهم ويتكلموا في كلام غرام وكذا، ويبدأ معدش فيه شغف ببعضهم خلاص، وربما يعني يصير بينهم مشاكل بسبب هذا الاحتكاك، ويكونوا قاعدين مخدوش على بعضهم بعد. فلذلك أروا الشرع حكيم لما قال ما تطالش فترة الخطبة ولا تعلن أصلا. يعني احنين الآن يديروا فضانية وبيان وينزل مش عارف في الصفحات هدية لخطيبة فلان، هذه كلها هذا كلام باطل يا إخوة. رأوا الخطبة يسن إخفاؤها، ما تطلعوهاش. علاش؟ لأن عيون الحاسدين وعيون المحبين قد تطال هذا الأمر، ونشوفه احنا في هلبة مواضيع تفركست بسبب العين، يعني حاجات جيب لها حاجات باهية، والله يحسدهم في بعض كيف ان يعني البنت حصلت الولد هذا، ولا بالعكس الولد حصل البنت هذه، فتصيبهم أعين الحاسدين ويكثر الكلام عليهم. الخطبة ربما ما يصيرش لأنها مجرد وعد بالزواج، فمرات ما يصيرش منها أصلا. وبعدين يعني يترتب عليها في عرفنا الاجتماعي الفاسد إن فسخ لأي غرض، البنت تقعد معادش يقربها حد، يقولك كيش بحشم فيه أكيد، علاش فسخ هذاك منها، وربما تطيح في شخص لا يتقي الله سبحانه وتعالى، وتكون هي غلطت وبعتت له صور وكذا، يقعد يوري فيها لأصحابه. يعني احنا الآن نعيش في مشاكل في دار الإفتاء بسبب هذه الأمور، يجوا خصامات وكذا. لذلك أنا ننصح الأهالي اللي بيدير خطبة يخفيها أولا ولا يطيلها، ما يقولهاش أنا بنخطب وبعدين سهل، لا يقولها برا روح ما نربطش معاه، نقولها بتخطب العرس توا قريب، وكذلك توا هذه عقد قران 6 سنوات، معقولة يعني يعقد عليها وبعدين يخليها في بيت أهلها 6 سنوات، والأخ هذا مستعجل أو يعني رامي عليها يمين الطلاق. وقالت مش هذا بس، بعده ما شاء الله، وشن حجته؟ يقولها والله احنا بنقروا فاتحة بنقروا. هذا ما يجوزش الكلام هذا، هذا شخص ليس أهلا للمسؤولية، هذا شخص لا يتقي الله سبحانه وتعالى، هو قاعد ما دخلش بها وما استقرش معها ومطلقها من توا، ما لا بعدين لم بيتعاشروا وبيصير الاحتكاك وبيصير الخلاف يعني التنرفيز والمشاكل، كيف بيدير إذا كان هذا من توا هكي أو طلاق ومازال عاطيها بعده؟ أراه التلفظ بالطلاق والعبث به واللعب هذا استهزاء بدين الله. ورد في بعض الأحاديث قال اتخذ بها آيات الله هزؤا، اللي طلق 100 طلقة قال يعني 3 هذا يقع الطلاق، و97 اتخذ بها دين الله هزؤا ولعبا. يصحش إنسان يكون هيك. يعني الآن هو من ناحية الحكم لما يطلق الزوج وهو مدخلش، هذا يسموه الفقهاء طلاق بائن، بينونة صغرى، كان ما تلفظش بال3، هذا بينونة صغرى. شو معناها؟ معناها تبين منه زوجته بمجرد الطلاق، ما تحتاجش إلى أنها تفوت فترة العدة، بعدين يستطيع إرجاعها بعقد جديد ومهر جديد وشهود وبرضاها. ما عادش يقدر، لو كان رجعية راو يقدر يرجعها في فترة العدة ولو هي مش راضية لأنها قاعدة زوجة الرجعية. أما البائن، طلاق البائن، هذه بانت منه، انفصلت عصمتها مؤقتا منه، يعني هذا علشان نقوله بينونة صغرى مش بينونة كبرى مش ثلاثة. فلو أراد إرجاعها توافق هي ترضى ويديروا عقد جديد ومهر جديد ويجيبوا شاهدين. طبعا مش معناه يكتبوه في عند المأذون لأنه هو موثق، لكن عقد شفوي ويشهدوا عليه الناس باش ما يصيرش فيه إنكار. أما ما أردفه من الطلاق بعده فهذا غير واقع، لأنه لم يقع على زوجة أصلا، لأن هي بانت منه، هي انفصلت العصمة معاش عندها عليها طلاق، فبالتالي الطلاق هذا مش واقع. مش لما نقوله مش واقع معناه هو يفرح به ويبدأ يستهتر ويلعب بآيات الله ويقعد يطلق في الطلاق هيك، هذا ما يصحش. هذا شخص ليس حملا للمسؤولية أصلا، ما هوش أهل للمسؤولية ولا يخاف الله سبحانه وتعالى. وإلا المسلم اللي يخاف الله ما يلعبش بأحكام الله وما يعبتش بالطلاق. الطلاق هذا حل من الحلول لما تتأزم العلاقة بين الزوجين ومعادش يمكن تستمر العشرة بينهم، يطلق الزوج بعد ما يفكر ويتأنى وخلاص. يعني أما هيك يقعد كان طلعتي أنت كذا كان درتي أنت شن ليك عليها، هي قاعد ما دخلتش بها أنت تو مالك ومالها تطلع ولا ما تطلعش، هذه تو هي يعني عند أهلها وتستأذن من أبيها لين أنت تروح بها لحوشك، بعدين أنت تقدر تقولها أطلعي ولا ما تطلعيش. وما تلعبش بالطلاق. الزوج الذي يخاف الله واللي عنده مسؤولية وكفاءة ما يحتاجش أنه يخوف زوجته بالطلاق، هو يقدر يفرض شخصيته وهيبته واحترامه عليها بدون أن يتلفظ بالطلاق بحيث تطيع الزوجة أمره. أما يقعد يلعب بالطلاق وبعدين تكسر له كلمته وتطلع ويقعد يدور في فتوى ويجي ردوا لي المرأة، هذا كلام ما ينبغيش.
0: الأخ حسين قال إن في يوم وفاة أمه كان جرى خلاف بينه وبين زوجته، فقال لي يتذكر فيه أنه علق طلاقها بشيء، لكن ما يتذكرش علق طلاقها بأنه ما تكلمش أظن أخوته أو حد من العيلة وما عادش تهدرز معهم ولا تسلم عليهم، لكن ما يتذكرش في اللفظ. قال أنه كان في لحظة أو في كان في غضب شديد، لين بعد ما تم الموقف الشهود اللي كانوا حاضرين هم اللي قالوا اللفظ اللي قاله. قالوا لي انك قلت محرم علي بالثلاثة وعلي اليمين كما زال تسلمي عليهم ولا تهدرزي عليهم. فيسأل الآن على هي قال هو هي لحد الآن ملتزمة يعني ما سلمتش عليهم ولا كلمتهم. يسأل أنا على الطلاق، هل يعني لو سلمت أو هدرزت يقع الطلاق ما يقعش؟ شو الحكم شيخ؟
6: نعم، والطلاق يقع بوقوع المعلق عليه، فهو أثبت يعني هو أيقن يعني من تلفظه بالطلاق الواضح هنا، لكن نسي الصيغة والصيغة كدتها للمرأة، فإذا خالف هنا وقع الطلاق. في فرق بين هو يعني متيقن من الطلاق لكن نسي الصيغة، وبين الشخص اللي شاك أصلا هل هو تلفظ به أو لا، لكن هذا يختلف الأمر. لكن هو تيقن بأن قال لفظ الطلاق لكن الصيغة اللي قالها وكلت المرأة في هذه، فيجب أن لا يخالف ما حلف عليه أو ما علق إذا أراد أن لا يقع الطلاق.
0: بارك الله فيك شيخنا.
14: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: أيضا هنا سائلة تسأل تقول إن إذا كان الزوج كثير النظر إلى المحرمات من النساء فما حكم لبس النقاب؟ يعني هي حسب تعبيرها تقول الزوج عينه زائغة، فما حكم أن ترتدي الزوجة النقاب؟ أرشدوني وفقكم الله.
5: نعم، الحقيقة هو لبس النقاب ليس هو من باب حق الزوج ببعض حق الزوج من حيث الأصالة، وإنما هو حق لله عز وجل. فلبس النقاب والستر بصفة عامة سميناه نقاب والله جلباب والله بأي وجه من الوجوه، المهم لباس الساتر اللي يستر المرأة لا يبدي منها في الطريق إلا الوجه والكفين. إذا هي لبست لباس سترها لم يظهر منها إلا الوجه والكفين، فهذا هو حق الله سبحانه وتعالى.
4: ويس.
5: سواء هي ذات زوج أو ليست زوج، أو زوجها توفي أو زوجها يعني لها يعني هي نقول في حالة نشوز ظهر حال هذا السؤال أنها غاضبة من زوجها، فالزوج سواء كان يعني رضيت عنه أو لم ترضى، أحيانا هو مسرف الزوج في باب آخر زاغت عينه كما ذكرت الآن، يعني هو أسرف في حق النسوة في ذهب إلى طريق الضياع أو بأي وجه من الجسر، أو قصر في الإنفاق أو كذا، أو أغاضها بتزوج زوجة أخرى، أو حتى والعياذ بالله ارتكب الفجور وهي اطلعت عليه، وهذا ما يحصل من أحيانا من ردة الفعل القوية. فنقول المرأة أنت لبسك هي طاعة لله سبحانه وتعالى، تعبدا لله مش لأجل الزوج.
4: كويس.
5: ولهذا للأسف أحيانا في المجتمع نلقوا الزوج أحيانا هو يأمر زوجته بالتبرج، يقولها أنت تو تمشي في سفر ولا حتى في غير سفر ولا بيطلع للسوق، يقولها نبيك تلبسي لباس يعني سورية وسروال، وهذه من الغرائب، يعني من الغرائب
4: عجيبة.
5: من الغرائب، وتبدأ هي ذات دين. فيه اللي والله سبحان الله قال هني لما تزوجتك هكي قيتك شر، لما تزوجها في أول أمر لقاها لا ماشي في الطريق هكي شبه سافرة، ولما مسكينة تزوجت ودارت بيت خافت ربي ولبست لباس جيد، فكبرت بينهم مشكلة حتى أشرفوا على الطلاق. وشنو خيرك يا فلان؟ قال هني هكي قيتك في الشارع وعدي لي هكي. باه يا سيدي انت في حوشك ما فيش باس، تلبس لك كيف تبي، ماذا ما فيش حد في بيتها الا زوجها، يعني ترضيه الزوجه، ترضي الزوج بالكيفيه اللي يبيها في بيتها من حيث اللباس. بل هذا من الحكمه، من الحكمه ان الزوجات يعني يعطوا حق ازواجهم بالمظهر الطيب، بالمظهر والمنظر اللي يعني يغني الزوج عن الطريق وعن الشارع. لكن بمجرد ما يكون في حد اخر غير الزوج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمو الموت اللي هو أخو الزوج، عند الزوج إخوة، عند أبناء عمومة أو طلعوا للطريق، فيبدأ هذا الحق مش حق للزوج وإنما هو حق الله سبحانه وتعالى. فسواء كانت غاضبة أو هو الذي أمرها فلا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى، فما عليها إلا أن تلتزم بتوبها بلباسها وسترها لله، ونسأل الله له الهداية إن شاء الله.
4: آمين يا رب. هي لعلها شيخ تسأل عن فكرة لبس النقاب اللي هو يعني ستر الوجه أيضا والإبقاء على العينين فقط، فربما هي ترى في هذا فضيلة زائدة، وما دام الزوج يعني يكثر من النظر إلى من لا يحل النظر إليه، فحتى نيف المقابل مش هندير هذه الفضيلة وبنقتصر على ستر الجسد عدا الوجه والكفين.
5: هي حتى هذا الاختيار ينبغي أن يكون يراد به وجه الله عز وجل. فالمرأة إذا كان يعني ترى أنها فاتنة وأنها تلاحق من قبل الرجال فهي لا سترها مطلوب، وإذا رأت أن الأمر هي معتاد عندها وهي يعني نقولها مش واجب عليها، إذا اختارت لنفسها ستر الوجه تستر وجهها، إذا اختارت لنفسها، وإذا اختارت لنفسها عدم ستر الوجه لبست يعني نقول إحنا ما يكشف الوجه والكفين، سواء الزوج يعني غاضبة عنه راضية تكشف وجهها ما فيه بأس، يعني ما فيه بأس هذا الأمر. فقصدي ما تعملش الفضيلة والله تترك الفضيلة نكاية في الزوج، لأن هذا المعنى يتسع
4: صح.
5: لأن هذا المعنى إذا كان الإنسان بتعمل فضيلة مرضاطة لذات الزوج، إذا أنت تخافي معنى عشان تكجر في هذا، ولأن الإخلاص واجب لله، وإذا أنت بتعمل نقيض الفضيلة نكاية في الزوج معنى وين بتوصلي، لوين بتضريه الزوج. ولهذا إذا رأت أنها تبي تلبس نقابها تلبس، وإذا رأت أنها ما تبيش تلبسها فلا حرج عليها في جانب الشرع، لكن كونها هي يعني هاللمسة هذه دارتها يعني نوع من أخذ خاطر للزوج هذا ما فيهاش بأس، يعني كونها هي يعني ما أخذت خاطر وبالتالي لهم ما هو يعني معاش ينفع فيه نقول إحنا الرقي هذا كشفت وجهها، لكن ما ينبغيش أن تكون ردة فعل بحيث تبقى هي تغيظ فيه بتعمل بالنقيض، لأن هناك من فجرت والعياذ بالله لأجل نكاية في زوجها، هذا يعني ما ينبغي للمسلم أن أن تصل لمثل هذا المعنى.
4: الله يبارك فيك يا شيخ.
15: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: وهذه السائلة الأخت مريم نقول هل المذاهب تختلف في حلق اللحية؟ لأني في صراع دائم مع زوجي لهذا السبب، ودائما حجته أنه في المذهب المالكي جائز حلقها، أفيدونا رحمكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمهور العلماء ومنهم علماء المذاهب الأربعة على تحريم حلق اللحية. بالنسبة للمذهب المالكي المعتمد أن حلق اللحية حرام، والمذهب الحنفي والمذهب الحنبلي. المذهب الشافعي هناك تردد فيه نص للإمام الشافعي فهم منه بعض الأئمة التحريم، وهو ما ذكره ابن الرفع وغيره من علماء المذهب. بعض علماء مذهب الشافعية رجحوا الكراهة كالإمام النووي والرافعي وغيرهما، لكن مذهبنا المالكي المعتمد والمشهور فيه أن حلق اللحية حرام. الإمام مالك رحمه الله روى حديث قص الشوارب واعفوا اللحى في الموطأ، وذكره في باب يعني وجوب إعفاء اللحية. وكذلك علماء المذهب نصوا نصوصا صريحة على تحريم حلق اللحية، نصوا كثيرا على ذلك، منهم الإمام الحطاب يقول: وحلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب، وهو مثلة وبدعة. يعني قال هذا مثلة، يعني فيه تشبه بالنساء، وهو بدعة. وقال يعني: ومن حلق لحيته أو شاربه يؤدب. قال: يؤدب من حلق لحيته أو شاربه. كيف يؤدب؟ يعني يزجر عن هذا الفعل بما يزجر به مثله من سجن أو ضرب أو غير ذلك. من يعني كانوا قبل مثلا بعض الناس لا ينزجر إلا بالضرب فيضربونه بسبب هذا الفعل، وبعضهم لا ينزجر إلا بسجنه فيسجن. فيه أصحاب المروءة مثلا يعني يعذر بأن يوضع أكرمكم الله على بهيمة، على حمار بالمقلوب، يعني مش وجهها باتجاه وجه الحمار، وإنما ظهره باتجاه وجه الحمار، ويعني يعرى رأسه، يحول العمامة أو القلنسوة من على رأسه ويطاف به بين الناس، وهذا إهانة الحقيقة عند أصحاب المروءة. فلذلك يعني يزجر بما يزجر به مثله، وهذا عندنا واجب. يعني ما يحتاجش هو يقول لا المذهب المالكي جائز حلقه. طبعا الحلق اللي هو الإزالة أو ما قاربه من، يعني زي ما نقول إحنا رقم صفر وواحد اللي هو قريب من الحلق، هذا زي الحلق، لكن لا يطلب إعفاؤها يعني بأن تطول جدا، هذا يكره أن تطول جدا وتبدأ يعني مترامية الشعر يمينا وشمالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له شعر فليكرمه، يعني يرجل الشعر ويدهنه بالزيت، ولا الآن زي ما نقول إحنا الكريمة ولا كذا، يسويه يعني ما يخليش الشعر طائش. وكذلك الإمام مالك استحب أن يعني يقبض الرجل قبضة هكذا ويأخذ ما زاد على القبضة، ما يخليش يعني تطول جدا، ما يخليش اللحية تطول جدا. وكل ما سمي في العرف لحية، يعني نقول فلان ملتحي يعني فيه لحية ظاهرة، هذا خلاص حصل به إقامة الواجب الشرعي اللي هو الإعفاء.
16: الأخت أم محمد، أول شيء التجسس، التجسس دائما لا يأتي بخير. التجسس هو طلب الاطلاع على معلومات الناس أو على خصوصياتهم بدون إذن منهم، هذا هو التجسس. التجسس لا يأتي بخير دائما. والكلام نقول فيه لي للأخت محمد ولغيرها، كل الزوجات اللي يشوفوا في تلفونات أزواجهم بدون إذن منهم غالبا ما تصير مشاكل، غالبا ما تصير، وبالعكس حتى الزوج اللي يطلع على تلفون زوجته غالبا ما تصير مشاكل، تلقى فيها حاجات هي ما تبيهاش، ولا هو بيلقى حاجات هو ما يبيهاش وتصير المشاكل. الآن أنت الدار مسكرة، أنت فتحتيها وقعتي في المشكلة، لو ما فتحتيش الدار أراه ما صارتش المشكلة هذه. نقولوا فيها خيرة مثلا، أنت درتيها توع لحسن نية ولا مش على حسن نية، لكن تقول أني والله يعني عرفت وصارت مشكلة خير من ما عرفتش وقعدت المشكلة تكبر، هذه مسألة أخرى. لكن الآن اللي يعنينا الآن هذه المسألة الأولى، مسألة أن الزوج يطلب خفايا زوجته ولا الزوجة تطلب خفايا زوجها، غالبا لن تكون النتيجة حسنة. والباري عز وجل يقول: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كان السؤال اللي قلتيه أنت، إذا كان هو قبل حلف لك بالطلاق حق قال عليه اليمين لما يتزوج عليك، هذه مسألة خطيرة. واللي قال هلا الشيخ صح على فكرة، يعني الشيخ قال لك أنا من تبيه زوجتك تطلق لازم ما تتزوج عليها، هذا كلام صح. فكان هو تزوج عليك لا تقع الطلقة التي حلف عليها، وهذا في صالحك أنت مش ضدك. إذا كان الزوج صادق، الله أعلم أني من أعرفه صادق ولا مصادق ما نعرفهش، لكن إذا كان صادقا فالأمر الذي فعله في صالحك كي لا يقع الطلاق. لكن عندي إشكالية في يمين البر هني، يمين الحنت لما قال عليه الطلاق لما تزوج عليك، رأوا الزوجة في حكم المطلقة، فلو وقع جماع من بين الحلفة إلى الطلاق بالنسبة لي كنت أراه يعتبر زنا والعياذ بالله، لأن مطلق ثلاثة قبل. ويمين الحنت لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته حتى يبر بيمينه ويسقط الحلف أو تبقى زوجته في حكم المطلقة، لأن لما قال عليه اليمين لا يتزوجن عليها، هي الآن في حكم المطلقة، ما يقدرش يقربها لين يتزوج عليها بعدين يقدر يقربها. فهذه أنت ما قلتيش عليها وما سألتيش عليها، هذه مسألة أخطر من اللي أنت تسأل عليها عنديني. تبقى المسألة الأخيرة، هل تقعد معاه ولا ما تقعديش معاه، الأمر راجع عليك أنت. إذا كان حق تبت أنه هو متزوج، وخاصة إذا كان ليبر بيمينك، أنت مالكش الحق تطلب الطلاق، لأن خلاص هو كان نقول بتضرر بالمرأة، والمرأة طلقت ومشت على حال سبيلها وقعدت أنت الزوجة الوحيدة، فما عندكش الحق تطلبي، وخاصة أنه فعل ذلك كي لا يطلقك. وكان طلع الزوج كذاب، وهذه مش المرأة، وما ننصحكش أنك تشدي فيها وتصل عليها، لأن مرات تكون النتيجة زي الأول اللي قلناها، إذا كان كاذب هذه معصية، والزوج الذي يرتكب المعاصي ويصر عليها يعطي الزوجة الحق في طلب الطلاق بالضرر. واحد زوجها يسكر ديبا مرة اثنين ثلاثة عشرة ما باش، لها الحق في طلب الطلاق بالضرر، ما يصليش عند المالكية والجمهور الذين يرون أن تارك الصلاة تكاسلا ليس كافرا، لها شو معنى لها؟ يعني حق لها أن تطلب الطلاق بالضرر، ولها أن تبقى معه صاحب المعصية. غير أحيانا تكون النصيحة أن تسيب، وأحيانا تكون النصيحة أن تقعد، على كل حالة وحالتها. عندهم صغار ما عندهمش صغار، عندها على من تولي المرأة ولا ما عندهاش على من تولي، هذه مسائل يتغير حكمها من مسألة إلى أخرى. فالنصيحة الزوجات معاش يتبعوا الأزواج، وهذا هو الغالب، الغالب أن الزوجات هم اللي يقيدوا في أحوال أزواجهم أكثر، وتقع العكس، لكن دائما النتائج غير مرضية، دائما النتائج غير مرضية. من الأول قبل ما تدير قل له راو خلي تلفونك أنت مفتوح وخليني تلفوني مفتوح، لأن هذا النكبة الكبرى هي مسألة التلفونات بالدرجة الأولى. هيك على الأقل حتى اللي بيدير حاجة ما يخليهاش في التلفون، لكن يبدأ مداير رمز ولا هي مدايرة رمز، مرات يفتح حتى مرات مش قصة، يعني اللي موجودة راو هلبة من النساء بالذات يديروا في قصة على حاجة ما تستاهلش، يعني تو متزوج عليها طلع ولا كذا، مرات تو حتى دارت قصة نقولوا لا بأس، لكن مرات تدير قصة على حاجة ما تستاهلش، لقاتها يتفرج على مقطع ولا لقاتها يتفرج على صور النساء ولا كذا، يعني نقول علاش ما تستاهلش، هي مش معنى ذلك انها حلال ولا كذا، لكن يعني كان بكون مرأة بتدير هيك معاش تقعد حتى مرأة مع رجلها، أو يقعدوا بكون اثنين ولا ثلاثة والباقي كلهم يطلقوا. ففي بعض الأشياء الزواج ينبغي أن يكون مبنيا على المكارمة، وينبغي أن يكون مبنيا على الثقة بين الزوجين. أرى الزوج لما يشعر بزوجته كل ما يجيد تقعد تبرمش في التلفون، ولا هو بالعكس في تلفونه هو ولا في تلفونه هي، يعني يشعر الطرف الثاني أن الطرف الأول يخون فيه، وهذا يخلي الحياة ما تستقرش. أي حاجة تديرها الزوج هذاك يقعد يضرب أخماسا في أسداس، وأي حاجة يقعد يديرها الزوج تضرب أخماسا في أسداس، مرة اثنين ثلاثة أربعة، ولكن تفيض الكأس عند امتلائها، حتى على مرات حاجات مش حقيقية يديروا مشاكل ويحصل الطلاق. فأحببت أن أنبه على مسألة النظر في الأشياء، أو هذه ممكن الحالة اللي حكتها محمد ممكن تقع مرة في الألف ولا مرات حتى أقل من مرة في الألف، لكن مسألة الهاتف هذه تقع شبه يوميا.
17: الغناء اللي قلنا عليه، يعني الغناء الأصل فيه ما هو؟ يعني الغناء هو عبارة رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك، وكانوا حتى يستعملونها حتى للحيوانات، الدواب يسموها يعني حذاء. نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا، باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم، يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه، ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
18: الإسلامية. نعم، جيد.
17: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما لا يجوز مدحه فهي حرام،
18: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
17: ترجيع المحرمات على المعاصي.
18: نعم،
17: ترجيع على المعاصي.
18: نعم، ذكر الخمر وذكر
17: نعم كلها، ذكر النساء والخمر وما نعم. إلى ذلك. نعم، ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم، وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليست مرأة معينة.
18: نعم،
17: امرأة عامة
18: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم.
17: نعم، ذكر الغزل لابد في البدايات.
18: بدايات
17: صحيح. طيب،
19: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
16: هذه أيضا الأخت أم روبي، هكذا تقول أم روبي بن يونس، تقول السلام عليكم، بالله عليكم أنا أسأل عن

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها تلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني ما يجيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا
3: حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
3: احفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
3: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
3: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد وأنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
3: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: من رياض الصالحين.
2: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل صلى الله عليه وسلم، فنادى فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. الأخشبان الجبلان المحيطان بمكة، والأخشب هو الجبل العظيم. وعنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعربي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب احتمال الأذى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. وعنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه ينادي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أبي علي معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية: فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قالوا: أوفوا ببيعة الأول، ثم أعطوهم حقهم، اسألوا الله الذي لكم، فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. وعن عائد بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. متفق عليه. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب الولي العادل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
3: من رياض الصالحين. باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، متفق عليه. وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم، متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. الميتة بكسر الميم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، رأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. وعنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعن. رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب حفظ السر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه، فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبث ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي، ما تخطئ من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا. فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لأرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحكي الذي رأيت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا، فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم، وروى البخاري بعضه مختصرا.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع أن كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية فعددتها، فإذا هي 500، فقال لي خذ مثليها. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
3: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه، وهو بعض حديث تقدم بطوله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تخص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الزكاة الذي نستضيف فيه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية تاج راح. حياكم الله شيخنا.
2: حياكم الله شيخ أسامة والمستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما زال حديثنا مستمرا شيخ في الكلام عن مصارف الزكاة، وتقريبا أتينا على كل المصارف المذكورة في الآية الكريمة، ووقفنا عند قوله سبحانه أو عند المصرف الأخير وهو ابن السبيل. لو نبدأ بداية، ما المقصود بابن السبيل وما هي شروط إعطائه؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصنف الأخير المذكور في الآية من مصارف الزكاة هو ابن السبيل. المشهور أن ابن السبيل هو الغريب كما يقول العلماء، المنقطع يعني عن بلده، يدفع إليه من مال الزكاة قدر ما يوصله إلى بلده. هذا المراد بابن السبيل. إذا ابن السبيل نقوله هو الشخص الغريب، الغريب في البلد وأراد أن يرجع إلى بلده ولم يملك المال الذي يكفيه لكي يصل إلى بلده الذي يقيم فيه. هذا المقطع به، قطعت به السبل التي توصله إلى بلده، فهذا الذي يعطى من مال الزكاة. هذا المراد بابن السبيل. والعلماء اشترطوا شروطا لكي يكون أو يصح أن يطلق عليه ابن السبيل ويكون من مصارف الزكاة، فقالوا يشترط في ذلك شروط ثلاث. الأول أن يكون محتاجا في ذلك الموضع الذي هو به إلى ما يوصله إلى وطنه، أن يكون محتاجا لا يملك كما قلنا من التعريف مالا يوصله أو واسطة توصله إلى بلده. أما مال يعني بحيث أن نقول الآن في الوقت المعاصر ما بيش يملك يركب به تاكسي أو حافلة، أو إذا كان يوصل بلدا في البلدان المجاورة، أو ما يملكش حق تذكرة الطيارة بحيث يسافر إذا كان لا يمكن الوصول إلى بلده عن طريق الطيران.
1: نعم.
2: ولا يملك أيضا القوت الذي الطعام الذي يصل به خلال فترة السفر إلى بلده.
1: نعم.
2: لا يملك هذين الأمرين.
1: ومرات يكون يعني حتى يعني حالته المادية كويسة في بلده، غير هو هنا في هذا البلد، يعني البلد اللي هو غريب فيها يعني وضعه المادي يعني فقير أو محتاج.
2: نعم هذا أحد الشروط أيضا التي اشترطها العلماء يعني سنتعرض إليه إن شاء الله.
1: نعم.
2: يعني أن يكون غنيا ألا يكون غنيا في بلده
1: ألا
2: يكون غنيا في بلده أو يكون غني لكن لم يجد من يسلفه.
1: أيوه نعم.

0: لكن في بعض الأحيان الإنسان ماشي مسافر أو حتى بيرجع لبلده على سبيل المثال، أو بيسافر إلى مكان يريد أن يسافر إلى مكان ولا يملك ثمن المواصلات التي توصله للمكان الذي يبتغي الوصول إليه، لكن هذا المكان ليس بلده، أو حتى كان بلده لكنه أراد أن يسافر يرجع إلى بلده ليرتكب معصية من المعاصي، فهنا لا يجوز لأن لا يعان على المعصية. لا يعان على المعصية. أو أراد أن يسافر زي ما نقوله مثلا، نقول والله ماشي سياحني، ماشي سياحة، ومعروف مثلا ماشي سياحة للبلد اللي عادة ماشي لارتكاب المعاصي هناك على سبيل المثال. أو ما نقوله مثلا إنسان مسافر لبلد آخر ولا يصل إلى هذا البلد، لا يملك مالا لكنه أراد أن يرتكب معصية لقتل شخص على سبيل المثال، أو ارتكاب منكر من المنكرات، يعني هم ارتكاب معصية يعني ربما في أو هارب من العدالة،
1: حتى هو يعتبر سفر معصية،
0: سفر معصية ماشي هارب يهرب
1: قاتل مثلا في بلده هرب
0: بالضبط، يعني ارتكب مخالفة شرعية يعاقب عليها القانون، وسارق أو قاتل أو يعني فعل فعلا من الأفعال التي يحرمها الشارع وتترتب عليها عقوبة وأراد أن يهرب فلا يعان، إن هذا سفر وسفر معصية، أو أخذ حقوق ناس آخرين أو أراد أن يهرب بها، هذا كله سفر معصية. بل ويدخل في ذلك يا شيخ أسامة أيضا الهجرة غير الشرعية الآن، الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر الآن، يعني هذه فهم المخاطر أو شيء، يعني القانون نفسه في التهلكة يعني، والهجرة إلى بلاد الكفر هذه هذا سفر معصية. مش لا والله ابن سعد وخلي بهاجر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، لأن الناس اللي تقامر بحياتها لأجل يعني الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر ومخاطر الموجودة في هذا في البحر، وما يعني أخبار ترد يعني تكاد يكون يوميا عن الجثث التي توجد في الغرقة في البحر، يعني هذه ولأجل ماذا؟ لأجل الدنيا، ليش الدنيا ماشي بخطر مثلا
1: بيشتغل السفر الى بلاد الكفر اصلا، يعني
0: بلاد الكفر ولجل الدنيا الاثنين، فهذه ما يعتبر سفر معصية يا شيخ، لان هي السفر بطريقه غير قانونيه، والقانون هنا يعني منع هذا الفعل لان يترتب عليه مخاطر، سواء مخاطر الحياه او انسان يفقد معاش يعرف حتى وين، يعني هل وصل ما يوصلش، يعني السلامة كما قلت لك، يعني المسائل وما يتعرض له المسلمون من سوء المعاملة في مواطن الهجرة غير الشرعية، خطلطين كفار على مسلمين على كذا، يعني يعني كما هو في التقارير التي ترد يعني عبر الأخبار، يعني هذا يعتبر سفر معصية يا شيخ، وبالتالي لا يعان عليه، لا يعانوا عليه في مثل هذه المسائل. في مسألة شيخ، قال به ليش ما تعطوش شيء، يعني لأنه قلنا قال لا يعطى من الزكاة شيئا ما لم يتب ولو خشي عليه الموت يا شيخ، ولو خشي عليه الموت، هذا ماشي نتكلم على سفر المعصية طبعا نرى، ولو ماشي قال نمشي نخنب من شخص ما أريد أن أسرق من شخص مالا ما مثلا، أريد أن أعتدي على شخص ما فيها عدوة بينه وبينه بيعتدي عليه، واحتمال راه يوصل واحتمال ما يوصلش، ممكن يموت في الطريق وكذا، ما يعينه على الأقل حتى الاعتداء، مش هي مدى ما يقتلش أو مثلا سيسرق بس يعني، ولا لا يعان. لماذا قال؟ لأن نجاته بيده. يعني الآن إذا نفسرها لعلم وضحتش، إنسان بيسافر يقول مثلا لمصر ولا لتونس لفعل محرم، واحتمال لو مش شايف الطريق ومعطيناش باش يوصل ممكن يموت في الطريق. قالوا ما دام في سفر معصية فلا يعطى من مال الزكاة باعتباره ابن السبيل ولو خشي عليه الموت. ليش؟ لماذا؟ قالوا لأن نجاته بيده، ما يمشيش
1: يقدر ما يمشيش بكل بساطة، ما يمشيش.
0: نعم بكل بساطة يتوب الله سبحانه وتعالى عن العزم على فعل المعصية هذه، ولا يذهب،
1: يعني الإهلاك هو أدخل على نفسه يعني.
0: بالضبط، لأن نجاته بيده.

0: إيه نعم هذا هو نجاته بيده، ما يمشيش لأنه لسفر المعصية هذا ولا أن يحصل له شيء. فبالتالي قال نجاته بيده، هذه مسألة، هذا القول المشهور يعني. وقيل إذا خيف عليه الموت فإنه يعطى ولو لم يتب، قالوا لأنه وإن عصى هو فلا نعصي نحن. هذا نقول ابن عرفة لكن ليس المشهور. ليس المشهور ولا يعطى منها. مسألة أخرى أيضا شيخ مسامة اللي هي لا يعطى منها ما يستعين به حتى على الرجل لو ارتكب المعصية ورجع بيروح خنب شيئا ما، سرق شيئا ما وبيروح.
1: يعني هو السفر اللي هو جاي من أجله
0: مشي يسافر وما جاش مش يروح.
1: والسفر هو اللي مشى له هو سفر معصية.
0: أيوة. سفر معصية، نعم سفر معصية، يعني مشي زي ما قلنا اعتدي على شخص أو قتل أو فعل فعلا من الأفعال التي يحرمها الشارع، أو زي ما قلنا مثلا سرق أو مثلا اعتدى على شخص ثم بعد ذلك أراد أن يرجع فلم يتحصل على مال يرجع به من هذا من سفر المعصية هذا. فأيضا قالوا لا يعطى إلا إن تاب، يعني لا يعطى إلا إن تاب، إذا يعني صدقت توبته وحسنت توبته وظهرت توبته فإنه يعطى من مال الزكاة باعتباره ابن السبيل يريد أن يرجع إلى من البلد الذي ارتكب فيه المعصية، ما دام قد تاب فإنه يعطى ويخاف عليه الموت في بقائه هناك، يعني أن مرات المعصية نفسها لا يترتب عليه القتل. أخذ مثلا نقول إنسان مشي مثلا مسافر لبلد معين وشرب الخمر،
1: يكون ماشي اصلا باش يشرب الخمر،
0: ماشي يشرب الخمر وكذا الى اخره، موجود هذا
1: موجود
0: ايه، وبعدين ما جاش باش يروح،
1: هذا لا يعطى من
0: لا يعطى مال الزكاه، يعني يمشي على المعصيه لكن له هو تاب. يعني وبان لنا من انه تاب يعني الله سبحانه وتعالى، فانه يعانوا يعني على التوبه هنا وتاب، ومن تاب لا شيء عليه، يعني باذن الله تعالى معروف بالتوبه مفتوح الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا يعطى في هذه الحالة. فنلاحظ أن هناك هنا من فصل بين ابتداء المعصية لا يعطى على إطلاق، وبين فصل بالرجوع المعصية، فإن تاب وخيف عليه الموت، ولعل هذا يدخل في أن يرتكب فعلا يوجب عليه القصاص. ولكن زي ما قلنا واحد يشرب الخمر وبيروح بشيء يسافر البلد معين تكب منكرات هنا كمان خمر ولا قمار ولا كذا، لما بيروح ما يشوف يروح. ولو ممكن يبقى غادي يموت او بيروح في الطريق مثلا صحراء او كذا او بحر حيموت يعني، فهذا يعطى من مال الزكاه اذا تاب وبانت توبته يعني والله اعلم. هذه المساله كان فيها بعض العلم. نجول الشرط الثالث اللي تكلمت عليه حضرتك، قلنا الا يجد من يسلفه.
1: أيوة.
0: في هذا المكان هو غني في بلده، هو غني في بلده.
1: معنى احنا تقول اللي نتكلم عليه في الأول كأن نفترضه فيه أنه عنده أنه هو فقير مثلا،
0: فقير
1: أيوة.
0: أصل فقير
1: أيوة. تو بنتكلم عليه قد يكون غنيا في بلده فيه.
0: يعني أن قد يكون في غنيا في بلده ولكن لم يجد من يسلفه،
1: يعني الأصل معناها لو يكون هو غني في بلده الأصل أنه هو يتسلف،
0: يتسلف
1: ولما مش يأخذ من مال الزكاة، هذا الأصل.
0: أيوة. يتجان الجيمن يسلفه، يتسلف منه ولما يرجع البلد يبعث له فلوس. لكن مرات هو غني لكن ما يجيش من يسلفه، لم يجد من يسلفه، في حد بيسلفه وقد ما شاف ما حصلش، يعني بهذه المال يعني غناه في بلده لا يعني شيء. فهو هنا فقير ولا يملك شيئا، يعني لا يملك شيء. او حتى اللي وجد من يسلفه لكنه في الاصل فقير.
1: إيه.
0: وفي بلده فقير.
1: إيه معناه حتى لو وجد من يسلفه مش حيقدر يرد يعني.
0: بالضبط.
1: هو أصلاً من
0: يسلفه. لأنه هو فقير أصلاً. إيه. إنه أصلاً فقير. وجد من يسلفه هو. كل بقى يسلف لكن تدنو يقول ما عنديش، يعني حتى في بلدي رأي منك شيء فقير ما عندي شيء. فهذا أيضاً يدخل في مال في ابن السبيل ويعطى من مال الزكاة. هذه الشروط الثلاثة التي اشترطها علماؤنا، أن يكون محتاج في ذاك الموضع الذي هو فيه بيروح ما عندهش بشي يروح نقوله معه. والشيء الثاني أن يكون سفره ليس سفر معصية فلا يعانوا بمال الزكاة ولا بمال بأي حال. تعاون على البر والتقوى، تعاون على الإثم والعدوى. يعني هذه الآية تشمل هذا الأمر، يعني ألا نعينه في المعصية في المنكر، والشيء الثالث ألا يجد من يسلفه من يسلفه أو من يقرضه، ما عندهاش، أو حتى وجد ولكن كنا فقير في حد ذاته أصلا، وما عندهاش حتى في البلد الأصلي
1: ما عندهاش باش
0: يرد فلوس يعني. فهذه المسائل الثلاثة التي اشترطها العلماء. وقالوا المسألة الأخرى احنا لما نتكلم الربا، الربا يصدق الغريب إذا ادعى أنه ابن سبيل إذا كان هيئته هيئة فقير، إذا كان هيئته هيئة فقير، لأنه كما يقال يعني لا يجد من يعرفه في ذلك الموضع حتى يكلف البينة، هو غريب علينا، غريب في البلد ما يعرف أحد، كيف تتبين عليه؟ إذا كانت هيئته هيئة فقير واضح عليه يعني
1: أثار الغربة،
0: أثار الغربة، أثار الفقر موجود عليه، فهنا يصدق.
1: لكن هذه الشيخ توه الآن في العصر الحديث مرات تكون يعني مش ديما متحققة، يعني أحيانا يكون الغريب هيئته هيئة عادية، يعني تصير أكثر من مرة حتى في بعض المساجد يجي واحد ويقول لك أنا مثلا من المنطقة الفلانية، يسمي لك منطقة بعيدة بكل، ويقول لك أنا توه ماشي مروح وما عنديش فلوس وما عنديش كذا ونبيا وحتى مصروف الطريق. فهذا كيف
0: أحكي لك واقعة حقيقية يعني في بلدنا هذا في طرابلس هنا قديمة، قصة قديمة شوية يعني. أذكر أنا وبعض الأصدقاء كنا خارجين من المسجد أقصى عصر تقريبا، فوجدنا رجلا يقف أمام الباب كالعادة، لأنه يعني من البلد الفلاني، بلد خارج ليبيا يعني بلد مجاور، وأنه يريد أن يرجع إلى بلده ولا يريد حق تم تذكرة، أعتقد حافلة تقريبا كانت الذاكرة المدة القديمة شوي، حق تذكرة حافلة 80 دينار أو كذا وحازات في ذاك الوقت، ويسأل الناس أمام المسجد. أحد الأصدقاء اللي معنا قاعد يعني تعاطف معه، فأخذ يحث الناس على التصدق لهذا الرجل.
1: كويس.
0: فجمع له قدر من المال وذهبنا إلى حارس بيدنا. ثم التقيت بصديق هذا الصديق يعني بعد أسبوع تقريبا كذا، قال لي أتعرف ذلك الرجل الذي كان يقف أمام المسجد ويدعي أنه منقطع به السبيل ويريد أن يرجع إلى بلده؟ قلت نعم. قال وجدته في مسجد آخر
1: يحكي في نفس القصة،
0: يحكي في نفس القصة يعني.
1: سبحان الله.
0: قال وقفت عليه وقلت له يعني متكلم معه يعني. فنحكي لك هذه المسألة الموجودة، هذه قصة واقعة يعني لمسناها بأيدينا من المسوح حقيقة.
1: هي صح موجودة فعلا يعني، لكن هل الناس كيف يديروا بشيء يتبينوا هذا الصدق؟
0: هي هذه المسألة يعني. كما قلنا له الآن حتى الفقهاء لما يتكلموا إلا لريبة، وقلنا حتى في الفقير والمسكين أصل فيه إذا ادعى الفقر يعني، إلا إذا كان أصله غني يعني يطلب البينة كما حديث الله تحل الزكاة لخمسة أو حياة قبيصة. لكن قالوا إلا حتى في مصر الخليج قالوا صدق إلا لريبة. الريبة هنا أصبحت انعكست الحكاية الآن. مجتمعات المعاصرة الأصل والقديمة يعني كان يستحي الإنسان أن يسأل، والأصل في الناس الصدق. لكن لما شفنا في الواقع الآن المعاصرة أصبحت المسألة بالعكس، يعني العفيف لا يسأل الناس، وفقير ولا يملك مالا ولا يملك يعني يقول احنا حاير في قوت عياله، لكن لا يسأل الناس الحاف، حسبه الجاهل واغنياء من التعفف. والعكس هذه مسائل مشاهدة شيخ أسامة من أكثر من 10-15 عام ظاهرة موجودة هذه. يعني نقول 20 عام أصبح أن التجاه يسأل الناس، وزي الآن حتى في الوقت الحاضر الآن، وتكلمنا عن المسألة هذه فيما سبق، أن يمشي للجمعية هذه جمعية أيتام يأخذ منها، ويمشي للجمعية بتاع أعمال خيرية يأخذ منها، يمشي صندوق الزكاة يأخذ منه، وتلقاه مش مسيب تركينا وشركة لبيانة زي ما قلت ولا كذا، الشركات هذه اللي تعطي في إعانات في بعض الإعانات، وتلقاه يعني في كل مكان ما يسمع بجهة تعطي إلا وضرب فيها بالسهم زي ما قلوا إحنا يأخذونها بالسهم، قد ما عندها شكرية على الإطلاق يعني لا يبالي. واللي تلقاه مستحق وضايق به الحال سواء كان في يعني في إيجار أو في مأكل أو مشرب أو ملبس أو كذا وأضرية البيت، تلقاه يعني لا يقول برا صندوق الزكاة يقول كلام.
1: هي شيخ والله الإشكالية يعني مش عارف أني مرات نعطلك على بعض المحاور الأخرى اللي تبي تتطرق لها، لكن بس يعني سؤال أيضا عن نفس الموضوع هذا. يعني الإشكال لما نقوله إحنا إن الأصل توا الريبة ومعناها لا يصدق إلا لريبة والأصل الريبة، يعني المصرف زي مصارف الزكاة زي مصرف ابن السبيل مثلا، على الكلام هذا شبه بيلغى لأن الناس ما يدوروش بطبيعتهم في من هو ابن السبيل يقول يدوروا عليه. ابن السبيل غالبا حيجيك ويقول كان ابن سبيل لأنك هو ذائب في وسط الجماهير، مش معروف يعني، والناس مش حتتكلف وتتعنى البحث عن شخص يعد من أبناء السبيل اللي هو منقطع به الطريق. غالبا هو حيجي وحيقول كان أرى منقطع به الطريق. فلو قلنا أن الأصل الريبة وما تعطوش شيء يعني
0: كأننا الأصل بالعكس هو الأصل عدم الريبة.
1: أيوة لكن توا نقصد يعني في العصر الحديث
0: نعم
1: كأن يعني لو على الكلام هذا مرات شبه يلغى شبه مش
0: لا عفوا يا شيخ أسامة بارك الله فيك، ذات المسألة هذه يعني في باب الزكاة اللي بنقوله لما نفرقوا بين مال الصدقة ومال الزكاة. طيب زي ما قلنا هذا قدام مجد ويسر يعطون الناس من الصدقات باب واسع أمر فيه سعة ما فيش إشكالية على الإطلاق، لكن الزكاة لابد أن يجتهد فيها المزكي أن يوصلها إلى مستحقها هو أو من يوكله. بقى كويس الآن إحنا عندنا تجارب في هذه واقعية الآن، يجيكم يقولني والله ما عنديش بس نسافر، خلاص حاضر أنت تبي تسافر وين تسكن؟ تسكن في المكان الفلاني ونمشي نشوف الفلاني وأنت أمتى بتروح؟ وين تبي تروح؟ نحجز لك دي صندوق الزكاة مثلا على سبيل المثال الآن أو جهة من الجهات اللي متولي هذا الموضوع، هات جواز السفر بتاعك واني حاضر نحجز لك، يعني يعطوا فيه في التذكرة في المطار يا شيخ. وكلموا في صاحب شركة السفر هذه اللي تحجز يقول لو ردك التذكرة ما ترد فلوسها، هي بفلوسها ما تردها لاسك، اتصل بي يعني وكلمني. قال يعني هو مش التحري واجب، التحري يعني في صفة الفقر واجب زي ما تحرى على الفقير والمسكين والغارم. يعني الآن قصدي لأن قلت لك اللي هي الربا أصبحت الأصل، الأصل هو العكس معاي. يعني يسألوك أهو الآن تشوف فيهم أنت الآن في كل مكان أجانب يسألوا في فئة معينة تسأل دي متوهب وتسأل متوهب اللغة العامية يعني معاي، ما فيش بأس يعني خلاص أنت بتسافر ما فيش كي على إطلاق حاضر، يعني هذه حاجة جوا السفر متاعك انت وين تسكن بالضبط، نمشي نسأل عليه انه فعلا يسكن هنا وكذا، ومرات الجيران يعرفوه الجيران عشان يشتغل عشان ما يشتغلش يعرفوه من غير حتى ما يسأل من غير ما يعرف يعني من غير حتى ما يعرف. وهذه مسألة اخرى لا هي مش موضوع، لكن هل يبلغ الفقير بان هذا مال زكاة ام لا كذا الحنجوه يعني. لكن مرات الاشياء زي ما قلت لك هو ما يسأل من غير ما يعرف مين ينسأل عليه من غير ما يشعر. لأن لو كل تصور أنت كل واحد بيقول بدعي شيء الآن يعني قلت لك ما يعني في يعني ناس ثبت أنهم يعني حياتهم كويسة وحياتهم يعني يأخذوا من مال الزكاة
1: بس هذا الذمن
0: فانتيق بالضبط يعني كثر الأمر
1: صح
0: وصدق إلا لريبة، الريبة موجودة
1: وكاثرة يعني
0: هي موجودة كاثرة ما دام فيه ريبة فيه شنو فيه لابد من التحري على مال الزكاة نعم. فأني الطريقة كما أخبرتك الطريقة الآن العملية كالآتي، لما أنا أعطيني جواز سفر متاعك وحاضر نحجز لك إذا كانت تذكرة طيران تعال استلمها في المطار نجيب تبشك وحاضر ونعطيه ما ينفق في الطريق، يعني نقول ما يوصل للبلد في الأكل والشرب وكذا. وإذا كان تذكرة حافلة نتلاقوا قدام الحافلة هذيك المحطة جيب تبشك وحط قدام ونبلغ، قلت كان يبلغوا شركة السفر نحجزت عندها أعطيهم رقم التليفون صندوق الزكاة مثلا الجهة المتولية هذا الموضوع أو الجهة الخيرية، مهم لو أراد إرجاع التذكرة خذوها منا واتصلوا بي يعني المال ما هوش كذا
1: مال زكاة
0: لأن هذا محافظة عمل الزكاة تضطر لهذا الأمر أنت
1: لما تكتر عليك الحالات الاحتيال زي هذا
0: بالضبط، وهذا موجود كاتر حقيقة كاتر نعم. ويدخل في هذا الهجرة غير الشرعية الآن شيخ لو لنفرض الآن الهجرة غير الشرعية يجوا مثلا بيرحلون لبلادهم لما السفارة بتاعت سيبة كويسو، يعني بعد مش كل الدول يهتموا
1: بالرعاياهم
0: في داخل هذا البلد ويقعد في الحقيقة يقعد في المحجوز والدولة ما عندهاش قدرة ولنفرض أنها متبيش يعني تترحلها حسابها فيش بأس إذا كان هو مسلم طبعا. نتكلم عن المسلمين هنا, شرط الإسلام شرط. مسلمين منهم من بنغلاديش واللي من مصر واللي من غانا واللي من كذا, دول موجودة هذه. ويبي يرجع خلاص ما صار لا شيء, يبي يرجع يبي يروح, فيش بأس يعني يدخل في باب الزكاة هنا. إذا كان الدولة ما عندهاش, يقولوا نفرض الدولة عاجزة على سبيل المثال, أو الدولة ما تبيش تولى هذا الأمر, فبدأ يكون محبوس في هذا المكان, يكون لأهل الزكاة أنهم يقضوا هؤلاء الناس راهو يقضوا هؤلاء الناس يعني, أن مرات الدولة ما مش ملزم بيها أصلا. الدولة هي اللي تهتم به, وأنا من ناحية مش ملزم به. فيدخل هذا في ابن السبيل أيضا, ندخل في هذا في ابن السبيل. قلنا يصدق الغريب إذا ادعى أنه ابن سبيل إذا كان على هيئة الفقراء, قالوا لأنه غريب ما كيف ما فيش من لا يجوز من يعرف به. وبالتالي حديث جاي ابن عبد الله
1: لا يكلف البينة.
0: نعم, قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف, فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة, فحث الناس على الصدقة, فحث الناس على الصدقة يتصدقوا على هؤلاء الناس ليكفوهم حاجتهم. قال فأبطأوا عنه. الصحابة لم يستجيبوا إما لعدم القدرة والله أعلم, أبطأوا في الاستجابة يعني على التصدق عليهم. قال حتى رؤية ذلك في وجهه يتأثر عليه الصلاة بعدم الاستجابة. قال ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق فضة, درهم الفضة ورق درهم الفضة, ثم جاء آخر, ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه صلى الله عليه وسلم. يعني تعظ المؤمنين وتوادهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء, ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. يعني هذا الرجل اللي جاء بالصرة كان هو السبب, يعني تشجع غيره وعمل بفعله. يعني الدليل هنا في هذا الحديث أن هؤلاء الناس جاءوا عليهم الصوف, يعني هو يبين لفقرهم, فرأى سوء حالهم. يعني لم يسألهم لما أين أنتم تملكون وما لا تملكون وكذا وإلى آخره,
1: اكتفى بمظهرهم.
0: مظهرهم نعم. هذا هو. بالتالي من هنا جاء أدلة علماء المالكية, قال لك وصدق وصدق
1: لأن هذا الأصل.
0: هذا الأصل الإسلام, الإنسان لا يطلب إلا لحاجة. فهذه المسألة. المسألة الثانية المراد بعطاء ابن السبيل.
1: الشيخ لو تأذن نخرج إلى فاصل ثم نتناول هذه المسألة بعد الفاصل إن شاء الله, نتعرض لها بإذن الله تعالى. أستأذنك شيخنا في الخروج إلى فاصل, كما أستأذنكم أيها السادة المشاهدون المستمعون الكرام, نستأذنكم في الخروج إلى فاصل قصير ثم نواصل بإذن الله تعالى.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي، اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاح يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم أيها السادة المستمعون بعد هذا الفاصل، أجدد الترحيب بكم كما أجدد الترحيب بضيفي في الأستوديو فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي. أهلا وسهلا بكم شيخنا من جديد.
4: أهلا وسهلا بك شيخ أسامة.
3: كنا نتحدث شيخنا عن الشروط إعطاء ابن السبيل وأتممنا تقريبا الشروط، بقي لكم بعض الإضافات تقريبا.
4: نعم، هو المراد بإعطاء ابن السبيل زي ما قلنا ما يوصله إلى بيته أو بلدته. فلأن البعض حاجتين، يعني الآن لنفرض عندي إنسان متغرب هنا من تونس ويسكن نقوله مثلا في بنزرت مثلا سبيل مثال، بعض العاصمة بيه حوالي مش عارف 150 إلى 200 كيلو ولا كده، المطلوب مني نعطيه ما يوصله إلى بنزرت،
3: مش مجرد الحدود مع تونس وخلاص،
4: حط الحدود يقول خلاص توكل على الله ولا العاصمة. من 200 كيلو هذا هم هو المستبيل، مش مقصود به مثلا من بلد لبلد، حتى من داخل القطر نفسه يعني.
3: هذه كنت نسألك على الحق شيخ، يعني السفر الآن مفهوم السفر مش لازم يكون الحدود اللي هي موجودة تو الآن،
4: لا
3: يعني هي مسافة السفر يعني.
4: نعم إنسان بيمشي يقول من مصر 200 كيلو 200 كيلو ما عندهش باش يمشي يركب تاكسي، ما عندهش
3: حتى هذا يعتبر ابن السبيل.
4: ابن السبيل كل من قطع السفر مسافر القصر وغيره كذا كله يطلع يعتبر سفته مسافر، يطلق عليه اسم المسافر يعني. فتعطيه يعني زي ما قلنا ما يوصله الى بلدته، يعني مو ده حطه في
3: مكان اقامته معنا،
4: حط غادك في العاصمه مثلا يدبر راسه بعدين قاعد ابن سبيله. ابن السبيل قاعد سفته ابن السبيل فيه. عندك هذا الشيخ وعندك الاكل مصروف في الاكل الطريق
3: الزاد
4: الزادي، هذه انا قصدي باش ياكل في الطريق وباش مصروفات المعتاده يعني، يعني حتدخل حتى تعطيه ما يكفيه، تعطيه اعطوه ما يكفيه، اذا تذكر نقول له خلاص توكل على الله ومطار تعال خذ تذكرتك. لا هذا مرات زي ما قلت لك، لان حتى بيوصل للعاصمه غاديك بتاكسي باش يمشي البلده نتاعها ما عندهاش يقول يطلب من جديد. فابن السبيل قاعد متوفر فيه شرطه او صفه موجوده فيه، عفوا صفه ابن السبيل قاعد منزل فيه. فأول نوصل لكم بالضبط مثلا زي ما أقول على سبيل المثال في مصر ولا في تونس ولا في أي بلاد أعطي مثلا $50 $60 على حسب تقدر بحسب الاجتهاد يعني، أو يعطي حتى $100 يعني. فهنا يجب أن تراعى المسائل زي هذه، يعني إذا كان عنده الدواي، إذا كان عنده شيء يخد فيه، إذا عنده كذا، فأسمع حتى لي بس ما عندهش فنعطيه ما يكفيه في من ناحية المأكل والملبس والمشرب وصف والطريق. لما يوصل البلد بتاعه خلاص انه هو ما عاش في صفته من السبيل. هذه ننبه علينا البعض زي ما قلت يحجز في تذكره، سواء كان الحافله ولا حجز تذكره الحافله ولا الطياره يخليه. لا لابد تعطيه ما يوصل ما دام فيه موجود تكلموا عليه، ما دام مال الزكاه متوفر، يعني تعطيه ما يوصله الى بلده مع قوته البلده اللي يسكن فيها هو. هذه اللي حبيت نبه عليها بس يعني. طيب عندنا مسألة أخرى شيخ أسامة، هذا ابن السبيل احنا اعطيناه لكي يرجع لبلده
3: كويس،
4: هو سأل وكان ما مشاش زي ما قلت لك حدث البعض الآن، ليش احنا قيدناه في قبل الفاصل وإن أنت يعني لكثرة الريبة بس قيدنا بذا وتحجز له وكذا وإلى آخره يعني النصب وكتر هلب. لكن الأصل تعطيهم مال في يد أنت. الأصل الأصناف الثمانية تعطيهم مال في يدهم راهو. يعني ما تصرفش أنت من كيفك إلا بتوكيل منه هو أو سفه واحدة من اثنين. يعني مثلا يعني نبه عليها أن المال يعطى للفقير في يده والمسكين في يده والمؤلف والمؤلف ذي قلوبهم في يدهم والغارمين يعطى في يده. يعني هذا الأصناف كلها وفتحية الرقبة طبعا حكمها
1: يعني الأصل ما تشري لاش به تذكرة, الأصل أنك تعطيها له هو يشري تذكرة.
4: نعم هذا هو الأصل. لكن لما غلبت الريبة وكثرت وكثر النصب زي ما قلنا احنا أصبحنا نلجأنا لهذا المال من باب محافظ على مال الزكاة ليس أكثر. زي في الفقير إنسان لما تكلم في الفقر قلنا الأصل أن يعطى الفقير المال في يده لكنه في اللي عنده سفة وما عندهش حق إيجار بيت وتعطيها فجدي مشي يشتري به منقى
1: قصدي في سفة هي في عرفش يحط المال في في مواطنه الصحيح
4: بالضبط ويمشي يشتري صغار في ألعاب وكذا ويمشي بهم الاستراحة ولا كذا يصرفهم فيهم يروح. وهذه مثلا على التوثيرة قبل الحلقة وقبل البرنامج قمت حضرتك يعني الآن أنا ما عندي عائلة فقيرة نبنيها حوش مثلا ولا كذا يعني ما نمشيش من كيف إني مثلا نشري أرض ونبني لها حوش ونعطيه لهم على سبيل المثال. لابد من التوكيل لابد أن نعطي المال الفقير في يده إلا إذا ما كنا إنسان مثلا على سبيل المثال فيه نقص في عقله متزوج وعنده صغار لكن ما أسمع
1: سفة
4: بس فيه سفة يعني فهذا يأخذ من باب التدي يوكل وليها وكذا يقول لهم في مال زكاة شو رأيك شو اللي بيقوا تعطي أرض المرة جاية بإذن الله أن نحصلوا تفتوفة مبلغ نبدو له بشوية بشوية يقول أتوكل على الله أو تجي مثلا لأرملة عندها صغار فيها صفة الفقر أيضا تقول هاهم فيه مال زكاة شريك ناخذ لك بمثلا أو حوش بسبعين ألف أو كذا على الأقل تسكن فيه مؤقت يعني هم تتفكر من الإيجار لأن الإيجار حقيقة أصبح يشكل مشكلة كبيرة لهؤلاء الناس يعني ثقيل جدا جدا. أنت عايشين في المجتمع ونشوف مثل هذه المسائل حتى تفرق الأسر حتى هو متزوج وتفرق يعني يقولك راه هو قاعد في حوش مالي وهي قاعدة في صغر حوش مالي يعني عزيزه على الإيجار وكذا. فنحكوا الإنسان إذا كان هو يعني إنسان عاقل سواء رجل أمرأة يحسن التصرف في المال يعطى المال في يده مال الزكاة يعطى في اليد هذه لازم ننتبه لها. أما أنت ما تجيش روحك وكيل واسمه من تلقى نفسك وتتصرف من تلقى نفسك لأن أول شيء لعل الفقير عنده احتياجات لا يريد أن يصرح بها يصرفها في إذا نتكلم وقلنا الفقير أو المسكين أو حتى الغارمين أو حتى الغارم الموضوع ما نشحن دخلنا فيه شوية لكن هي مسائل منوطة ببعضها يعني حتى الغارم صح عليه 10,000 جنيه لكن مرات ما بيش يعطي 10,000 شخص واحد ضغط عليه أكثر من شخص بيعطي لي هذا 3 وهذا 4 وهذا 3 وهذا 5 وهذا قاعد يصبر شويه الثاني بدل يصبر الثاني معي شو يصبر كذا يعني ينظر في هذه المساله ما دام في عنده يعني حسن التصرف يعطى المال للاصناف الثمانيه في ايديهم.
1: ايوه
4: هم يتصرفون يعني هذا الاصناف. نعم هذا هو الاصل يعني الا في المستبيل ممكن يشتغل عفوا في الجهاد في سبيل الله ان ممكن يستعمل في الالات الحرب وكذا واحتياجات الاخرى الحربيه يعني. على كل حال هو
1: هذا اللي جابنا شيخ الكلام هذا انك كنت في بداية حديثك تتكلم عن انك انت لو اعطيت المال لابن السبيل باش يسافر وما صار لاش من السفر.
4: نعم
1: ايه شن الحكم
4: يسترجع منه المال.
1: ايوة
4: لان اعطيناه للسبب احنا دخلناه ان قلنا ابن السبيل ليش ابن السبيل كان منقطع به الطريق وبيرجع لبلاده ولهذا المال لهذا السبب صرف اليه المال. لو هو كان قاعد ما هوش مسافر لا يعد ابن سبيل وبالتالي هذه مدام هو اختار الركون والبقاء في المكان هو فيه والبلد هو فيه فهذه الصفة منسوعة منه فبالتالي يعني لا يعطى يسترجع منه المال يعني قال لأنه أعطي لسبب عدم قدرته في الرجوع إلى بلده والخوف عليه من الضيعة والتشرط لكن هو يعني اختار عدم الرجوع
1: خلاص السبب زال
4: إذن إلا إذا كان فقير لا يملك قوته يعني
1: بيكون هنا بصفة الفقر
4: بصفة الفقر يعني بصفة الفقر نعم بصفة الفقر يعني وزي ما قلنا صفة الفقر مش الناس اللي ينصبوا يحتالوا على الناس ويشتغلوا في التسول. يعني هذا
1: يكون فقر حقيقي.
4: فقر حقيقي
1: تحقق منه.
4: بالضبط نعم. هذا أيضا مسألة أخرى اللي هي تدخل الغازي قالوا الذي جلس عن الغزو. يعني تنايب في سبيل الله. تنايب صار في سبيل الله يعني أم صار في الزكاة في سبيل الله. جهزنا غازيا أعطيناهم ماذا يتجهز به ثم أنه حابين عليه ماشي للجبهة قلنا قاعد في الحوش يعني تقاعس ولم يلبي الطلب في الجهاد يعني فإنما أعطي له ليس لفقره وإنما لأجل الجهاد وهو تراجع عن ذلك تراجع عن ذلك قالوا وإن أنفقها يعني قلنا ماشي يعني ماشي بجهد في سبيل الله وكذا وكان غنيا وين فلوس ذاته قال صرفتهم طولب بإرجاعها إن كان غنيا طولب
1: يضمنها
4: بإرجاعها نعم هذه المسألة كذلك في الغارمين يدخل في صنف الغارمين حتى نفس الشيء يعني أعطيناه باعتبار غارم لا يملك لا يملك ما يصرفه أو ما يسدد به دينه هذه المسألة قال في شرح الكبير وفي نزعها من غارم يستغني بعد أخذها وقبل دفعها في دينه الراجح أنها تنزع منه إنسان غارم عليه دين وتبين أن صدق دعواه أنه فعلا عليه دين من دين شرعي أو دين يعني أخذ بوجه شرعي وأعطيناه بصفته غارم واحد بمنا 10,000 جنيه يطالبوا فيه ومدارس مديونية ولا غيره ولا كذا المهم الدين ثبت عندنا الدين
1: كويس
4: وحل أجله مسدد أعطيناه قول 10,000 هذا 10,000 دينار يا فلان صدد بهم دينك فقبل أن يسدد دينه جاه ميراث زي ما يقولوا إحنا طلعت لورتة وما سددش دينه قاعد
1: مسددش خدير الفلوس
4: خدير الفلوس وقبل أن يسدد الدين
1: جاءت أهل الورتة
4: إما لتراخيه أو حتى بترخاص يعني إيه. فجاءت ورطة يقول خلاص تصلبي عندك ميراث مثلا 100,000 ولا كذا ولا 50 ولا 20,000 قالوا الراجح أنها تنزع منه لأن صفة الغر هنا يعني انتفت عنه العجز عن السداد لأنه لم يشدد والدين قاعد موجود عليه الدين ثابت في حقه وهو وعنده مال يسدد به دينه قال الراجح أنه ينزع منه لكن لو أقول إحنا أعطيناها اليوم 10,000 دينار مش يسدد بهم مشي الصبح اليوم ولا مشي بعد ساعة سددهم وبعد ساعتين قالوا تعال لو جاتك هبة ولا نزلتك فروقات عامل زي ما نقوله ولا كذا خلاص لما صرف المال في تلك اللحظة وسدد دينه يعني صفت أنه غارم وأنه لا يملك ما يسدد موجودة فيه ما قلتش لا والله أنت خلاص جوك فلوس أحاول تردهم
1: أردهم توا
4: هذا الفرق من أخذ مال ليسدد به دينه وقبل أن يسدد جاءه مال آخر
1: أيوه
4: هبة صدقة زي ما قلنا فروقات عمل زي ما قلنا الآن ميراث أو مثلا امرأة صداق على سبيل المثال جاءها فقال خلاص ما دام سددت الدين أنت وجاك مال آخر فالراجح قال أنه ينزعونه هذا الأحوط يعني والله أعلم
1: لا.
4: هذه المسألة في هذا الشأن يعني
1: نعم واضح شيخنا بارك الله فيكم هو في الحقيقة يعني بقي لنا وقت ضيق في الحلقة لا أدري إذا كان عندكم بعض المسائل ممكن تناولها في 4 دقائق تقريبا أو 3.5 دقائق ولن نرجع إلى الحلقة القادمة إذا كان هيك
4: أعتقد المسألة هي التي بعدها تبي وقت شوي يعني
1: خلاص نرجعها إذن إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.
4: إن شاء الله بإذن الله.
1: بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خير الجزاء على ما تفضلتم به زادكم الله علما وبركة ونفع بكم كما أشكركم أيها السادة المستمعون على طيب المتابعة وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء

0: كلام الناس نوعان، أما العلماء فمن حقهم أن يتكلموا ويناقشوا صاحب الفتوى في فتواه، لماذا قلت كذا، هو يذكر دليله وهم يذكرون دليلهم. العلماء نعم يعني يتحاجون، العامة لا يجوز لهم أن يتكلموا في الفتوى أصلا. أنا أنصح عامة الناس، وأقصد بالعامة كل من ليس مختصا في شرع الله سبحانه وتعالى، هذا قصدي بالعامة، لأن كل من ليس مختصا في علم من العلوم في فرع من فروع المعرفة يعتبر عاميا فيه. كلام العوام في، أو يعني أقصد بالعوام من ليس مختصا، يعني كلامهم في الفتوى هو تجرؤ على الله سبحانه وتعالى وجرأة على الفتية. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، لأنك إذا قلت يا أيها المستمع الكريم، يا أيها الحبيب، إذا قلت أن العالم الفلاني أو دار الإفتاء أو المفتي أخطأ في فتواه مثلا، أو مجلس البحوث أخطأ في فتواه، فأنت كأنك تقول أني مطلع وأعلم نصا خالفوه من كتاب أو من سنة قاطعا لا شك فيه، أو أعلم إجماعا أجمعت عليه الأمة هؤلاء خالفوه، وأنت لا تعرف حتى أحكام صلاتك.
1: نعم.
0: فكيف تتجرأ؟
2: أيضا هنا السائل يسأل يقول إذا لمس الزوج زوجته بشهوة فهل على الزوجة وضوء إذا لم تقصد هي الشهوة ولم تجدها؟
3: هي المسألة الحقيقة منوطة بالقصد أو وجود الشهوة، سواء اللامس أو الملموس. فالرجل ما دام هو قصد هذا المعنى وجد أو لم يجد، فبمجرد الالتقاء الأجساد ينتقض هو وضوءه.
2: كويس.
3: لكن بالنسبة للمرأة هي إذا لم تقصد ينظر في حالها، هل استشعرت الشهوة حين اللمس في حينه، هل استشعرته أم لا؟ إذا استشعرت شيء انتقض وضوءها، وإذا لم تستشعر شيء فهذا لا يضرها، نقول حين استغفلها أو كذا فهذا لا يضرها. نعم. إلا أن الفقهاء ذكروا قالوا إلا القبلة على الفم، القبلة على الفم قالوا ناقضة مطلقا لأنها لا تحمل إلا على الشهوة بخلاف غيرها،
2: لا ينظر فيها إلى هذا التفصيل.
3: نعم. القبلة على الشفتين هذه مخصوصة بالقبلة على الشفتين، لكن القبلة على الوجه واللمس باليد فهذه كلها تعود إلى هذا التفصيل، إما أن يقصد وإما أن يجد.
2: نعم. الله يبارك فيك شيخ.
1: طيب عندنا الأخ خالد من الغريان يقول الشك في الصلاة في عدد الركعات، الشك اللي هو تساوي الطرفين، هل أني صليت ثلاثة ولا صليت أربعة؟ ما فيش أرجحية لأحد الأمرين على الآخر، هل أني صلى ثلاثة ولا أربعة؟ لو ترجح عند شيء هذا واضح خلاص بيبني على ما ترجح عليه، لكن لو شك في الصلاة هل صليت ثلاثة أو أربعة خلاص يعتبرها يبني على الأقل، يبني على الأقل معناها يعتبر أنه هو صلى ثلاثة ويزيد الرابعة، هل صلى وحدة ولا اثنين يعتبر روحه صلى وحدة ويزيد الثانية، وهكذا. إذن يبني على الأقل، هذا بالنسبة للإنسان العادي اللي ليس عنده وسوسة ولا يعني كل يوم يعتريه هذا الأمر، الشك كل يوم يجيه في كل مثلا ولو صلاة في كل يوم، هذا يعتبر موسوس. الموسوس يبني على الأكثر، لأن هذا عنده إشكال مرض، مرض الموسوس يأتيه الوسواس كثيرا وهو في الصلاة، يأتيه الوسواس يوسوس له يقول له أنت رأيك صليت ثلاثة صليت أربعة، يدخل في عقله الشك حتى لا يعرف كم صلى، هل صلى ركعتين أو ثلاث، ثلاثة أو أربع، فهذا يبني على الأكثر، يبني على الأكثر حتى يذهب منه تلك الوسوسة. إذا ذهبت منه الوسوسة يرجع كبقية الناس، يبدأ يبني على الأقل، وهكذا يبقى الموسوس يبني على الأكثر. ثلاثة ولا أربعة لا يعتبر روحك صليت أربعة وسلم، صليت اثنين ولا ثلاثة اعتبر روحك صليت ثلاثة، لأن يعني هذا يعني هو السبيل الذي يطرد به الإنسان الشيطان. ولكن الإنسان دائما يكثر من التعوذ والتحصن بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. هناك شيطان اسمه الخنزب يأتي للمصلي وهو في الصلاة، الخنزب هذا شيطان رجيم يأتي يوسوس للمصلي من بداية الصلاة، يذهب عنه الخشوع ويوقعه في الشك في الركعات، في الوضوء هل هو متوضي أو غير متوضي، المهم مثل هذه الأشياء. فالإنسان ينفث على يساره ثلاثا، يعني يعني هكذا دون أن يخرج شيء من فيه، وإنما مجرد هواء بشيء بسيط جدا هكذا، ينفث ثلاثا ويتعوذ من الشيطان الرجيم. وهذا طريق من طرق التي تعين الإنسان على الخشوع في الصلاة وعلى طرد الشيطان من من من من, من هذه الصلاة، لأن الشيطان وسواس خناس، خناس يعني إذا سمع ذكر الله سبحانه وتعالى خنس وهرب يخاف وهو ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالشيطان هذا أمام عباد الله سبحانه وتعالى لا يساوي شيئا. ربي قال فاتخذوه عدوا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الشيطان ليس له سلطان على عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين دائما يتحصنون ويكونون على وضوء ويكونون على ذكر لله سبحانه وتعالى في كل وقت. الشيطان ليس له سبيل إلى هؤلاء المؤمنين الذين يكثرون من ذكر الله عز وجل. طيب يبقى هذا قلنا، إذن عرفنا أن الشك في الصلاة يبني الإنسان على الأقل، لكن إذا كان عنده وسواس والوسواس علامته أنه يأتيه الشك هذا ولو في كل يوم مرة، هذا نقوله له عندك وسواس، أنت تبني على الأكثر معاش تبني على الأقل. والله تعالى أعلى وأعلم.
4: أن الأخ سعد سأل لمسألة الفرق بين الفجر والصبح، والأصل أن الفجر والصبح واحد، يعني نقدر نقول الفجر بمعنى الصبح والصبح بمعنى الفجر، ونخذ به كل الفريضة، ونخذ به كل الفريضة. وذكر لك يعني نفرق بيناتهم باسم الرغيبة. نعم، هو لو قلنا الرغيبة هي ماشي طول لرغيبة الفجر، ولو قلنا للصبح يعني يخذ به الفريضة، وقلنا الفجر يعني أحيانا تطلق على الفريضة تطلق على الرغيبة. لكن جرى اصطلاح الفقه المالكي استعمال ركعتي الفجر يخذ بها السنة الرغيبة اللي الراتبة، وبالنسبة للصبح هي الفريضة. فهو الفجر هذا اسم للوقت، والصبح هذا اسم للصلاة المفروضة. فإذا كان الناس في العرف يعني يستعملوا الفجر ولا الصبح، هذا يعني يستعملوا فيها بمعنى واحد، ما فيش إشكال في هذا. لكن هو عندنا يعني يستعمل الفجر لمعنى بمعنى الرغيبة، والصبح للفريضة، والصبح للفريضة. وطبعا الفجر هو طروع الفجر الصادق اللي يدخل به وقت الصلاة، وصلاة الصبح هي الصلاة المفروضة نفسها، هي الصلاة المفروضة نفسها.
5: الظواهر اللي تحتاج إلى نصيحة كثيرة في المجتمع الحقيقة، لكن قال فيه التدخين ما فيش كلام عليه وتحذير هلبة، وأصبح عادة مستشرية جدا ويسبب أذى للجالسين وكذا. فبالإضافة إلى أن فيه إسراف، حتى قال يغلى ثمنه وكذا، ما فيش مشكلة يشروه بيش ما هو. فقال نبو كلمة في هذا الخصوص. التدخين يا أيها المستمعون الكرام، التدخين اختفى في فترة من الفترات، ويعني الحرب عليه الإعلامية والتوعوية نجحت إلى حد كبير، لكن للأسف الجيل الجديد توا رجع بقوة للتدخين من جديد. والتدخين الآن في العصور هذه المتأخرة اتفق علماء الشريعة على تحريمه. علاش بعض الناس يقولوا لا والله هو مكروه وكذا، وهو فقهاء قالوا مكروه. رأوا الفقهاء اللي قالوا مكروه كانوا يشبحوا للإسراف والأذى الاجتماعي متاعه، لكن ما كانش عندهم العلم الكافي بما يسببه من أمراض قاتلة. الآن معامل التحليل الموثوقة ومراكز البحث الموثوقة أثبتوا أن له أضرارا قاتلة كثيرة جدا جدا جدا. وبالتالي لا يتردد عالم في هذه العصور في تحريمه، هذا حرام قطعا راه الآن. ما عادش تقول لي قبل والله كانوا قالوا مكروه، في اللي قالوا مكروه، في اللي قالوا حرام، في اللي قالوا حتى مباح، لأن قبل ما بان لهمش الضرر هذا الموجود الآن. الضرر الناتج اللي يقولوا فيه الأطباء الآن بعض يعني خلاص، هذا ما عادش بدا لا يدع مجالا للشك ولا يدع العالم يتوقف في تحريمه. بعض الناس يقول لك هو جدي صحيح ومات عمره 80 سنة ولا 90 سنة، ما ليش علاقة هذا، هو أكل من صحته ولو كان هو تارك للتدخين راه عاش أحسن صحة من الصحة اللي عاشها. فهذا ما الإنسان عند أجل لا يتقدم عنه ولا يتأخر، ما فيش واحد بيموت قبل ساعته ولا بيتأخر بعد ساعته، لكن الإنسان مأمور من الله سبحانه وتعالى أن يحافظ على هذه الوديعة الجسد اللي أعطاه له باش يعيش صحيحا معافا، والمدة اللي كتبها الله عز وجل أن يعيشها مش يثقل نفسه بالأمراض وكذا. الله يكتب له ساعة الموت، لكن أنت تسببت في الموت بهذا السم الذي تشربه، فهذا فيه أذى صحي وفي أذى اجتماعي. يعني أنت اللي تدخن راه ما تشمش ريحة الدخان، أنت عندك عادي، لكن اللي يجلس معاك يتأدى جدا، راه الناس اللي متدخنش تتأدى من الرائحة. والله في المساجد يا إخوة في ناس يعني يجوا بحداك في الصلاة يعني قريب الدوخ من رائحة الدخان، هو ما يحسبش أنه فيه رائحة مؤذية، عنده عادي، هو ممكن مطفيه في فم الجامع قبل ما يخش، ويجي بحداك يبدأ يتنفس في السم هذا، أنت يعني تمرض منه وتتعب، هو معتاد على هذا الأمر. وبالتالي يا الناس نصيحة للمدخنين، أول حاجة أترك التدخين لأنه حرام. علاش أنت تركت الخمر؟ وعلاش تركت الربا؟ وعلاش ما حرمه الله سبحانه وتعالى؟ حتى هذا حرمه الله. علاش يعني تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تطيع الله عز وجل في موضع وتعصيه في موضع؟ تقول والله ما قدرتش، واحد نفسك تغلبك أو في رمضان تقدر تصيم من الفجر إلى غروب الشمس وتترك الدخان؟ أنت اعزم، بس اعزم، اعقد العزم والله سبحانه يعينك. كان أنت صادق ومخلص لله سبحانه وتعالى وعزمت على تركه، أدعو الله سبحانه وتعالى والله يعينك على تركه، لأن أنت الحكاية في العزم راه. يعني بعض يعني الناس في السجن في أحداث الثورة يعني شهور قعدوا، فيه اللي كان معتاد على شرب الخمر، وفيه اللي على تناول الحشيش، وفيه اللي الدخان، وفيه اللي الرقيلة، وفيه اللي أدوية، كلهم استغنى عن هذا الشيء لأن لا يخش لهم دواء ولا يخش لهم دخان ولا يخش لهم كذا، واعتادوا. فأنت كيف ما تبي توطن نفسك وتعودها تعتد، تتعود عليها، ما فيش واحد يقول ما نقدرش، تقدر، اعزم وتوكع الله وتقدر. هذا زي ما قلنا أذى اجتماعي وكذا. الوالد يحدث فينا على الشيخ علي الغرياني رحمه الله، قال كان يكره التدخين جدا، ويعني يتمثل بالبيتين يقولهم وقارئ القرآن منتن الفمي، يعني بالدخان، من غير ردة أتى بمأثمي، يعني جاء إثم، مش ردة لكن فيه إثم، وقارئ القرآن بالإثم أحق، لأنه أنتنه بغير حق، لأنه هو اللي خلى يعني الفم الذي يخرج منه القرآن يخرج منتنا بهذا القرآن، فمفروض ما يعني هو إثم التدخين، ولكن القارئ القرآن يتأكد في حقه ترك هذا الأمر. وكان يقول أنت يعني تحب الدخان أكثر من صغارك، لأن لو ولدك يقولك أعطيني 50 قرش ولا دينار اللي هو حق الدخان ما تعطيش، لكن تمشي تشري به الدخان. فهذا التدخين ينبغي للناس أن يحذروا منه، زي ما قلنا إذا اجتماعي، إذا حتى الصغار يتعودوا على هذا السلوك السيء راهم، يعني حتى اللي ابتلاه الله عز وجل يعزم ويصدق النية حيعين الله سبحانه على تركه، وحتى في فترة الابتلاء متاعه يستتر، ما يقعدش يجاهر الله سبحانه في المعصية ويقعد يدخن قدام الناس ويدخن قدام صغاره، يعني ما عادش يقدر حتى يقول لصغاره ترك الدخان بعدين لما يشوفوا فيه هو، لأن التربية بالسلوك أكثر من التربية بالقول.
6: الأخت أم محمد سألت سؤالين، سؤال الأول قالت ما حكم الدم الذي يخرج عند إجراء التحاليل، يعني بالعموم تحليل السكر أو غيره، يخرج أحيانا شيء من الدم، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟
3: لا، هذه ولله الحمد والشكر الأشياء الناقضة الوضوء أشياء محددة، أما الدم اللي يخرج من الجرح سواء نسأل الله العافية للجميع كبير أو صغير، يعني نقول إحنا نغزة إبرة والله حد ناشها موس ولا شيء نسكب من الدم، هذا كله لا ينقض الوضوء، إنما نواقض الوضوء كما عرفوها الفقهاء قالوا هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد. الخارج المعتاد هي 7 الأشياء الخارجة كرمكم الله، البول والريح والغائط والمذي والوذي والهادي، الأشياء هذه اللي تخرج معروفة عدها 7، ومن المخرجين قالوا من المخرج المعتاد اللي هو كرمكم الله مخرج البول والغائط فقط، ما عداه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء إلا ما يتعلق بعدها بالأسباب الأحداث، لمس من يشتهى عادة أو لمس يعني الأشياء الثلاثة المعروفة هذه.
6: نعم. النوم الثقيل وكذا.
3: النوم الثقيل أو لمس الذكر وغيره والشك والردة والعياذ بالله، لكن ما عدا الجرح وغيره هذا لا ينقض الوضوء.
6: نعم. بارك الله فيكم.
7: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: يا أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم عبر أثير إذاعتكم دار الإفتاء الليبية 90.9 FM و 97.9. في هذا البرنامج، برنامج فتوى، نستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم ونجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية 092-092-15-0، 092-092-16-0، ولمن أراد إرسال رسالة على الواتساب يكون على الرقم التالي 092-092-17-0. هذا البرنامج يبث كل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. نبدأ بالإجابة على الأسئلة الواردة على التطبيق واتساب إلى حين ورود اتصالات من الإخوة المتصلين. هذا سائل يسأل، قال أنا كان عندي عرس ابن خالتي وماله أغلبه حرام، وأكلت عنده في العرس وأكلت عنده عائلتي، فهل أكون من الذين أكلوا الحرام ودعائهم غير مستجاب وبارك الله فيكم؟ الجواب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إحنا بنجاوبكم، نعطوك قاعدة عامة في التعامل مع كل الناس اللي حولهم شبهات حول أموالهم. فيه أمرين، الأمر الأول، في ناس مالها كلها حرام، يعني ما عندهاش قرش حلال، هؤلاء تحرم معاملتهم ولا تقبل هديتهم ولا يؤكل من موائدهم ولا يؤخذ من مالهم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يربو لحم النبت من سحت إلا كانت النار أولى به. وطبعا لأن معاملته فيها إقرار الحرام والرضا بالحرام، وفوت الحرام حتى على أصحابه لنتنقل من مكان آخر، وتداولات الأيدي ونحو ذلك، وهذا كله فيه تعاون على الإثم، والله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن الأمر الثاني، وهذا أغلب الناس، يعني تلقى عندهم شبهات وعندهم يعني أفعال مكاسب محرمة، لكن عندهم مكاسب أخرى حلال، مثل مرتبة حلال، عند طرق أخرى حلال، هذا مال مختلط. هذا يعني فيه منا حلال وفيه منا حرام. هذا إن كان الغالب عليه هو الحلال ما فيش بأس في معاملته، وإن كان حرام أو غلب عليه الحرام تجوز أيضا معاملته، فها كراها لكن جائزة أيضا ولا تحرم. وقد تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني مع الكفار ومع بعض اليهود، ومعاملاتهم لا تخلو من من من محرمات. فبالتالي اللي مال مختلط نقدر نتعامل معه، وإذا دعاني أذهب إلى وليمته لا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا يسأل، قال: هل في علاقة بين المذهب المالكي وقراءة قالون عن نافع؟ هي ما فيش علاقة شرعية واضحة، إلا أن قراءة نافع كانت هي القراءة المتوارثة عند أهل المدينة، وأخذها نافع عن شيوخ المدينة الذين تلقوا القرآن جيلا بعد جيل. فكان الإمام مالك يفضل قراءة نافع ويحث عليها لهذا السبب. لهذا الإمام مالك كان يقول قراءة أهل المدينة سنة، لأن أهل المدينة كانوا عنده أقرب إلى النقل المتواتر في كثير من المسائل. لذلك مثلا رجح كثير من الأشياء الإمام مالك مثلا زي في السجدات ولا في غيره، وأخذ بقراءة نافع. نأتي إلى بعض الأسئلة الأخرى. هذا سائل يعني قال عندي زوجتي طيب لأمي مرتين في الأسبوع وجبة غداء، وباقي الأيام مخدينهم أخوتي ونسيبوا دورهم، أنا نجبر فيها الطيب لهم وهي ما تبيش إلا يوم دورها، بس لأن للأسف أمي ما تعملش فيها كويس. هل هني عندي إثم لما نجبر فيها الطيب في يوم مش يومها من غير رضاها؟ طبعا الزوجة هي ابتداء نقدر نقول

0: راضية، وهذا يعني لا ينبغي. فأنت حاول الإصلاح بين أمك وبين زوجتك، وخلاها يعني حتى الأم تعامل الزوجة معاملة طيبة، وأنت تعال تشوف هذا قدامك تشوف فيه يعني. فحتى يعني كان تخلف أحد الإخوة عن دوره، فمفروض هو يتحمل دوره، الأصل أن يتحمل هو مسؤوليته، ولا تتعاونوا جميعا في إيجاد حل، مش يلقى الحمل كله يعني على زوجتك بغير رضاها. والله جل وعلا يقول وعاشر هنا بالمعروف، من المعاشرة طبعا أنك متكلفت الزوجة ما ليس واجبا عليه، ومع ذلك يتحملت يومين وما تجبرهاش يعني على أعمال زائدة، مع أن فيها مشقة وفيها أدى لها، ومع أنها يعني لا تعامل بطريقة جيدة. فأنت حاول يعني حتى لو مثلا يوم ما فيش حد جاب أكل أو غيره، أنت حاول يعني ممكن تحاول تقنعها بلطف لما تحتاج مساعدتها، مش بجبر وكذا. فإن فعلت فجزاها الله خيرا، وكان فعلت شيء لا إثم عليها، لكن حاولوا دائما الأمور تخلاها بالمعروف مش بالجبر وغيره. الأمور ما تستمرش، الجبر هذه ما يستمرش فترة فترة فترة، يجي الإنسان خلاص يبدأ الإنسان معاش عند القدرة ويبدأ التعامل سيء ونحو ذلك. يعني معنا الأخ الطاهر، تفضل.
1: ها طيب يا شيخ،
0: نهارك مبارك أخونا الطاهر، تفضل.
1: بارك الله فيك على البرنامج.
0: الله يسلمك ويبارك فيك أخوي الطاهر.
1: سؤالي يا شيخ، تنزيل المرأة للقبر.
0: نعم.
1: يعني احنا صارت ان الخطيب قال لي اولى ان ننزلها، الامام هو اللي ينزلها للقبر المرأة.
0: نعم.
1: هو اولى، وجبنا قال سيدنا عثمان رضي الله عنه في احد الصحابة هم نزلوا مرأة هكي استدل يعني.
0: باهي تمام نجيبوك عن ذلك. يعني هو قال الإمام يعني أولى من محارمها في ذلك يعني.
1: أولى، قال الأولى الإمام هو اللي نزل.
0: تمام.
1: هو الأول، قال الإمام هو عند الحق لي، هو
0: إمام المسجد يعني.
1: إمام المسجد.
0: تمام نجيبوكم في الصورة في هذه المسألة إن شاء الله.
1: الله
0: وطبعا في فرق بين أمرين بالنسبة لسؤال الأخ الطاهر، بين مسألة الأفضلية وبين مسألة الجواز. مسألة الجواز أن ينزل الأجنبي وغيره، هذا وردت في يعني، وهذا اللي تكلم عليه هو السائل في بعض الآثار الواردة يعني، أن يعني لكن لابد نوضحه أن في إجماعات من أهل العلم لا خلافة بين أهل العلم أن أولى الناس بإدخال المرأة قبرها هو المحرم، هو محرمها، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. مش حتى يدعي هذا الشخص أنه لا هو أولى بها من غيره، لا هذا خطأ. لا خلاف بين أهل العلم أن أولى الناس بإدخال المرأة قبرها محرمها، والمحرم هو من كان يعني يحل له النظر إليها في حياتها ولها السفر معه. فحتى في يعني حديث عمر لما قام عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي زينب بنت جحش، فقال ألا إني أصلت إلى النسوة، ما قال من يدخلها قبرها، فأرسلنا من كان يحل له الدخول عليها في حياتها. فالخلاصة هذا يعني كان ما عندهاش محارم، أو وجدوا أن مثلا يعني فيهم مانع مثلا نحو ذلك، هذا ما فيهاش بس. وهذا اللي هو تكلم عليه الشاهد يعني لما قال حديث أنس، شهدنا بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فقال فرأيت وعيناه تدمعان، فقال هل عندكم رجل لم يقال في الليل، فقال أبو طلحة أنا، فأنزل يعني فأنزل أبو طلحة ونزل في قبرها. هذا دليل على أن يعني يعني جواز تقديم الرجال الأجانب في إذا وجد مانع للأقارب. لكن المسألة زي ما ذكرنا محارمها أولى بذلك، أولى الناس أن يضعها يعني هو محارمها، والأفضل في ذلك هم المحارم، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. في فرق بين مسألة الجواز إذا لم يوجد أو نحو ذلك، وبين مسألة لا الأجنبي هو أولى من الأجنبي إذا كان إماما نحو ذلك هو أولى من المحرم، هذا لا أعلم أحدا يقول به من أهل العلم. عندنا اتصال قبل ذلك نوضحه. لا الأخ عبد الله تفضل.
1: حياك الله يا شيخ.
0: تفضل تفضل خونا عبد الله، الله يحييك
1: ويحفظك. الله بكم الإسلام والمسلمين إن شاء الله.

0: آمين يا رب العالمين، آمين.
1: الله يفتح عليك. الله يسلمك.
0: الله يسلمك ويبارك فيك.
1: قلت لك يا شيخ انا عندي مساله هي كالاتي. عرفت احد الشباب يستفسر، هو قال هل يجوز حلق الشعر الزائد في الجسم بغض النظر على العانه والعبط وال
0: ايه نعم،
1: يعني
0: اللي في الرجلين والفخذين مثلا والظهر والبطن
1: حاجه
0: وكده.
1: كيفك؟ هو طبعا بغض النظر قال انا، هو يسال يتمرن الجماعه يتمرنوا في الحديد اظن،
0: نعم
1: خلاص يحلق في رجليه باش يظهر العضله وغيره، فهمت؟ لكن السؤال في الاساس يعني هل يجوز يعني حلق الشعر خاطئ الابط والعانه وغيره؟
0: نعم، تمام. جاوبوك ذلك يا عبد الله، جاوبوك.
1: شكرا يا شيخ، جزاك الله خيرا.
0: تمام ان شاء الله. بالنسبة لحلق الشعر بالنسبة للرجل هو على ثلاث أقسام. قسم يجب إبقاؤه، يعني مثلا زي الحاجبين واللحية مثلا، هذه يجب إبقاؤها، لا يجوز حلقها. يعني ما يجوزش حلق الحاجبين للرجل ولا حلق اللحية. فيه هذا القسم الأول، هذا يحرم حلقه هو استئصاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى. في فرق بين الحلق المطلق وبين الأخذ منها، الأخذ منها له ضوابط أخرى. القسم الثاني هو قسم يسن ومأمور شرعا بحلقه وإزالته، هو شعر العانة وشعر الإبطين، هذا مأمور شرعا بإزالته. قعد القسم الثالث اللي هو ما لم يأتي الشرع، يعني زي ما قلنا يعني قسم مأمور يحرم أخذه زي اللحية ونحو ذلك والحاجبين، والقسم الثاني يسن ويؤمر بأخذه زي الإبط والعانة وقص الشارب أيضا. القسم الثالث هذا مسكوت عنه زي شعر الصدر مثلا والظهر والفخذ والساق، هذا معفو عنه، يعني ما فيش نص يأتي أمر بإبقائه وفيش نص آخر يعني أمر بإزالته، فهذا راجع إلى اختيار الشخص، يقدر يزيله ويقدر يبقيه. كما يبدلش يعني زي ما قال الأخ يعني للفتنة به، وهذا يعني ولا سبب محرم لغيره، هو يقدر يزيل الإنسان بينه، لكن ما يبدأش يعني يعرض في جسمه لأنه يختم في صالة وكذلك قد تسبب فتنة ويعرض هذه الصور على الصفحات وغيره، هذا قد يكون آثما لأنه يعني استعرض جسده ونشر هذه الصور، فيؤثم من طرف آخر من جهة أخرى وليست الجهة التي يعني ليست من جهة حلقه. الحلق يعني الأصل فيه أنه جائز، يعني لم يأتي نص بمنعه ولا بجوازه، فأصبح على الأصل اللي هو الجواز، هو على الأصل وهو الجواز. عندنا أبو محمد معنا، تفضل أخ أبو محمد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أخونا أبو محمد تفضل.
2: جعل ما تقول في الحسنات.
0: آمين يا رب العالمين، آمين.
2: شيخنا بالله ليبيا اليوم يعني مدى بالمال.
0: نعم.
2: والآن احنا في حد في ناس سوى قلنا كان أهلي الرسول صلى الله عليه وسلم تأخذوا على مدى بالمال.
0: كيف؟
2: قلت لك واحد كان قال رسول صلى الله عليه وسلم في أشياء يبقى على المجد المالي ناس تتكت عفقات مدى بالحناس أصبح معتبرين كأن أحنا نفعل كل المدى المالي في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: ايه تمام، نوضح لك المسألة يا شيخ، نوضح لك
2: المسألة. نوضح لك لا يا شيخ.
0: نعم. الأخ عمران تفضل.
3: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: عندي سؤالين، أسئلة بالله لو سمحت
0: لك. تفضل.
3: السؤال الأول، أنا في صلاة رباعية كنت نصلي بالشهد الأول، بعدما نقل الشهد الأول زادت الشهد الثاني.
0: كملت يعني كامل شهد الأول والثاني كملت يعني الصلاة الإبراهيمية قلتها في التشهد الأول يعني.
3: أنا في التشهد الأول قلت حتى التشهد الثاني.
0: إيه تمام.
3: السؤال الثاني التوقيع الصلاة، يعني أنا جاي في الصلاة الرباعية لحقت الإمام في الركعة الأخيرة.
0: إيه.
3: ركن كيف يتم ترتيب التصريع الركعات الوتر؟
0: إيه تمام تمام سؤالك واضح.
3: الله فيك ورحمة الله وبركاته.
0: تمام سؤالك واضح إن شاء الله. عندنا الأخ أبو محمد قبل الأخ عمران سأل هل من يخالف إمام مثلا معين وكذا يتبع إمام هو يعتبر فيه مخالفة للسنة، أو يعني بعض الناس يدعم أن مذهب معين هو الأقرب للسنة، وهذا طبعا لا دليل عليه. اتباع المذاهب الفقهية الأربعة المعتبرة هذا لا يعد مخالفة للسنة، بل أصحاب هذه المذاهب هم كبار أئمة أهل السنة والجماعة الذين يعني بدلوا وسعهم لاتباع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما فيش باس في اتباع مذهب معين، ويعني هم يعني اتباع المذاهب لا إشكال فيه. ومسألة الدعوة أن هذه خالف السنة، وأنت كيف عرفت أن هذه خالف السنة؟ هم أئمة كبار، أئمة في الفقه وأئمة في الحديث، واجتهدوا في هذه المسألة. أنت بترجح من نفسك الآن، أنت خليت مذهب الشيخ اللي سمعته توا الآن، راح أنت مقلد، أنت ماك مجتهد بس حتى تنظر في الأدلة. أنت رأيت لعالم معاصر وفضلت على الإمام مالك، لأن العالم المعاصر هذا قال كره هو السنة كذا، فأنت قلت السنة كذا بناء على كلامك وليس على رأي آخر، ليس بناء على رأي آخر. أنت ما جتش هو رجحت الأدلة واتبعت السنة مباشرة. كل العلماء وكل الأئمة يتبعون السنة، والسنة هي المصدر الثاني في التشريع بعد القرآن، ولا نجد إماما من الأئمة يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تبينت له. هذا لم يقل بذلك قائل، وأنت ألست أعلم بالسنة منه حتى تعلم هذا كذا. ربما عدم العمل بالحديث لربما لوجود معارض رجح الحديث الآخر ونحو ذلك، أنت ما تقدرش تقول لا وخديبي لا خالف السنة ونحو ذلك. لا لا، هذا التمذهب بمذهب من المذاهب الأربعة هذا السائغ، بل هذا إجماع أن لا محذور فيه. وهؤلاء الأئمة الأربعة هم أئمة بالإجماع، فاتباع مذهب من المذاهب لا إشكال فيه، وأنك ترجح القول أنت لست مجتهدا حتى ترجح بين الأقوال، فخذ مذهب من المذاهب ولا تبدأ يعني تصحح لهذا وتقول هذا السنة كذا والسنة كذا، يعني لأن الحديث ظهر لك، حديث ظهر الأئمة الكبار. ولما نقول مذهب من المذاهب راه فيه آلاف الأئمة، فيه آلاف المحدثين وآلاف الفقهاء ورجحوا ونظروا هذه الأدلة وشافوا ما يمكن يعني إذا تركوا حديثا شنو أسباب تركهم لهذا الحديث، إنما رجحوا وغيره. يعني علم أصول الفقه علم كامل يضبط كيفية التعامل مع الأدلة، علم بأكمله. يعني بقي الناس سنوات يدرسونه حتى يضبطوا التعامل مع الأدلة، مش أنت جيت مباشرة لا جي ما تعرفش لا ناسخ ولا منسوخ ولا الخاص ولا العام ولا المطلق ولا المقيد ولا أي شيء من هذه الضوابط حتى ترجح طول قول المعين وتأخذ بظاهر الأقوال. لا، ما يجيش أخذ بظاهر الأقوال إلا لي يعني للعالم بعد أن يجتهد وينظر في الأدلة. عندنا الأخ محمد.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: شيخنا بارك الله فيكم وزادكم علما ونفعنا بكم ان شاء الله.
0: امين امين
4: وياكم كل محمد. يعني سمعت حديث يقول ان الاذان هي طابع الدعاء، هذا المعنى يعني او كما فهمتني عرفته. هل يجوز للمصلي حين
0: شنو السؤال هذا؟ شنو
4: ان يقول بعد الدعاء امين ام لا؟
0: تقصد في الصلاة انت التأمين في
4: نعم زي ما بعد الأمن خارج الصلاة، هل تصلي في سجودك او في جلسة بين السجدتين وتدعي فهل تقول امين ام لا؟
0: تمام تمام تمام
4: بارك الله فيك يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله.
0: نبدأ بالإجابة على الأسئلة. من أخ عمران سأل قبل قليل، سأل لحكم الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، هو صلى صلاة الظهر مثلا ولا صلاة العصر أو صلاة العشاء وحتى المغرب الدولتية، في التشهد الأول أكمل التشهد يعني ما وقفش عند وجه أن محمد عبد ورسوله، كمل اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد. هو طبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يعني الأصل في ذلك في المذهب، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في الشهد الثاني الصلاة الإبراهيمية، ما تكونش في التشهد الأول، ولا تزاد هذه الزيادة، وهذه خلاف الأولى. لكن التشهد الأول هذا لأن التشهد الأول يعني موضع محل خفيف زي ما قال، يعني موضع تخفيف، صلي مباشرة وينهض، يعني ينهض المصلي إلى الركعة التي تليها، وليس هو موضع للدعاء وليس هو موضع تطويل بخلاف التشهد الأخير. لكن من أتى بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول سواء عمدا أو سهوا هذا لا تبطل صلاته، ولا يجب عليه السجود سهو بهذه الزيادة، لا قبل السلام ولا بعده، فالصلاة صحيحة ولا شيء عليه. إذن اللي قال الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول هذا لا شيء عليه ولا يلزمه شيء، ولا يلزمه شيء. أصلا في بعض الأئمة حتى الشافعي وغير يقولوا بأنها يعني مستحبة عندهم الصلاة الإبراهيمية في غير الملكية، لكن إحنا زي ما قلنا هي خلاف الأولى، لفظ ما يقولهاش، لكن لو قالها صلاة صحيحة ولا شيء عليه ولا يلزمه سجود لا قبلي ولا بعدي. عندنا اتصال، الأخت أماني تفضلي.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: يومكم طيب يا شيخ.
0: يومكم مبارك أخت أماني تفضلي.
5: عندي سؤال لكن مش عارفة كيف نسأله، يعني شو حكم الوالدين يعني على الأطفال؟ يعني لما قصدي الوالدين كيف يعني يربوا، شو حقهم يعني على أولادهم، شو حق الولد على أبوه؟
0: تبي مش ما حق الوالدين على الأبناء، يعني زي ما في حق، أنت بتقولي يعني شن حق ما هي الحقوق التي يجب يعني على الأبناء تجاه الأولاد، ولا بالعكس يعني حقوق
5: الآباء تجاه الأولاد؟
0: خلاص، حقوق الآباء تجاه الأولاد، خلاص نجاوبوك عن ذلك. عندنا سؤال أخ عمران، عنده سؤال أيضا، قال يسأل عن الصلاة في الرباعية، قال هو صلى صلاة رباعية ولحق بالإمام في الركعة الأخيرة، وماذا يعني بكيفية القضاء؟ طبعا القاعدة في المذهب المالكي هي قضاء الأقوال بناء الأفعال، قضاء الأقوال بناء الأفعال. مثلا على سبيل المثال مش تكون الصورة يعني أوضح، إذا جاء الإنسان مثلا في ركعة رباعية ولحق ركعة واحدة كما قال الأخ عمران، فماذا يفعل؟ هذا يقضي هذه يعني يلحق عليه يعني على ثلاث ركعات وفتات ركعة واحدة، هذا ماذا يفعل؟ هذا ينهض ويقرأ فاتحة وسورة سرا، لأن هي الصلاة هكذا، صلاة لفتاتها فاتحة ولفتاتها الركعة الأولى، كيف لفتاتها الركعة الأولى فاتحة وسورة وهو بين في ظهر، فالصلاة سرا، فماذا يعني كيف يقضي؟ يقضي كما هي، هذا هو معنى قضاء الأقوال. الركعة لفتاتك يعني كان مثلا في مغرب، فتاتك ركعة في مغرب فستصلي فاتحة وسورة شهرا، يعني يبني في الأفعال ويقضي في الأقوال. يعني من دخل الصلاة مسبوقا فيعتبر يعني ما أدركه مع الإمام من الأفعال هو أول صلاة، ثم يعني يتم الأفعال. أما بالنسبة للأقوال اللي فتاتها زي اللي ذكرناها قراءة السورة بعد الفاتحة، هذه يقرأها يقضيها ويقرأها في الركعة التي يأتي بها، مع أنها في الأصل هي ليست موضع قراءتها. فمثلا زي ما ذكرنا لو دخلت في المغرب يعني في صلاة المغرب وأنهى الإمام الركعة الثانية وأدركت معه الركعة الثالثة بس، فأنت من حيث الأفعال تعتبر نفسك في الركعة الأولى، فإذا سلم الإمام قمت إلى الركعة الثانية وقرأت فيها سورة الفاتحة والسورة بعدها، ثم بعد السجود الثاني في هذه الركعة يعني تشهد التشهد الأوسط، ثم تقوم لتأتي بالركعة الثالثة وتقرأ فيها سورة الفاتحة والسورة بعدها أيضا قضاء للسورة اللي فاتتك في الركعة الأولى، ومع أنك من حيث الأفعال تعتبر في الركعة الثالثة، لذلك تشهدت التشهد الأوسط قبلها، والركعة الثالثة ليست يعني موضع قراءة سورة بعد الفاتحة، لكن على مدى ما تقرأ سورة مع الفاتحة قضاء للسورة اللي فاتتك في الركعة الأولى، هذا هي القاعدة في ذلك. نعم، من اتصال؟ العبلة فوزية تفضلي.
6: أيوة، صباح الخير. السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: بالله يا شيخة نحن عندنا بسيطة على
0: الأرض. تفضلي.
6: هذه عندي قريب توفى.
0: اي نعم.
6: ولده توفى قبل لي سنتين. وسوى الوالد توفى لي سنة. فالوالد لما توفى ولده غرق
0: غرس ولاد ولده.
6: فتوى العيلة الأولاد وأمهم وجدهم وأخوانهم مطالبين إن العيلة يبيعوا الرزق كله الرزق كله بس يأخذوا نصيبهم. فهل يجوز يعني توى العيلة العيلة في سنة اللي ربنا توفى دائرة يعني شابة علينا عليهم الصغار وكذا، هل يجوز شرعا وقف الغرس؟
0: نعم نعم، الغرس وصية ومن الوصايات، نوضحوا فيه المسألة بإذن الله، نوضحها إن شاء الله.
6: نستنى فيك يا شيخ.
0: تمام تمام.
6: الله يحفظك صحيك بارك الله فيك.
0: الله يسلمك بارك فيك. أنا الأخ فوزي. الأخ فوزي تفضل معنا.
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: ما تبعد شغلات
0: الاستشاق. تفضل الأول شنو؟
7: السؤال الأول أنا نخدم في العمل متاعي نظام سكر.
0: إيه.
7: مساعدة بقدرة الله. وفي مسجد بحدانا أوقات الصلاة تضيع في العمل ولا في المسجد.
0: أنت العمل في مخاوف يعني ولا في معك حد يقعد ولا أنت اللي شاد الواحد؟
7: العمل بالجامعة المسجد مش بعيد عليه بتاع ممكن 400-500 متر.
0: ايه لكن انت طبيعة عملك شنو طبيعة عملك انت؟
7: تبقى 24 ساعة تف.
0: في من يقوم بدلك في هذا المكان ولا تسيب المكان وتمشي للمسجد؟
7: ايه بنقعد المكان مسكر ونمشي للمسجد نصلي الاوقات ونروح.
0: وما فيه
7: في الزوزة في المسجد ولا في العمل ان شاء الله.
0: تمام تمام.
7: والسؤال الثاني سأل صلاة الزوال بعد الظهر.
0: اي نعم.
7: الأربع ركعات فاتحة وسورة ولا ركعتين لأولاد فاتحة
0: وسورة؟ بصلاة الزوال هي قبل الظهر ولا تقصد أنت ركعات اللي بعد الظهر بعد الأذان؟
7: ها؟
0: تبي أنت ركعات اللي بعد الصلاة وإلا اللي قبل الصلاة؟ ولا تقصد الزوال يعني؟
7: صلاة الزوال.
0: الزوال تمام تمام.
7: بعد الظهر 4 ركعات.
0: ايه بعد الأذان وقبل الصلاة.
7: فاتحة وسورة الأربع ولا فاتحة.
0: تمام تمام تمام.
7: مية مية يرحم والديك بارك الله.
0: الله يسلمك ويبارك فيك. نرجع إلى عندنا سؤال الأخ محمد سأل علي حكم التأمين في الصلاة. يعني تأمين هو قول آمين بعد الدعاء في الصلاة، هل هو يعني مستحب وإلا واجب؟ هذا من الوجوب مش واجب، لا يجب التأمين في السجود عقب الدعاء. والتأمين طبعا في الصلاة إذا كان في صلاة بالنسبة في الفاتحة هذا سنة، لكن يعني التأمين في الصلاة مستحب بعد الانتهاء من الفاتحة، لكن غير مستحب بعد القراءة في السجود. لأن لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه يا رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آمين في صلاته، كان يقول آمين في صلاته، لو قرأها لو قالها لا حرج عليه لا شيء عليه. فيعني بعد الفاتحة هذا مستحب، لكن في سجوده والله بين السجدتين لما يقول الإمام آمين يقول يعني في التأمين في الفاتحة يقول آمين، لكن لما المأموم يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي بين السجدتين هنا يعني الأولى عدم القيام. في مسألة أخرى اللي هي إذا مر الإمام في الصلاة المفروضة مثلا عند تلاوة الإمام فسورة فيها دعاء مثل خواتيم البقرة ونحو ذلك، هل المطلوب فيه يعني الدعاء أو نحو ذلك؟ المطلوب في حق المأموم أن يستمع وينصت قراءة إمامه ولا يشتغل بدعاء أو استغفار ونحو ذلك، لأنه هو مأمور بالإنصات في الصلاة كما قال الله جل وعلا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون لعلكم ترحمون. هذا هو المأمور به، وهذا هو المذهب لعدم تأمين الإمام حتى في هذا في الصلاة المفروضة، وحتى الحديث الوارد في ذلك حملها علماء العلم على صلاة النافلة ونحو ذلك. فالخلاصة، هل السنة هو التأمين؟ لا، السنة هو عدم التأمين لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان في دعائه كان يقول مثلا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كان دعاء يعني كان يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش يعني دليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يعتبر هذا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه دعا ولم يثبت أنه أمن في سجوده، فلا يشرع اعتياد هذا وجعل كأنه هو سنة، لأن السنة هو عدم التأمين، هو السنة هو عدم التأمين في هذا الموضع، لكن لو أمن لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصصه في، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصه في السجود. نأتي إلى بعض الأسئلة. عندنا الأخ أنس قبل. الأخ أنس تفضل.
8: السلام عليكم، مرحبا، جزاكم الله كل خير.
0: آمين يا رب العالمين، آمين.
8: نسأل على العقيقة المولود.
0: إيه تفضل.
8: بحسب إن هي في اليوم السابع.
0: إيه نعم.
8: هل اليوم يوم
0: الميلاد يحسب كاليوم الاول او اليوم اللي بعده؟ تمام. عندنا الاخت اماني سالت، ما قالت ما هي حقوق الاولاد، ما هي حقوق الاباء يعني تجاه الاولاد؟ وطبعا كل واحد له حقوق ولابد ان يقوم بها، فمن أهم الحقوق تجاه الأولاد هو التربية الحسنة، أن يربيهم تربية حسنة كثيرة. طبعا مثلا من جولي حقوق الأباء مثلا تجاه الأبناء، مثلا واجب البر والإحسان وطاعتهم، مثلا أن يعامل الأبناء والديهم معاملة حسنة ويطيعوهم في المعروف والاحترام والتوقير، ويدعو لهم يعني دعاء الوالدين في حياتهم وبعد وفاتهم، كما قال الله جل وعلا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة، ويصل يعني الأرحام أرحام الوالدين وحتى صلة أصدقاء الوالدين وعدم عقوقهم، هذه حقوق يعني الآباء تجاه الأبناء. عندنا حقوق الأبناء أيضا، هذه هي الأسئلات الأخت، يعني الأبناء عندهم حقوق عند والديهم، ف يعني لابد بها من هذه الحقوق لما ذكرنا، هو التربية الحسنة، أن يعلموهم الأخلاق الحسنة والتربية الحسنة. وأول هذا زي ما ذكرنا بعض الآن، يمكن أول حاجة يعني ابتداء يعني زي ما في قصة عمر المشهورة، يعني اختيار أم صالحة لي، هذه أول حقوق، أول حق للطفل، أن من حقنا ينشأ في أسرة مستقرة وتقوم على الدين وتقوم على الأخلاق وتقوم على القيم الحسنة، فيختار أم صالحة لأولاده. وثاني حاجة يسمي اسمه كويس، يختار اسم طيب وعنده معنى حسن، لأن الاسم هذا يلازم صاحبه طول حياته، فمن حق الابن على أبوه أنه يختار له اسم كويس. ثالث شيء في أمور واضحة اللي هي الرعاية والنفقة، هذا أمر واضح، واجب على أن ينفق على أولاده، يجب على الوالدين توفير كل ما يحتاجونه، ما يحتاجه الأبناء، الطعام والشراب والملبس والسكن والعلاج حسب قدرته. والمسألة الأهم اللي هي تكلمنا عليها التربية الحسنة، يعلموهم تربية، يعلموهم الأخلاق، يعلموهم الآداب، يعلموهم القيم الفاضلة، يغرسوا في أولادهم الصدق والأمانة والاحترام، هذا أمر مهم. الأمر الخامس يعلموهم القرآن، يعلموهم أمور دينهم. يعني للأسف نشوف الآن حتى في مسألة التعليم في تقصير، يمشي المدرسة ويقرأ خلاص كأنه هو هذا يتعلم خلاص، يعني في أمور واجب أن يتعلم. يعني نشوف بعض الناس كبار السن الآن ما يعرفوش الصلاة لين ربي يهديه بعد هو يتعلمها بروحه ونحو ذلك، فهذا من صغر، أنت من عمره 7 سنين أنت تعلم الصلاة وتسمع عليها تجاهه وتسمع عليها صور للأولاد لابد يقرام، هذه أنت تقوم بها. للأسف كيف واحد كيف يخلي حتى صوت الفاتحة يحفظه ولا الثاني؟ الثاني هذه صوت الفاتحة بالذات بيقرأها خمس صلاة في خمس صلوات في اليوم، يعني بيقرأها في اليوم 20 مرة ومناخذ أنا أجرها ونخلي الثاني نحفظه فه، حتى شيخ أقوله أنا نحفظه فه، المشيخ يستمر أجره إلى يعني إلى أن يموت وين ناخذ في أجره، لأنه يقرأ فه كل يوم 20 مرة. هذه المفروض ما يفوتوهاش، لا يعلموا أولادهم هذه المسألة، لأن كل شيء قاموا به سيؤجرون عليه. أيضا من الحقوق الواجب أن يعدل بين أبنائه، يعني لا يميز بين الأبناء في المعاملة ولا في العطايا ولا في المحبة الظاهرة اللي هي شيء قلبي شيء ثاني هذا، لكن التفضيل راه ضيع كثيرا من الأبناء، خلى واحد يعني ميزوه ولا متميز ودروه ودلعوه ممكن فسدوه حتى بدل عادة، والتاني خلوه يخش لأمور تانية بسبب يشوف التمييز وغيره، يبي يعني يخش لمخدرات وخش لامور وحشيش وغيره بسبب شنو؟ لان مفضلوه فيشوف في نفسه يبي يهرب من الواقع هذا، فنجي رفاقسوه وحطوه في الامور الاخرى. التشغيل يعني التفضيل هذا راه سبب حسد وسبب عداوه بين الابناء. فمن اهم الواجبات على الاباء الا يميزوا بين الابناء في معاملتهم ولا في الاشياء اللي اعطاها، العطايا هذه للفلوس والمعامله والصرف والنفقه، ما تبداش تنفق عليه واحد دون الاخر، مثل الحاجة ديك بروح واحد مريض كذا كذا قدرت أعطيته أكثر ما فيش إشكال، لكن يجي معاملة واضحة ظهرة هكذا لا، حتى بسبب الدراسة مثل الدراسة هذا قريكوي في أمور رأي العقول فيها متفاوتة، هي في اللي خدمته في الحوش يخدم أكثر ومسكين ما يحصل شيء، وهذا اللي نقله وراقد في الحوش أعطوه فيه، لا لا مش مية زي مثل القراية ولا غيره، حتى لا لا شوف أنا في تعاملهم معك في برهم في هذا ممكن يعني، لكن بسبب ان هذا نوع كويس وقري ونعطيه اشياء اللي يبيه والتاني ما ينفعش ما نعطيه شيء نحرمه من كل شيء، لا لا لا، الابناء عليهم ان على الاباء ان يعدلوا في هذه الامور، والاباء عليهم يظهروا ايضا الرحمه والعطف وان يستمعوا للابناء ويساندوا ابنائهم. الامور راهي اختلفت يعني في بعض الامور اخذوه هذا الاباء ربما ما تشيش حتى مع مع مع هذا الجيل، ما تضيعش أبنائك بسبب المعاملة الفظة ولا شيء، لا لا أنت استمع إليهم ساندهم، كل يوم خصص لهم وقتا معينا، احميهم للرعاية، وفرهم بيئة تساعد على تربيتهم وتربيتهم تربية صحيحة وسليمة، ودائما النصح والإرشاد. من أهم الواجبات للآباء أن ينصحوا أبنائهم، هذا الغلط هذا موجود، لكن أرشدهم إلى ما ينفعهم دائما، ساعدهم على اتخاذ القرارات المناسبة خصوصا في صغرهم، قرارات صحيحة في حياتهم، ويدعي لهم ديما يعني الدعاء للأبناء بالصلاح والتوفيق والهداية، هذا راه من أعظم ما يقدمه الوالدان لأبنائهم. فالخلاصة أن راه حق الأبناء على الأباء ما يقتصرش على النفقة بس، لا لابد من التربية الصالحة، علمهم اعدل ما بينهم، الرحمة بين يعني للأبناء، وجههم توجيه صحيح، وفر لهم حياة كريمة حياة آمنة، ساعدهم عليه أنهم يعيشوا حياة آمنة ومن ناحية الدينية ومن ناحية الأخلاقية ومن ناحية الاجتماعية، هذه كلها واجبات. نعم عندنا اتصال، الأخ عبد السلام تفضل. الأخ معتز تفضل.
9: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: حياك الله يا شيخ سنهاج.
0: وحياكم الله أخونا معتز تفضل.
9: بالله يا شيخ عندي سؤالي.
0: إيه تفضل تفضل.
9: يا شيخ قصر الأضافة.
0: إيه نعم.
9: يقول لك يقول نجاسة ما لوحة ما تحفلاش حفرة وتلوحة.
0: تمام تمام نجاوبوك عن ذلك.
9: يلا يبارك فيك يا شيخ.
0: عندنا لبلة فوزية سألت لواها لابن توفي قبل والده ثم توفي بعد ذلك الوالد، طبعا الوالد غرس أولاد ابنه فهم يعني طبعا الغرس شنو الغرس يعني مش نوضح الناس، الغرس راه وصية من الوصايا، مش ربي يكلف القوم من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها دين، الغرس هذا وصية، هو وصى لأولاد ولد ولده هل هم ورثة، هم ما همش ورثة، يعني من مات قبل أبيه لا يرثه، يعني من شروط تحقق من شروط الميراث تحقق حياة الوارث قبل موت المورث، فهذا ما يرتوش. بمعنى كيف نعطوهم توحن الأهل؟ نعطوهم لأنه هو جدهم أوصى لهم طبعا الوصية اللي يقدر يوصي طبعا لغير الوارث. شنو الوصية؟ الوصية يقدر يقول أعطوا للجامع الفلاني مثلا 10,000، أعطوا للشخص الفلاني 10,000. الوصية هذه كيف من داحن؟ هل هي واجب تنفيذها ولا لا؟ نقول الوصية التي أوصاها الميت ويجب أن تنفذ شرعا بشرطي. الشرط الأول أن تكون لغير وارث، يعني ما يجيش واحد يوصي لولده ولا لبنته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهؤلاء ليسوا ورثة، إذن الشرط الأول متحقق فيهم، أولاد الولد ليسوا ورثة، الورثة هم الأولاد والبنات، أولاده والبنات هو، فهذا ما ليسوا ورثة. إذن وصية الشرط الأول متحقق فيه. الشرط الثاني شنو؟ ألا تزيد على الثلث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فما يجيش عليه ثلث المال. يعني لما نجمع فلوسه كلهم هل حصتهم هم بتجي أكثر من الثلث ولا أقل؟ ما دام هو عنده ثلاثة أبناء وأكثر من ثلاثة خلاص هو حصتهم هذا ما في الثلث وأقل من الثلث، إذن تنفذ. فإذا الوصية هذه واجب تنفيذها. باهي الآن احنا بنجون نتكلموا، هم قال طالبوا بيبيع كل شيء واخذ حصتهم. لا، هو عندنا طريقتين في الموضوع هذا، هم من حقهم يطالبوا بالشيء هذا. وقبل ما نجاوب انا يعني مسألة حقهم يطالبوا وغيرها، دائما ننصح نصيحة لكل زوجة يعني توفي زوجها، ما تحاولش تبتعد بالأبناء كثيرا عن يعني عن جدهم وجدتهم وعن أعمامهم، وتمشي طول جهة الهواء الغادي ولا تنحى منحى بروحها منش قال تحد ومنش دخلكم. يحاولوا يتبعدوا عليها، والعمام شنو يبوا يعني لأولاد ولدهم إلا كل خير وكل أمر طيب. فما نحاولوش نجبد العيلة مطلقا هكذا، أراه كثير وهذا بالتجربة، ولاحظها حتى كثير من المشايخ اللي يعني اللي تحدثنا معاهم في مسألة الصلح وغيرها، قال وجدت أن كثير من الزوجات اللي خدوا منحة خاص لأولادهم وبعدوهم على الأعمام وغيرها، أن كثير من الأبناء يعني دلعوهم دلع زايد وانحرفوا ودخلوا في أمور نحرفهم عاش قدرتهم وهذا كبر الأبناء. لكن لما يكونوا قراب من الأعمام وغيرها فبيكون فيهم جانب رعاية وغيرها. إحنا في نفس الوقت ما نظلموش حد وما نعطوش حقه، لا، حقهم في الوصية ويجب أن ينفذ. فعنا طريقتين، طريقة الأولى عادي تقدر تبيعوا كل شيء وتعطوهم حقهم. الشيء الطريقه الثانيه كان انتم ما تبوش مثلا المزرعه والحوادث وغيرها والتنين ما يبوش يقسموا، اعطوهم حصتهم، هذه يعني يجب ان تعطى حصتهم بالشرع، تعطوا لهم بالشرع باهي بياخذوا عليك المحكمه وتخشوا المحاكم وغيرها وتلزمون بتنفيذها، هذا من حقهم ان ياخذوا هذا الامر. فانتم حاولوا تدخلوا في الجانب الصلاح في هذا الجانب و تجتمعوا معهم وتقيموا هذه الأشياء في تقدر في الآن يعني محلات ومعروفة ومؤسسات بالتقييم تقوم الأموال، هذا في حتى من المحكمة يعني مقوم عقاري يقيم الحاجات هذه بقيمتها السوقية وقدروا لهم حصتهم كم وعطوا لهم حصتهم. اللي يبيها شراها من الأبناء اللي عنده قدرة يقدر يشراها هو ويولي حصة لي هو، يعني حصتهم هذه يأخذها. فهم في يعني المسألة راهي محلولة، لكن باش انتم تقول لا مش من حقهم ياخذوا هم جدبت أولادها وغيرها، لا، احنا ما ننصحوش بالزوجة أن تبعد على أولاد وغيرها وتحاول تقرب ما بينهم وبين الأعمام وتخلي علاقة طيبة وهيك تجتمع الأسرة، وهذا هو المطلوب. لكن في نفس الوقت حقها، من حقها تطالب به، حق الأبناء من حقها تطالب به، ولا يجوز لها أحد كان أبنائها قصر لما يجوز لهاش أنها تتصرف، تقعد الأموال هذه عند شخصها وتاخذ هي يعني هم حصاهم فقط. يعني عندنا الأخ عمران، تفضل
10: شيخ.
0: تفضل أخونا عمران.
10: مرحبا شيخ، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: عندي سؤال ثالث نسيته نقول لك عليه.
0: ايه نعم.
10: انا نسكن في منطقة جنوب طرابلس،
0: ايه
10: جنبي مسجد مسافة 200 متر 300 متر.
0: ايه نعم.
10: كيف فتحناه جديد؟
0: السنة
10: هو تناوبوا عليه أهل المنطقة اللي يدن واللي ما فيش قيم. ضاب الأوقاف قال ضروري يديروا قيم. أهل المنطقة من كامل اللي يعرضوا عليه يقولك لا هذه مسألة أمانة وصعبة واحد وما نقدرهاش، يعني كل واحد عنده عمل وكذا. ما هو أجمع أهل المنطقة أني نمسك نبدأ قيم. وأني شخص عندي عمل يوم بثلاثة وقالوا لي لا أنت أمسك وإحنا نساعدوك وقت إنك أنت هذه مثلا العمل ولا تمشي مشوار وكذا إحنا نساعدوك على المنطقة. أنا منسل هذه في المنحة اللي أعطاها الأوقاف. هل تمانية مثلا تغيبت مثلا يوم أو يومين مشيت مشوار أو عمل وكذا في حكم مش الحكم في ذلك؟ هل نقبل الكلام اللي قالوه الأهل المنطقة ولا الأهل الجيراني ولا ما نقبلش؟
0: تمام تمام إن شاء الله أخونا عمران بإذن الله.
10: يعني شوف هذه مخافة الله أكثر من شيء، يعني المنحة اللي بناخذها أن يكون في تقسيم مرات يعني.
0: تمام تمام خلنا مره تمام.
10: او او او او اولي نقبل مثلا والمنحه نصرف على الجامع ما ناخذهاش يعني.
0: تمام تمام ان شاء الله باذن الله خلنا مره.
10: بارك الله
0: فيك. يعني معنا ابو خالد تفضل.
11: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
11: شيخ عبد العزيز كيف حالك؟
0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين. ابو خالد تفضل.
11: شيخ عبد العزيز احنا تو حكيت الدولار والصرف والوحده هذه دخلتنا بابونا وطلعتنا. نبي نعرف حاجة، نبي شركات الصرف اللي مدخلينها هل هي عربية إسلامية أو يهودية أو إسرائيلية أو أمريكية؟ شنو هي شركة الصرف هذه من أخبار اللي مدخلها المصرف المركزي في الفرنسي؟
0: حاضر حاضر نوضحه لك هنا أبو خالد إن شاء الله بإذن الله.
11: والله نبي الشركات شنو هي يا شيخ العزيز قدر الإمكان.
0: حاضر حاضر أخونا إن شاء الله بإذن الله.
11: بارك الله فيك.
0: ماشي ماشي. الآن جاء وقت الفاصل القصير أيها الأخوة المستمعين والمشاهدون، ثم بعد ذلك نرجع للإجابة على بقية الأسئلة والاستفسارات. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
12: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
13: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
14: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
15: الشيخ النفاتي موسى.
14: علم الشريعة
16: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها أن يجيها العصر الجديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها الصلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا ما نيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: احفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، دعنا الدين وغنى من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويبدأ الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى لهذا اليوم، اليوم الثلاثاء. برنامج فتوى يأتيكم كل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية 092-092-15-0 092-092-16-0، ولمن أراد إرسال رسالة على الواتساب يكون على الرقم التالي 092-092-17-0. عند معنا الأخ محمد، تفضل. تفضل أخونا محمد.
1: مرحبا يا شيخ،
0: يومك مبارك أخونا محمد، تفضل.
1: الله يعافيك الشيخ. بالله على الفرجة ما بين الصفوف في الصلاة كم هيك تقدر؟ ما في اللي يبغى في الجمعة على قصد الفصول كيف يبين في الزواج بالمتقبلات؟
0: أنت تقصد السترة ولا مفهم؟
1: لا، نقصد الفرجة بين الصفوف.
0: نعم نعم.
1: بس قلبك عم يتعبك حتى تبقي متابعة شوي عادي.
0: تمام، نسألك على ترك الفرجة بين المصلين الأقدام يعني.
1: أيوه.
0: تمام.
1: بارك الله فيك.
0: معنا الأخ سالم، تفضل.
2: بالله. ألو.
0: إيه، نسمع فيك أخوي سالم، تفضل.
2: بس كنا نصل على 200 دولار هذينا. 30 دولار.
0: إيه نعم، إيه تمام، نسألهم نجاوبوك إن شاء الله.
2: إيه، كان في نفس الفين شي صافين يعني، معلش.
0: طلعنا انا وقعدنا نستنى بالرد. حاضر ان شاء الله اخونا سالم.
2: الو.
0: تمام، نجاوبوك عن ذلك اخونا سالم ان شاء الله.
2: ان شاء الله، بارك الله فيك.
0: الاخ محمد، تفضل.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
3: بالله نرسل.
0: تفضل اخونا محمد.
3: انا عندي بنتي دايرة عملية زراعة كبد.
0: نعم.
3: وظروفهم الاجتماعية مش ولا بد، يمشوا يعاينوا هذيكايا في تركيا، يمشوا على حسابهم إقامة وكذا وأكل ومش عارف شنو، هو العلاج متاحة على على على الدولة، علاج هاي مرات. حتى الأدوية ما يدفعوش فيهم. فأنا نبي نطلع الزكاة على مالي، يجوز عليها البنت هذه نعطيها الزكاة متاعي؟
0: تمام ان شاء الله. باي. تمام خويا محمد. الاخ عبد الله، تفضل.
4: ايوه
0: تفضل خويا عبد الله.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
4: يا شيخ رحم والديك، انا الصوت ضعيف شويه لكن عندي سؤال، معلش التكلم مطول شويه. رحم والديك.
0: ايه تفضل.
4: الو.
0: نعم تفضل.
4: شيخ انا عامل ورد في الليل وورد في الصبح قبل صلاه الصبح.
0: تمام.
4: في الليل نقرا في سوره ياسين وسوره تبارك والمهذتين والخلاص والضحى، ونسبح في الله 100 مره، ونستغفر 100 مره، ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم 100 مره، ونذكر بسمله 100 مره يعني السابيه. وفي نفس ولما في لحظه المنام قبل ان نرقد ناوي فراشي نقرا في سورة التبارك، ونقرا في الموعظتين والخلاص ثلاث مرات وآية كرسي، ونطلب من الله عز وجل كان نتذرع على الدعاء والنام قبل صلاة، لما نوض صلاة الفجر مع صلاة الأذان الأول، آسف الأذان الثاني، نفس الشيء نقرا في سورة ياسين وسورة تبارك وسورة الضحى والزلزلة والكوثر ونعترك او والكافرون، المهم ونختم بالاخلاص ونطلب يعني ونسبح ما استطعت يعني من التسبيح، وبعدين نتقبل الله كبر الدعاء ونسبح فيها شويه. مر علي احد من الاصدقاء قال لي راه هذا راه فيها شك وفي قولان وخير ومرات توقع في تبديع وكذا. قعدت انا في حيره الحقيقه من امري، هل نستمر او
0: انت تحفظ غير اذا سوره ياسين تحفظ غير انت ولا
4: نتاخر معكم؟
0: تمام ان شاء الله. تمام. الأخت أم عماد، فضلي الأخت أم عماد معنا.
5: أيوة، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: من فضلك يا شيخ نجي نستفسر علينا نقاط.
0: تفضلي.
5: احنا الوالد الله يرحمه قبل ما يتوفى هو عنده قطعة أرض عليها يعتنوا معاه كل الأولاد وأختي. فقبل ما يتوفى كتب اللي هي زي الوصية اللي هو كل واحد ليه مسكن اللي هو ساكن فيه، والوالد الله يرحمه هو أصلا مشارك في بناء المساكن هذه لكل الأولاد، والبيت الوالد والوالد الله يرحمهم كتبه للبنات والأم. فبعد ما توفى الوالد وتوفت الأم الله يرحمهم أخوت الأولاد أبطلوا الوصية وقالوا لا نبغوا فريضة شرعية. وعندي أخوت أولاد ثانيين اللي هما مش معانا في نفس المبنى، يعني الأرض هذه خارج المبنى أو السكن، ف زي ما نقول هم تنازعوا لخصوصهم في الفريضة الشرعية اللي هو الميراث لأخوت الأولاد اللي هم ساكنين. فحاليا أخوت الأولاد اللي معانا يعني هو عندهم كل واحد بيتهم، قالوا لا احنا فريضة شرعية ولكن المبنى انتم ما لكمش الا اللي بوتا تبولكم لبنات ما تشاركوناش، يعني انتم هذا المبنى لكم بس. فنبي نعرف هو هل حاليا احنا نطالبون بفريضة شرعية اللي هي زي تقسيم الميراث اللي قال عليه سبحانه وتعالى، او ان احنا يعني نمشوا باللي هم قالوا احنا معاش عرفنا يقولون لا احنا ساكنين وهذا وحياشنا وهذا فداء
0: وهم الارض قاعدة باسم الوالد كلها، هي
5: كله قاعد باسم الوالد. ايه
0: تمام ان شاء الله. الوالد وهب ليهم الامر هذا في حياته هو، ولا ما اعطاهمش هبه الاشياء هذه؟
5: لا هو ما هوش هبه، هو مجرد ورقه اللي كتب فيها يعني ان هذا ليها حوشه هذه ليها حوشه كذا، والبنات وامهم ليهم حوشه.
0: بشون في تاني من غير الحياشه دائما اللي هم مطالبوا بينكم ما تاخذوهمش فيهم؟
5: هي قطعه ارض، هي قطعه ارض ما زالت فيها زي ما تقول زي احنا نقوله مربوعه خارجيه والباقي الارض يعني.
0: تمام، هذه من حقهم يطالبوا بها، هذه في اسمها هذه في الميراث كلها للجميع هذه.
5: بايته احنا هو الاشكاليه هم واقفين عليها انك تقولوا هذه الحياه نورتكم نورتوا معاكم فيهم، وانتوا عارفين ان احنا مثلا انا باني الدور السابق انا بانيه
0: الشوش هذا. احنا ما تكلموش تو على الحياش، احنا تو احنا تكلمنا على الاراضي اللي هم من غير الحياش. تو الحياش اللي ساكنين فيها لابد ان تاكدوا هل هو هبه ولا ما هوش هبه. كان ما هوش هبه احنا حنوضح لك انا بالتفصيل ان شاء الله، لكن لابد نفرقوا بين حاجتين. اللي اعطاها له هبه وسوحازه في حياته في حياه والده هذا ليه، واللي ما هيش هبه اللي ما هيش ثابت انها هبه هذا ميراث للجميع، الا اللي شيء اللي دفعه هو من نفسه، اللي دفعه من نفسه وكان بعلم الوالد وبرضاه هذا ياخذ حقه ياخذه بسعره في السوق الان. يعني
5: ما هو الوالد اصلا كتبه له في الوصيه بس هو ابطلوها وقال احنا نبغى فريضه شرعيه.
0: ايه ده تمام،
5: هو كله باسم الوالد، هو كله باسم الوالد الارض وما عليها يعني.
0: هم لعل يقصدوا يعني الحياش بروحهم وانتم الحوش نطلعكم، لكن بقيه الاشياء دي راه ميراثك افضل لحل لكم انت يعني اسمه يعني الحوش اللي ساكنين فيه انتم ليكم وهم اللي ساكنين فيهم ليهم، وقسموا الارض الاخرى كلها حسب الفريضه. ولا ما يبوش هم هيك؟
5: لا هم كيف يعني هم شوف خذوا زي ما تقول حياتهم، ولكن باقي الارض مش كنت الثانيين المفروض معانا في الفريضه الشرعيه.
0: ايه
5: خلاص نازلوا عليه حظهم يخوتي الولاد هم اللي اصلا ساكنين في الارض هذه.
0: بس
5: البنات ليكم بس اللي بعدكم، يعني مش ان كل البنات للجميع اللي موجودين.
0: يعني حصتكم انت في الارض موجوده، ما طلب ما موجوده ليكم يعني
5: موجوده. ايه موجوده بس احنا مثلا حوشنا ساكن فوق منا ناخذ، لا انتوا عندكم الحوش الارضي بس. فاحنا مثلا حد في الوصيه الشرعيه مثلا يطلع لي كذا كذا متر دقيق فوق اللي ساكن مثلا الواحد.
0: تمام خلينا نوضح لك المسألة بتفاصيل عامة إن شاء الله بإذن الله.
5: إن شاء الله بارك الله فيك.
0: الأخت أمال تفضلي.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: نسأل يا شيخ.
0: إيه تفضلي.
6: في آية تقول ولا حديث كل راع مسؤول عن رعيته.
0: إيه حديث نعم إيه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته نعم.
6: فنبي نسأل إن شو الحكم الوالدين على أولادهم، يعني لما المو متزوج مرة تانية في مشاكل يعني بينه وبين صغاره، مرة تبدا تقول لها دير هيك ودير هيك، وتبدا الحياة صعبة يعني بين الأب وأولاده.
0: نعم
6: يعني شو نبي نسمع الفتوى عليها كلام زي ما.
0: حاضر حاضر إن شاء الله بإذن الله. حاضر
6: يبارك فيك.
0: نرجع للإجابة على الأسئلة الواردة. عندنا الأخ فوزي سأل، قال هو يخدم نظام توكات يعني في مسجد قريب منا، قال 400-500 متر، هل يصلي في المسجد أم يصلي في مكان عمله؟ طبعا اللي عند العامل اللي يخدم نظام توكات ونظام مناوبات ونظام ورديات، بحيث أنه في وقت الصلاة يكون مشغول بالعمل ومرات يكون في أوقات أخرى متفرغ وغيره، طبعا الأوقات الفاهم متفرغ وغيره هذه سيذهب إلى المسجد، وهذه هي سنة صلاة الجماعة للرجال، سنة من أعظم السنن ومن أعظم شعائر التي ينبغي للمسلم

لي الآن مرتبطة به، هو في يعني مسؤول الحراسة في هذا كذا، وإذا حصلت سرقة في أثناء صلاته، وطبعا الشخص السارق وغيره يتربصون هذه الأوقات، وقد حصل هذا فعلا، يعني كم من حوادث وقعت مثلا في أثناء صلاة الجمعة وغيره يحصل السارق في ذلك الوقت يعني. فإذا كان العامل مرتبط بعمل ضروري ولا يمكنه ترك هذا المكان، فيصلي في مكانه، لا حرج عليه، لا حرج عليه في ذلك. صلاة الجماعة سنة مؤكدة ينبغي للمسلم أن يحرص عليها ما لم يكون يعني ما لم تكن الذمة مشغولة بعمل آخر. الذين يخدمون في نظام الغفار هذا يعني لهم أن يصلوا في مكان عملهم إذا استطاع، وكان المكان آمن ومحروس وغيره، ويتحمل هو مسؤوليته ويصلي في المسجد وغيره، ما فيش عليه حرج في ذلك. لكن المسؤولية هو مسؤوليته، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان يعني المسألة فيه مخاوف من السرقة وغيره، له أن يصلي في مكانه ولا حرج عليه في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. إن الذمة مشغولة بالبقاء في العمل، وهو مسؤولية وأمانة. الأخ فوزي نفسه أسأل لصلاة الزوال، قال يعني هل نصلاها فاتحة وسورة بس أم أصليها بفاتحة فقط؟ تصليها بفاتحة وسورة كما هو بقية السنة، الأفضل أن تصلى بفاتحة وسورة. صلاة الزوال طبعا بعض الناس ما يعني لا يعرفها وغيرها، اللي هي راتبة الظهر عند جمهور أهل العلم. صلاة الزوال يقصد بالصلاة اللي تكون بعد زوال الشمس عن وسط السماء، يعني بعد دخول وقت الظهر، هذا هو الاعتماد الفقهي الشائع لها عند الجمهور، وهي 4 ركعات قبل صلاة الظهر، يعني بعد الأذان وقبل الصلاة صلي ركعتين سلم ثم صلي ركعتين وسلم. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها يعني حرمه الله على النار. فصلي ركعتين ركعتين بفاتحة وسورة، لو اقتصرت على الفاتحة الصلاة صحيحة لا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. عندنا الأخ أنس سأل عن عقيقة المولود، قال هل يحسب اليوم الأول أو لا؟ أقول عند علماء المالكية لا يحسب اليوم الأول إذا كانت الولادة بعد الفجر. يعني مثلا على سبيل المثال اليوم احنا الثلاث جاءت الولادة الطفل بعد الفجر الساعة 7 الساعة 8 الساعة 9 الساعة 10 الصبح، اليوم هذا ما نحسبوش شيء. ما أنا الحقيقة أمتى تكون الحقيقة؟ تكون الثلاث الجاية. لاش؟ لأن الثلاث ما حسبناش شيء، 4 خميس جمعة سبت أحد اثنين ثلاث، السابع اللي هو الثلاث اللي بعد، هذا هو عند المالكية لا يحسب اليوم الأول إذا كانت الولادة بعد الفجر. كان قبل الفجر اليوم نحسبه هذا اليوم، يعني كان الولادة جت 4 الفجر 3 يعني قبل الأذان، لأن في 5:30 كده في طرابلس، فالعقيقة بتكون يوم الاثنين. هذا بالنسبة لسؤال الأخ فوزي علي، سؤال الأخ أنس علي مسألة العقيقة. عندنا الأخ معتز سأل عن مسألة قص الأظافر وبعد قصها، وقال يعني هل يجب يجوز إلقائها وإلا يعني ردمها؟ كلاهما جائز. الأظافر هي ما هيش نجسة في حد ذاتها، الأظافر وأجزاء الإنسان اللي تنفصل في حياتها ما هيش نجسة، ويعني مش واجب غسل اليد ولا المكان إذا وقعت عليه أظافر مخصوصة. يستحب يعني جمع الأظافر والتخلص منها بطريقة لائقة، طريقة لائقة يجوز دفنها. استحب يعني ذكر بعض أهل استحباب الدفن، ما فيش إشكال في ذلك. لو ألقيتها في أي مكان آخر يعني ما فيش إشكال في ذلك. فالخلاصة إن هي ما هيش نجاسات، ولا يجب يعني لا تنجس الثياب ولا المكان التي وقعت فيه، ولا يجب غسل ما لمسته بسبب قصها، ويجوز رميها في القمامة، ويجوز دفنها، ودفنها هو استحبه بعض أهل العلم. الأخ عمران قال يسكن في منطقة في جنوب طرابلس وبعيد المسجد 200 متر، والمسجد منطقة كلها ما فيهاش قيم، دورنا يعني قيم ما حصلناش، وأنا قال لي يقعد لك أنا نخدم نظام توكات يومين بيوم وأنا أتغيب، فما حكم يعني تغيب إمام يعني قيم المسجد وحكم المنحة اللي نأخذها؟ نقول أولا حاولوا تبعتوا عليه شخص يعني يقوم بهذه المهمة، إن استطعتم

0: القيام بذلك فهذا هو الأولى، يعني هذا هو الأولى وهذا هو الأكمل. ما نجيتوش في الفترة هذه ما فيش بأس، أنت يعني تتولى هذه المهمة، والأيام اللي ما تشتغلش فيهم قدر القيمة هذه وضعها في المسجد، وضعها لي للمسجد. طبعا الأعذار البسيطة المتعارف عليها مثلا يوم في الأسبوع، هذا ما فيش إشكال، وهذا متعارف عليه. يعني مثلا إمام يبقى وعنده يوم في الأسبوع يعني سيذهب إلى أهله يوصل أهله في الشيء، لكن أنت قيم ونحكي أيام الشهر ممكن قريب 10 أيام أنت ما فيهاش، يعني أنت تخدم يوما بيوم قريب الثلث القيمة أنت ما يعني ما مش هتكون متوفرة. والناس ممكن معك توا حاليا كويسين وكذا، لو تصير خلاف مع أي شخص ولا كذا بعدين يقولك هو أمتى يقعد وأمتى يدير، وأبدأ في أمور أنت في غنى عنها من الأول، يعني تبدأ أنت في وهذه حصلت يعني. فأنت يعني ما فيش بأس تبقى في المسجد، والأيام اللي تشتغل فيها تأخذ أجرتك عليها، والأيام اللي تشتغلش فيها ما تأخذش الأجرة ووضعها في يعني يشتري بها بعض المواد التنظيف وكذا المسجد وغيره. ومع ذلك احرصوا على أن تبحثوا لواحد يكون ملتزم بهذه بهذا العمل وبهذه الوظيفة، هذا هو أفضل. سلخ أبو خالد يعني مسألة الدولار والصرف وشركات الصرافة، وقال شركات الصرافة منين جاية هذه اللي أصلها كذا وكذا. طبعا شركات الصرافة هم شركات ليبية معظمها، ما قلناش يعني في مسألة أصلهم ولا منين، لكن هي الإشكال في طبيعة عملهم. شركات الصرافة ما عندهم مش عمل، وهذا بشهادة المصارف وغيرهم عمل واضح، بش يقولوا لنا مثلا أعمال يستحق عليها هذه الأجرة 0.5% اللي يأخذوا فيها من كل شخص. يعني لم أجد مصرفي واحد يحدد هذا، والله شخص يعني محاسبي يقول أنه يستحق القيمة اللي يأخذوا فيها تمام. هم يعني قصة التحقق من الأسماء، التحقق اسمها موجودة، يعني شفنا مع مراسلة المصرف المركزي وغيره أن وظائفهم التحقق من الحسابات ومن وظائفهم غسيل الأموال وذلك. هم ما صارف يعني شركات صرافة جديدة مستحدثة الأسماء اللي عندها الأسماء هذه والتحقق منها موجود في المصرف، يتحقق من كل هذه الأشياء اللي عند الحساب وعندهم الجواز ومن قبل واخذ أصلا بطاقات من قبل، فالأمور هذه متأكدين منها المصرف. والشيء الثاني مسألة غسيل الأموال وغيرهم بعيدين عليها، الأمور هذه ما بعيدة على كل هذه الأشياء. فالمصرف مطالب بأن يشوف هذه الأشياء، لو فيه فعلا خدمة فعلية يبينها، لكن هو خدمة فعلية ما لنهاش في شركات الصرافة. ونفسه والمسألة البطاقات سألها حتى الأخ سالم فنجاوب عليها في نفس الوقت، دار الإفتاء ما زالت على رأيها في منع البطاقات. وطبعا الهيئة المركزية للرقابة الشرعية أصدروا فتوى وفتوى بجواز ذلك، ولكن دار الإفتاء ما زالت على رأيها في هنا 3 نقاط. لم يعني يعني مسألة شركات الصرافة أو أجرة شركات الصرافة، ومسألة الضمان بجعل المبالغ اللي تضع فيها هذه الشركات، والمسألة الأخرى اللي هي مسألة المواعدة ذات قاعترة أنها فيه جانب إلزام، وأن المواعدة الأولى هي يعني هو أصل يعني تابعة، وأن المواعدة حتى يعني تنفيذ العقد هو تابع للمواعدة الأولى. ف العقد اللي يقام بناء على العقد السابق، ويعني ليس هو عقد مستحدث جديد عند قيام بعقد الصرف. فما زالت الفتوى على المنع إلى حين يعني رجوع المصرف المركزي أو تعديله لبعض المود، وهي أمورها سهلة وبسيطة. يعني المصرف المركزي يستطيع أن يعدل هذا، يقول خلاص القيمة ولا مش عم بينها اثناء شركة الصرافة وما فيش موعد وانتهى الأمر بنقطة بسيطة ما تاخذش منهم يعني لحظات فقط. ما زلنا عندنا مازال أسئلة كثيرة الحقيقة في اللي أخذناها قبل قليل. سأل علي مسألة الأخ محمد، سأل لي حكم ترك الفرجة يعني بين المصلين. هو السنة يعني المحاداة والسنة هي عدم ترك الفرجة، يعني بين المصلين ترك الفرج مكروه وفيه مخالفة للسنة. السنة تسوي الصفوف والطراز وسد الخلل بقدر الاستطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم ورصوا الصفوف قاربوا بينها سدوا الخلال سدوا الخلل، كل هذا يعني فيه كل هذه النصوص تبين استحباب أن يقف المصلي بجوار بعضهم من غير طبعا مبالغة في التباعد، ما يبعدوش مبالغة في التباعد، ما يتركوش فرجات واسعة في الصفوف فيه خلاف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو وجود الفرجة بصفة عامة ما يبطلش الصلاة، صلاة صحيحة إن شاء الله، يفوت المصلي صح فضيلة إتمام الصف وسد الخلل ونحو ذلك. فالأفضل هو استقامة الصفوف، تقارب المصلين، طبعا من التقارب هذا من غير تكلف من غير أدى، ما يلزمش منا راه إلصاق الأقدام بالأقدام على الدوام، لا لا، المقصود عدم ترك فرجة ظاهرة في الصف، هذا هو المطلوب يعني، لكن هو ما يبطلش الصلاة، لكنه خلاف السنة لما تكون الفرجة ظاهرة ويمكن سدها من غير مشقة يعني، وفرق الإنسان عنده مشقة ما يمنعش التلامس صغيرة، هذا لا إشكال عليه. هنا الأخ محمد سأل لي، قال عندي بنت، بنتي عندها يعني زراعة كبد، هل يعطون من الزكاة وإلا لا؟ طبعا الزكاة للمريض بصفة عامة ما في يعني، مش لكونه هو مريض، الزكاة أعطاه الله جل وعلا، أعطاه لأصناف معينة، هي ثمانية أصناف وذكرها في القرآن، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذه الأصناف الثمانية، يعني اللي همنا منهم أكثر صنفين اللي هم الفقير والمسكين، الفقير والمسكين. طبعا المريض إذا كان محتاجا فهو في قسم يعني في قسم الفقير أو المسكين، لأنه هو مش قادر يوفر علاج لا له أو لابنه أو لابنته، فإذا كان هذا هو محتاج وفقير، رجل يعني بنتك هذا يا بنت، بنتك هي اللي محتاجة، لكن هو المسؤول لها في النفقة هو يعني رجل بنتك، فتقدر تعطي الزكاة لرجل بنتك إذا كان محتاجا لا يجد ما يسد به الحاجة، والله عنده نقص في يعني في أكله في شربه هناك حتى في تركيا، ولا في لباسه في العلاج، طبعا إذا كان طبعا زي ما قلنا هو وفرت الآن الدولة العلاج لكم، لكن والظواهر طبعا هو يعطى له، كان ما عنداش عقار آخر يمكن بيع من غير بيت السكنة، يعني فيه اللي عنده راه مزارع وكذا يقدر يبيعهم ولا يأخذ في الزكاة، ما يأخذ الزكاة، هذا عنده أرض يقدر يبيعها والله أشياء أخرى زائدة يقدر يبيعها، فكان ما عنده شيء يقدر يبيع وهو محتاج لأكله لشربه للباسه لعلاجه لتنقلاته لسفره للعلاج، لا حرج في ذلك، وتعطاه لزوج البنت لأنه هو المسؤول في النفق. عندنا أخ عبد الله يعني هو قال أنه عنده ورد، وهذا الورد يعني ملتزم به و في صلاة، فقال لبعض الناس الورد اللي تلزم به انت مرات يكون بدعة مرات نحو ذلك، طبعا هو بعض مما ذكرته هذا سنة لا إشكال فيه، بس قراءة المعوذتين والإخلاص ثلاثة ثلاثة في الصباح وفي المساء وفي الليل هذه سنة ما فيش إشكال، دوم عليها صباحا مساء الليل قبل النوم، سورة تبارك في الليل لا إشكال فيها، ووارد سورة الملك هي المانعة من عذاب القبر. شيء ثاني، انت الورد هذا التزمت به، طبعا الالتزام بالورد المعين يستحب للمسلم أن يكون عنده ورد من الأذكار والأدعية المشروعة ولا من تلاوة القرآن، ويخلي قدر يومي لذلك وحافظ عليه، فهذا مستحب في الجملة ويدخل في المداومة على الطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العمل الدائم ويقول أحب الأعمال إلى الله دوامه وإن قل. الإشكال وين مانا شيخ عبد الله؟ الأخ عبد الله الإشكال أن الإنسان يعتقد أن عدد معين ولا وقت معين ولا الصور معينة هي اللي لها فضيلة، طبعا سورة ياسين مش وارد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كل يوم كذا، لم يثبت، لكن أنت كان تحفظ الصور هذه كلها وتقرأ فيها كل يوم، هذه اللي حافظها كلها، هذا ما فيش إشكال في ذلك، الإنسان مثلا يحفظ ياسين ويحفظ صور معينة والملك والجزء عما يقرأ فيهم كل يوم، اللي حافظهم كلهم يقرأهم في الصبح وفي العشية وفي الليل، ما فيش بس في ذلك، لأن هذا اللي يحفظه ما خصص شيء معين لفضيلة معينة، لكن هو يقدر يقرأ، الأولى أنك تقرأ مثلا القرآن كل يعني ماذا ما تقرأ تستطيع القراءة، خصص كل يوم في الصباح في المساء يعني جزء جزئين جزء يعني تختم وتبدأ اللي بعده وتختم ختم اللي بعده، هذا هو الأفضل والأكمل بدون تخصيص. فالخلاصة لأخونا عبد الله فيه مما ذكرته أشياء واردة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم زي الإخلاص والمعوذتين وقراءة الملك كل ليلة وغيرها، هذا لا إشكال فيه لأنه ثابت، الأوراد ثابتة لا إشكال في جواز المداومة عليها وجعلها ورد من الأوراد، وهذا هو السنة. تخصيص صور أخرى من غير بقية الصور كأن لها فضيلة معينة من غير دليل يثبت، هذا لا ننصح به، والأفضل أن تقرأ كل مرة صورة أخرى، كل مرة تقرأ صورة جديدة. لكن إن كنت هذه هو اللي تحفظه كله وتقرأ فيه كل يوم اللي حافظه كله، ما فيش بأس. بعض كبار السن يحفظ 4-5 صور، وعند الصور القصار يقرأ فيهم كل يوم الصبح وعشية وليل ويكرر فيهم، لا إشكال عليه في ذلك. هذا لأنه لم يخصص صورة معينة لفضيلة معينة، وإنما اللي حفظه قريفة منقوله ما عليه إشكال في ذلك. فما فيش بأس أن المسلم يلتزم ورد معين من القرآن ولا من التسبيح ولا من الاستغفار ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على العبادة، لكن ما يعتقدش أن هذا الورد الخاص هذا واجب، ولا أن لي فضيلة مخصوصة، ولا أن شيء معين لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا الأخت أم عماد قالت أن والدها عنده قطعة أرض وكتب وصية لكل واحد أن المسكن اللي ساكن فيه وبيت الوالدة هذا للبنات، وفي قطعة أرض أخرى أخوتهم يعني تنزلهم لها اللي هم مساكنين بعد، أعطاها لأخوتهم ما أعطوهمش لأخواتهم. هذه طبعا من قسم المسألة على أقسام. أولا، هل ثبتت الهبة وإلا لا؟ هذه في أمور رو لابد نسمع فهم الطرفين، ما نقدرش تقول مسألة هبة وإثباتها قطعا. هم بيقولوا هبة وعطاها لنا في حياته وكتب لنا وإحنا سلمناها في حياتنا، وأنتم تقولوا ما مش هبة. هذه الناس من الطرفين نقول لكم هل هذه هبة ولا ما هي هبة. إذا كانت هبة هذه ما تدخلش في الميراث، وإذا لم تكن هبة فهي ميراث للجميع، واللي أي واحد صرفها الحوش مثلا بني الدور الثاني من فلوسه هو، هذا وبرضى الوالد خلاص الحوش الوالد الحوش هذا لما بتبيعه نقيم الحوش بالدورين سعره كم وبالدور سعره كم، وياخذ هو قيمة الدور الثاني كامل لأنه هو اللي بناه برضى المالك، برضى المالك هو ما هوش متعدي حتى ما نعطوش شيء، لا هو يعني بنى برضى المالك فله قيمة هذا الشيء قائما، فله قيمته قائما. فأنتم الآن القصة الظاهر أن القصة كلها على الأرض المتبقية، كان أنتم متفاهمين أن هذه هبة وهذه هبة وما في إشكال في ذلك، كانت الأرض وقسمتوا الأرض لحسب الفريضة الشرعية، وصاحب حصة واحد أعطاها لأخوه له ذلك، أنا حصتي أعطتها لأخوه لي ذلك وأنت حصتك خدها، ما فيش إشكال، ما نشوف شو هذه مشكلة كبيرة إذا كان مسألة الأرض المتبقية هذه فقط. هذه الأخت أم عماد. سألت الأخت أمال اللي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ويعني ميل الأب مثلا لزوجته دون الأبناء ومفيش مسؤولية، وقد فيه يعني خلاف ما بينهم، شنو النصيحة أو شنو حقوق النصيحة وشنو الحقوق الأب المفروض يقوم به؟ طبعا هي ذكرت الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأب لما يميل لزوجته أكثر من أبنائه في العاطفة ولا في الاهتمام وغيره، هذا الأمر يعني لا ينبغي لما يكون فيه ظلم للأبناء ولا تقصير في حقوقهم، لما يصير فيه ظلم للأبناء والله هجرهم ولا الإساءة إليهم ولا يفضل في بعضهم كذا كذا في الحقوق الواجبة، ولا يصير فيه يعني بسبب الزوجة الأب يعني التأجيج للخلافات الأسرية، هذا الأمر لا يجوز. الله جل وعلا يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والأب هذا مسؤول عن رعاية أسرته جميعا. فالنصيحة للأب أن يتقي الله جل وعلا في أولاده وفي زوجته أيضا، يتقي الله في الجميع، يعني ما يميلش للأبناء على حساب الزوجة، لأن شفنا الطرفين، شفنا جاب الزوجة واللي يقول الأبناء يرضى به، وشفنا اللي جاب الزوجة واللي تقول الزوجة يرضى به، لا هو مأمور بالعدل بين الجميع، ويقف على مسافة واحدة بين الجميع، لا يفضل أبناءه على زوجته ولا يفضل زوجته على أبنائه، يبد أن يعدل في المعاملة وفي النفقة وفي العطايا، وما يجعلش الخلاف بين الزوجة والأبناء هذا هو السبب في القطيعة وسبب في الظلم. في بعض الناس الزواج هو كان يعني سبب مشاكل كبيرة لأبنائه وزوجته، إن هو ما كانش فرض وجوده وما كانش واضح في هذه المسألة. لا لا لا، لابد أن تكون عادلا وأن تكون كلمتك واضحة، وأمورك واضحة، ما يعني تسمع للطرفين وتحكم بالعدل، تحكم بالإنصاف لا بالعاطفة. ونصيحتي للأبناء يحافظوا على برهم لوالديهم وبرهم لوالدهم، وما يسيئولاش حتى لو وجد تقصير منه، يحاولوا الحوار معاه بالهدوء بالاحترام، يتجنبوا الدخول في صراعات مباشرة مع زوجة الأب، ما يحاولوش مسألة عناد، هي يا راي يا رايها ماشي، هذه بتعدوا لها، كتبوا الأسرة تمشي، كتبوا الحياة تمشي، وبوكم معاكم وغيره، ما تديروهاش مسألة عناد، يا هو يا حنا هي، ما تجيشك الحياة. يحاولوا يتجنبوا أي خلاف وصراع مباشر معها، وابتعدوا عن المشاكل قدر الإمكان، عندها هي في موضوع فتاها وأنت وهكذا، وهي تمشيكم وتمشي الأمور. حاولوا تستعينوا، مثلا كان الموضوع زاد، شوفوا واحد الأقارب العقلاء من أقارب الأب وغيره للإصلاح، لم يشتد النزاع، الله جل وعلا يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم في أمور الميل القلبي وغيره، قد لا يؤخذ عليه الإنسان في نفسه، لكن أمتى يكون الأمر محرم؟ لما يكون الميل هذا فيه ظلم للأبناء، والله هضم لحقوقهم، أو يعني الواجب عليه هو يسعى في الإصلاح، يسعى للحفاظ على صلة رحمه على أبنائه. رأوا الظلم الأب يعني لما يكون صحيح، أن من يعني نقوله من أعظم ومن أصعب الابتلاءات أن يكون الظلم من الأب، لأنه يجمع بين عالم يعني الظلم ومسألة فيه واجب البر، يعني واجب علي أن يبر والدي وهو اللي ظلمني، فالمطلوب شرع أنه صح يرفض الظلم لكن بدون ما يسيء إلى والده، فيها صعوبة للنفس، لكن ديما حاول أنك تهدأ قبل ما تواجهها، ما تناقشاش وانت غاضب ولا أنت متألم جدا، وشوف وقت مناسب باش تكون تتحدث فيه مع والدك، ومع مش يستعد، يكون مستعد هو للسماع وكذا، وتكلم ديما الوالد بلغة الاحترام، مثلا دراع ناد وانت ودي تفضل فيها وانت، لا هذا ما بيعدوه، يقول الإنسان أني والدين أني والله إني أحبك وأحترمك، لكن هذا التصرف آذاني وتمنى أنك تسمعنا وكذا كذا، ركز على الفعل المؤذي، ما تركزش عليه شخصيته هو، تتهم وأنت مقصر وأنت ما تدورش فيني، لا هذا خطأ، ركز على الفعل المؤذي وقدم له بكلام طيب، وطالب بحقك بلطف، ما فيش إشكال، مش يعني الإنسان أنه يسكت اللي حقه لما يكون الظلم واضح، لكن أبين له الأمر بالأدلة بالوقائع، بعيد عن الصراخ بعيد عن التحدي، ونستعين بشخص حكيم لما ما فيش الحوار، حسيت أنه ما ننجحش، يعني تدخل قريبي يحترم الوالد العم ولا الخال ولا نحو ذلك، ولا إمام معروف عندكم في المنطقة كذا بالحكمة، ما نقابلش الظلم ديما بالظلم، ما الوالد إياك مهما أيها الأخت الكريمة الأخت أمال، مهما يعني ظلم الوالد إياك من رفع الصوت ولا الشتم ولا القطيع، بر الوالدين هذا واجب حتى مع تقصيره، حتى مع ظلمه ما لم يأمر بمعصية، وديما كتر من الدعاء، يعني الله جل وعلا يصلح قلب الوالد وأن يؤلف بينكم، قل اللهم أصلح بيني وبين أبي، اللهم اهدنا لما تحب وترضى، وخلي ديما حدود يعني واضحة بينك وبين الزوجة الأب، ما تظلميش، وتذكري أن الصبر راهو مطلوب، والسعيد الإصلاح مطلوب، صح الصبر ما يعنيش قبول الظلم لكن هو مطلوب، ومع حفظ الأدب للوالد، وأسأل الله جل وعلا أن يفرج همك ويصلح حال الوالد ويجمع بينكم على المودة وعلى العدل. الأخت عائشة معانا، تفضلي أخت عائشة، تسمع فينا؟
1: أيوة، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شيخ، أنا نبي نسأل عليه شيء. أنا صار خلاف بيني وبين زوجي.
0: نعم.
1: فزوجي قال لي مين طلاق ما تقعديش في البيت اليوم.
0: قال لي مين طلاق؟
1: إيه؟
0: ما قاعدة في الحوش اليوم به؟
1: فأنا هذيك اليوم قعدت وهو طلع.
0: علاش السبب انت ما قعدتي؟ انت عارفه ان طلاقه
1: ان خلاف بسيط، راه ما فيش حتى داعي انه يحلف، هو راه خلاف بيني وبينه هيك، صار نقاش ما عجبش كلامي، قال لي
0: هو قال لك يا بنت طلاق ما قاعده اليوم ولا بالضبط، يعني اللفظ اللي قاله بالضبط،
1: قال لي الله يمين طلاق اليوم ما تبتيش في الحوش،
0: وانت بتي في الحوش يعني.
1: وأنا بيت في الحوش وهو طلع برا الحوش.
0: تمام.
1: لكن أنا بيتت.
0: تمام ان شاء الله باذن الله نوضح لك الجواب ان شاء الله. تعيش
1: ان شاء الله. ان شاء الله.
0: الأخت عايشة، الطلاق هذا المعلق يعني علق الطلاق هو على مبيتها، على مكبايتها كذا. احنا أولا قبل ما نجاوبه ديما في الراديو لابد أن نسمع ديما من الزوج. الزوج لعل اللفظ اللي قاله هو يحدد فيه الفاظ يتوفى منها التهديد، ما يفوتش منها الطلاق المعلق يعني بالوقوع مباشرة، يعني سأطلقك إن كذا، هذا لها كلام آخر. لكن هو إن كان بصيغة الجزم يعني إن لم تفعل فأنت طالق كذا، فهذا يقع الطلاق إن خالفت المعلق الشيء المعلق عليه، والطلاق يعني له أن يراجعها في العدة إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية، له أن يراجعها في العدة إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية. يقول رجعت زوجتي إلى عصمتي، فهو الزوج يتصل بينا اليوم حتى قاعدين للساعة 3 أو بكرة من 9 إلى 3 موجودين في يتصل لي 14-13 ونجيبه عن ذلك. لم يكن اللفظ بالضبط، لم يكن ماذا قاله الزوج، فنجيبه عن ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. عندنا الأخ علي، تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا يا
0: حبيبي. يوم مبارك وعلي، كيف الحال؟
2: الله يبارك. ولا اسمعك من زحمة ولا شوية من فترة شوية قلت زويت على قصة الدولار دي والهيئة الشرعية، هي الشرعية مدتنا
0: حد. نعم.
2: الهيئة الشرعية اللي جاية بجواز قصة الدولار الصرف مدتنا.
0: هي الهيئة المركزية للرقابة الشرعية تتبع المصرف المركزي.
2: تبعيتها المن الإفتاء ولا المن؟
0: لا لا مش تتبع الإفتاء، لا لا، القانون الليبي قانون المصارف المعدة
2: الاستثمارية. قصدي مدتنا الحكومة للإفتاء المن.
0: هي هيئة مركزية تتبع المصرف المركزي مباشرة، هم علماء أفاضل ورأوا هذا الأمر يعني مش
2: طيب. لكن مش تبعيتها للإفتاء هذه ولا خارج؟
0: لا لا مش تبعيتها للإفتاء، لا لا لا، دار الإفتاء عندها تتبعها فروع. نعم.
2: إذا كان الإفتاء عنده فتوى والمصرف عنده فتوى، من بياخذ
0: الناس؟ خلاص نوضحوا لك الأمر هذا إن شاء الله بإذن الله. هو يعني للتوضيح هذه المسائل، هي الهيئات الرقابة الشرعية في المصارف بصفة عامة ولا في شركات التأمين وإلا الهيئة المركزية ما تتبعش دار الإفتاء. دار الإفتاء عندها ديوان رئيسي هنا في طرابلس وعندها فروع في مناطق في ليبيا، هذه هي اللي تتبعها فقط، والفتوى فيها يا إما بالهاتف أو بالحضور مباشرة للفرع أو للدار الرئيسية أو بالتطبيق أو بالراديو أو يعني عندها حوالي 8 أو 10 طرق بالإرسالها على البريد الإلكتروني ولا يبي ورقية نعطوه ورقية، هذا كله يعني مسهلة الأمور، دار كل الناس على الفتوى حسب ما تريد. طبعا الهيئات الشرعية في المصارف أو الهيئة المركزية للرقابة الشرعية هذه هيئات خاصة بذلك المصرف أو بالمصرف المركزي. لماذا أفتت دار الإفتاء هنا؟ مش حتى نكون الناس واضحة، لأن الهيئة المركزية للرقابة الشرعية لم تصدر فتوى في السابق وعطت مسألة على الناس بادية في الدولار هذا من شهر 2، والناس تسأل فينا شهر 3 4 5 6 نصنا لشهر 8 ودار الإفتاء يعني راست المصرف عدة مرات وحصلت مراسلات ما بينهم، وهذا اللي تبين يعني لمجلس البحوث والدراسات الشرعية بعد تبين درس هذا الأمر وأفتى برأيه. يعني لو المفروض أن الهيئات الشرعية تبين هذه المسألة من الأسماء، أصلا المفروض ما تصدرش المعاملة هذه إلا بعد موافقة الهيئة المركزية للرقابة الشرعية. فالإشكال الخلاف يحصل ومسألة الفتوى مش ضروري يعني احنا راهو الأئمة كبار اختلفوا، مالك والشافعي وابو حنيفة واحمد، والمسائل الخلاف يعني حتى مش في ليبيا بس، راهو يعني حتى الهيئات الأخرى موجودة، ستجد دار الإفتاء المصرية عندها رأي والهيئات الأخرى مشايخ التين عندهم رأي، ستجد برا للسعودية حتى تلقى عندهم المشايخ في هيئة كبار العلماء كذا رأي والهيئات الأخرى عندهم رأي. هذه الخلاف لن يعني يستطيع أحد إلغائه. دار الإفتاء دارت مذكرة تفصيلية بينت فيها هذه الأمور والنقاط الثلاثة التي وضحتها وهي واضحة وبينة ولا إشكال في ذلك. فإذا الخلاف هذا يحصل و يعني كل إنسان له أن يستفتي من يعني من يثق في دينه ويأخذ بفتواه، ولا إشكال عليه في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا إلا أن أتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير على حسن الاستماع والإنصات، وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: هذه الحلقة إعادة.
4: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا لا نشير لمسألة أكثر سؤال عنها، يعني من يدخل البحر بنية الوضوء فقط، يعني هل يكفي يعني الوضوء؟
2: يكفي نعم، هي مسألة هذه مستخلة من دمير هي يدخل يعني الله أعلم. مسألة خلاف، هناك من أجازها، هناك قال نية الدخول في الماء البحر بالإغتسال بالكامل هكذا من يطرف الحد
1: يمرر الأعضاء أو لا؟
2: إيه يمرر الأعضاء لأن الدلك عن نحن واجب.
1: واضح. سؤال الثاني شيخنا عن المصحف، عنده مصحف صغير على يقول تحصل عليه في مناسبات شيء من هذا، قال نختم به دائما ونقرأ به مع أن كتابة فيه دقيقة جدا، قال لا ترى بالعين مجردة.
2: والله للأسف هذا ربما يعني قد أقول والله أعلم يعني قد يطبع حتى في الحرمة طبعا مثل هذه المصاحف، لأنها لم تطبع لأجل القراءة.
1: نعم.
2: وإنما طبعت لأجل النوع من الإهداء وعدم يعني يكاد يكون عدم الانتفاع به. أنت شو مناسب حد مروح من الحج ولا في فاتحة ولا في كذا يعطوك مصحف يعني حتى بالنظارة لا تستطيع قراءته، حتى بالنظارة ما تستطيع القراءة وعرض الامتهان يا شيخ، شيء صغير يعني لا يحترز منه مثل المصحف الكبير أو المتوسط أو حتى الصغير. يعني طب قديما كان هذا اللي في يعني كان بالسريتة قديما شوي يعني بالسريتة متاع يقولوا محفوظ وكذا وفي مسكة اليد هكذا معقول حتى يعني صغير في السن يقرأ وحتى كبير شوي. لكن الآن اللي يجيبوا فيهم من نقول من العمرة ولا من حج ولا من حتى في المناسبات جدتك مثلا فضانية ولا فاتحة يعطوك مع شنيطة فيها مصحف صغير كيف بتديله يعني والتحفظ فيه يعني ولا تستطيع قراءة منه حتى بالنظرة. تقول في بعض العلماء حتى بالنظرة حقيقة يصعب ولا فتحة ولا تصفحة، فهذا يعني ينبغي يعني تكون فيه تعميم في المساجد أو تعميم يعني بعدم يعني طباعة مثل هذه المصاحف إذا كان في موجودة هنا أو عدم استيرادها، لأنه راه عرضة للامتهان يا شيخ. أول شيء ورقة هو لا يتحمل بالتجربة، الورقة متاعها تقرأ ورقة بعض الورقات تلقاها ساقطة، وهذه عرضة للامتهان يدخل حتى الإنسان في عقيدته. يعني تعرف أنت الامتهان كتاب الله يعني أو جزء منه ولو آية يعني ما فيها إشكال. فبالتالي هو السائل الكريم بيقول أنه يعني ليس براتب الشهر ما يقراش منه مش ملزم، هم يكون محفوظ أن يعني يحفظ المسجد يعرف أن يحفظ المصحف عن الامتهان وعن الازدراء يعني يكون في مكان محفوظ ولا شيء عليه، ليس شرط أن يقرأ فيه يعني في كل مرة يعني.
1: والله شيخ بارك الله فيك.
3: تفضل يا أخي الكريم. عليكم السلام
4: يا أستاذ الكرم، بارك الله فيك مقدما في برنامجك الهادف إلى علاج المجتمع إلى حد ما من أمكن علاجه.
3: آمين
4: وبارك الله فيك.
3: آمين
4: وإني البركة ليك إن شاء الله إلى يوم الدين.
3: آمين أجمعين، بارك الله فيك على الدعاء الطيب.
4: الحاجة السؤال بتاعي يا أستاذ.
3: إيه تفضل.
4: أنا عندي شخص ابن أخويا
3: إيه ولد أخوك. إيه
4: ابن أخويا بخصام أخوته هاجر بوه وأمه، أمه وبوه يقولوا لي برال بالأمس القريب وكل ما حاولت معاه قلت لي ما نبيش نمشي أرد على تليفون بوي ولا أمي ولا نمشي لهم، فما حكم الدين في هذا الشخص؟ هل واجب علينا محاربته وضربه باليد بالحديد وهل نسيبه لله؟
3: هو ما فيه ابن أخيك هذا أمر عظيم وهو من قلة التوفيق والعياذ بالله، هو كبيرة من الكبائر، عقوق الوالدين، هجر الوالدين، إيذاء الوالدين، عدم طاعة الوالدين، ولو كان ظالمين راه هذا مش هو واجب طاعتهما في المعروف والصبر على أذاهما، الصبر على الأذى ومعاملتهما بالحسنى. كان الراديو بس تنقص ان في يجاوب علينا. نعم، وانصحوا له وذكروه بالله وابعثوا له من ينصحه من اهل الخير من الأئمة، والا لم ينتصح فهو والعياذ بالله على امر خطير. هو لما يبقى عليه اصراره ان هو بقاطع ابوه وامه هذا والعياذ بالله يعني في أمر خطير جدا، بيرجع بالسلبية وبالسوء علي حياته وعلي أسرته وبيمنع التوفيق والعياذ بالله. فلهذا ننصحه بذلك. نعم.
5: الأخت ليبيا من زليطن تسأل قالت هي عقدة قرانها منذ 6 سنوات وهذا استوقفني الحقيقة. ما ينبغيش إطالة هذا الأمر الخطبة وكذلك العقد. ما ينبغيش أنا ننصح الأهل ما يفرطوش في بناتهم بالساهل. يعني واحد يقعد خاطب بنت 3-4-5 سنوات دائما يجون للدار ومشاكل وغالبا تفسخ الخطبة. علاش تفسخ الخطبة؟ لأن المدة لما تطول يقعدوا يخالفوا في أوامر الله ويتواصلوا مع بعضهم ويتكلموا في كلام غرام وكذا ويبدأ معادش فيه شغف ببعضهم خلاص، وربما يعني يصير بينهم مشاكل بسبب هذا الاحتكاك ويكونوا قاعدين مخدوش على بعضهم بعد. فلذلك أراه الشرع حكيم لما قال ما تطالش فترة الخطبة ولا تعلن أصلا. يعني إحنا الآن يديروا فضانية وبيان وينزل مش عارف في الصفحات هدية لخطيبة فلان، هذه كلها هذا كلام باطل يا إخوة. راو الخطبة يسن إخفاؤها ما تطلعوهاش. علاش؟ لأن عيون الحاسدين وعيون المحبين قد تطال هذا الأمر، ونشوفه إحنا في هلبة مواضيع تفركست بسبب العين. يعني حاجات جيب لها حاجات باهية والله يحسدوهم في بعض كيف أن يعني البنت حصلت الولد هذا ولا بالعكس الولد حصل البنت هذه، فتصيبهم أعين الحاسدين ويكثر الكلام عليهم. الخطبة ربما ما يصيرش لأنها مجرد وعد بالزواج، فمرات ما يصيرش منها أصلا. وبعدين يعني يترتب عليها في عرفنا الاجتماعي الفاسد أن فسخ لأي غرض. البنت تقعد معادش يقربها حد يقول لك كيش بحشم فيه أكيد علاش فسخ هذاك منها، وربما تطيح في شخص لا يتقي الله سبحانه وتعالى وتكون هي غلطت وبعتت له صور وكذا يقعد يوري فيها لأصحابه. يعني احنا الآن نعيش في مشاكل في دار الإفتاء بسبب هذه الأمور، يجوا خصامات وكذا. لذلك أنا ننصح الأهالي اللي بيدير خطبة يخفيها أولا ولا يطيلها، ما يقولهاش أنا بنخطب وبعدين سهل، لا يقولها برا روح ما نربطش معاه، نقولها بتخطب العرس توه قريب. وكذلك توه هذه عقد قران 6 سنوات، معقولة يعني يعقد عليها يعني يعقد عليها وبعدين يخليها في بيت أهلها 6 سنوات، والأخ هذا مستعجل أو يعني رامي عليها يمين الطلاق وقالت مش هذا بس بعده ما شاء الله، وشن حجته؟ يقولها والله احنا بنقروا فاتحة بنقروا. هذا ما يجوزش الكلام هذا. هذا شخص ليس أهلا للمسؤولية، هذا شخص لا يتقي الله سبحانه وتعالى، هو قاعد ما دخلش بها وما استقرش معها ومطلقها من توا. ما لا بعدين لم بيتعاشروا وبيصير الاحتكاك وبيصير الخلاف يعني التنرفيز والمشاكل، كيف بيدير إذا كان هذا من توا هكي أو طلاق ومازال عطيها بعده؟ أراه التلفظ بالطلاق والعبث به واللعب هذا استهزاء بدين الله. ورد في بعض الأحاديث قال اتخذ بها آيات الله هزؤا، اللي طلق 100 طلقة قال يعني 3 هذا يقع الطلاق و97 اتخذ بها دين الله هزؤا ولعبا. يصحش إنسان يكون هيك. يعني الآن هو من ناحية الحكم لما يطلق الزوج وهو مدخلش، هذا يسموه الفقهاء طلاق بائن، بينونة صغرى، كان ما تلفظش بالثلاثة، هذا بينونة صغرى. شو معناها؟ معناها تبين منه زوجته بمجرد الطلاق، ما تحتاجش إلى أنها تفوت فترة العدة. بعدين يستطيع إرجاعها بعقد جديد ومهر جديد وشهود وبرضاها. ما عادش يقدر، لو كان رجعية راو يقدر يرجعها في فترة العدة ولو هي مش راضية لأنها قاعدة زوجة الرجعية. أما البائن، طلاق البائن، هذه بانت منه، انفصلت عصمتها مؤقتا منه، يعني هذا علشان نقوله بينونة صغرى مش بينونة كبرى مش ثلاثة. فلو أراد إرجاعها توافق هي ترضى ويديروا عقد جديد ومهر جديد ويجيبوا شاهدين، طبعا مش معناه يكتبوه في عند المأذون لأنه هو موثق، لكن عقد شفوي ويشهدوا عليه الناس باش ما يصيرش فيه إنكار. أما ما أردفه من الطلاق بعده فهذا غير واقع لأنه لم يقع على زوجة أصلا، لأن هي بانت منه، هي انفصلت العصمة معاش عندها عليها طلاق، فبالتالي الطلاق هذا مش واقع. مش لما نقوله مش واقع معناه هو يفرح به ويبدأ يستهتر ويلعب بآيات الله ويقعد يطلق في الطلاق هيك، هذا ما يصحش. هذا شخص ليس حملا للمسؤولية أصلا، ما هوش أهل للمسؤولية ولا يخاف الله سبحانه وتعالى. وإلا المسلم اللي يخاف الله ما يلعبش بأحكام الله وما يعبتش بالطلاق. الطلاق هذا حل من الحلول لما تتأزم العلاقة بين الزوجين وما عادش يمكن تستمر العشرة بينهم، يطلق الزوج بعد ما يفكر ويتأنى وخلاص يعني. أما هيك يقعد كان طلعتي أنت كذا كان درتي أنت شن ليك عليها، هي قاعد ما دخلتش بها أنت تو مالك ومالها تطلع ولا ما تطلعش، هذه تو هي يعني عند أهلها وتستأذن من أبيها لين أنت تروح بها لحوشك، بعدين أنت تقدر تقولها أطلعي ولا ما تطلعيش، وما تلعبش بالطلاق. الزوج الذي يخاف الله واللي عنده مسؤولية وكفاءة ما يحتاجش أنه يخوف زوجته بالطلاق، هو يقدر يفرض شخصيته وهيبته واحترامه عليها بدون أن يتلفظ بالطلاق بحيث تطيع الزوجة أمره. أما يقعد يلعب بالطلاق وبعدين تقصر له كلمته وتطلع ويقعد يدور في فتوى ويجي ردوا لي المرأة، هذا كلام ما ينبغيش.
6: الأخ حسين قال أن في يوم وفاة أمه كان جرى خلاف بينه وبين زوجته، فقال لي يتذكر فيه أنه علق طلاقها بشيء، لكن ما يتذكرش علق طلاقها بأن ما تكلمش أظن أخوته أو حد من العيلة وما عادش تهدرز معهم ولا تسلم عليهم، لكن ما يتذكرش في اللفظ. قال لي أنه كان في لحظة أو في كان في غضب شديد، لين بعد ما تم الموقف الشهود اللي كانوا حاضرين هم اللي قالوا اللفظ اللي قاله. قالوا لي انك قلت محرم علي بالثلاثة وعلي اليمين كما زال تسلمي عليهم ولا تهدرزي عليهم. فيسأل الآن على هي قال هو هي لحد الآن ملتزمة يعني ما سلمتش عليهم ولا كلمتهم. يسأل عن الطلاق، هل يعني لو سلمت أو هدرزت يقع الطلاق ما يقعش؟ شو الحكم شيخ؟
7: نعم، والطلاق يقع بوقوع المعلق عليه، فهو أثبت يعني هو أيقن يعني من تلفظه بالطلاق الواضح هنا، لكن نسي الصيغة والصيغة كذتها للمرأة، فإذا خالف هنا وقع الطلاق. في فرق بين هو يعني متيقن من الطلاق لكن نسي الصيغة، وبين الشخص اللي شاك أصلا هل هو تلفظ به أو لا، لكن هذا يختلف الأمر. لكن هو تيقن بأن قال لفظ الطلاق لكن الصيغة اللي قالها وكلت المرأة في هذه، فيجب أن لا يخالف ما حلف عليه أو ما علق إذا أراد أن لا يقع الطلاق.
6: بارك الله فيك شيخنا.
8: أيضا هنا سائلة تسأل تقول إن إذا كان الزوج كثير النظر إلى المحرمات من النساء فما حكم لبس النقاب؟ يعني هي حسب تعبيرها تقول الزوج عينه زائغة، فما حكم أن ترتدي زوجة النقاب؟ أرشدوني وفقكم الله.
9: نعم، الحقيقة هو لبس النقاب ليس هو من باب حق الزوج ببعض حق الزوج من حيث الأصالة، وإنما هو حق لله عز وجل. فلبس النقاب والستر بصفة عامة سمناه نقاب والله جلباب والله بأي وجه من الوجوه، المهم لباس الساتر اللي يستر المرأة لا يبدي منها في الطريق إلا الوجه والكفين. إذا هي لبست لباس سترها لم يظهر منها إلا الوجه والكفين، فهذا هو حق الله سبحانه وتعالى.
8: كويس.
9: سواء هي ذات زوجة أو ليست زوج، أو زوجها توفي أو زوجها يعني لها يعني هي نقول في حالة نشوز ظهر حال هذا السؤال أنها غاضبة من زوجها، فالزوج سواء كان يعني رضيت عنه أو لم ترضى، أحيانا هو مسرف الزوج في باب آخر زاغت عينه كما ذكرت الآن، يعني هو أسرف في حق النسوة لا في ذهب إلى طريق الضياع أو بأي وجه من الجسر أو قصر في الإنفاق أو كذا أو أغاضها بتزوج زوجة أخرى أو حتى والعياذ بالله ارتكب الفجور وهي اطلعت عليه، وهذا ما يحصل من أحيانا من ردة الفعل القوية، فنقول للمرأة أنت لبسك هي طاعة لله سبحانه وتعالى تعبدا لله مش لأجل الزوج.
8: كويس.
9: ولهذا للأسف أحيانا في المجتمع نلقوا الزوج أحيانا هو يأمر زوجته بالتبرج يقولها أنت تو تمشي في سفر ولا حتى في غير سفر ولا بيطلع للسوق يقولها نبيك تلبسي لباس يعني سورية وسروال وهذه من الغرائب يعني من الغرائب من الغرائب وتبدأ هي ذات الدين فيه اللي والله سبحان الله قالها أني لما تزوجت كيف لقيتك شر لما تزوجها في أول أمر لقاها لا ماشي في الطريق هيك شبه سافرة ولما مسكينة تزوجت ودارت بيت خافت ربي ولبست لباس جيد فكبرت بينهم مشكلة حتى أشرفوا على الطلاق وشنو خيرك يا فلان قالها أني هيك لقيتك في الشارع وعدي لي هيك باه يا سيدي أنت في حوشك ما فيش باس تلبس لك كيف تبي ماذا ما فيش حد في بيتها لزوجها يعني ترضيه الزوجة ترضي الزوج بالكيفية اللي يبيها في بيتها من حيث اللباس بل هذا من الحكمة من الحكمة أن الزوجات يعني يعطوا حق أزواجهم بالمظهر الطيب بالمظهر والمنظر اللي يعني يغني الزوج عن الطريق وعن الشارع لكن بمجرد ما يكون في حد آخر غير الزوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمو الموت اللي هو أخ الزوج عند الزوج إخوة عند أبناء عمومة أو طلعوا للطريق فيبدأ هذا الحق مش حق للزوج وإنما هو حق الله سبحانه وتعالى فسواء كانت غاضبة أو هو الذي أمرها فلا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى فما عليها إلا أن تلتزم بتوبها بلباسها وسترها لله ونسأل الله له الهداية إن شاء الله
8: آمين يا رب هي لعلها شيخ تسأل عن فكرة لبس النقاب اللي هو يعني ستر الوجه أيضا والإبقاء على العينين فقط فربما هي ترى في هذا فضيلة زائدة وما دام الزوج يعني يكثر من النظر إلى من لا يحل النظر إليه فحتى نيه في المقابل ما مش حندير هذه الفضيلة وبنقتصر على ستر الجسد عدا الوجه والكفين
9: هي حتى هذا الاختيار ينبغي أن يكون يراد به وجه الله عز وجل فالمرأة إذا كان يعني ترى أنها فاتنة وأنها تلاحق من قبل الرجال فهي لا سترها مطلوب وإذا رأت أن الأمر هي معتاد عندها وهي يعني نقولها مش واجب عليك إذا اختارت لنفسها ستر الوجه تستر وجهها إذا اختارت لنفسها وإذا اختارت لنفسها عدم ستر الوجه لبست يعني نقول إحنا ما يكشف الوجه والكفين فسواء الزوج يعني غاضبة عنه راضية تكشف وجهها ما فيه بأس يعني ما فيه بأس هذا الأمر فقصدي ما تعملش الفضيلة ولا تترك الفضيلة نكاية في الزوج لأن هذا المعنى يتسع
8: صح.
9: لأن هذا المعنى إذا كان الإنسان بتعمل فضيلة مرضاطة لذات الزوج إذا أنت تخافي معنى عشان لك أجر في هذا ولأن الإخلاص واجب لله وإذا أنت بتعمل نقيض الفضيلة نكاية في الزوج معنى وين بتوصلي لوين بتضريه الزوج ولهذا إذا رأت أنها تبي تلبس نقابها تلبس وإذا رأت أنها ما تبيش تلبسها فلا حرج عليها في جانب الشرع لكن كونها هي يعني هاللمسة هذه دارتها يعني نوع من أخذ خاطر للزوج هذا ما فيهاش بأس يعني كونها هي يعني ما أخذت خاطر وبالتالي لهم هو يعني معاش ينفع فيه نقول إحنا الرقي هذا كشفت وجهها لكن ما ينبغيش أن تكون ردة فعل بحيث تبقى هي تغيض فيه بتعمل بالنقيض لأن هناك من فجرت والعياذ بالله لأجل نكاية في زوجها هذا يعني ما ينبغي للمسلمة أن تصل لمثل هذا المعنى
8: الله يبارك فيك يا شيخ
5: وهذه السائلة الأخت مريم نقول هل المذاهب تختلف في حلق اللحية لأني في صراع دائم مع زوجي لهذا السبب ودائما حجته أنه في المذهب المالكي جائز حلقها أفيدونا رحمكم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جمهور العلماء ومنهم علماء المذاهب الأربعة على تحريم حلق اللحية بالنسبة للمذهب المالكي المعتمد أن حلق اللحية حرام والمذهب الحنفي والمذهب الحنبلي المذهب الشافعي هناك تردد فيه نص للإمام الشافعي فهم منه بعض الأئمة التحريم وهو ما ذكره ابن الرفع وغيره من علماء المذهب بعض علماء مذهب الشافعية رجحوا الكراهة كالإمام النووي والرافعي وغيرهما لكن مذهبنا المالكي المعتمد والمشهور فيه أن حلق اللحية حرام الإمام مالك رحمه الله روى حديث قص الشوارب واعفوا اللحى في الموطأ وذكره في باب يعني وجوب إعفاء اللحية وكذلك علماء المذهب نصوا نصوصا صريحة على تحريم حلق اللحية، نصوا كثيرا على ذلك، منهم الإمام الحطاب يقول: وحلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب، وهو مثلة وبدعة. يعني قال هذا مثلة، يعني فيه تشبه بالنساء وهو بدعة، وقال يعني ومن حلق لحيته أو شاربه يؤدب، قال يؤدب من حلق لحيته أو شاربه. كيف يؤدب؟ يعني يزجر عن هذا الفعل بما يزجر به مثله من سجن أو ضرب أو غير ذلك. من يعني كانوا قبل مثلا بعض الناس لا ينزجر إلا بالضرب فيضربونه بسبب هذا الفعل، وبعضهم لا ينزجر إلا بسجنه فيسجن. فيه أصحاب المروءة مثلا يعني يعزر بأن يوضع أكرمكم الله على بهيمة، على حمار بالمقلوب، يعني مش وجهه باتجاه وجه الحمار، وإنما ظهره باتجاه وجه الحمار، ويعني يعرى رأسه، يحول العمامة أو القلنسوة من على رأسه ويطاف به بين الناس، وهذا إهانة الحقيقة عند أصحاب المروءة. فلذلك يعني يزجر بما يزجر به مثله، وهذا عندنا واجب. يعني ما يحتاجش هو يقول لا المذهب المالكي جائز حلقه. طبعا الحلق اللي هو الإزالة أو ما قاربه من، يعني زي ما نقوله احنا رقم صفر وواحد اللي هو قريب من الحلق، هذا زي الحلق، لكن لا يطلب إعفاؤها يعني بأن تطول جدا، هذا يكره أن تطول جدا وتبدأ يعني مترامية الشعر يمينا وشمالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له شعر فليكرمه، يعني يرجل الشعر ويدهنه بالزيت، ولا الآن زي ما نقول احنا الكريمة ولا كذا يسويه، يعني ما يخليش الشعر طائش. وكذلك الإمام مالك استحب أن يعني يقبض الرجل قبضة هكذا ويأخذ ما زاد على القبضة، ما يخليش يعني تطول جدا، ما يخليش اللحية تطول جدا. وكل ما سمي في العرف لحية، يعني نقول فلان ملتحي يعني فيه لحية ظاهرة، هذا خلاص حصل به إقامة الواجب الشرعي اللي هو الإعفاء.
10: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
12: هذه الحلقة إعادة.

0: والماء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر مع دار الإفتاء المخصص للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فعلى الإخوة الراغبين في الاشتراك في البرنامج والاستفسار عن أسئلة شرعية معينة الاتصال بنا عبر الأرقام 021-366-11-01 021-366-11-02 021-366-11-03 ويمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، ويمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، ويمكنكم متابعة البرنامج عبر عبر راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، ويمكنكم متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على قمر النايلسات. إذا لم يكن هناك اتصالات أبدأ بالأسئلة الواردة عبر بريد الصفحة. قال: شخص أعطى شخصا مختصا في الإشراف على البناء مبلغا ماليا وقدره 64,000 دينار ليبي عام 25 من أجل البدء في بناء منزل بالمواد. أن اتصال السيد مصباح من غريان.
1: السلام عليكم يا شيخ عبد المحسن.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: إن شاء الله لا بأس عليك، حسيت كصوتك متغير شوية. إن شاء الله لا بأس عليك.
0: إن شاء الله خير، الله لا يوريك بأس.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب.
1: وفي ميزان حسناتك أنت والجميع.
0: آمين يا رب العالمين.
1: يا شيخ عبد المحسن. أو شيء نبغى نسمعه هيك، يقولوا في استجدة في 2000 دولار. استجد فيها باعي وما آخر مستجد. باهيو وعندي صبعي انجرح باهيو، توضيت ودرت له لصقه وتو قعدت متوضى ونغسل الرجل مع اللصق، يعني الحكم الشرعي ماشي اموره.
0: تغسل في الرجل مع اللصقه؟
1: لا، المره الاولى توضيت قبل ندير اللصقه وبعدين توضيت متوضى واللصقه موجوده
0: وتمسح عليها ولا تغسل ولا شني؟
1: نغسل عليها هيك، ولا المهم نصب عليها في المية وتمشي الأمور.
0: والمية ما توصلش للجرح و...
1: لا ما توصلش.
0: باي تسمع الإجابة بإذن الله.
1: ويرحم الله والديك.
0: والدينا والديكم. أن السيد زين العابدين من طرابلس.
2: زين العابدين من نصراته يا شيخ.
0: السلام عليكم. نصراته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عايش يا شيخ، شخبارك؟
0: الحمد لله الحمد لله.
2: لا يا شيخ معلش، نبو إفادة من 2000 دولار دي اللي نديرها المصرف. لا معلش،
0: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: جزاك الله خير
0: أجمعين يا رب العالمين. السيد مصباح من غريان قال: انجرح أصبعي ف توضأت في المرة الأولى ثم وضع عليه جبيرة لزقة أو فاشة أو أي عازل من العوازل الذي يمنع الماء من الوصول إلى الجرح، لأن الماء إذا وصل إلى الجرح يلتهب أو على الأقل يتأخر برؤه، فيضعون عليه جبيرة، أي جبيرة من الجبائر تمنع تخلي الدواء أو الشيء يأخذ وضعه الطبيعي وتمنع الماء والميكروبات والهواء والغبار من الدخول في الجرح، فيكون الشفاء سريعا. هو قال درت لزقة والآن نتوضى ونغسل عليها ونمشي. هو الأصل الأصل أنه تمسح على الجبيرة مسحا ولا تغسل غسلا، هكذا هو الأصل. لكن إذا كانت الجبيرة من النوعية الجيدة وتمنع من وصول الماء حتى لو غسلها بالماء يكفي عن المسح، لأن احنا هي قاعدة فقهية، هل الفعل الأعلى يكفي عن الفعل الأدنى؟ مثلا أني نغتسل في غسل عادي متاع تبرد أو تنظف، وفي نفس الوقت نبي نتوضأ، فبدل نمسح شعري مسح عادي درت مسحته والمية تنزل علي، اللي هو يتسمى غسل مش مسح. فهل يكتفى بالأعلى اللي هو الغسل عن الأدنى اللي هو المسح؟ الغالب أنه يكتفي أو يكفي، يكفي الأعلى عن الأدنى. فإحنا أنت عندنا الآن الأصل في الجبيرة هو المسح باش المية ما توصلش، لكن إذا كان نوع الجبيرة جيدا وغسلت غسل ودلكت كأنك تدلك في اليد العادية فيكفي بإذن الله تعالى عن المسح، ولكن الأفضل أن يكون مسحا، لأنه ممكن حتى الجبيرة نوعية كويسة لو بتبلها مرتين ثلاثة تلقى روحك إما أن يصل الماء وإما أن تضطر إلى تبديلها مرة أو مرتين أو أكثر. فيكفي بإذن الله تعالى، يكفي الغسل عن المسح وإن كان الأصل هو المسح. إن سيد يونس من مصراتة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: الشباب النسائي. هذا ما عندنا ما نقوله، ان شاء الله ربي يصلح الحال
1: آمين
0: وبارك الله فيكم ان شاء الله.
1: امين يا رب العالمين، امين يا رب العالمين. السيد عبد السلام من مصراتة، يبدو أن انقطع الخط. الآن السيد يونس، رجع السيد عبد السلام، تفضل يا سيد عبد السلام. سيد عبد السلام، سيد عبد السلام، السلام عليكم. قطع الاتصال من جديد. يا ريت تؤجل الاتصالات قليلا حتى يعني استفرغ الكلام في مسألة الألفين دولار التي سأل عليها السيد مصباح وزين العابدين ويونس من مصراته. الأمر من البداية طبعا صار فيه كذب كثير على دار الإفتاء، وصارت فيه مبالغات في موقف الشيخ حمزة أبو فارس اللي هو عضو الهيئة الشرعية لمصرف ليبيا المركزي، اللي تتكون حسب علمي من 6 أشخاص مش أقل، ممكن ربما أكثر، نعرف منهم أني الشيخ حمزة أبو فارس وهذا رئيس اللجنة، وأعرف منهم الدكتور البشير الغرياني، وأعرف منهم معقوب، وتقريبا أسامة الصلابي، هذا اللي نعرفهم، لكن أعرف أنها من 5 أو 6. فصارت مبالغات وصار كذب، وصار الشيخ حمزة أبو فارس انشق عن دار الإفتاء وكلام يعني لابد من توضيحه، لابد من توضيحه. بداية المسألة، الآن عندنا جهتان تنازع الحكم، يحسب لدار الإفتاء، يحسب لدار الإفتاء أنها لم تفتي إلا بعد العلم بالمسألة علما يقينيا، يعني 6 أو 7 شهور تقريبا ودار الإفتاء ما بتش تفتي، لين تجيب لي الآلية معتمدة من مصرف ليبيا المركزي. الآن الصفحات يقول والله مصرف ليبيا بعتها وهم درقوها، هذا كل كلام كذب ولا أساس له من الصحة. مصرف ليبيا المركزي، وإذا كان فيه تكذيب، إذا كان فيه تكذيب وصلت الورقة لدار الإفتاء، يطلع مصرف ليبيا المركزي ولا غير مصرف ليبيا المركزي ويقول وصلناه من شهر 3 ولا من شهر 1، ودار الإفتاء هي اللي ما بتش، خليهم بعدين يتحملوا مسؤوليتهم. لكن الكذب هكذا على الناس وتزوير الحقائق، هذا من يفعله حسيبه الله، يعني في النهاية احنا دار الإفتاء ما تدورش فيه راهو. لكن هذا اللي صار، قعد تقريبا 6 شهور أو 5 شهور ما ردوش، ردوا على دار الإفتاء بالآلية قبل العيد الأضحى ب5 أو 6 أيام. اجتمعت دار الإفتاء ثاني يوم، ثالث يوم جاء الرد. بعدين قعدوا واقفين تراسل تقريبا 3 مرات، هذه غلط هذه صح، هذه غلط هذه صح، 3 مرات بين دار الإفتاء. فحتى كلمنا المسؤولين في دار الإفتاء، قلنا لهم قولوا لنا علاش حرام، الناس يقولوا علاش حرام، احنا رانا نقول لهم حرام، ولا نقول لهم توقفوا مش حرام، قاعدين ما قلناش حرام هذاك الوقت، قاعدة دار الإفتاء ما قالتش حرام، لأن هذه المسألة صدرت من مجلس الإفتاء والبحوث في دار الإفتاء، هذا مجلس خاص يضم خيرة المشايخ في دار الإفتاء، الناس العادية اللي زيني وحالاتي واللي زينا ما لناش علاقة، هم يقولوا لنا قولوا ولا لا، أو تصدر فتوى رسمية ونكون نحن ملزمين بها. فاجتمعوا ثاني يوم، يوم الخميس بعتوا الرد متاعهم لمصرف ليبيا المركزي، مصرف ليبيا المركزي قال الرد 2 يوم 2 اللي قبل الوقفة، الوقفة كانت بال3 والعيد الأضحى بال4، قالوا الرد 2 يوم، ما صار شيء، زادت يجي 3 4 شهور. في المدة هذه اللي قعدنا نقول وقفوا وكذا، وفي جاتني يعني مشات لي المسؤول في إدارة الفتوى، قلت له قولوا لنا علاش حرام، المسألة سرية، والناس يسألوا يقولوا أعطونا الدليل مشكي وخلاص، وإحنا ما طلعناش عليه، الآلية قاعدة خاصة بمجلس البحوث والإفتاء. فقلت له المسألة سرية، قال لي لا.

0: والله المسألة ما هي سرية، لكن احنا ما نبوش نطلعوا الدواء اللي هو المجلس ما دام قال قاعد مصرف ليبيا المركزي ياخذ ويعطي معانا، بالك تطلع الدواء يقولوا لا انتم مديرتوا واحد وهي ماناش معدلين، فقالوا خلوها، وهذا كله راهو لصالح الناس مش لصالح دار الافتاء. انا متاكد ما فيش واحد من دار الافتاء دارها، والعبد لله اولهم ولا حنديرها. فقالوا لنا لا الان اصبروا لين طلع، قالوا لهم بعد مرة اثنين ثلاثة قالوا لهم هذا الموجود هذا اللي بنديره، تبوا تقولوا حلال قولوا، تبوا تقولوا حرام قولوا. طلع فضيلة المفتي في لقاء وقال رأي الآن حرام، معش حرام للتوقف حتى معرفة الحكم، لا الآن حرام لأنها حرام، ترتب عليها ربا نسيئة، ترتب عليها ضمان بجعل، وترتب عليها أكل أموال الناس بالباطل، وممكن بعدها بيومين أو ثلاثة انتشرت الفتوى للناس عامة. هذه اللي قالوها مصرف ليبيا المركزي، وهذا رد دار الافتاء، انتشرت الفتوى للناس عامة، استمرت الأمور الآن بدون ناس يطلعوا ويقولوا يردوا على دار الافتاء، وأنا خلي يردوا على دار الافتاء ما عنديش إشكالية، اللي بيرد خلي يرد على دار الافتاء، وهذا حق مكفول، وما قالتش دار الافتاء ني قولي ملزم ومعاش تسأل حد بعدي، ما قالها حد هذه. لكن ما يحسب لدار الافتاء ان الجماعة هادو اللي ردوا ما في حد منهم اطلع على الآلية قبل ذلك، بما فيهم عقوب اللي عضو اللجنة الشرعية انتع مصرف ليبيا المركزي، مفروض هذا قالها قبل ما يقول دار الافتاء، لأن المفروض ان الآلية جت للجنة الشرعية قبل ما تجي لدار الافتاء، فأنت مفروض قلت من هذاك الوقت، لكن لا حرج اطلع بعدين وقال أراه توصيف دار الإفتاء لمسألة صرف بتأخير غير صحيح، أو تنزيل مش توصيف، تنزيل المسألة غير صحيح. الجماعة اللي تكلموا الباقيين ما نبيش نذكر أسماء الآن، اللي تكلموا قبل الكلام هذا أنا كله لا ألتفت إليهم، ولو وافق قولهم الصواب، لأن ما في حد قال يا جماعة هذه الآلية وحلال، في حد قال هيك؟ والله قالوا لي وقلت لهم، حتى إفتاء الشرق، حتى إفتاء الشرق لما طلعوا داروا بيان قالوا بناء على الجلوس مع الأشخاص المختصين. بأنت تعرف أكذب عليك ولا لا، تعرف أوصل لك الصورة صح ولا لا، ترى هم فيهم 30 بند 6 صفحات الآلية، هل هذا اللي جاي شرح لك 6 صفحات لم يغيب كلمتان؟ هل متأكد إنه شرح لك صح؟ فأني كل اللي فتوه قبل ما تشوفوا الآلية أني أظن أن فتواهم خطأ ولو وافقت الصواب، لأن فتوى بدون علم. وضربت المثال أكثر من مرة، جاء واحد قال لي مرتي مطلقة ولا لا، با أنت شني قلت لها؟ لا أنت قول لي مطلقة ولا لا، تبا يقول لي نيبا كيف نقولك مطلقة ولا مش مطلقة وني ما نعرف شو نقولت، لا يا قول لي. أي واحد تاني غيرني ولا حتى ني لو قلت له هي طالق أو غير طالق بناء على هذا الكلام فقولي حرام وسأحاسب عليه يوم القيامة وإن وافق الصواب، لأنني ما نعرفاش أصلا لما قلت صواب ولا غير صواب، ما نعرفش لما قلت له طالق هو قال أنت طالق ولا أنت محرم علي ولا كان درتي كذا أنت طالق ودرات، هذا كله ما نعرفاش. فقولي طالق حكم بدون دليل، أو قولي غير طالق حكم بدون دليل. فالجماعة اللي طلعوا قبل ما يطلع رد دار الإفتاء وقالوا حلال، إما أن يقولوا إحنا إفتانا بناء على الآلية، وإما يكون قولهم خطأ وإن وافق الصواب. هذه مثلا انتهينا منهم اللي إفتوا قبل الاطلاع على الآلية. جانا بعد الاطلاع على الآلية الناس صار لها، يعني الناس التي تتطبع في دار الإفتاء، تكلمش على اللي ما يبيش ولا اللي يطبع الهوى، ما دام صيب من الناس كائنا من كان قال الحلال خلاص اهرب وامشي ديرها وحطها في رقبته، لا نعرف علمه لا نعرف تقواه لا نعرف خشيته لا نعرف اطلاع لا ما اطلعش، هذا كله ما يعنينيش، يعنيني يقول اللي نبيه نمشي نديرها طول. طبعا هذا خطأ، وهذا اتباع للهوى وليس اتباع للدليل، ولا تقليدا يعذر صاحبه يوم القيامة. فلما تكلموا بعض الأشخاص وتكلموا بعض الأشخاص وصارت بعض الردود، ومن ضمن الكلام اللي يقولوا فيه إن أتباع دار الإفتاء يقولوا لا قول دار الإفتاء معصوم، هذا ما قال أحد حسب علمي اللي قريت أنا، ما قال أحد، ولو قال مخطئ. يعني لو واحد قال دار الإفتاء فتواها 100% وأي فتوى تاني غلط، أو الناس اللي داروها معصومين، راه هو قال كلام ما قالوش اللي داروا الفتوى، راه لطلع الشيخ قال أي كلام غيرني غلط، ولا قال ما تتبعوش، ولا قال أني معصوم، قال أني جتني الآلية وطبقت، وهذا اجتهادي. تبي تاخذ أنت باهي، ما تبيش تاخذ باهي، هذيك مسألتك أنت. فالكذب على دار الإفتاء بأن قالت، حتى لو أنصار دار الإفتاء قالوا، هذا لا يحمل على دار الإفتاء، مدام ما طلعش واحد زي العبد لله في التلفزيون، ولا واحد من مجلس البعوث قال لا راه نحن معصومين، وراو فتوان نحن اللي صح والتانيين غلط، وراو كذا، أنت لا تحاسب هؤلاء بما فعله أنصارهم، هذا على فرض إن فيه من قال. هذه مسألة لابد من بيانها، ولو حد قالها من أنصار دار الإفتاء فهو مخطئ. لو قال هم معصومين، ممكن يقول هم لجنة وهم طرية وهم مثلا، نقولوا مثلا من أعلم، أنا مش حتى نقولوا أعلم، من أعلم الناس اللي موجودين الآن وأخذوا وقتهم واطلعوا على الآلية، فأنا أطمئن لفتواهم، هذا ليس فيه أصمة ولا فيه ادعاء تخطئة الغير، ما في شيء، كلام سليم 100%. انت قول زي الكلام هذا على اللي قال الثاني. فاستمرت الامور، يعني من يتبعون دار الافتاء في اخذ الفتاوى، هذا ممكن بعد بعض الردود ممكن ما يجيش حسب علمي 3 أو 4 أو 5 على اقصى تقدير في المية قالوا والله بنتبعوا الثانيين، الى ان حصل مساله ان الشيخ حمزه ابو فارس، وهو في تقديري أن العضو الثاني في مجلس البحوث والإفتاء، أظن أن أني ممكن يكون كلامي غلط، لكن الثاني يعني الترتيب الثاني إذا كان رتبنا يمكن يكون هو الثاني، أطلع وهو باعتباره عضوا في الهيئة الشرعية، قال أني راني اطلعت على الفتوى، هذا نقول في الكلام اللي قاله، وأي كلام غير الكلام هذا غير موجود في بيانه معناها كذب، منها أن نشكع لدار الإفتاء، ومنها أن قال لهم أني نبي نستقيل، هو قال نبي نستقيل، ومدايرين بالذكاء الاصطناعي على أساس ملوح الاستقالة وكذا، هو قال نبي نستقيل وقالها مرة واحدة، ولما تكلم عن الهيئة الشرعية قال قدمت لهم الاستقالة عدة مرات، الناس اللي تصطاد في الماء العكر، وهذا كلامي ما تصدقنيش أنا، برا أرجع لي البيان اللي كاتبه وتأكد بروحك، ما تخلي حد يكذب عليك لأني لا غيري. ما يقولكش حمزة أبو فارس، شيخ حمزة أبو فارس قال وتأخذ الكلام وتهرب به، لا لا، برا أوين البيان موجود تلقاه في مليون صفحة، أقرأ البيان ودير. قال قدمت استقالتي ورفضوها، وقدمت استقالتي عدة مرات للهيئة الشرعية ورفضوها، وهذا دلال على مكانة الشيخ في المكانين، سواء في مجلس البحوث والإفتاء ولا في الهيئة الشرعية، كان هو كمالة عدد ولا غير هيك زايد، أول ما جاب الاستقالة راه فرحوا بها وقالوا له باي السلام عليكم. لكن لمعرفة مكانته العلمية وفضله وورعه، الاثنين ما بوش يعطوا لدار الإفتاء ولا التانين، فهو حسب علمي، حسب طبعا هو في فترة معينة أصيب بمرض صعب يعني، ودار عملية كبيرة جدا، وهذه هي الفترة اللي يتكلم عليها ربما التي لم يطلع فيها على الآلية. ولما قال لهم احضر هو مع الاجتماع اللي كان فيه، اجتمع فيه مجلس البحوث والإفتاء لإصدار الفتوى، وكان موجودا عن بعد بالزوم ولا ما نعرفش شنو هو الآلية، بالواتساب ولا، المهم كان حاضرا، وقال حرام بناء على كلام الشيخ اللي جاء أنه لم يطلع على الآلية في مصرف ليبيا المركزي. قال بعد هذا الأمر طلعت على الآلية في مصرف ليبيا المركزي وأرى أنها حلال. هل هذا طعم في الشيخ حمزة أبو فارس أن خالف دار الإفتاء؟ أبداً. هل هذا طعن في مجلس البحوث والإفتاء إن خلفهم واحد ولا اثنين من أعضائه أبدا؟ هل تعاركوا ولوح الاستقالة على وجوههم ولا هم قالنا خلاص معاش نبوك كلام عاري عن الصحة وغير صحيح؟ ولا حتى في الخيال إنه يصير حتى بعد الكلام اللي ساره أبدا مش مستحيل يصير. والناس التي تظن إن دار الإفتاء شخص واحد, هي دار الإفتاء ما هو شخص واحد, رأوا مجلس البحوث والإفتاء والبحوث تقريبا 8 تقريبا 8 ولا 9. عادي جدا إن 3 في مسألة واحدة يقولوا لا حرام, والسبعة ولا الستة الباقيين يقولوا حلال. تصدر الفتوى باسم مجلس البحوث والإحياء والإفتاء برأي الأكثرية, رهو تصدر برأي الأكثرية, فأمر طبيعي جدا حتى الفتاوى السابقة إن يكون في واحد ولا اثنين مش موافق, رهو سواء قالوا حلال ولا حرام أمر عادي. وهذا مش في دار الإفتاء الليبية, في كل الهيئات العلمائية يعني اللي فيها مجموعة من العلماء, الأيوفي, اللجنة الدائمة بتاع السعودية, دار الإفتاء المصرية, جميع دور الإفتاء لما تبي تصدر قول شيء طبيعي أن يكون في مجموعة من جماعة الدار مش موافقين, لكن لما تصدر الفتوى الرسمية بالأغلبية يكون البقية ملزمين بالفتوى بهذا الأمر. يعني إحنا في دار الإفتاء مجموعة كبيرة من المشايخ يفتون أو رأيهم, أنا بيش نقول يفتون, رأيهم مخالف للرأي المعتمد من دار الإفتاء. الشيخ محمد بن علي رحمة الله عليه كان يقول الاحتفال بالمولد جائز والفتوى الرسمية من دار الإفتاء إنها حرام, وهو من أقطاب دار الإفتاء. الشيخ أحمد الكوحة رحمه الله كان يقول بعدم صحة القبض الحكمي, القبض عنده إيد بيد في موضوع الربا, مع أن فتوى دار الإفتاء جواز الاعتماد على القبض الحكمي وهو من أقطاب دار الإفتاء. الشيخ أحمد قدور كان يرى بوقوع الطلاق الثلاث واحدة في لفظ واحد, مع أن الفتوى الرسمية أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا وهو من أقطاب دار الإفتاء. والشيخ أحمد كل واحد عندك, والعبد لله, وكلنا أنا متأكد كلنا الآن مثلا مسألة جواز الائتمام بمن يمسح على الجورب في مجموعة من الدار لا يرونه جائزا, وصدرت الفتوى الرسمية بالأغلبية بأنه جائز. هل معنى ذلك أن لزونا إحنا اللي نقوله مش جائز, ولا لزو الشيخ الآخر اللي يقول أيوة أيضا موضوع المرابحة دار الإفتاء تفتي بجوازه والشيخ محمد بن علي يقول حرام, هذا ربا عينة وهو من الأخطاب زي ما قلنا, وقعد إلى أن توفي رحمه الله وهو في الدار وما في حد قال له علاش. لكن اللي صار بعدين, اللي صار بعدين إن حصلت نوع من خلينا نقول الشوشرة من الناس, كيف نتصل على 14 13 واحد يقول لي حلال والتاني يقول حرام والثالثة مش كيف هيك. فجت الأمر من دار الإفتاء أن المسألة التي فيها فتوى رسمية ما تفتيش وانت عضو في دار الإفتاء بغيرها, تبي تفتي بغيرها مش افتي في حوشك, لكن ما دامك في تلفزيون ولا في راديو ولا في هاتف ولا في موقع تبع دار الإفتاء لا تفتي بخلافها. وهذا أمر حسن, هذا أمر حسن. لماذا أمر حسن؟ لأن تخيل دار الإفتاء تطلع تقول ولا اللي بيمسح الجورب عادي وكان يمسح حرام, بني توشن بنعرف حلال, أنا كشخص متتبع نعرف دار الإفتاء قالت حلال ولا حرام, ولا تقولك والله الطلاق الثلاث منهم من يراه ثلاثا ومنهم من يراه واحدة, ما كيف هني نعرف, لابد نعرف, لابد ما تقول لي رأي, يا تقول لي ثلاثة يا تقول لي واحدة. وهكذا في كل دور الإفتاء, أفتح أي موقع من مواقع دور الإفتاء وشوف إذا كان لقيت في تتبنى أكثر من قول واحد في مسألة واحدة, مستحيل يا تقول لك حلال يا تقول لك حرام، يا هي تجيب الآراء وبعد ذلك تختار. المهم تعرف النهاية أن دار الإفتاء المصرية تبيح الاحتفال بالمولد، دار الإفتاء القطرية تمنع الاحتفال بالمولد، دار الإفتاء السعودية كذا، دار الإفتاء الجزائرية كذا. لابد تقول قول واحد. فكون الشيخ حمزة أبو فارس أفتى بخلاف المجلس، وليس هو الآن لما قال حلال ما جاش في التلفزيون وقالها باعتبار عضو في دار الإفتارة، هو قالها باعتبار عضو في الهيئة الشرعية لمصرف ليبيا المركزي. يحق له ذلك، يحق له ذلك. غلط الإدارة؟ لا مش غلط الإدارة، بالعكس حرام عليه إن كان يسكت لو هو مقتنع بأنها حلال والجهة هذيك جو قالوا لفتيدنا غادي ما تفتيدناش هني، حرام عليه. لو قالوا لهم حرام وهو يعرف إنها حلال حرام عليه. دوني بنتبع بالسيف علي، لكن الشيخ حمزة أبو فارس لا، هذاك يفتي بروحه. لكن أنا يقولوا لي يقول هيك يقول هيك يقول هيك يقول هيك، لأن شني هذا فتوى دار الإفتاء. أما لو أن يعطوني الحرية في مجلس البحوث والإفتاء يجتمعوا الثمانية ولا التسعة ولا العشرة، أنت شن رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، عليه مسألة يعني يوزع عليهم المسألة ويقولهم الاجتماع بعد أسبوع ولا بعد شهر، يجوا العشرة يبدو مستعدين. أنت شني حلال، أنت شني حلال، أنت شني حلال، أنت حرام حرام حرام حرام حرام. إذن ثلاثة بستة يصدر البيان متاع مجلس البحوث والإفتاء بأنها حرام، ولو بالعكس بالعكس، لو قالوا ستة ولا سبعة حلال وزوز ولا واحد قال حرام تصدر بأنها حلال. فهذا اللي صار بدون أي مبالغة وبدون أي تهويل وبدون أي شيء آخر. يعني مثلا مثلا البطاقات في البداية قبل مسألة شركات الصرافة دار الإفتاء قالت حلال، الشيخ محمد بن علي رحمة الله عليه يقول حرام وهذه ربيع ما تاخذوهاش، وهو زي ما قلت من أقطاب دار الإفتاء، وقعد لين توفاه الله عز وجل هو في دار الإفتاء، وما في حد قال لا لازم تقتنع زي نحني ولا نديروا لك ولا نلزوك، وهذا كل كلام ما صارش. ولا هو جاء قال لهم يا تفتوا زي ما تبيني نبيني ولا نطلع، هذا ما قال حد من جماعة دار الإفتاء، ولا حيقوله بإذن الله تعالى. وهذا موجود. انت مثلا لما تخش لبعض زي مثلا الأيوفي لما يديروا منتج عندهم هذوك مجموعة كبيرة يجي 20 ولا 30 فيديروا تصويت، 15 قالوا ايه، 7 قالوا ما نعرفوش لنقولوا ايه لا لا، وستة قالوا لا، يمشوا برأي 15 وينزلوه. ويكتب لك في المرات يكتب لك هذوك يكتب لك لوطة فلان فلاني أجازة ويوقع، فلان فلاني امتنع عن إبداء الرأي ويوقع، فلان فلاني قال حرام، فلان فلاني قال مكروه. ولكن في النهاية تصدر الفتوى الرسمية بالعدد الأكثر. فهذا أمر عادي جدا جدا جدا، ما فيش أي إشكالية. الآن السؤال اللي يبوه الناس، لينا نقلدوا الشيخ حمزة أبو فارس ونتركوا دار الإفتاء ولا لا؟ ولا لازم ما نتبعوا دار الإفتاء؟ أني نقول لك لا لازم لا مش لازم. أني أعطيتك معيار الحلقة اللي فاتت باش تعرف روحك أنت الآن تقلد ولا أنت تتبع في الهوى. لو كان أنت بعتمد الشيخ حمزة أبو فارس، ولو يقول لك مرتك طالق تقول مرتي طالق، ولو يقول لك مرتك مش طالق تقول مرتي مش طالق، يعني نقصد أنت مقتنع بعلمه ومقتنع بتقواه ومقتنع بخشيته ومقتنع بكل شيء من قبل، وأي حاجة يقولها اتبعه وانت مغمض العيون، يعني تجعله محطة بينك وبين أخذ الحكم الشرعي اللي انت ما تقدرش تأخذه بروحك. خلينا مش جماعة اللي يقولوا احنا نأخذه بروحنا هذوك مشكلتهم تانية ديك، لا نحكي عن الناس العادية اللي تقول أني والله ما نعرف وما نفهم. لكن لو لقيت الشيخ حمزة أبو فارس قدامي وأني عندي مسألة مستعجلة غير هذه حنسأل، واللي يقول عليه سيف على رقبتي يقولك في هذه الحالة يجوز لك تقليده، وقول دار الإفتاء ليس قرآنا ولهذه قلتها قبل ما تصير المسألة هذه، إن قول دار الإفتاء ليس قرآنا، ولا هم قالوا قولنا قرآن، ولا قالوا إحنا معصومين، ولا قالوا غيرنا خطأ. وهذا كلام الإمام الشافعي قبلهم، قال قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. هذا اللي مقتنع به أني كلام، هذا الإمام الشافعي اللي يقول، مش أني يقول كلامي ما هوش قرآن راهو، لكن اللي نعتقد أنني قولي هو الصواب وهو يحتمل الخطأ، وقول غير المخالف لي اللي نعتقد بعلمي، علم الإمام الشافعي يعني وما وصل إليه، اللي نعتقد أنه هو خطأ ولكنه يحتمل الصواب، لأن علمي ما هوش قرآن، علم الإمام الشافعي ما هوش قرآن. طبعا ما هوش قرآن لما نقوله الكلام هذا، لما يحكي عن اللي زيه، مش يجيني واحد توا صاق الثالثة إعدادي يقول والله يعني والشافعي زي بعضنا، هذا لا ما نتكلمش عليه، نتكلم عن الناس العادية اللي عندها ربي عطيها عقل وعلم ويعرف قدر الناس ويعرف علم الناس. خلينا من اللي يقول أخطأ الشافعي وأبو الشافعي ويحسب روحه خير منهم وهو والله ما يسوى شراك نعليهم، هذاك بروحه مشكلته بروحه. فالآن أنت لو كان من زمان تقتنع بقول الشيخ حمزة والكلمة اللي يقولها، لو لقيتها مثل نفرض أنت مقتنع بدار الإفتاء ولكن ما لقيتهاش ولقيت الشيخ حمزة قدامك وسألته وتروح ممنون باللي يقول لك عليه، نقول لك هني والله اتباعه تقليده ليس اتباعا للهوى في هذه الحالة، تقليد الشيخ حمزة أبو فارس وترك قول دار الإفتاء ليس اتباعا للهوى. لكن كان أنت ديما تسب فيه إخواني مش عارف شني خارجي والكلام هذا، ولما قال لك والله الألفين دولار أحلال بتكبش فيها لأنك تبي تدير الألفين دولار أحلال، رأوا هذا اسمه اتباع للهوى، ما هوش تقليد لرأي عالم. هذه هي الخلاصة، وكل واحد يطبق عليه روحه ويعرف. لاني نقول لك تبعه ولا نقول لك ما تبعاش، ولا نقول لك خذ راي دار الافتاء ولا نقول لك ما تاخذاش، انت تعرف دار الافتاء وتعرف قداش فيها والاسماء معروفه والدرجات العلميه معروفه ومنشوره على الانترنت وتتصل بهم على التلفزيون وعلى الراديو وعلى التطبيق وعلى الفيس وعلى التويتر والدنيا كلها قدامك، وسألهم 70,000 مرة من قبل. وفي اللي يعرف بكثرة الشيخ حمزة أبو فارس مقريه ولا يعرفه ولا حضر له دروس ولا فتاوى يعني يوميا في رمضان على طول رمضان عند برنامج على الأحرار مباشر يوميا، وكان قال حلال هذا لا يطعن فيه لا من قريب ولا من بعيد راه، ولا دار الإفتاء تقول عن صفته ولا نعته، ولا هو يقول على دار الإفتاء صفتهم ولا نعتهم، أي كلام يندار ولا أعلى الاستقالة ولا معناها انشقاق، هذا كل كلام ما ليش أي أساس من الصحة. أني هو مفروض والله ما نقول الكلام هذا لأنه مفروض بدهي، لكن من كم التزوير اللي رأيناه في في في في في الصفحات يخليك والله تطلع تقول الكلام هذا وتراه حسنا وهو مش حسن حقيقة، يعني يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فرض هذا الكلام كله ما نقولهش، اللي بيقلد يقلد واللي بيتبع يتبع واللي بيرقد يرقد، ما لكن هذا باش الناس البسيطة يعني لا تنطلي عليها هذه التخاريف. خلينا نقول يعني من ضمنها والله أمس واحد طلع قال نتحدى دار الإفتاء والتناصح، إن يقولوا اللي سب السيدة عائشة، قال اللي يرمي السيدة عائشة، يعني هو يتحدى في دار الإفتاء أن يقولوا هذا الكلام، اللي يرمي السيدة عائشة بالزنا ليس هو كافر، يعني يتحدانا احنا نقولوا الكلام هذا، أو اللي يقول إن اللي حرف القرآن كافر، أو اللي سب الصحابة كافر، يعني احنا يتحدانا ان احنا نقولوا الكلام هذا، يعني والله هو المفروض واحد ما يقول أصل الكلام هذا ولا يجي. لكن هو يا سيدي قبلنا التحدي احنا، من يسب السيدة عائشة كافر كافر كافر كافر، ودير تحتها مليون خط، اللي يقول القرآن فيه حرف واحد مش كلمة واحدة محرفة من القراءات السبع هو كافر كافر كافر كافر، وزيد عليها 100 خط. لكن لجهلك تقول اللي سب الصحابة كافر، هذا ليس كافر، برا راجع المذاهب. ما لم يرمي السيدة عائشة والعياذ بالله بالفاحشة هذا ليس كافر. صحيح يؤذب من الإمام ويحبس ويديروا له لكنه ليس كافر. فأنت احنا قبلنا التحدي، أنا نتكلم على روحي ما نعرفش البقية، لكن قلنا لك كافر كافر كافر خوذها، ترى أطلع أنت الآن يعتذر كان كنت راجل. أنا والله ما نعرف حتى من هو صراحة، ولما شبحت الكلام ضحكت يعني يعني بين حرف القرآن ولا شني ما فهمتش والله. يعني عندنا تم صورة كاملة تتكلم على الإفك، حادثة الإفك، ومن خالف القرآن في حرف واحد مجمع عليه هو هذا كافر، مش في صورة كاملة ولا في تم ولا في آيات كثيرة. والجماعة اللي يقولوا والله دار الإفتاء مع الرافضة وكذا، برا لدار، ما تصدقنيش يعني نكذب، برا لدار الإفتاء وشوف قداش في فتوى على الرافضة وشن كلام دار الإفتاء عليهم قبل القصة هذه، وشوف التاريخ متاعها، وشوف حتلقى موقعين عليها ناس الآن توفاهم الله عز وجل من دار الإفتاء. فاللي نبي نقوله نبي نوصله، ما تسلمش عقلك لهؤلاء. يعني ما نعرفش أنا والله، هو مرات هذا الكلام اللي قلته الآن ما قلته، هو مرات والله لغلط واحد يقوله حقيقة، لأنك أنت تشعر في مقطع المفروض يمات. ولا قال ما نعرفش الإمام عمر رضي الله عنه أو علي، أظن عمر، أميت الباطل بالسكوت عنه. يعني ممكن أني كلامي هذا يعطي للمقطع أكثر مما يستحق، لكن لأن الناس معناها بدأت تصدق أي شيء وتدير في أي شيء وأي شيء ينطلي عليها، مرات زي ما قلت ترى حسنا أنك تقول الكلام هذا وهو في الحقيقة ليس بحسن، لكن الله غالب باش نديره. تخاف يسمع واحد تاني يقول لك والله دار الإفتاء ما يكفروش في اللي يقول على السيدة عائشة كذا كذا، والله دار الإفتاء ما يكفروش اللي يقول القرآن محرف. لا، وقلنا وكفرنا يا سيدي، ومش لأن احنا بنكفره، لأن هذا مجمع عليه الأمر، هذا من خالف كلمة واحدة من القرآن فهو كافر. واحنا قبلنا التحدي، أطلع أقول والله ما نحسبه مشكي، ولا أني غالط في التحدي اللي درته، أو على الأقل بارك الله فيهم يا سيدي، ولا أمسح الفيديو اللي درته، ولا لكن أنا متأكد مش حيمسح ولا حيدير حتى حاجة، لأنه يعرف أن فيه ناس من طين تهوى حيفرحوا بالكلام هذا ويقعد يشيروا فيه وكذا، والله دار الإفتاء ما يكفروش وما يقولوش وما يديروش. وهذه نكبة، إذا ظن المسلم ذلك بعلماء البلد هذه نكبة. بغض النظر أنت مختلف عليه، مختلف معاه ولا مش مختلف معاه سياسيا ولا مش سياسيا، هذه مسألة أخرى. فتقريبا هذه خلاصة مسألة الدولار، يعني إن شاء الله نكون أحط بها. والأسباب المنع ذكرتها في في في في حلقة سابقة، يمكن الرجوع لها، وممكن كان المشرفين على الموقع يحطوهم وراء بعضهم باش يبدأ تكملة لبعضهم. تبقى حاجة واحدة مش عارف شن كنت، لا إله إلا الله، المهم اللي بنقولها نعرفش توا نسيت، لا إله إلا الله، والله كنت بنقول تعليق على هذه المسألة. المهم إن شاء الله يكون يعني الكلام هكذا قد وضح لكل الناس. أيوة، مسألة الخلاف بين الشيخ حمزة أو بين الهيئة الشرعية في مصرف ليبيا المركزي وبين دار الإفتاء، هو ليس الخلاف في الدليل، الخلاف في قبول تنزيل الدليل على هذه المسألة أو عدم تنزيله. الدليل يدا بيد إلا هاء وهاء في بيع العملات أو بيع الذهب بالفضة ولا الفضة بالفضة ولا الليبي بالليبي ولا الدولار بالدولار ولا الدولار بالليبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد إلا هاء وهاء، هاك وهات. هل الآن هذه واحد سبب خلاف؟ إذن الحديث نفسه دار الإفتاء أو المجلس البحوث والإفتاء يرى أن هذا الحديث ينطبق على هذه المسألة لأنه فيه وعد ملزم من الجهتين، فلا يكون فيه هاء وهاء ولا يدا بيد. إذن عندهم الدليل يتنزل على هذه المسألة. الجماعة التانيين ومنهم الشيخ حمزة أبو فارس قال لا يتنزل، لأن ذاك وعد غير ملزم وإنما هو طلب، اللي هو شنو لما بتقولهم إيه بناخذ الشركة الفلانية الثقة ولا اللي هي واللي الثمن متاعها 7 وكذا ولا 6 وكذا، بضغطك عليه موافق وقالوا لك تعال لنا بعد 3 أيام انتبولك المعاملة. دار الإفتاء رأت أن هذا تفاهم على السعر والتنفيذ تم بعد وقت، فلم يكن الصرف بيعا يدا بيد ولا هاء وهاء، فهو ربا. الجماعة التانيين قالوا لا، هذا وعد غير ملزم وهذا طلب، والوعد الحقيقي يتم لما نوقف على المصرف ونعطيه الفلوس ويعطيني الدولار. هذا رأوا أنه يدا بيد وهاء وهاء. فالمسألة راه مش اختلاف في الدليل، هذا خذ دليل وهذا خذ دليل، راه المسألة الجميع ينظر إلى نفس الدليل، ولكن هل ينطبق على المسألة فيكون ربا أو لا ينطبق على المسألة فيكون حلالا؟ اللي رأتني في البيان بتاع الشيخ حمزة أبو فارس هو رد على هذه المسألة فقط، لكن ليس فيه رد، فيه رد على مسألة الضمان بجعل، أو حسب ما اللي قريته يعني ليس فيه رد في مسألة الضمان بجعل ولا رد في أكل أموال الناس بالباطل. أظن وني هذا كلامي ليس معناه اتبعوا دار الإفتاء وليس معناه اتبعوا حمزة أبو فارس، الشيخ حمزة أبو فارس، وإن ببينت لك الصورة كاملة باش اللي عيونه ضبابة ولا يسمع في الناس يسبه ولا هو يبي يسب، قد أعذرناه أمام الله عز وجل. بعدين لما تسب بعد ما سمعت الكلام هذا تبدأ تسب عليه بينة، هو اللي كان يسبه ما يندريش، لأن فيه اللي سمعت يعني كلام، حتى حمزة أبو فارس قال، الشيخ حمزة أبو فارس قالهم قولوا حلال وقالوا لا لا لا احنا نبغى نقولوا حرام، هذا ما ناقش الدو هذه. والاجتماع وهذا قال الكلام الشيخ حمزة أبو فارس في بيانه، قال لما حضرت معاهم عن بعد قلت معاهم حرام، وبعدين لما اطلعت على المسألة وجوني وقعمزنا مع نتيجة المرض الفترة اللي قبلها وجوني واطلعت أرى أنها حلال. فأكثر من هيك ليس معنى كلام يتبعوا دار الإفتاء وليس معنى كلام يتبعوا الشيخ حمزة أبو فارس وليس معنى كلامي لا تتبعوا دار الإفتاء وليس معنى كلامي لا تتبعوا حمزة أبو فارس، لكن بينت لك المعيار اللي أنت تبي تكون فيه تتبع الهوى ولا تقلد عالما أنت معتقد بأهليته للفتوى من جميع الجوانب. هذا يسمى تقليد وهذا يسمى اتباع للهوى. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس.
2: هذه الحلقة إعادة، أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: الأخت أم محمد، أول شيء التجسس دائما لا يأتي بخير، التجسس هو طلب الاطلاع على معلومات الناس أو على خصوصياتهم بدون إذن منهم، هذا هو التجسس. التجسس لا يأتي بخير دائما، والكلام نقول فيه هنا للأخت محمد ولغيرها، كل الزوجات اللي يشوفوا في تلفونات أزواجهم بدون إذن منهم غالبا ما تصير مشاكل، غالبا ما تصير، وبالعكس حتى الزوج اللي يطلع على تلفون زوجته غالبا ما تصير مشاكل، تلقى فيها حاجات هي ما تبيهاش، ولا هو بيلقى حاجات هو ما يبيهاش وتصير المشاكل. الآن أنت الدار مسكرة، أنت فتحتيها وقعتي في المشكلة، لو ما فتحتيش الدار أراه ما صارتش المشكلة هذه. نقولوا فيها خيرة مثلا، أنت درتيها توا على حسن نية ولا مش على حسن نية، لكن تقول أني والله يعني عرفت وصارت مشكلة خير من ما عرفتش وقعدت المشكلة تكبر، هذه مسألة أخرى. لكن الآن اللي يعنينا الآن هذه المسألة الأولى، مسألة أن الزوج يطلب خفايا زوجته ولا الزوجة تطلب خفايا زوجها، غالبا لن تكون النتيجة حسنة، والبارئ عز وجل يقول ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كان السؤال اللي قلتيه أنت، إذا كان هو قبل حلفلك بالطلاق حق قال عليه اليمين لما يتزوج عليك، هذه مسألة خطيرة. واللي قال هلا الشيخ صح على فكرة، يعني الشيخ قال لك أنا تبيه زوجتك تطلق لازم ما تتزوج عليها، هذا كلام صح. فكان هو تزوج عليك لا تقع الطلقة التي حلف عليها، وهذا في صالحك أنت مش ضدك، إذا كان الزوج صادق. الله أعلم أني من أعرفه صادق ولا مش صادق ما نعرفهاش، لكن إذا كان صادقا فالأمر الذي فعله في صالحك كي لا يقع الطلاق. لكن عندي إشكالية في يمين البر هني، يمين الحنت لما قال عليه الطلاق لما تزوج عليك، رأى الزوجة في حكم المطلقة، فلو وقع جماع من بين الحلفة إلى الطلاق بالنسبة لك أنت أراه يعتبر زنا والعياذ بالله، لأنه مطلق ثلاثة قبل. ويمين الحنت لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته حتى يبر بيمينه ويسقط الحلف، أو تبقى زوجته في حكم المطلقة، لأن لما قال عليه اليمين لا يتزوجن عليها، هي الآن في حكم المطلقة، رأى ما يقدرش يقربها لين يتزوج عليها بعدين يقدر يقربها. فهذه أنت ما قلتيش عليها وما سألتيش عليها، هذه مسألة أخطر من اللي أنت تسأل عليها عندني. تبقى المسألة الأخيرة، هل تقعد معاه ولا ما تقعديش معاه، الأمر راجع لك أنت. إذا كان حق تبت أنه هو متزوج، وخاصة إذا كان ليبر بيمينك، أنت مالكش الحق تطلب الطلاق، لأن خلاص وين كان نقوله بتضرري بالمرأة، والمرأة طلقت ومشت على حال سبيلها وقعدت أنت الزوجة الوحيدة، فما عندكش الحق تطلبي، وخاصة أنه فعل ذلك كي لا يطلقك. وكان طلع الزوج كذاب، وهذه مش المرأة، وما ننصحكش أنك تشدي فيها وتصل عليها، لأن مرات تكون النتيجة زي الأول اللي قلناها، إذا كان كاذب هذه معصية، والزوج الذي يرتكب المعاصي ويصر عليها يعطي الزوجة الحق في طلب الطلاق بالضرر. واحد زوجها يسكر ديبا مرة اثنين ثلاثة عشرة ما باش، لها الحق في طلب الطلاق بالضرر، ما يصليش عند المالكية والجمهور الذين يرون أن تارك الصلاة تكاسلا ليس كافرا، لها شو معنى لها؟ يعني حق لها أن تطلب الطلاق بالضرر، ولها أن تبقى معه صاحب المعصية. غير أحيانا تكون النصيحة أن تسيب، وأحيانا تكون النصيحة أن تقعد، على كل حالة وحالتها، عندهم صغار ما عندهمش صغار، عندها على من تولي المرأة ولا ما عندهاش على من تولي، هذه مسائل يتغير حكمها من مسألة إلى أخرى. فالنصيحة الزوجات معاش يتبعوا الأزواج، وهذا هو الغالب، الغالب أن الزوجات هم اللي يقيدوا في أحوال أزواجهم أكثر، وتقع العكس، لكن دائما النتائج غير مرضية، دائما النتائج غير مرضية. من الأول قبل ما تدير قل له راو خلي تلفونك أنت مفتوح وخليني تلفوني مفتوح، لأن هذا النكبة الكبرى هي مسألة التلفونات بالدرجة الأولى. هيك على الأقل حتى اللي بيدير حاجة ما يخليهاش في التلفون، لكن يبدأ مداير رمز ولا هي مدايرة رمز، مرات يفتح حتى مرات مش قصة يعني اللي موجودة راو هلبة من النساء بالذات يديروا في قصة على حاجة ما تستاهلش يعني، أو تو متزوج عليها طلع ولا كذا، مرات تو حتى دارت قصة نقولوا لا بأس، لكن مرات تدير قصة على حاجة ما تستاهلش، لقاتها يتفرج عليه مقطع ولا لقاتها يتفرج على صور النساء ولا كذا، يعني نقول علاش ما تستاهلش، هي مش معنى ذلك إنها حلال ولا كذا، لكن يعني كان بكون امرأة بتدير هيك ما عادش تقعد حتى امرأة مع رجلها، أو يقعدوا بكون اثنين ولا ثلاثة والباقي كلهم يطلقوا. ففي بعض الأشياء الزواج ينبغي أن يكون مبنيا على المكارمة، وينبغي أن يكون مبنيا على الثقة بين الزوجين. أرى الزوج لما يشعر بزوجته كل ما يجي تقعد تبربش في التلفون، ولا هو بالعكس في تلفونه هو ولا في تلفونه هي، يعني يشعر الطرف الثاني أن الطرف الأول يخون فيه، وهذا يخلي الحياة ما تستقرش. أي حاجة تديرها الزوجة ذاك يقعد يضرب أخماسا في أسداس، وأي حاجة يقعد يديرها الزوج تضرب أخماسا في أسداس، مرة اثنين ثلاثة أربعة، ولكن تفيض الكأس عند امتلائها، حتى على مرات حاجات مش حقيقية يديروا مشاكل ويحصل الطلاق. فأحببت أن ننبه على مسألة النظر في الأشياء، أو هذه ممكن الحالة اللي حكتها أم محمد ممكن تقع مرة في الألف ولا مرات حتى أقل من مرة في الألف، لكن مسألة الهاتف هذه تقع شبه يوميا.
3: الغناء اللي قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو يعني؟ الغناء هو عبارة رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونه حتى للحيوانات الدواب، ويسموها يعني حذاء. نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
4: الإسلامية. نعم، جيد.
3: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما لا يجوز مدحه فهي حرام،
4: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
3: تشجيع المعاصي.
4: نعم،
3: تشجيع على المعاصي.
4: نعم، وذكر الخمر وذكر
3: نعم كله ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليست امرأة معينة.
4: نعم،
3: امرأة عامة
4: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم.
3: نعم، ذكر الغزل لابد في البدايات.
4: بدايات
3: صحيح. طيب،
5: هذه أيضا الأخت أم روبي، هكذا تقول أم روبي بن يونس، تقول السلام عليكم، بالله عليكم أنا أسأل عن المطلقة وهي في العدة، هل تطلع عادي؟ والله عدتها زي الأرملة. نعم، يعني النساء أو بعض الناس يعني بعضهم يخلطون بين عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة. ف عدة المتوفى عنها زوجها اللي هي إما 4 أشهر و10 أيام وإما وضع الحمل، وعدة المطلقة التي طلقت عدتها إما ثلاثة أطهار إن كانت من ذوات الحيض، أو عدتها ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض، أو يعني لكبرها لكبر السن أو لصغرها، وتكون عدتها الوضع الحمل إذا كانت حاملا. يتفق أو تتفق عدة المتوفى عنها زوجها مع عدة المطلقة في أن كل منهما يجب عليها المكث في البيت في أيام العدة ما بين صلاة العشاء الآخرة لصلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فالمتوفى عنها زوجها والمطلقة كلتاهما لا يجوز لها الخروج من بيت العدة بعد أذان العشاء، من أذان العشاء إلى طلوع الفجر، إلا لضرورة ملحة. أما إذا لم توجد ضرورة لا يجوز لكل منهما الخروج. لكن عندنا المتوفى عنها زوجها ممنوعة من الزينة وممنوعة من التطيب، وهذا في حق المطلقة مكروه كراهة فقط وليس محرما. إذن كل من المتوفى عنها زوجها اللي هي الأرملة كما قالت هي، وكذلك المطلقة، كل منهما في العدة تخرجان في النهار لحاجتهما الموظفة وغيرها، لكن من أذان العشاء إلى طلوع الفجر لا تخرج إلا لضرورة. نقطة ننبه عليها في مسألة العدة، تأتينا الأسئلة في منظومة الإفتاء عن حكم ذهاب المرأة المطلقة في العدة للعمرة. هذا لا يجوز. المرأة في العدة سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق هي مأمورة بأن تمكث في بيت العدة حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تخرج من العدة. وبالتالي هذا من خلال منظومة الإفتاء نرى أن أكثر من يسأل عنهم هم النساء المطلقات. المرأة المطلقة مكسور خاطرها وطالعة من الطلاق وكذا، فيريد الأب والله الأخ والله كذا أن يجبر بخاطرها، يقولها بنقل لك للعمرة. ما ينفعش تمشي العمرة في زمن العدة. هو عمر رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن، يردهن من البيداء وهن مشيات للحج، فما بالك في مسألة العمرة وما بالك في الطلاق. فالمرأة في العدة لا تخرج للسفر لين تكمل عدتها.
2: أنتم تستمعون

0: طريقا للأفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد بلغنا الفصل الرابع عشر من الباب الثالث، وقطعنا فيه شوطا قرأنا بعضه وبقيت فيه بقية نكملها، ثم ننتقل إلى آخر هذا الباب وهو الفصل الخامس عشر. وما تقدم في أول الفصل الرابع عشر هو أن الله سبحانه وتعالى وصف بعض أنبيائه بصفات من صفاته، فوصف نبيه إبراهيم بأنه حليم، ووصف ابنيه إسماعيل وإسحاق بعليم وحليم، ووصف أيوب بأنه صابر. انطلق المؤلف من هذا المدخل إلى البحث عن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مما هو من صفات الله تعالى، فذكر أن المعروف للنبي من صفات الله تعالى كما جاء في آخر سورة التوبة بالمؤمنين رؤوف رحيم، فالرؤوف والرحيم من أسماء الله تعالى، وقد وصف بهما جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. إلا أنه قال بعد البحث والتنقيب في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وفي تفسير كتاب الله وفي السنة المباركة، وجد نحو 30 وصفا لله سبحانه وتعالى جاء ذكرها في القرآن الكريم لوصف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من دلائل علاء شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه، وساق منها بعض هذه الأسماء، ووصلنا إلى لفظ الشكور الذي وصف به نبيه نوح عليه السلام بأنه كان عبدا شكورا، ووصف به نبيه كما سيأتي بيانه. يقول المؤلف:
2: صلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن أسمائه تعالى في الحديث الشكور، ومعناه المثيب على العمل القليل، وقيل المثني على المطيعين. ووصف بذلك نبيه نوحا عليه السلام فقال: إنه كان عبدا شكورا. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بذلك فقال: أفلا أكون عبدا شكورا، أي معترفا بنعم ربي، عارفا بقدر ذلك، مثنيا عليه، مجهدا نفسي في الزيادة من ذلك، لقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم.
1: هذا الوصف بالشكر لله سبحانه وتعالى يعني إثابة المطيعين من عباده، والمثني على المخلصين العاملين منهم. ووصف به نبي الله نوح كما جاء في أول سورة الإسراء: إنه كان عبدا شكورا. والوصف نفسه يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف الذي يبين فيه حرصه على مقابلة فضل الله له بشكره والإكثار من ذلك. فلهذا حينما قالت له السيدة عائشة وهو يقوم الليل حتى تتورم قدماه: لما يفعل هذا بنفسه وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فأجابها بصيغة سؤال إنكاري: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالمنعم عليه ينبغي أن يظهر الشكر لمن أنعم عليه، وهو كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الشكر ديدنه ووصفا له لمقابلة نعم الله عليه وفضله، وهو ينظر في ذلك ويلتمس هذا المعنى من أمر إلهي مطالب به كل مسلم، وهو قول الله تبارك وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. بل إن الله سبحانه وتعالى بعد هذا يقول: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر مطلوب من كل مؤمن، ويقابل الشكر كفران النعمة وجحودها، وهو ما لا يليق بالعبد المؤمن. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشكر ديدنه لله سبحانه وتعالى، وأراد أن يكون عبدا شكورا لربه مراعاة لهذا المعنى القرآني: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
2: نعم. ومن أسمائه تعالى العليم والعلام وعالم الغيب والشهادة، ووصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم وخصه بمزية منه فقال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقال: ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
1: الله سبحانه وتعالى وصف نفسه في كتابه بثلاث صيغ

0: فهو عالم الغيب والشهادة، ما غاب عن إدراكنا هو عالم به سبحانه وتعالى من اليوم الآخر وما يجري فيه والبعث والنشور والحساب والمصير إلى الجنة أو النار، كل هذا سبحانه وتعالى عالم به وعقولنا لا تدركه. وهو عالم الشهادة أيضا، ما يشاهد من عالم المحسوسات أو عوالم المحسوسات، الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء منها، فما يطير طائر في السماء ولا تتحرك ورقة في شجرة ولا تسقط حبة من جو ولا قطرة من ماء إلا وهو بها عالم سبحانه وتعالى، عالم الغيب والشهادة. وفوق ذلك هو عليم بكل شيء، وهو أيضا علام. وعلام صيغة المبالغة هذه فيها التضعيف للام وفيها الألف، فعليم بزيادة الياء فقط، أما علام فبزيادة التضعيف والألف. وعلماء العربية في الصرف عندهم الزيادة زيادة في المبنى لزيادة في المعنى، فصيغ المبالغة هذه تدل على علم الله الواسع سبحانه وتعالى في هذا الملك العظيم ملكوته جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه ربه بالعلم في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، كما قال جل من قائل: وعلمك ما لم تكن تعلم. ووصفه أيضا بأنه بالنسبة للمؤمنين يعلمهم ويزكيهم، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذا كله من أوصاف العلم التي وصف بها الباري سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم.
1: ومن أسمائه تعالى الأول والآخر، ومعناهما السابق للأشياء قبل وجودها والباقي بعد فنائها، وتحقيقه أنه ليس له أول ولا آخر. وقال صلى الله عليه وسلم: كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث. وفسر بهذا قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، فقدم محمدا صلى الله عليه وسلم، وقد أشار إلى نحو منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومنه قوله: نحن الآخرون السابقون، وقوله: أنا أول من تنشق عنه الأرض عنه، وأول من يدخل الجنة، وأول شافع، وأول مشفع، وهو خاتم النبيين وآخر الرسل صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم الأول والآخر من أسماء الله سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر، كان الله ولا شيء معه، وأوجد المخلوقات سبحانه وتعالى، وتفنى المخلوقات ويبقى وجه ربنا جل وعلا، ثم تبعث الخلائق وتحاسب، والله جل وعلا لا يزال كما كان، كان الله ولا مكان ولا زمان، وهو على ما وهو ما يزال على ما عليه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا موجود في هذه الدنيا منذ الأزل، الدنيا طارئة، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالقدم الذي لا أول له، وبعد من وراء هذا الأزل.

0: أوجد المخلوقات وأوجد الناس جميعا، وهو سبحانه وتعالى في ملكه لا يتبدل ولا يتغير، هو الأول وهو الآخر. والأزل هو ما قبل حدوث العالم، مأخوذ من قولهم ما زال وما يزال، فهو على وجود مستمر. والآخر الذي ليس بعده شيء. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم بالأولية وبالآخرية، فهو أول من ينشق عنه القبر، وهو أول من نبأ الله سبحانه وتعالى، وكما جاء في بعض الأحاديث ونبي الله آدم عليه السلام بين الطين والروح، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء مبعثا، فهو يتصف بالأسبقية ويتصف عليه السلام بالآخرية. نعم.
1: ومن أسمائه تعالى القوي وذو القوة المتين، ومعناه القادر، وقد وصفه الله تعالى بذلك فقال: ذي قوة عند ذي العرش مكين، قيل محمد وقيل جبريل.
0: الله القوي والمتين بمعنى القادر، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء الوصف في القرآن الكريم له أو لجبريل عليه السلام ذي قوة عند ذي العرش مكين. فبعض المفسرين يقولون أن المراد بذي القوة هو جبريل عليه السلام، وبعضهم يجعلون وصفا لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم.
1: ومن أسمائه تعالى الصادق في الحديث المأثور، وورد في الحديث أيضا اسمه صلى الله عليه وسلم بالصادق المصدوق.
0: الصادق المصدوق هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وقد رواه الإمام البخاري، وفيه يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، ورقمه عند البخاري 3208، كما رواه الإمام مسلم ورقمه في صحيحه 2643.
1: نعم. ومن أسمائه تعالى الولي والمولى، ومعناهما الناصر، قد قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله، وقال صلى الله عليه وسلم: أنا ولي كل مؤمن، وقال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين، وقال صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. ومن أسمائه تعالى العفو.
0: فالنبي صلى الله عليه وسلم مولى المؤمنين، والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما جاء في القرآن. والمولى في اللغة العربية من ألفاظ التضاد، يدل على السيد وعلى المسود، فنقول في العربية: أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مولى بلال رضي الله عنه، ونقول: بلال رضي الله عنه مولى لأبي بكر رضي الله عنه. فالمولى تعني السيد وتعني المسؤول، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الحديث من كنت مولاه فعلي مولاه. وهذا الحديث صحيح، رواه كثير من الصحابة، وقد أورده أبو يعلى في مسنده، ورقمه عنده 6423. فالنبي صلى الله عليه وسلم مولى المؤمنين لا شك في ذلك، فهو سيدهم وهو أفضلهم وهو أكرمهم على الله سبحانه وتعالى.

0: ومن أسمائه تعالى العفو ومعناه الصفوح. قد وصف الله تعالى بهذا نبيه في القرآن والتوراة وأمره بالعفو فقال خذ العفو، وقال فاعف عنهم واصفح، وقال له جبريل وقد سأله عن قوله خذ العفو قال أن تعفو عمن ظلمك، وقال في التوراة والإنجيل في الحديث المشهور في صفته ليس بفض ولا غليظ ولكن يعفو ويصفح.
1: لما نزل قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فالعرف معروف هو المعروف، أما العفو فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في أحد الآثار جبريل عليه السلام ما المراد بالعفو، فقال له حتى أسأل العالم، والعالم هو الله هنا. فانطلق وجاءه يقول له إن الله سبحانه وتعالى يعلمك ويأمرك أن تصل رحمك وتعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك. قالوا هذه الأوامر الثلاثة الواردة في الحديث هي تفسير جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا. نعم.
0: ومن أسمائه تعالى الهادي، وهو بمعنى توفيق الله لمن أراد من عباده، وبمعنى الدلالة والدعاء. قال الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأصل الجميع من الميل، وقيل من التقديم، وقيل في تفسير طه إنه يا طاهر يا هادي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال فيه وداعيا إلى الله بإذنه. فالله تعالى مختص بالمعنى الأول، قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وبمعنى الدلالة يطلق على غيره تعالى.
1: الهادي، هذه الكلمة العربية يحتمل أن تكون من حيث الاشتقاق من هدى يهدي، ومن هدأ يهدأ. فإذا كانت من هدأ يهدأ فهي الهادئ من الهدوء، وتعلل الكلمة بإبدالها ياء الهادئ، تقلب الهمزة ياء فتصبح الهادي من الهدوء. وهذا وصف مستعمل في بعض الناس في وصف فلان بأنه هادي وأنه عاقل وأنه ثابت وأنه، لكن الهادي من الهداية هو وصف الله سبحانه وتعالى. وهداية الله لخلقه هذه حقيقة ثابتة لا شك فيها، بدليل قول الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهادي إلى سواء السبيل هو الله سبحانه وتعالى، والناس منقادون لهدايته، فمن هداه الله اهتدى، ومن أضله أغواه والعياذ بالله فقد ضل وغوى كما جاء في خطبة الحاجة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن جاء وصفه بأنه يهدي إلى الطريق المستقيم، وإنك لتهدي إلى طريق مستقيم. فهذا الوصف يدل على وصف النبي صلى الله عليه وسلم وتسميته بالهادي، لكن هداية دلالة وإرشاد وتوجيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال عنه ربه في القرآن معلما إياه بتكليفه: ما على الرسول إلا البلاغ، يبلغ وينصح ويرشد، لكن التوفيق إلى طريق الحق هو من فضل الله سبحانه وتعالى وهدايته. فالهادي وصف للنبي صلى الله عليه وسلم وإطلاق له، وهو من أسماء الله سبحانه وتعالى. وبعض المفسرين قالوا إن سورة طه ما ابتدأت به من الحرفين الطاء والهاء إنما هما رمزان لاسمين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهما الطاهر من الطهارة والتقديس، والهداية الهادي. نعم.
0: ومن أسمائه تعالى المؤمن المهيمن، قيل هما بمعنى واحد، فمعنى المؤمن في حقه تعالى المصدق وعده عباده، والمصدق قوله الحق، والمصدق لعباده المؤمنين ورسوله، وقيل الموحد نفسه، وقيل المؤمن عباده في الدنيا من ظلمه، والمؤمنين في الآخرة من عذابه، وقيل المهيمن بمعنى الأمين مصغر منه، فقلبت الهمزة هاء. وقد قيل إن قولهم في الدعاء آمين إنه اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه معنى المؤمن. وقيل المهيمن بمعنى الشاهد والحافظ، والنبي صلى الله عليه وسلم أمين ومهيمن ومؤمن، وقد سماه الله تعالى أمينا فقال: مطاع ثم أمين. وكان صلى الله عليه وسلم يعرف بالأمين، وشهر به قبل النبوة وبعدها، وسماه العباس في شعره مهيمنا في قوله: ثم احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق. قيل المراد: يا أيها المهيمن. قال القتيبي والإمام أبو القاسم القشيري، وقال تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، أي يصدق. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أمنة لأصحابي. فهذا بمعنى المؤمن.
1: من أسماء الله سبحانه وتعالى المؤمن والمهيمن. والمؤمن بمعنى الموحد لذاته، والمصدق والمنجي لعباده من الظلم وتحقيق أمنهم من نزول الظلم بهم. وهذا الوصف هو اسم فاعل من الفعل الرباعي آمن، وأصل الهمزة التي بعدها الألف في أول الكلمة آمن، والمضارع يؤمن، وتقلب الياء في أول الفعل المضارع هذه ميما فيصبح اسم فاعل المؤمن. هذا اشتقاق اسم المؤمن الذي هو من أسماء الله سبحانه وتعالى. ومن أسماء المهيمن، والمهيمن قيل هي تصغير للمؤمن، وصيغة تصغير المؤمن قبل أن تصبح المهيمن هي المؤيمن، مؤمن على وزن مفعل، فإذا صغرت قلت مفيعل مؤيمن. والهمزة في العربية تبدل هاء كما جاء في بعض لسان العرب يقولون هياك بدلا من إياك، لكنها لا يقرأ بها في القرآن الكريم، ويقال هراق بمعنى أراق. فالمهيمن تصغير لمؤمن ثم إبدال الهمزة هاء، المهيمن المؤيمن، ثم بعد ذلك تصير المهيمن. والنبي صلى الله عليه وسلم أمنة للمؤمنين كما جاء في بعض أحاديثه، وذكر هذا المعنى عالمان جليلان من علماء الإسلام نعتهما بالقتبي والقشيري. والقتبي مراد المؤلف به هو ابن قتيبة، ابن قتيبة أبو محمد عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة المتوفى عام 276 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عالم جليل له مشاركات في علوم كثيرة رحمه الله تعالى. وذكر القشيري وهو عبد الكريم ابن هوازن القشيري المتوفى عام 465، صاحب الرسالة القشيرية، كتاب مطبوع ومعروف فيه استنباطات لطيفة من العلامة عبد الكريم القشيري رحمه الله. فانتفع القاضي عياض ببعض ما جاء في كتب هذين العالمين الجليلين مؤيدا به قوله في معنى المؤمن والمهيمن.
0: نعم. ومن أسمائه تعالى القدوس، ومعناه المنزه عن النقائص المطهر عن سمات الحدث، وسمي بيت المقدس لأنه يتطهر فيه من الذنوب، ومنه الوادي المقدس وروح القدس، ووقع في كتب الأنبياء في أسمائه صلى الله عليه وسلم المقدس أي المطهر من الذنوب، كما قال تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أو الذي يتطهر به من الذنوب ويتنزه باتباعه عنها، كما قال تعالى ويزكيهم، وقال يخرجهم من الظلمات إلى النور، أو يكون مقدسا بمعنى مطهرا من الأخلاق الذميمة والأوصاف الدنيئة.
1: المقدس الطاهر، ومنه الوصف بالقدوس لله سبحانه وتعالى، ومنه بيت المقدس والوادي المقدس الذي سماه الله سبحانه وتعالى بذلك، وبوادي طوى في القرآن الكريم، وهو الذي كلم فيه نبيه موسى عليه السلام. فالله جل وعلا مقدس، وهو من بفضله ينال غيره التقديس والتطهير.

0: عقل يبني.
1: ومن أسمائه تعالى العزيز، ومعناه الممتنع الغالب أو الذي لا نظير له أو المعز لغيره. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله، أي الامتناع وجلالة القدر. وقد وصف الله تعالى نفسه بالبشارة والنذارة فقال: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. وقال أن الله يبشرك بيحيى وبكلمة منه، وسماه الله تعالى مبشرا ونذيرا وبشيرا، أي مبشرا لأهل طاعته ونذيرا لأهل معصيته.
2: المؤلف هنا يذكر وصف العزة لله جل وعلا، وكونه من أسمائه الحسنى العزيز. وما أكثر ما نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى بتسميته هذا الاسم العزيز، وقد يكون متلوا بالعزيز الحكيم والعزيز العليم ونحو هذا، مما يدل على قوته وسيطرته، وأنه جل وعلا يخضع لعزته كل شيء. والله سبحانه وتعالى الذي وصف نفسه بالعزة وصف نبيه أيضا صلى الله عليه وسلم بها في قوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالله سبحانه وتعالى عزيز، ونبيه صلى الله عليه وسلم له العزة، والمؤمنون كذلك. فهذا وصف خلعه الله سبحانه وتعالى على نبيه بل وعلى عباده المؤمنين. ووصف نبيه أيضا بالبشارة والنذارة، فهو بشير ونذير. قل لا أملك لنفسي إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم نذير وبشير، نذير لأهل الكفر، هذا ما اختاره الهبطي رحمه الله في هذه الآية من الوقف: إن أنا إلا نذير. فالنذارة لغير المؤمنين كما يفهم من الوقف هنا، وبشير لقوم يؤمنون، والبشارة للمؤمنين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نذارته يتعظ بها كل مؤمن لا شك في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير. نعم.
1: ومن أسمائه تعالى فيما ذكره بعض المفسرين طه وياسين، وقد ذكر بعضهم أيضا أنهما من أسماء محمد صلى الله عليه وسلم.
2: هذا القول يحكيه المؤلف عن بعض المفسرين، من أن طه وياسين هما اسمان لله سبحانه وتعالى. وتقدم أن طه هي اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، بل اسمان مختصران في الطاء والهاء: الطاهر والهادي. وياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر بنا في فصول سابقة. ولكن عند علماء التوحيد قاعدة تضبط بها أسماء الله سبحانه وتعالى، وهي أنه لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه. نعم، يصح وصف الله بكل ما يليق بذاته العلية، كل ما يليق بذات الله العلية لا يحتمل النقص، فيه تنزيه، يصح وصف الله تعالى به. ولكنه أن يحكم بأن هذا اسم من أسماء الله لابد من أن يكون ذلك بنص من الوحي بالقرآن أو السنة. واللغويون عندهم قاعدة أخرى، وهي أن أسماء الله كلها معربة، أسماء الله كلها معربة. ولهذا حينما ذكر بعض أهل العلم أن أمين هي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وقد أورده المؤلف في هذا الفصل، قالوا لا، يبعد هذا، وإنما أمين هي أحد صيغتي اسم الفعل آمين بالألف الممدودة، آمين وأمين بهمزة فقط، آمين وأمين، كلاهما اسم فعل أمر بمعنى استجب لنا، ولهذا يلفظان في آخر الفاتحة، آمين أو أمين. لكن أن يقال إن أمين اسم لله تعالى، هذا لم يثبت بنص صحيح. نعم.
1: فصل. قال القاضي أبو الفضل وفقه الله تعالى: وها أنا أذكر نكتة أذيل بها هذا الفصل وأختم بها هذا القسم وأزيح الإشكال بها فيما تقدم عن كل ضعيف الوهم سقيم الفهم، تخلصه من مهاوي التشبيه وتزحزحه عن شبه التمويه.
2: بعد أن ذكر المؤلف في الفصل الرابع عشر ما وصف به الله سبحانه وتعالى نبيه من أسمائه الحسنى التي عد منها نحو 30 اسما، أراد أن ينبه القارئ والسامع إلى أن هذه الأسماء التي إذا قلنا إنها تطلق على النبي صلى الله عليه وسلم كما تطلق على الذات العلية، فإن المعنى ليس هو المعنى، فأسماء الله، أسماء الذات العلية، أسماء خاصة بذات الله سبحانه وتعالى التي هي ليست مما هو من الحوادث. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأوصافه هي أسماء لإنسان محدث مخلوق، وأسماء الله سبحانه وتعالى أسماء لخالق لا لمخلوق. ولهذا يريد المؤلف أن يقول بأن الضعيف الفكر والضعيف الرأي قد يتوهم في أن في رفع منزلة النبي أو غيره إلى مرتبة فوق البشرية، وهذا من الخلط الذي لا يقع فيه المسلم. فالمؤلف أنشأ هذا الفصل الذي هو الخامس عشر، وقد ذكر في مقدمة كتابه أن الباب الثالث هذا هو 12 فصلا، لكنه لعله سبق قلم منه أو بدا له بعد أن أنشأ 12 فصلا أن يضيف ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، الفصل الثالث عشر والرابع عشر، ثم يفرق بين أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الخلق وصفاتهم. وهذا في ظني هو الأقرب إلى الصحة، مع وجود آراء وأقوال أخرى لبعض أهل العلم في ذلك. لما ذكر المؤلف في مقدمة كتابه أن الباب الثالث يضم 12 فصلا، مع أنه في الحقيقة يضم 15 فصلا، والفصول الثلاثة هذه مثبتة في كل النسخ المروية عن القاضي عياض رحمه الله تعالى. فهو أراد أن يذهب سوء الاعتقاد ويرفع سوء الاعتقاد برفع من يوصف ببعض أوصاف الله سبحانه وتعالى إلى مرتبة الألوهية والعبادة، والعياذ بالله. فالمؤلف رحمه الله استدرك وجاء بكلام جميل استشهد له بكثير من أقوال أهل العقيدة من علمائنا، كلاما لطيفا ينبغي أن يحفظ ويستظهر. نعم.
1: وهو أن يعتقد أن الله تعالى جل اسمه في عظمته وكبريائه وملكوته وحسن أسمائه وعلى صفاته لا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يشبه به، وأن ما جاء مما أطلقه الشرع على الخالق وعلى المخلوق فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي، إذ صفات القديم بخلاف صفات المخلوق، فكما أن ذاته تعالى لا تشبه الذوات كذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، إذ صفاتهم لا تنفك عن الأعراض والأغراض، وهو تعالى منزه عن ذلك، بل لم يزل بصفاته وأسمائه، وكفى في هذا قوله ليس كمثله شيء.
2: الباري سبحانه وتعالى حسم هذه المسألة في محكم التنزيل، فقال جل من قائل في سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا رتب العلماء على ذلك قاعدة: كل ما بدا لك فهو هالك، والله خلاف ذلك. لأننا باعتبارنا محدثين ندرك بحسب حدوثنا، بحسب ما تتصف به ذواتنا من الحدوث، فالعلم والخبرة والتجربة ناشئة عما اكتسبناه في هذه الحياة، فهو علم حادث ومعرفة مبنية على شيء ليس قديما. والله سبحانه وتعالى قديم في ذاته العلية، موجود منذ الأزل، والوصف بأنه موجود هذا إخبار، والإخبار جائز أن تخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه موجود لأنه من باب الإخبار. فعلماء التوحيد يفرقون بين الخبر وبين الوصف، فما كان وصفا لله لا يوصف إلا بما سمى به نفسه من قرآن أو سنة، أما الإخبار عنه بأنه موجود فهذا جائز في العربية. فالله قديم، ولهذا لا يمكن أن نتصور ما يتعلق بصفاته سبحانه وتعالى تصورا كاملا وتصورا يمكننا من إدراك ذاته العلية. بينما أوصاف الناس، أوصاف المحدثين والمخلوقين يمكن تصورها، لأن تصورها ناشئ عن خبرة وعن حدوث مثل ما هي ناشئة عن حدوث. فهذا تفريق دقيق أشار إليه المؤلف في هذا المقام، وذكر أن الذات العلية لا تتصف بما تتصف به ذوات الناس، فالناس لهم أغراض في أفعالهم، والأغراض هي الغايات والأهداف، ويصيبهم ويعتريهم من الأعراض ما يعتريهم، وهو ما يطرأ علينا من المرض ثم الشفاء منه، والجوع ثم الشبع والعطش، وهكذا الأعراض التي يتكلم عنها المناطق وينعتونها بأنها ما يقوم بالشيء. الشيء نفسه ليس عرضا بل هو جسم، وما يقوم به يسمى عرضا، ومن ذلك اللون. فاللون لون البياض والسواد والحمرة والخضرة والزرقة إلى غير ذلك أعراض، لأنها تقوم بالأشياء. لا تستطيع أن تتصور اللون إلا في شيء معين، لون الحائط أو لون السبورة أو لون الخشب أو لون البساط وهلم جرا، أو لون الحبر أو لون اللبن، فهذه أعراض. وكذلك القامة، الطول والقصر والاعتدال ونحو هذا. لكن الله سبحانه وتعالى يخلو عن هذه الأعراض ولا يوصف بها سبحانه وتعالى، ولا تقوم بذاته العلية. كما أن المزاج له دخل في أفعالنا وسلوكنا وأوصافنا، فمن من هو حاد الطبع، ومن من هو لين الجانب، ومن من هو غضوب، ومن من هو كثير التبسم، إلى غير ذلك من الصفات التي تلائم المزاج، وهو ما لا ينطبق على الله سبحانه وتعالى. فبين أوصاف العباد وأوصاف رب العباد فرق كبير وهائل، فنحن لا ندرك أوصاف الله سبحانه وتعالى إلا من خلال ما بينها سبحانه وتعالى إلى نبيه في وحييه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر

أنكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.

يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر

بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.

يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟

ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار